0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسأل الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلال موافق 15 من أكتوبر، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً عن 2288 ناس محكوماً عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجيناً. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجيناً بالسراح الشرطي. بنك التضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدات استغلال الفلاحين بولايات القبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موجهة لتمويل عملية جمع التمور وتخزينها. فرص انتداب جديدة للعمل بكندا لفائدة الكفاءة التونسية في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات التقنية، أعلنتها الوكالة التونسية للتعاون الفني. والسادس عشر من أكتوبر آخر أجل للتسجيل. السابع والعشرون من الشهر الجاري انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية، ومنسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرز يدعو للإقبال على التلقيح والالتزام بالقواعد الصحية. في العالم، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصادر أمريكية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع رئيس دونالد ترامب إمكانية استئناف القتال ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر. نتنياهو حذر حسب المصادر ذاتها ترامب من خطوات إيرانية مقلقة في المجال النووي، كما تباحث عمليات مشتركة واسعة تشمل استهداف مواقع عسكرية ومنشآت نووية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
0: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من شدو وحنين، واللي باش نهزكم فيه في رحلة عبر الحكاية الشعبية إلى واحدة من البلدان البعيدة علينا برشا واللي ما نعرفوش برشا على ثقافتها، لكن من خلال الأساطير نجم نكتشف برشا مشتركات بين الشعوب وبرشا حكايات تتعاود تتغير فيها كثير من التفاصيل وساعات قليل من التفاصيل، لكن تقعد الروح واحدة لأنه تقريبا كل الأساطير تحب ترفع الخير وتقلل من شأن الشر وتخلي ديما الخير ينتصر، ومن خلالها يتعلموا الصغار وإلا الناس اللي نحكيه لهم الخرافات يتعلموا مجموعة من القيم ومن العادات الأخلاقية اللي تساهم في استقرار المجتمع. احنا الليلة وين باش نمشيو؟ باش نمشيو للمكسيك، لكن قبل نسمعوا غناء بالعربي. الحقيقة مانيش باش نسمعكم أغاني مكسيكية، باش نسمعوا أغاني عربية ونسمعوا خرافات من المكسيك. نسمعكم أولا هل عندك شك الكاظم الساهر وهنا راجعين.

مرحبا بكم. ليلة مش خرفلكم خرفة متاع صغار، هي الحقيقة تنجموا تحكيها لوليداتكم إذا كانت تحبوا، إذا كانت تعرفوهم مغرومين بالخرارف هذه. القصة عنوانها الأرنب في القمر، وهي قصة من المكسيك، وكما أغلب الخرافات ما نعرفوش شكون كتبها، لكن هي قصة متداولة تحكي على حكاية صارت في قديم الزمان، وقت اللي كانت الدنيا مازلت ساكتة، ما فيهاش برشا حس وما فيهاش برشا ناس، ما كانش فما حتى علامة في السماء، يعني لا فما طيارات ولا فما محطات فضائية. كان القمر يبدو نقي وأملس وما عندوش ظلال وما عندوش

يتنهد قاعد يتنهد ويقول ما عادش عندي حتى قدرة باش نكمل هالثنية هذه. فما نباتات هكا قصيرة قريبة لهكا الدرب اللي هو قاعد فيه، كان فما شكون يعس عليه. شكون هاللي يعس عليه؟ أرنب صغيرون وذنيه طويل وعينيه هكا كما نقولوا احنا يلمعوا. شايف برشا مسافرين يتعداو من غادي، لكن ما كانش فيهم حتى حد بالتعب متاع هذا الراجل اللي قاعد وساكت. قرب للراجل كالأرنب ذاك وسأله علاش يبدو عليه التأثر. السيد خزر له وابتسم وقال له خطرني جيعان وانا بعيد برشا على داري. الأرنب تلوج هكا حوله، ما كانش فما لا فواكه لا جذور متاع نباتات لا حبوب لا حتى حشيش شايح، ما فماش. فما كان الحجر اللي حرقته الشمس كانت تحط عليه عظمة طيب. فكر شوية ثم قال له أنا ما عندي حد شيء نعطيهولك، لكن نجم تاكلني. المسافر خزر له الراجل هذايا سيد الحكمة هذايا، خزر له قد بهت فيه، قال له ناكلك أنت لكن كنت صغير برشا وأنا كبير. هكا الأرنب هبط راسه وقال له أنا نجم نكون وجبة ماهيش كبيرة، لكن أنا ما نملك حد شيء آخر، وإذا كان هذا باش يعاونك باش تكمل ثنيتك فأنا نقدم لك نفسي باش تاكلني باش تاخذ من عندي الطاقة وتكمل الثنية. كيتزال كواتل حس بحاجة عميقة تتحرك في ذاته، ما كان الشعور بالجوع مع حاجة أخرى. قام هزك الأرنب بين يديه وغزر له في صمت، وهك الحيوان مسكين كانش خايف، كان مليء بالطيبة فقط. وقتها صارت حاجة خارقة للعادة. المسافر ابتسم وأضاءت ابتسامته الطريق وقال للأرنب يا أرنب يا صغرون، حتى حد ما هو بش ينسى اللي انت عملته تو. وهزك الأرنب بيديه الفوق في اتجاه السماء وبدا يرتفع حتى الأرض ولت بعيدة برشا، وبحركة هكا رقيقة رسم خيال الأرنب على سطح القمر وقال من اليوم باش يسطع الكرم متاعك في الليل باش يراه كل من يعرف كيفاش يغزر بقلبه. وهذا اللي كان. ومن الوقت هذاك وقت اللي تكون الليلة صافية والقمر بدر، إذا كان غزرت بتمعن باش تشوف شكل أرنب مرسوم في نور. وتقول الأسطورة إنه ما فماش قوي ولا كبير ولا شخص ذو نفوذ، إنما يمكن نهار من نهارات باش يجي دورك وما تفكرش مرتين، تقدم كل ما تملك. والقمر اللي كان فارغ من قبل تعلم كيفاش يحفظ الوفاء. احنا نسمع ملحم بركات في كل اللي يشوفك، ونرجع أصدقائي المستمعين لبقية تفاصيل حلقتنا الليلة في شدة.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في شادون وحنين في هذا الجزء اللي نخصصوه لبعض الخرافات من المكسيك. تعرفوا اللي المكسيك عندهم احتفال سنوي يحتفلوا فيه بعيد الأرواح، ويقولوا إنه الموتى متاعهم الكل يخرجوا في النهار ذاك باش يزوروا أهاليهم، وهم الأهالي بتبيعتهم يمشيوا ويزوروا موتاهم ويلبسوا كالملابس اللي تخليهم كأنهم هياكل عظمي. عاد يحكيوا إنه في واحدة من القرى في المكسيك اللي تقع على ضفاف بحيرة باتسكوارو، إنه وقت اللي تحل ليلة الأرواح وتجتمع العائلات باش ينتظروا أرواح الناس اللي رحلوا، ما يرجعوش فقط الناس اللي رحلوا من مدة قصيرة واللي أساميهم ما زالت تتردد في البيوت، لكن فما أرواح أقدم هي أيضا تقوم خلال هكا الليلة هذيك وترجع باش تمشي في الثنايا اللي عرفتها في حياتها. من بين هالناس هذوما الأسطورة تقول أني فما زوز اللي هما منتزيتا وإيتي هوابا، وهما شاب وشابة كان بيناتهم قصة حب تقريبا عندها 5 قرون التالي، وقت اللي كان الشعب متاحهم مازال يحكم هاك الأراضي هذيك، وكانت مياه البحيرة تخفي أسرار ما يعرفوهاش إلا ناس قليل. البنية كانت بنت حاكم شعب المنطقة هذيك، وكبرت وهي تتفرج في ضفاف البحيرة والجزر اللي كانت تظهر وكأنها تعوم فوق سطح البحيرة، والشاب كان كما تروي الأسطورة كان يعرف هكا المياه بشكل أفضل، لأنه البحيرة بالنسبة للي عاشوا على الجزيرة ما كانتش مجرد منظر طبيعي ممتد قدامهم، بل كانت طريق اللي يسافروا عبره والمصدر اللي يمنحهم الطعام، والبحيرة هي محيط يحيط دائما بحياتهم. هالشاب والشابة هذوما حبوا بعضهم وكانوا يأملوا أنهم باش يتزوجوا، لكن الفترة هذيك كان العالم قاعد يتغير فيها، والتغيرات اللي حصلت للشعب هذيك ما كانش حد يتخيلها. وصلوا لسبان للبلاصة هذيك ومعاهم بدأت الصراعات والمطالب والبحث عن الثروات اللي يعتقدوا الغزاة إنها مخبية في هاك الأراضي. الفترة من الزمن اضطر الشاب والشابة إلى تأجيل الخطط متاعهم في الزواج، وكان عندهم أمل إنه يكون فما فرصة باش يحققوا حلمهم وقت اللي يرجع الهدوء، لكن الهدوء ما جيش، وأصبح الوضع أكثر خطورة وقت اللي قام نونو دي جوزمان بأسر بو طفلة. الطفلة وقتها أدركت أن والدها في خطر ولوجت على طريقة لتحريره، وتذكرت سر يخص شعبها وما يعرفوش حتى حد إلا قلة قليلة من الناس. في مكان ما تحت الماء بين زوز جزر كان فما كنز عظيم مخب، ما كانش ثروة يمكن العثور عليها بمجرد أنك تمشي على الشط أو أنك ترمي شبكة من فلوكة، على خاطر الكنز هذية تم إخفاؤه بعناية في أعماق البحيرة، وكما يحكيوا القدماء فما 20 واحد من محركي المجاديف يقوموا بحراسته للأبد. الطفلة ما كانش مهم عندها الكنز، فإذا كانت هالثروة هذه الكل باش ترجع لها والدها فإنها كانت مستعدة باش تتخلى عليها. على هذاك عرضت الكشف على مكانه مقابل حريته، ومع ذلك كان لابد أنه واحد يغطس في البحيرة باش يجيب الكنز، وحبيبها ما ترددش في أنه يغطس هو كان يعرف الخطر، لكنه كان يعرف زادة أنها يائسة ويعرف إش يعني لها إنقاذ والدها. على هذاك أخذ قارب وتوجه نحو البلاصة اللي يفترض أنه فيها الكنز، واسترشد بالعلامات اللي موجودة على الخرائط حتى وصل النقطة تقع بين زوز جزر كان الماء يخفي تحت سطحه كل ما احتفظ به لسنوات طويلة. كانت البحيرة هادئة وقت اللي وصل، رغم أنه هالهدوء هذايا كان طابعه غريب شوية، ما كانش يسمع حول الفلوكة اللي هو فيها إلا صوت الماء وقت اللي يضرب في اللوح متاع الفلوكة. للحظة ظن أنه هالقصص القديمة عن الحراس ما كانتش إلا خرافات باش الناس يبعدوا المتطفلين على الكنز، لكن بدأت فما ظلال تظهر واحد وراء الآخر حول القارب حتى وصلوا 20. كانت هذه أطياف المجدفين القدامى هذوما اللي يحرسوا ما تم إيداعه في أعماق البحيرة. وقتها الشاب أدرك لكن بعد فوات الأوان إنه هالحراس هذوما مش بش يسمحوا لحتى حد بش ياخذ الكنز، وقبل ما هو ينجم يرجع للشط أحاطت به الظلال هذية وسكرت الماء فوقه. كالطفلة استنيت بارشة في البلاصة اللي بش يرجع منها حبيبها،
وباش تجي بفلوكته حتى لين يأست وأدركت إنه موش باش يرجع. الأسطورة تقول إنه من نهارتها أصبح الكنز عند 21 حارس. نسمعوا احنا أصدقائي المستمعين سعاد محمد في أوعدك ونرجعوا باش نختموا هذا الجزء.

0: حبيبي.
1: مرحبا بكم، ما حبيتش نطول عليكم في الحكاية متاع 21 حارس متاع الكنز اللي في بحيرة في المكسيك، لكن هي الحكاية مازالت طويلة على خطر في ليلة الأرواح اللي هي تجي مرة في العام وتتلاشى فيها المسافة بين الأحياء والأموات. وقتها العائلات تحضر الأكلات وتحضر احتفالات باش يستقبلوا الأرواح متاع أحبائهم ويزوا الزهور والأطعمة والشموع للمقابر. يقولوا أنه ليلتها في أعماق البحيرة يستيقظوا حراس الكنز اللي هم 20 والحارس 21 اللي خلط عليهم، يخرجوا من الماء اللي محتجزهم طول العام ويخرجوا باش يمشيوا للجزيرة ويخليوا وراهم لساعات قليلة الكنز اللي يحرسوه من وقت اللي توفى. بعد سنوات بالطبيعة الطفلة هذيك ما عادتش تقف تستنى لساعات انه حبيبها ممكن يرجع وتشوف القارب متاعه جاي من بعيد، على خاطر تعرف انه فما ليلة يمكن يجي فيها. الليلة هذيك بالذات هي اللي تستناه فيها ويتقابلوا تحت ضوء القمر. وقت اللي الأرواح الأخرى تبحث حول البحيرة على البيوت والعائلات اللي تستناها، يتقابلوا هزوز شبان هذوما في هالعيد هذايا في تلك الليلة ويلقاو الزهور والشموع والأطعمة ويرجعوا باش يكونوا جنبا إلى جنب، رغم أنهم وقت اللي هما شباب ما كانوش يتقابلوا، لكن من 5 قرون وهما يتقابلوا في ليلة الأرواح. حتى حد ما يعرفش كانوا يقولوا لبعضهم خلال هكا الساعات متاع الليل، رغم أنهم يرويوا في الأسطورة ويأكدوا أنه الظلال متاعهم تقترب ويتحدثوا بصوت خافت وبطبيعة ما عدوش محتاجين للكنز أو أنهم يكملوا المهمة اللي قعدت معلقة القرون، على خاطر ليلة الأرواح تمنحهم شيء ما كانتش تنجم تشريه كل الكنوز اللي مخبية تحت الماء، اللي هي هكا الساعات اللي يعيشوها مع بعضهم. وقبل ما يطلع النهار كيما حال جميع الأرواح واجب عليهم أنهم يرحلوا مرة أخرى. يرجع الشاب مع الحراس إلى أعماق البحيرة وتختفي الفتاة مع آخر ظلال الليل وترجع المدينة إلى الاستيقاظ وقت اللي توفى الشموع، وبش يتعدى عام آخر قبل ما يتمكنوا من اللقاء مرة أخرى. اللي يعرفوا الأسطورة يعرفوا اللي هما بش يرجعوا. على هذاك يحكيوا أنه وقت اللي يجي ليلة الأرواح وتنعكس الأضواء على البحيرة، فإنه من بين كل الأرواح اللي تعود باش تتلقى عطايا الأحياء يتمكنوا زادة من رؤية هالعاشقين هذوما اللي يتقابلوا مرة كل عام في هالمكان هذاك منذ ما يقرب على 500 سنة، خاطر فما حب يدوم مدى الحياة وفما حب ما تكفيش حياة واحدة. احنا نختم هذا الجزء أصدقائي المستمعين مع محمد عبدو.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27 و 2028 و 2000، وذلك بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. المكلف بتسيير إدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية في وزارة الفلاحة نبي زروق أوضح أن المشروع لا يزال حاليا في المرحلة التحضيرية، مشيرا إلى برمجة ندوة عالمية يوم 30 من أكتوبر سيتولى خلالها وزير الفلاحة إعلان تاريخ انطلاق العملية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في الرائد الرسمي للجمهورية صدور أمن رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 من جانفي 27 و2000 على الساعة 8 صباحا. ويذكر أن مجلس هيئة الانتخابات صادق يوم 28 سبتمبر على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر. ثقافيا، وبعد انقطاع دام سنتين ينتظم في مدينة الثقافة المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورة خامسة شعارها اقرأ الحياة تشرق، وذلك من 23 من أكتوبر إلى 1 من نوفمبر. مدير دورة توفيق جريرة أفاد أن دور النشر التونسية المشاركة 66، وأن العناوين التي سيتم عرضها 1400، مشيرا إلى برمجة فقرات موجهة للأطفال. في العالم، اجتماع الفصائل الفلسطينية ابتداء من اليوم وحتى الخميس في العاصمة المصرية القاهرة بهدف بحث سبل نهاية الانقسام الفلسطيني وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: يجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم، باش نختموا لقائنا الليلة في شد وحنين أصدقائي المستمعين مع نجاة الصغيرة في زوز غنيات، باش نسمعوا لها أسألك الرحيلة، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب ومن كلمات نزار قباني، وباش نسمعوا لها أيضا متى ستعرف، هي أيضا من ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات نزار قباني. اسمعوا واستمتعوا، تصبحوا على خير.

0: شدو وحنين مع سعيد الزغبي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم بالعاصمة اختتام الدورة الثالثة لتظاهرة بيكتاك أفريكا، وتلتئم تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. وفي افتتاح الأشغال أمس أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أن تونس نجحت في وضع منظومة داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت الذي أقر أكثر من 1500 مؤسسة وأفرزها حاصلة على العلامة الوطنية. بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة، الإدارة العامة للغابات تدشن قاعة الإنذار ومراقبة حرائق غابات غار الدماء باعتماد تطبيق فوكوس، النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق للإنذار والتدخل ضد حرائق الغابات. ويهدف إحداث هذا المركز إلى ضمان سرعة التدخل في خماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها حسب المكلف بمشروع في الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا أحمد الغربي. اليوم بالضاحية الشمالية للعاصمة ندوة علمية حول صحة التربة واستدامة الأنظمة الزراعية للحبوب في تونس، التحديات والابتكارات والأفاق، والهدف الأبرز تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والهياكل الفنية والإرشادية والمهنيين في منظومة زراعة الحبوب، بما يسهم في تحويل نتائج البحوث إلى حلول عملية تستجيب لخصوصيات مناطق إنتاج الحبوب. رياضيا، اليوم الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة، الدفعة الأولى من بطولة كرة السلة حسب البرنامج التالي، ابتداء من السادسة مساء شبيبة المنازه النجم الراتسي، نجم حلقة الوادي النادي الصفاقسي، الاتحاد الأنصار الملعب النابلي، الاتحاد المنسير الدالي الرياضية بجرومباليا، شبيبة القيروان النجم الساحلي. وكان الإفريقي فاز في افتتاح مباريات الجولة أمس على مضيفه النادي الرياضي بحمام سوسة 83-49. في العالم، أدى ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته أمس زيارة إلى مدينة سبتة الواقعة شمال المغرب والخاضعة كما مدينة مليليا إلى سيطرة مدريد. وخلال الزيارة قال الملك الإسباني إن سبتة ومليليا تشكلن جزءا لا يتجزأ من إسبانيا، مشددا على ضرورة تحافظ إسبانيا على علاقات بحسن الجوار مع الرباط. ومن المقرر أن يتوجه ملك إسبانيا وزوجته اليوم إلى مدينة مليليا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. معنا بداية الحكاية
0: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
0: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
0: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
0: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش النص الليل.
0: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
0: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
1: معنا بدايه الحكاية.
0: معنا بدايه الحكاية.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في حلقة أخرى من أعلام وأنغام. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن عدد من أعلام الموسيقى في مدينة القيروان قديما وحديثا، من الذين أناروا بإبداعاتهم درب الموسيقى. ورينا في الحلقة هذه الجديدة من البرنامج أن نواصل التذكير بأبرز الأعلام اللي ساهموا خلال القرن العشرين في إثراء رصيد الأدب والموسيقى التونسية بأعمال وإبداعات بقي أغلبها راسخا في ذاكرتنا ومثلت جلها محطات طبعة الحياة الأدبية والموسيقية في تونس. تعمدنا في مختلف الحلقات باش نخصص حديثنا حول شعراء كتبوا نصوص لحنت وتم أدائها من قبل مطربين ومطربات من أجيال مختلفة. من بين الشعراء اللي حبينا نخصوا ليهم حلقة تاع اليوم شخصية ملأت الساحة الثقافية بأعمال في ميادين مختلفة، علمية، أكاديمية، أدبية وإعلامية وغيرها. هو إذن علم من أعلام مدينة القيروان لا يشق له غبار في ما أنجزه في الميادين اللي ذكرتها. عرفتوه زعما؟ هو الدكتور جعفر ماجد. شكون بالضبط جعفر ماجد؟ أشنو هو أبرز ما خلاه من أثار في المجالات اللي أنا ذكرتها؟ أشنية خصائص إنتاجه؟ نعرف بكل ذلك ونوشي حديثنا بمختارات من أعماله التي لحنت وسجلت. وقبل ذلك نستهل حلقتنا بمعزوفة مشرقية. علاش اخترتها؟ لأنه تألق في أدائها أحد أبرز العازفين على الكمان في بلادنا، سي بشير السالمي ابن القيروان، اللي عرفته أنا ملي كان شاب في أحد التربصات الخاصة بالموسيقيين الهواة. جاء وقتها من القيروان صغير وتألق أي ما تألق في العزف بعد ما التحق بفرقة الإذاعة والرشيدية وغيرهم من الفرق الخاصة، وأصبح اليوم علم من أعلام العزف على آلة الكمانجا. إذن اللي اخترتها هي تحميلة سوزنات من الرصيد المصري، اللي هالرصيد تخلق قلوب التوانسة يحبوه وتألق فيه عدد من العازفين منهم بشير السالمي ضمن هالمجموعة الموسيقية اللي ضمت نخبة ممتازة من العازفين منهم توفيق زغند على القانون. وكان هذا بمناسبة عرض قدمته لوردكاش في تونس في إطار مهرجان المدينة. نسمعوا تحميلة سوزناك وفيها عزف طبعا ارتجال من قبل بشير السالمي.

كانت هذه ملا تحميلة سوزناك اللي سمعنا فيها البشير السالمي عازف على الكمان في جمل يرتجلها، وحطينا هذا في إطار الحديث عن عازفين وموسيقيين وأدباء أصيلي مدينة القيروان. نعود للعلم اللي اخترنا باش نتحدثوا عليه ونركزوا عليه في الحلقة هذه، هو الشاعر الدكتور جعفر ماجد اللي تولد في القيروان وأحفظ جانب من القرآن الكريم في أحد الكتاتيب قبل ما يواصل دراسته الثانوية والعليا بالمدرسة العربية الفرنسية وبدار المعلمين العليا، وين تحصل على الإجازة في الأدب العربي عام 1963، وتابع دراسته العليا في باريس في السوربون، وأخذ دبلوم دراسات العليا عام 1964 والتبريز عام 1965، وخذا بعد دكتوراه الدولة في الأداب والعلوم الإنسانية عام 1977 بأطروحة حول الصحافة الأدبية في تونس منذ نشأتها إلى حلول الاستقلال. قبل ما نواصل استعراض مسيرته الثرية نقترح عليكم قصيد انتظار اللي كتب كلمات بتاعه جعفر ماجد، ويعتبر من أول ما لحنت أنا للفنان سلاح مصباح. نسمعه انتظار ونعود.

كنا نسمعه في قصيد انتظار اللي تقدم في إطار الفرقة القومية للموسيقى بان تأسيسها خلال الثمانينات من القرن الماضي تقريب عام 84 بالضبط، علما أني لحنت كذلك من شعر الدكتور جعفر ماجد قصيد واحد آخر اسمه تعب تسجل في الإذاعة ولكنه لم يعرف نفس الانتشار، وقد يكون ذلك راجع إلى أنه يشير فيه وقتها جعفر ماجد إلى غياب الحرية في تونس، وكان يتغنى بشيء كأنه يظهر معناه يتغنى ويتغزل بامرأة وما يوصلش باش يتحصل عليها، ولكن في نهاية القصيد يظهر أنه ينشد الحرية اللي ربما كانت مفقودة، وهذاك علاش ربما القصيد ما ألقاش الرواج الكافي في الوقت هذاك. جعفر ماجد عمل أستاذ بكلية الأداب بالجامعة وقدم عدة برامج ثقافية بالإذاعة التونسية، نذكر بعضها: آخر ما ظهر، ديوان الصبابة، بين الشعر والخيال، أغنية وقصيدة، أدب الطرب، ومن روائع الشعر العربي اللي قدمه بالاشتراك مع زميله المرحوم نور الدين سمود، وعنده برنامج آخر يقدم فيه الكتب الصادرة الجديدة اسمه عناوين جديدة، عنده ديوان الصبابة وسهرة الأحد اللي كان يقدمها مع الإعلامي بالإذاعة بوراوي بن عبد العزيز. كنت نتقابل أنا وياه في استوديو عندما كنت أسجل حلقات من برنامج إذاعي موسيقي، وكان هو كذلك يسجل أحد البرامج هذه، وكنا نتبادل الرأي حول ما يمكن أن تتضمنه تلك البرامج الإذاعية اللي ما كانش يبخل عليا ببعض الملاحظات اللي استفدت منها. نسمع توا من الأعمال اللي خذت شهرة وانتشار واسع من كلماته ومن شعره، قصيد الساحرة اللي هو من ألحان الفنان القدير سي محمد رضا ربي طول عمره، أدته عليا، وكان سي عبد الحميد العلجية بعد ما سجله في الإذاعة كان القصيد هذا يقدم في عدة مناسبات بصوت الراحلة عليا اللي توفيت نذكر عام 1990. نسمعوا الساحرة.

كان هذا إذن قصيد الساحرة أداء سيدة عليا الله يرحمها وألحان سي محمد رضا ربي يطول عمره، كما قلت من القصائد اللي أخذت حظها الحقيقة في وسائل الإعلام، ويظهر لي ناس كل سمعت الأداء متاعها وطريقة تلحينها. نواصل الحديث على ما تركه من أعمال جليلة جعفر ماجد اللي ساهم في تأسيس اتحاد الكتاب التونسيين، وكان عضو للهيئة المديرة متاع الاتحاد، كان عضو كذلك في العديد من لجان التحكيم الأدبية والثقافية التونسية والعربية، كان عضو هيئات تحرير عدة مجالات أدبية وعدد من الجمعيات، وتوج العمل الصحفي متاعه بتأسيس مجلة عنوانها رحاب المعرفة. المجلة هذه كان للشرف بأن دعاني الشاعر الأديب جعفر ماجد بأن أسهم فيها بمقال حللت فيه قصيدة نزار قباني رسالة تحت الماء اللي غناها عبد الحليم حافظ، وحللتها من النواحي الأدبية وخاصة التركيبة الموسيقية متاعها. نواصل مع ما تركه من أعمال فنية أدبية شعرية وتلحنت، جلها الحقيقة هي مكتوبة بالفصحى، مكتش برشا سي جعفر ماجد باللهجة الدارجة، كان يخير العربية الفصحى. من الأغاني اللي غنتها السيدة نعمة: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك صيفك أن يذهب، هي في مقام مشرقي لحن سي محمد رضا كذلك، هو بين الحجاز وخاصة الهزام أو راحة الأرواح، هذه من مقامات المشرقية اللي هي من قبيل ما يسمى سيكا. إذن نسمعها بصوت السيدة نعمة.

0: أملي ويعود الصيف، يعود الصيف ولا تلعب العب العب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحن نتحدث في الحلقة هذه، قلت، عن جعفر ماجد، هذا الرجل الفرد في سيرة الجمع، الأستاذ الشاعر المنتج في الإذاعة التونسية. وكي قلت شاعر، نذكر اللي صدرت له عدة مجموعات شعرية، منها نجوم على الطريق، غدا تطلع الشمس، الأفكار، تعب، هذا اللي ربما أخذ منه القصيد اللي كنت تحدثت عليه أنا، إلى جانب عدة مؤلفات أخرى عنده في مجالات أدبية فكرية، من الكتب اللي أصدرها فصول في الأدب والثقافة، المعاني والمغاني، محمد النبي الإنسان، هذا خرجته بيت الحكمة، المتنبي مال الدنيا وشاغل الناس، الرسائل، القيروان في قلوب الشعراء، وكان هذا آخر كتاب قدمه قبل رحيله اللي هو أنطولوجية قيروانية من البداية إلى اليوم. هذه تقريب أبرز ما تركه جعفر ماجد من كتب صدرت له. وقبل ما نواصل الحديث عليه ونركز ربما على معرفتي الشخصية به، نقترح عليكم تعالي من القصائد الناجحة اللي كذلك لحنها محمد رضا وغناها سليم دمق، نسمعوها ونعود للحديث عن الدكتور الشاعر جعفر ماجد.

0: غير المحال.
1: جميل هذا القصيد في لحنه وإيقاعه وكلماته. أنا عرفت جعفر ماجد ووددت في نهاية الحديث عنه أن أستحضر بعض الذكريات. أول ما تقابلت معاه أنا تلميذ صدقية في الثانوي، لم أدرس مباشرة في القسم اللي كان يدرس فيه العربية الشعر، لكن كنا نتقابل. ثم تقابلنا في كلية الأداب لأني أنا درست كذلك الأداب العربية، ما كنتش من طلب متاعه لكن كنا نتقابل كذلك. زرته في بيته في حي المنار عندما كنا نهيئ لتلحين أحد القصائد متاعه، وقال لي اللي هو كان وراء تسمية الحي بالمنار. عرفته في أروقة الإذاعة في لجان مهرجانات كما مهرجان الأغنية، وما لمست فيه هو الجدية، المعرفة، حذقه للشعر وللعروض، وعنده كتاب في العروض كما سي نور الدين صمود للتلامذة يستعين به طبعا، ومجلة رحاب المعرفة اللي ساهمت فيها في عدد 7 الصادر في جانفي فيفري 1969 كانت زادة مناسبة باش تحدثنا فيها عن المقالة اللي كتبتها وعنوانها من مظاهر التجديد الموسيقي في لحن قصيد رسالة من تحت الماء. هذا تقريب في عجالة ما يمكن أن يقال باختصار عن جعفر ماجد ومدينة القيروان اللي حدثت عليها في حلقة سابقة. وفي الحلقة هذه هي مدينة تعج بالمثقفين بأهل الفكر أهل الفقه، لها تاريخ طويل وثري. حاولنا أن نسلط الضوء على بعض مظاهر الحياة الفكرية والأدبية فيها، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى السيدة سونيا الهدياوي التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا وإلى اللقاء.
2: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
3: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلال موافق غدا 15 من أكتوبر، عفو رئاسي عن 2288 محكوما بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا، وتعليمات سامية بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. نحو إنجاز أول تعداد عام في لحين رقمين في تاريخ تونس بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. اليوم اختتام دورة الثالثة لتظاهرة بيكتاك أفريكا، وتهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة والمساعدة على تموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. خلال لقاء جمع وزير الصحة مصر الفرجاني في برلين برئيس التحالف الألماني للصحة الاتفاق على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني لتونس سنة 27 و2000 يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية. 27 من أكتوبر انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية، ووزارة الصحة تؤكد أن اللقاح ضد الأنفلونزا فعال في الوقاية وحماية الفئة الهشة من الاختطار. الرئيس المدير العام للبريد التونسي سيني فريعة يؤكد أن مقترح تحويل البريد التونسي لبنك بريدي متخصصا في الخدمات المالية لا يزال قيد الدراسة. في بلاغ لوزارة الخارجية تونس تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في السعودية، وتجدد تضامنها الكامل مع المملكة، وتدعو إلى تغليب الحوار وسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. على الميدان توسع الصراع بين الحوثيين والسعودية ليشمل قطاع الطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء وشركة أرامكو النفطية في الظهران شرق المملكة، وامتداده جغرافيا ليطال القصف المنطقة الجنوبية في السعودية. في الأثناء مصادر دبلوماسية تكشف رفض السعودية طلبا إسرائيليا للمشاركة في حربها ضد الحوثيين، وترامب يقول إنه ربما يطلب من تركيا تدخل في اليمن دعما للسعودية، ويتهم الحوثيين بالتحرك بتحريض من إيران وبمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: سعداء بكم وأنتم تستمعون إلينا وتتصفحون معنا هذه الورقات من دفتر الحب والحياة والجمال. الحب الذي يبقى على الدوام منارتنا وعلامتنا المضيئة على حد تعبير جوت، عندما تنام كل العيون تظل عيون الحب وحدها ساهرة. أما مارتان توبيل فهو بمرادفات معبرة يوجز الحب بقولته الشهيرة: الحب يا له من مجلد في كلمة، وأقيانوس في دمعة، وسماء سابعة في نظرة، وعاصفة في زفرة، وألف عام في لحظة. ويرى برنارد شو أن القلب الذي لا يؤمن بالحب قلب بارد. ونختم هذه الفسيفساء من أقوال الحب بما خطه قلم جبران خليل جبران، حيث يقول:
1: صنعت الدنيا للذين يحبون، أما الذين لا يحبون فإنهم وإن أبصرهم الناس ميتون ميتون. لقد جمعنا الحب فمن يفرقنا؟ دون الحب تصبح الحياة قبرا مظلما. أحبوا بعضكم بعضا، ولكن لا تقيدوا المحبة بالقيود، بل لتكن المحبة بحرا متموجا بين شواطئ نفوسكم.

0: الحب في كل الحالات والطقوس، الحب في الصحو والمطر، يرسمه الشاعر محمود درويش في هذا النسيج الشعري.
1: أحبك والأفق يأخذ شكل سؤال، أحبك والبحر أزرق، أحبك والعشب أخضر، أحبك زنبق، أحبك خنجر، أحبك يوما وأعرف تاريخ موتي، أحبك يوما بدون انتحار، وراء الخريف البعيد أمشط شعرك، أرسم خصرك في الريح نجما وعيد. أحبك يوما، أحبك قرب الخريف البعيد، تمر العصافير باسمي طليقة، وباسمي يمر النهار حديقة، وباسمك أحيا، أحبك يوما وأحيا وراء الخريف البعيد.

0: نتصفح اليوم معا ورقات من شعر الحب والجمال للشاعر عمر أبو ريشة، وهو شاعر سوري معاصر ولد سنة 1908. عمل في حقل السياسة والدبلوماسية، فكان نائبا وسفيرا، يمتاز بجمال اللفظ وعمق المعاني. يقول في قصيدة له بعنوان لن أعود أنا:
1: قالت مللتك اذهب لست نادمة على فراقك، إن الحب ليس لنا. سقيتك المر من كأس شفيت بها حقدي عليك، وما لي عن شفاك غنى. قالت وقالت ولم أهمس بمسمعها، ما ثار من غصص الحرى وما سكن. تركت حجرتها والشعر منسرحا والعطر منسكبا والعمر مرتهنا، وسرت في وحشتي والليل ملتحف بالزمهرير وما في الأفق ومضوا سنة. ولم أكد أجتلي دربي على حدث وأستلين عليه المركب الخشنة، حتى سمعت ورائي رجع زفرتها، حتى لمست حيالي قدها اللدنة. نسيت ما بي، هزتني فجاءتها وفجرت من حناني كل ما كمن. وصحت يا فتنتي ما تفعلين هنا، البرد يؤذيك، عودي لن أعود أنا.

0: ومن إمضاء عمر أبو ريشة أيضا.
1: سكت وطرفي على طرفها غضيض وفوق يديها يدي، فأسندت الرأس في رقة على قلبي الثائر والمجهد. ولما هممت بتقبيلها ورشف الرباب الشهي الندي، سمعت نداء الضمير الجريح يتمتم: يا وغد لا تعتدي.

0: ونختم بهذا الموقف الشعري لعمر أبو ريشة:
1: لك ما أردت فلن أسائل، كيف انتهت أعراس بابل؟ حسبي مررت بخاطر النعمى هنيهات قلائل، كم قلتها لك ما حييت، وكم ختمت بها الرسائل. أنا ما حقدت على الشفاه، ولا عتبت على الأنامل، لك ما أردت فلن أغير ما أردت ولن أحاول. إني رميت بمنجلي وتركت للطير السنابل.

0: وهذه رسالة حرص إيليا أبو ماضي أن يصوغها شعرا.
1: عذبي ما شئت قلبي عذبي، فعذاب الحب أسمى مطلبي، وازرعيه في فؤادي مثلما يزرع الكرام غرس العنب، واقطفي حبات قلبي حبة حبة ثم اعصريها واشربي.

روي أن امرأة من نساء العرب تزوجت رجلا من خثعم، فوجد كل واحد منهما بصاحبه وجدا شديدا، وأنهما تحالفا أن لا يتزوج أحدهما بعد صاحبه، فمات قبلها فتزوجت، فلامها بعض أهلها وقالوا: أين ما وعدت؟ فقالت: وقد كان حبي لذاك حبا مبرحا، وحبي لذا إذا مات ذاك شديد، وكان هواي عند ذاك صبابة، وحبي لذا طول الحياة يزيد. فلما مضى عادت لهذا مودتي كذا الهوى بعد الذهاب يعود.

منتهى الحب. إني لا أستطيع أن أحبك أكثر مما أحبك الآن، فلم تبق في قلبي ذرة من الحب لأمنحك إياها. فيكتور هوغو.

اعصري قلبي يا حبيبتي الحسناء، فلن تجدي في كل قطرة منه إلا حبي لك. شوبان. أحببتها بكل قواي حتى لم يبق في قلبي قطرة من الحب فكرهتها. لابروبير.

0: وإلى أن نلتقي، نستمع معا إلى الشاعر محمد القيسي يغازل مولاته بطريقته:
1: هودجها الريح وهودج الكلمات، مولاتي راحلة في الغيم وروحي في الفلوات، أصطاد لها ما ينفر من إبل أو يسكن من صبوات، وأحرك أغصان الليل بشجوي ونديم الليل نديمي ما هو آت، مولاتي ألتاع وحيدا في البعد فشكرا للأزمات، مولاتي هودجك الريح وهودج الكلمات.
2: قالت لي كلمة

بيتها قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها.

0: ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: تقدست يا خلاق، شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامي.

أيا من هواه للقلوب شفاء، وذكره سرا أو جهارا دعاء، لك الحمد والتسبيح يا من بنوره أضاء الدجى، فالكون منه ضياء. تباركت يا رب، تباركت يا متعاليا، له أذعنت أرض وخرت سماء. أيا جاعل الأديان للناس رحمة، بها بشر الأملاك والأنبياء، ويا بارئ النعماء يا متكبرا، ويا فاعلا بعدله ما يشاء. قضاؤك يا قهار حق وحكمة، إذا شئت لا يرد منك القضاء. عزيز وجبار، قوي وقادر، وخلقك مهما استكبروا ضعفاء. خلقت الردى يا خالدا لا يطاله لغوب، ودهر تحته وفناء.

تقدست، تقدست يا قيوم في الأرض والسماء، له أحسن الأسماء والكبرياء. أنت تميت وتحيي، تميت وتحيي من عبادك من تشاء وتبلو، ومنك يحمد الابتلاء. بك العبد يستجير والقلب آمن، تطمئنه سكينة ورضاء. أيا من له فضل على الخلق كلهم، ويا مغنيا يجثو له الأغنياء. لك الملك والآلاء منك جليلة، وفي ذكرها لذي الجلال ثناء. أيا باسط الرزق العميم لخلقه، عطاؤك للعبد الشكور جزاء. عليك إذا توكل العبد واثق، يسير به نحو الوكيل رجاء. لأنك نور السائرين على الهدى، فكل سبيل ترتضيه سواء. برحمتك اللهم أنعم على الورى، أيا من بظله احتمى الرحماء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسل

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

صلصال من صلصال من حمإ مسنون.

قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

قال هذا صراط علي مستقيم.

ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل

0: نصب
1: وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم

قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين.

0: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحجر. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلال موافق للخامس عشر من أكتوبر، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا. رئيس الدولة أسدى تعليماته أيضا بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح قانون تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية في 17 من الشهر الجاري، ووزارة الصحة تؤكد أن اللقاح ضد الأنفلونزا فعال في الوقاية وحماية الفئات الهشة من الاختطار. البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية كل من قبلي وتوزر وقفص وقابس، وذلك في شكل قروض موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. في أخبار العالم، القاهرة تستضيف اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة التحرير الوطني الفلسطيني وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني. السلطات السعودية تعلن إصابة 4 أشخاص في الرياض جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخي، في حين اندلع حريق محدود جراء استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو بمدينة الظهران. المتحدث باسم التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت، قال أن الحوثيين يستخدمونها لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة ودعم عملياتهم العسكرية، مؤكدا اتخاذ احتياطات لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه ربما يطلب من تركيا تدخل في اليمن، مرجحا أن تكون عودة الحوثيين إلى التحرك بتحريض من إيران، ومتهما الجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل الانتخابات. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

صباح الخير والبشائر والبهجة مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعتنا الوطنية، بارك الله يومكم وأسعد أوقاتكم. الصباح مطلع يوم جديد يبدأ بالأمل والسعي والحماس لما يأتي به يومنا من جديد، جعله الله جديدا سعيدا وملأه بالمفاجآت السارة.

بلادي صباحك في كل فصل جميل، وهذا خريفك بالخصب وافى، طلائع أمطاره هاطلات، بوادر للخير في أرضنا الطيبة. بلادي أنت لي أمل إذا ما خانني الأمل، كذلك تغنى أحد شعراء تونس الشباب بوطنه تونس. الشباب والوطن والأمل مثلث مقدس يعد بالخير والوفاء. يقول الشاعر عبد الوهاب المنصوري: أحبك تونس للأبد وأفديك بالروح والولد، أحبك حبا شديدا عظيما كبيرا على الوصف والعدد، هواك دم في عروقي يسيل وحبك ديني ومعتقدي. بلادي لك العز فلتسعدي بماضيك والقادم الأسعد، فشعبك حر أبي شجاع إلى المجد يسعى يدا في يدي. أحبك تونس للأبد، أحبك تونس للأبد.

جمال الوجود من جمال أحاسيسنا، والحياة تكون أبهى بقدر حبنا لها، والأمل يصدقنا بقدر صدقنا في الإيمان بتحقيقه. وقد صدق القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. غالباً ما تكون السعادة قريبة منا، فلماذا نبحث عنها بعيداً؟ بل لماذا نتجاهلها ونحن نعيشها؟ فالسعادة ليست وهماً وليست سراباً، بل هي حقيقة بإمكان كل منا الظفر بها إن اقتنع بأنها ممكنة، وتزود بالتفاؤل والأمل، ونظر حوله فسيرى أنه بإمكانه أن يكون سعيداً، بل أنه لم يعدم السعادة في حياته. ردت الروح على المذنى معك، أحسن الأيام يوم أرجعك. كم شكوت البين بالليل إلى مطلع الفجر، عسى أن يطلعك. أنت روحي ظلم الواشي الذي زعم القلب سلا أو ضيعك. موقعي عندك لا أعلمه، آه لو تعلم عندي موقعك.

الأمل يبدأ خيط شعاع رفيع، ثم حزمة ضوء نفتح لها نافذة وتتعلق به أبصارنا، ويشرق بين جوانحنا ويضيء خبايانا، فنشرع له بابا ونسير إليه، يلوح في الأفق البعيد، يكبر كلما اقتربنا منه، وكلما ثبتت خطانا في الطريق إليه واستضأنا بنوره بلغنا الهدف ونلنا المراد والمبتغى. مثلما يغمر بيوتنا الضياء إذا فتحنا نوافذنا للشمس، يغمر قلوبنا التفاؤل إذا فتحناها للأمل. لا تخل من أمل إذا ول الزمان، فكم رجع، واغفر لحاسد نعمة بالأمس نالك أو وقع. ما في الحياة لأن تعاتب أو تحاسب متسع. يرى البعض السعادة في المال والثراء والشهرة، ويراها البعض في بساطة العيش مع راحة الضمير والقناعة بالموجود ورضا النفس. وقد لخص أمير الشعراء أحمد شوقي هذه المعاني البليغة بقوله: فإن السعادة غير الظهور وغير الثراء وغير الترف، ولكنها في نواحي الضمير إذا هو باللوم لم يكتنف.

المرأة هي الأم، واهبة الحياة والوجود، وعماد البيت، ورعية الأسرة التي تهيئ للوطن رجاله. ينشأ الأبطال بين يديها، تزودهم من حنانها وهم ولدان، ومن إرشادها وهم شباب، ومن رعايتها وهم رجال. الأم هي رمز الوطن ورمز الأرض ورمز الحياة. لذلك قال أمير الشعراء أحمد شوقي: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. وقال حافظ إبراهيم: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وعن الأم والأمومة يقول شاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي: الأم تلثم طفلها وتضمه، حرم سماوي الجمال مقدس، تتأله الأفكار وهي تضمه، وتعود طاهرة هناك الأنفس. حرم الحياة بطهرها وحنانها، هل فوقه حرم أجل وأقدس؟ بوركت يا حرم الأمومة والصبا، كم فيك تكتمل الحياة وتقدس.

في مرفأ عينيك الأزرق أمطار من ضوء مسموع، وشموس دائخة وقلوع ترسم رحلتها للمطلق. في مرفأ عينيك الأزرق شباك بحري مفتوح، وطيور في الأبعاد تلوح تبحث عن جزر لم تخلق. في مرفأ عينيك الأزرق يتساقط ثلج في تموز، ومراكب حبلى بالفيروز أغرقت البحر ولم تغرق. في مرفأ عينيك الأزرق أركض كالطفل على الصخر، أستنشق رائحة البحر وأعود كعصفور مرهق. في مرفأ عينيك الأزرق أحلم بالبحر وبالإبحار، وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق. في مرفأ عينيك الأزرق تتكلم في الليل الأحجار، في دفتر عينيك المغلق من خبأ آلاف الأشعار. لو أني بحار، لو أحد يمنحني زورق أرسيت قلوعي كل مساء في مرفأ عينيك الأزرق.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في برنامجكم وتزودوا. موضوعنا اليوم قضية تتجاوز مجرد سلوك فردي لتمس أمن الأسرة والمدرسة والشارع والمجتمع. إنها قضية العنف، وذلك الفهم الخاطئ الذي يربط القوة برفع الصوت وإخافة الناس وفرض الرأي عليهم. يحدث أن يختلف شخصان فيظن أحدهما أن التراجع عن تصعيد الخلاف هزيمة، وأن الاعتذار إذلال، وأن الرد على الإساءة بإساءة أشد هو الذي يحفظ الكرامة. وقد يتحول خلاف بسيط إلى عراك، أو تتحول كلمة عابرة إلى قطيعة طويلة، وربما انتهى الأمر إلى إصابة أو جريمة يندم صاحبها عليها سنين. وهنا يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والسرعة هو الذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة، والمعنى أن القوة التي تستحق المدح ليست قوة العضلات وحدها، بل قوة الإرادة التي تمنع صاحبها من الظلم حين يقدر عليه. وتأملوا أحبة الكرام دقة التوجيه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن القوي هو الذي لا يغضب أبدا، فالغضب انفعال بشري، وقد يغضب الإنسان لظلم وقع عليه، أو لحق ضاع، أو لخطر يهدد من يحب، ولكن المطلوب ألا يتحول الغضب إلى سلطان يسلب العقل ويطلق اليد واللسان بما لا يجوز. ويؤكد القرآن هذا المعنى حين يصف أهل التقوى فيقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ هو أن يشعر الإنسان بالغضب ثم يمنع نفسه من التصرف الظالم. والعفو مرتبة أخرى، والإحسان أرفع، لأنه لا يكتفي بترك الإساءة، بل يسعى إلى ما هو أصلح وأنفع حيث يكون ذلك ممكنا. ولننظر إلى مواقف من حياتنا. أب يعود إلى بيته متعبا فيجد أبناءه يحدثون ضجيجا فيصرخ ويهدد وربما ضرب، وسائق يرى سيارة تتقدم عليه فيشعر أن كرامته أهينت فيبدأ بالسب والمطاردة، وموظف يتلقى ملاحظة على عمله فيجيب بإهانة ويحول النقاش المهني إلى عداوة شخصية. في كل هذه المواقف لا يكون الانفعال مشكلة وحده، إنما المشكلة في القرار الذي نتخذه ونحن تحت سيطرته. فما الذي يمكننا أن نفعل؟ أولا، نتعلم التوقف قبل الرد. لا نجعل أول كلمة تخطر ببالنا هي الكلمة التي ننطق بها. ثانيا، إذا شعرنا بأن الغضب يتصاعد نؤجل الحوار إلى أن نهدأ ونبتعد عن الموقف إذا كان ذلك آمنا. ثالثا، نفصل بين الشخص وتصرفه فنرفض الخطأ من غير أن نسلب صاحبه كرامته. رابعا، نبحث عن حل يعالج المشكلة بدلا من أن نضيف إليها مشكلات جديدة. ولا يعني ضبط النفس أن نسكت عن الظلم أو أن نترك حقا واجبا لنا، فمن تعرض للاعتداء يحق له أن يحمي نفسه وأن يطلب حقه بالطرق المشروعة وأن يستعين بالجهات المختصة إذا لزم الأمر. والفرق كبير بين أن نضع حدا للاعتداء وأن ننتقم بطريقة تجعلنا معتدين أيضا. ومن الخطأ أن نطلق على كل عنف اسم العصبية ونعده أمرا عاديا، فالتهديد المتكرر والضرب والترويع والإذلال ليست مجرد طباع يجب على الآخرين التكيف معها، ومن يعرف من نفسه أنه يفقد السيطرة على سلوكه فليطلب المساعدة ويتعلم مهارات ضبط الغضب، فذلك مظهر من مظاهر المسؤولية، لا نقص في الشخصية. مستمعين الكرام، لنسأل أنفسنا، هل يأمن أهلنا جانبا من الغضب حين نغضب؟ هل يستطيع أبناؤنا أن يخطئوا، تعلموا دون أن يهانوا؟ هل يستطيع زميلنا أن يخالفنا دون أن يخاف من تهديد؟ إن قيمة الإنسان لا تقاس بعدد من يخافونه، بل بقدرته على حفظ الحقوق وصون الكرامات وإدارة الخلاف بعدل. فلنجعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ميزانا نرجع إليه كل يوم. فالقوة ليست أن نجعل الناس يخافون منك، بل أن يأمنوا ظلمك، وأن تستطيع إصلاح الخطأ دون أن تصنع خطأ أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من العافين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كان هذا لقاؤنا في برنامجكم وتزودوا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. عفو رئاسي عن 2288 محكوما بالسجن بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر يؤدي إلى سراح 1573 سجينا، وتعليمات سامية بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. قريبا الانطلاق في إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخ تونس، يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. والمكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة نبيل زروق يؤكد أن المشروع لا يزال حاليا في المرحلة التحضيرية، مشيرا إلى برمجة ندوة إعلامية في 30 من أكتوبر الجاري سيتولى خلالها وزير الفلاحة إعلان تاريخ الانطلاق الرسمي للتعداد العام للفلاحة. بعد انقطاع دام سنتين وتحت شعار اقرأ الحياة تشرق، تنتظم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب بمدينة الثقافة بالعاصمة من 23 من أكتوبر الجاري لغاية 1 من نوفمبر المقبل بمشاركة 66 دار نشر تونسية وأكثر من 1400 عنوانا، فضلا عن برمجة فقرات موجهة للأطفال. في أخبار العالم، القاهرة تستضيف اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه إعادة سكان مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى منازلهم، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المنطقة والبقاء فيها. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 2200 عملية استهداف، قالت إنها طالت مواقع وتحصينات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في مختلف جبهات القتال. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقشان أمس احتمال استئناف الضربات العسكرية الواسعة ضد إيران، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر الجاري وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 من نوفمبر المقبل. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
6: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا صباحكم أحلى.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل

عيشة هنيا وميتة سويا ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

حسنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

سترت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته

وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتما.

0: سعيد. يوم سعيد صباح التوينسايكل
1: هنا تونس. هذه إذاعة الجمهورية التونسية منها نصبح عليكم نستقبلكم نحييكم ونبدأ معكم نهار جديد إن شاء الله يا ربي يكون مبروك وسعيد على كل واحد يسمع فينا الآن. توا 6:14 دقيقة انطلقنا على بركة الله وبعونه ونأخذكم في رحلة إذاعية صباحية تتواصل معكم وليكم وبكم للتسعة متاع الصباح. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، 3 جمادى الثانية 1448. قابلني قدامي المخرج الإذاعي هو اللي وصلكم صوتي اليوم حمزة سفار معنا في الإخراج الإذاعي. عبد اللطيف الوسليتي إذا عندكم ما تقولون يستقبلكم في تنسيق فقرة لقانا، وسيف الترابلسي في الإخراج الرقمي لمنوعتنا اليوم. أنتم أغلى مستمعين إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا، إن شاء الله نهار كله نجاح وإن شاء الله تعديوا معنا أحلى صباح. شروق الشمس في تونس اليوم 6:25 دقيقة وغروبها يكون 5:45 دقيقة. ما تندمش اللي لنسيت الأغنية، عدينا الأغنية سي حمزة تفضل.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: نحن ديما معكم، أملنا أنه يكون أحلى صباح وأنه يكون أسعد يوم لكل مستمع وكل مستمعة. اختاروا فيقوا على موجاتنا 6:21 دقيقة توا في تونس، وأوقات الصلاة بالنسبة لمدينة تونس وما جاورها. اليوم صلاة الصبح كانت انطلاقا من 4:59 دقيقة الظهر نص نهار، و12 دقيقة صلاة العصر اليوم، ما 3:17 دقيقة صلاة المغرب 5:47 دقيقة، وصلاة العشاء 7:11 دقيقة. ربي يتقبل منا ومنكم جميعا. نحن ما نجيوش يدينا فارغة، نجيو برشا ضيوف، برشا مواضيع، برشا أغاني، أما زادا نجيو بدعوة خير صادقة منا ليكم. إن شاء الله تكون دعوة مقبولة ومستجابة لبداية هذا اليوم السعيد لكل مستمعينا وكل مستمعاتنا.
2: دعوة خير،
3: الله ينورك وينور طريقك ويجعل في بالي الخير محلولة. الله يرضى عليك ويرضي عليك والدي. ربي يسرك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يفرح قلبك يا رب.
2: دعوة خير.

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا صباحكم أحلى. اليوم
1: ومعاكم نعيش صباحنا بكل تفاصيل ونفيقوا مع بعضنا واحدة واحدة وننطلقوا في يوم نتمناه سعيد على الجميع. قبل ما تنطلقوا في يومكم، حالة الطقس اليوم في تونس كيفاش مش تكون؟ الملامح الأولى تشير اللي اليوم طقس مشمس، فما بعض الغيوم جزئيا، فما سحب عابرة وفق توقعات المعهد الوطني للرز الجوي. اليوم درجة الحرارة في بلادنا تتراوح بين 24 و 29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. في الجنوب الغربي توصل 31 درجة، أقل الدرجات 17 درجة اليوم، قد تصل إلى 14 درجة بالمناطق الجبلية يعني العالية. بالنسبة للرياح اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة إلى معتدلة ببقية جهتنا. حالة البحر اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب بأغلب السواحل. هذه فكرة أولى للناس اللي تبدأ نهارها بكري، اللي تنطلق الآن، اللي ربما ما تسمعنيش في ساعتنا الثانية، لأنه نحن كل يوم 7:30 عنا النشرة الجوية المفصلة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح كل الأشياء الجميلة الموجودة في الكرة الأرضية. الكل مستمع، الكل مستمع، الكل مشاهد، الكل اللي يعلقنا، اللي يكتبنا، اللي يبعثنا، واللي يتفاعل معنا، واللي يختار موجاتنا مش يبدأ نهاره. نحن نقولوا نهاركم دقلة وحليب زيدة، لأنه مش نحكيه وعاد دقلة، أي نعم موسم التمور. وهنا بشرة بالنسبة لصغار الفلاحين الموجودين في 4 ولايات، نحكيه على ولاية قبلي، توزر، قفصة، وجبس. وهنا أعطيني وذنك أنت الفلاح اللي غديك، لأنه البنك التونسي للتضامن أعلن البارح على تخصيص اعتمادات مالية توصل 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بالولايات هذية في شكل قروض موسمية مخصصة للموسم الفلاحي 2026-2027. هذا بلاغ إصدار البارح، والتمويلات هذية أكيد فيها شروط وفيها إجراءات. بالنسبة للشروط، هي شروط ميسرة حسب ما يقول البنك. القروض هذية تصنع بفائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات ولا تمويل ذاتي. طرق الانتفاع بها أن الفلاحين يحصلوا على التمويل هذية بصفة مباشرة، وإلا عبر الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، وإلا مجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال هذية. بالنسبة للتمويل هذية، الهدف منه مساعدة صغار الفلاحين على تمويل عمليات جمع التمور، تخزينها، صيانة لوحات متاحهم والعناية بها، هكاك نشحوا الموسم الحالي ونسهلوا الإجراءات في أجل تتلائم مع الحاجات متاحهم. مش يكون موسم التمور لهذه السنة موسم ناجح بالنسبة لتونس ولكل الفلاحين وخاصة الصغار منهم. إن شاء الله موفقين.

0: website.
1: نافذة على العالم.
2: نخرج شوية من تونس ونمشي للعالم ونقف في محطة حكيت عليها كل وسائل الإعلام، نقف في فرنسا لأنه اليوم ما عادش نحكيه على الهجمات الإلكترونية اللي تستهدف الحواسيب وإلى الهواتف ولا تسرق المعطيات وإلا تدخل على البنوك، وإنما المرة هذه هجوم سيبرني واسع النطاق وغير مسبوق وغريب برشا استهدف قراصنة إلكترونيون وإلا ما يعرف بالهاكرز أنظمة للتبريد الموصولة بالإنترنت في مئات من المتاجر الكبرى والمحلات في أنحاء فرنسا. وهنا بهتوا الناس لأنه تلاعبوا بأنظمة التحكم الخاصة بالتبريد، رفعوا درجات حرارة الثلاجات اللي كانت تحت الصفر وصلت الفوق 50 درجة مئوية خلال ساعات الليل، وهنا صار تلف للأغذية وصارت حتى بعض الحرائق في بعض المحلات. الهجوم هذية أتلف كميات ضخمة وكبيرة جدا من اللحوم الأطعمة الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى كما قلنا بعض الحرائق في بعض المتاجر. اليوم بعد التضرر الكبير في الفروع التابعة لسلسلات عالمية من المتاجر يحكيوا على ثغرة أمنية. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الهجوم استغل الثغرات الموجودة في برمجيات التبريد القديمة، وهنا الأمن الفرنسي حقق بطريقة معمقة في كل ما يتعلق بالأمن السيبرني. الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن السيبرني، وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لمكتب مدعي عام باريس، هما اللي تولوا التحقيق في الحادث، وما أعلنت إلى حد الآن حتى جهة مسؤوليتها على الاختراق هذية. شنو الهدف من إتلاف الأطعمة بالطريقة هذية؟ يبقى السؤال مطروح حتى تجي نتيجة التحقيقات هذه نفذتنا اليوم على العالم.

احيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة احيا للدايم ما تبخلش

0: هم جديد. نهاركم زين مستمعينا الكل. بعد النافذة على العالم نرجع لتونس والجديد. إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. أكد رئيس الدولة قيس سعيد في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجية المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. تعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. شدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مستحضرا في كل آن وحين تضحية الشهداء وألم الجرحى تطلعات الشعب التونسي وأمله. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء متاع البارح اللي أكد اللي شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظارات وتطلعاته. هذه الانتظارات لن تخيب والدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتجسد بعون الله تعالى على أرض الواقع. ومن يتوهم أنه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان، و سيحل البدر التمام شاء الأعداء منهم أو لم يشاءوا في السر والعلن في الداخل والخارج على السواء. هذا ما صار البارح في الاجتماع اللي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اجتماع مجلس الوزراء.
1: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى يوم سعيد، صباح التوينس الكل.

0: الدكتور حكيم.
1: طعامنا وموادنا الغذائية مش ديما ملوثة من أصلها، والنجم نقولوا اللي نسبة كبيرة منها الناس هما اللي لوثوها، وفي الغالب بيديهم وظوافرهم. المشكلة اللي لاحظناها هي أن الناس تغسل يديها أما تنسى تنظيف ظوافرها، وياريت نذكروهم باش نقلوا من الأخطر.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشدد على أن توفير حاجية المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفواً عن 2288 محكوماً بالسجن. وزارة الفلاحة تشرع قريباً في إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخ تونس. وفي العالم، تفاهم إيراني عماني بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبرا أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن، ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية، يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها. وأكد رئيس الجمهورية أن شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته، وهذه الانتظارات لن تخيب، والدولة ستستمر، وإرادة الشعب ستتجسد بعون الله تعالى على أرض الواقع. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً عن 2288 محكوماً عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجيناً. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجيناً بالسراح الشرطي. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدي التمغزة من ولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 من جانفي 2027. ويذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم 28 من سبتمبر الماضي على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تك أفريكا. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارتاب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. وكشف رئيس لجنة تنظيم الملتقى إسكندر الهدار عن مشاركة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة تونسية وعدد من المستثمرين من تونس ومن الخارج في هذا الحدث الذي يهدف بالخصوص إلى مساعدة هذه المؤسسات على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
5: تقريبا 100 عارض جلهم من المؤسسات الناشئة التونسية، كذلك عندنا تقريبا 30 عارض أجنبي، 120 متدخل في مواضيع في قطاع التكنولوجيا، قطاع الذكاء الاصطناعي، السايبر سيكوريتي. كيف المؤسسات الناشئة التونسية تعرف العدد نتاعهم قاعد يكبر والحاجيات نتاعهم قاعدة تكبر. هذيك على جبنا تقريبا 30 مستثمر، منهم 20 مستثمر أجنبي من أمريكا، آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، باش يتعرفوا على المؤسسات الناشئة. اليوم ولا في تونس عندنا إيكو سيستيم ومنظومة بتاع مؤسسات ناشئة وتكنولوجيا. علاش بيك تيك افريكا باش العباد نقول لهم ايجيو شوفوا تونس شنو هو الطاقات نتاعها، شوفوا اللي اليوم ثم مناخ اعمال واستثمار مهم. حبينا زيد نجيبوا المشترين الكبار من افريقيا يجيو يتعرفوا على المؤسسه الناشئه، لانه المؤسسه الناشئه ابار الفينونسمون حاجتها بالاسواق.
4: وعن أهمية هذه التظاهرة يتحدث عدد من ممثلي الشركات الناشئة ومن العارضين.
6: سيبو قديدة بارتنر في شركة تصرف، نستثمر في الشركات الناشئة، استثمرنا في تقريبا 15 شركة، بدأوا من تونس اليوم قاعدين يوسعوا في نشاطاتهم في فرنسا، في أفريقيا، في الشرق الأوسط. وجودنا باش نلقاو شركات ناشئة أخرى نستثمروا فيها.
7: محمد حبيب جرامي، تكنيكال مانجر في ستارت اب تونسية. اوبورتونيتي باهية برشا هذه باش نتعرفوا على الستارت اب الآخرين، نتعرفوا على الإيكو سيستيم أكثر.
8: راني أكشوك، المعرض هذا بطبيعة فرصة كبيرة بالنسبة لينا، احنا باش نتعرفوا على الشركات الناشئة اللي هما أول كليون للفضاءات هذوما، اللي ما عندوش المكتب نتاعو الخاص أو ما عندوش بلاصة يعمل فيها اجتماعات مع الحرفاء نتاعو، احنا نوفروا له المكان والفضاء المناسب على حسب هو احتياجاته.
4: تشرع وزارة الفلاحة قريبا بالتعاون مع عديد الشركاء في إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخ تونس، يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة نبيل زروق في تصريح للأخبار، أفاد بأن المشروع لا يزال حاليا في المرحلة التحضيرية وسيشمل الموسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028.
9: التعداد العام للفلاحة الأول بتونس هو مشروع وطني بامتياز، هو تعداد أول صحيح في تونس لكن بصيغة رقمية باش تمكن من حفظ المعطيات هذوما على مستوى دونك قواعد حفظ البيانات على مستوى دونك شركة اتصالات تونس، وباش يساهم في رسم ووضع قاعدة بيانات محايدة تمكن الإدارة التونسية من مزيد رسم ملامح سياساتها المستقبلية وحوكمة المشاريع والبرامج التنموية لوزارة الفلاحة الرئيسية. احنا باش نقوم به خلال الموسم 2026-2027، وان شاء الله مدة الانتهاء منه باش تكون قبل انطلاق موسم 2027-2028.
4: ومن المبرمج أن يتم الإعلان رسميا عن تاريخ انطلاق التعداد العام للفلاحة خلال ندوة صحفية يوم 30 من أكتوبر الجاري. تنطلق في 27 من الشهر الجاري حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية. منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد أكد أهمية التلقيح في الحماية من المضاعفات الخطيرة للنزلة الموسمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بجملة من القواعد الصحية.
10: باش باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات، وبعد يتم الصلاه. التلقيح السنه هذه فيها لاشانا لاشتخوان دو فيروس بي سولينياج بكتيريا. التلقيح كالعاده يتعمل في الفتره هذه ويعطي المناعه في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي لازمهم يلقحوا المسنين اللي عندهم اكثر من 65 سنه، حوامل في اي فتره من الحمل، العباد اللي عندهم امراض مزمنه منهم السكري، ضغط الدم، امراض القلب، قصور الكلى والامراض التنفسيه وضعف المناعه، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنه وعوامل الصحه والصغار اللي عندهم امراض مزمنه.
4: بعد انقطاع دام سنتين ينتظم المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، وذلك بمدينة الثقافة بالعاصمة من 23 من أكتوبر الجاري إلى 1 من نوفمبر القادم. وتشارك في هذه الدورة 66 دار نشر تونسية بأكثر من 1400 عنوان، وفق مدير الدورة الخامسة للمعرض توفيق جريرة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء ما وصفه بانقلاب الحوثيين، وأن التغيرات المؤقتة على الأرض لن تثنيه عن مواصلة هذا الهدف، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية. ومن جهته قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما يطلب من تركيا تدخل في اليمن، ورجح أن تكون عودة الحوثيين إلى التحرك بتحريض من إيران، متهما الجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل الانتخابات. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية، وتتسع فيه رقعة القصف الحوثي الذي يطال السعودية، حيث نشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها توثق لاستهداف مدرعات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب الغربية. وأعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت، قال إن الحوثيين يستخدمونها لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة ودعم عملياتهم العسكرية، مؤكدا اتخاذ احتياطات لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين. كما أعلن التحالف اعتراض 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين وتدميرها في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، وصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط شظايا اعتراض بمنطقة سكنية في الظهران. في الملف الإيراني قالت الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط توصلت إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز. وفي الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي الجهود الجارية لحل الصراعات الإقليمية. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي شن عملية واسعة ضد إيران قبل الانتخابات عقب رصد خطوات إيرانية على صعيد الملف النووي. هذا الخبر نفاه مسؤول في البيت الأبيض في مقابلة تلفزيونية قائلا إن المعلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية غير صحيحة. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفواً عن 2288 محكوماً بالسجن. وزارة الفلاحة تشرع قريباً في إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخ تونس. وفي العالم، تفاهم إيراني عماني بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
11: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينسا الكل
1: نهاركم زين ومرحبا بكم مستمعينا الكل 27 دقيقة على موجتنا إن شاء الله نهاركم زين وفولو ياسمين نواصلوا معكم للتسعة متاع صباح في الوقت هذية عنا فقرة الخبير خبراءنا كل يوم خبير في مجال واليوم في مجال الجباية هو سي محمد صالح العياري
0: الخبير
1: سي محمد صالح صباح النور نهارك زين
2: صباح الخيرات سيدة نبيلة صباح الخيرات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين
1: اليوم نتحدث معك على المالية العمومية في تونس على النتيجة الأولية الإيجابية مبدئيا خلال السداسي الأول من هذه السنة لميزانية الدولة النتيجة والمؤشرات والأرقام قراءة وتحليل من عندك أنت خبيرنا في الجباية سي محمد صالح العياري
2: هو كذلك وهو كذلك هذه أمور أولية حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 وننتظر إن شاء الله أم اليوم ولا غدوة خاطر آخر أجل 15 أكتوبر باش وزارة المالية تحيل بتبيع مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب
1: هو غدوة يوم عطلة من يوم يعني من المفروض اليوم مالا
2: مفروض اليوم هذا ما يمنعش على كل حال بين مالية بين وزارة المالية ومجلس نواب الشعب هو إحالة المشروع معناها ماهيش مربوطة حقيقة بيوم عطلة ولا لا
1: واضح.
2: عم إن شاء الله اليوم يتم بتبيع توجيهه وكي يولي عنا النسخة الأولية بصفة رسمية وذلك بخصوص قانون المالية وميزانية الدولة 2027 وإن شاء الله باش نبرجوا حلقات تو في المستقبل كل يوم أربعاء ناخذوا بتبيع عديد المقترحات في ميزانية الدولة وفي بتبيع قانون المالية لسنة 27
1: مع تذكير إلو رئيس الجمهورية البارح في إشرافه على المجلس الوزاري تعرض إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة وأبرز ما يضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط الجبائي
2: وهو كذلك هو

0: الحقيقة أن الكلام هذا احنا نحبذوه، وكنت أتذكر ديما في المداخلة متاعي نقول لك راهو الغاية الأساسية متاعنا عبر العدالة الاجتماعية يجب أن نحقق وبصفة فعلية الهدف الذي نصب إليه وهو العدالة الجبائية. وديما نقولوا راهو يلزمنا برشا مجهود لتحقيق العدالة الجبائية، وذاك علاش احنا كل عام في قانون المالية نحاول إدراج بعض بتبع الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
1: نعم.
0: اليوم أنا باش نبدأ بالفرضيات، ما يسمى الفرضيات في مستوى ميزانية الدولة بخصوص نسبة النمو. احنا بنينا قانون المالية حسب التقديرات الأولية لسنة 26 على أساس 3.3%، وبالطبيعة النسبة هذه برشا معناها عبيات قالوا لا نسبة طموحة بالمقارنة مع الواقع اللي نعيشه فيه والظروف الصعيبة اللي نمروا بها. ولكن أنا نقول السداسي الأول لسنة 2026 عملنا 2.4%. أنا الحقيقة مفاجأة سارة كي تقول 2.4 خلال السداسي الأول سنة 26، رغم تعرف الحروب هذه بين أوكرانيا وروسيا اللي بدأت من 22 وبعد اليوم بين بالطبيعة الصهاينة والولايات المتحدة مع إيران والشرق الأوسط تو بصفة عامة، وهناك تأثير كبير على أسعار المحروقات واللي وصلت في وقت من الأوقات 120 دولار للبرميل. اليوم هنا مازلنا في حوالي 100 دولار للبرميل. نقول ممكن معدل لسنة 26 باش نقول كمعدل ممكن بين 85 و 90 دولار للبرميل. وتنقول لك التوقعات أو حسب المشروع الأول لميزانية الدولة حسب التوقعات ممكن باش نقولوا بين 75 و 85 دولار للبرميل. هاتوا نرجع لسعر المحروقات ونعطيك تأثيره السلبي. النمو تاخذ فكره، احنا 22 بنينا 2.6%، عملنا محاين 2.2، 23 بنينا على 1.8%، عملنا 0.9، 24 عملنا 2 بنينا على 2.1، المحاين 1.4%، 25 3.2%، عملنا 2.6%، 2026 أنا نقول مبدئيا تقديرات الأولية كانت 3.3، اليوم 2.4، كان نكون إيجابيين نجم نقولوا نعملوا حوالي 2.5% بالنسبة لسنة 2026. ونأكد لك تعتبر نسبة محترمة جدا نظرا للظروف الصعبة اللي كنا نحكيوا عليها. ولكن راهو ما يكفيش 2.5 و2.6 و3 كما تعرف، خاطر 1% فقط نسبة نمو تمكن احداث حوالي 20,000 موطن شغل فقط لا غير. وبالتالي كان نحبوا نخلقوا موطن شغل كبيرة، يجب ان نطمح وما اجمل الطموح وان نسعى الى ذلك، اقل تقدير 4.5%. هذا بالنسبة لنسبة النمو. سعر المحروقات بنينا على 63.3 دولار للبرميل. كنت نحكي لك انا تو فين وصلنا. انا نقول كان كمعدل لسنه 2026 نكونوا في حدود 85 دولار للبرميل، واحنا بنينا نقولوا على 63 دولار، فما فارق 22 دولار. تعرف الدولار واحد تاثيره سلبا او ايجابا يطلع ولا ينزل 164 مليون دينار. وبالتالي نقولوا الى حد اليوم راهو 22 ضربوها في 164 مليون دينار تعطينا 3680 مليون دينار، معنى 3.6 مليار دينار، تأثير كبير على الدولة. والحاجة الإيجابية اليوم ما لاحظناش الترفيع في المحروقات من العديد من الدول اللي قامت بالترفيع،
1: لأنه تواصل دعم المحروقات في بلادنا. معنى من أبرز نقاط أنه نفقات دعم المحروقات كانت مرتفعة حسب المؤشرات الأولية لقانون المالية 2026. هذا هو.
0: وهو كذلك أقول لك التوقعات أنا. قلت لك 3608 مليون دينار، معناه هذا باش يكون عنده تأثير على الدعم. خاطر تونجيك تو الدعم ونقول لك وبالتالي أن نجم نأكد لك اللي إذا كان اليوم لم يقع الترفيع في أسعار المحروقات، ميزانية الدولة والدولة بصفة عام عاملة مجهود كبير للمحافظة على بتبيع سعر المحروقات. التوقعات كما قلت لك سنة 27 هذا حسب الوثيقة الرسمية اللي تم إصدارها باستمرار الشعب حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول. الوثيقة تقول شو يكون سنة 2027 توقعات بين 75 و85 دولار، وبالتالي 63 اللي كنا نحكيه عليها سيصبح من الصعب جدا الرجوع، لكن الرقم هذاك اللي يعتبر بتبيع منخفض بالمقارنة مع الأرقام الحالية، وذاك راه باش يكون عنده تأثير سلبي على ميزانية الدولة. وتونوريك كيفاش الدعم كيفاش كنا وكيفاش رجعنا سنة 26 وتو باش عاود يرجع يرتفع. سعر الصرف الحقيقة قاعد مستقر، احنا ديما ناخذ معدل حوالي دولار 3 دينارات في خلال سنة 2026، في وقت من الأوقات هبطنا الدينارين و800 بعد رجعنا الدينارين و900 وقعدنا 900 الأيام الأخيرة، واللي فوتنا شوية 3 دينارات 3 دينارات 9 مليمات 3 دينارات 14 مليم. أما نقوله بصفة إجمالية كمعدل لم نتجاوز 3 دينارات للبرميل للدولار، وهذه تعتبر حاجة إيجابية الحقيقة.
1: واضح.
0: المداخيل الجبائية
1: ونختموا بها ونختموا بها لو تسمح. وصلنا الوقت الميتيو كهو يزربنا الوقت يا محمد صالح.
0: لا غالب ما نكملك بسرعة، ما نكملك نفقات الدعم اللي كنا نحكيه تو على سعر المحروقات. احنا الى موفي جوان الرقم اللي عندنا تو حسب الوثيقة الأخيرة هذه 3486 مليون دينار، ولكن نحب نأكد لك تقديرات الأولية سنة 2026 الدعم 2.7 مليار باش نسهل. المحروقات وحدها قلنا 4993 مليون دينار، معنا 4.9 يتسمى خفضناه بصفة باهية في مستوى سنة 26، باعتباره اللي سنة 2025 كان معناها المحروقات فقط كانت 7.1 مليار دينار، احنا نزلنا فيها سنة 26 تقديرات الأولية 4.9 مليار دينار، والمحين سنة 2026 نبتنا 5.7. ال 4.9 ما عادش نحلموا بها نظرا للزيادة اللي قلت لك عليها قبيلة تحملها ميزانية الدولة 3.7 مليار دينار، باش ميزانية الدولة لسنة 2027 ال 4.9 مبدئيا باش تكون بين 7 و8 مليار دينار بالنسبة لدعم المحروقات فقط. تقديرات الجبائية الأولية احنا بدينا على 47.7 مليار مبدئيا، ماناش عطانا الضريبة على الدخل والضريبة على الدخل والضرائب المباشرة والأداءات غير المباشرة. الضرائب المباشرة بالنسبة للفترة الأولى هذه 9836 مليون دينار تمثل 42.4%، والأداءات غير المباشرة 13352 مليون دينار تمثل 57.6%. وبالتالي إن شاء الله بالنسبة للتقديرات الأولية بالنسبة للجباية مع العفو الجبائي اللي صار سنة 26 إن شاء الله نكون قراب من الأهداف المرسومة في إطار ميزانية الدولة لسنة 26.
1: شكرا لك، يعطيك صحة. هذه قراءة أولية للنتائج الأولى لميزانية الدولة خلال السدس الأول لسنة 2026، مع شكرنا لسي محمد صالح العيالي.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار.
3: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار.
2: النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سي سرحان الرحالي. هذا الصباح يومك سعيد ومرحبا بك.
5: نهارك طيب، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الوطنية في بداية هذا الصباح.
1: شو تقول لهم مستمعي الوطنية في بداية هذا الصباح حول طقسنا في تونس؟
5: نقول لهم راهو باش تعيشوا حالة من الاستقرار في العوامل الجوية هذه الأيام، ملامح شبه ربيعية للطقس. مع الأسف لن توقع وجود أمطار، ولكن حسينا اللي الحرارة بدأت تتراجع بشكل ملحوظ خاصة في الصباح الباكر وأثناء الليل، لكن هذه الأيام سترتفع قليلا. اليوم بين 26 و30 درجة عموما نتوقع في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. كيف كيف يوم الغد ما هيش باش تبعد على أرقام هذا اليوم. أجواء مغيمة يوم الجمعة، ولكن ثم ارتفاع مقارنة بهذه الأيام نتيجة هبوب رياح أيضا من القطاع الجنوبي، وأجواء مغيمة جزئيا تتراجع نسبيا يوم السبت، بقينا كان نتبع في درجات الحرارة بتبيعة كونه حالة الطقس في استقرار، ملامح شبه ربيعية للطقس في أكتوبر. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، إن شاء الله ربي يعطينا خاصة فيما تبقى من أكتوبر وأهميته كشهر في المصطلح الفلاحي التقليدي. إن شاء الله في مواعيد أخرى نمدكم بأخبار وبشائر الخير بإذن الله.
1: معني هنقول الأسبوع هذا من هنا لنهايته، مش تكون الحالة مستقرة،
5: حالة
1: ربيعي
5: مستقرة
1: من سنة وش أمطار.
5: نعم، نستحفظ على رواحنا من حيث درجة الحرارة، أحيانا ترتفع أحيانا أخرى تنخفض، ما فماش استقرار واضح، ولكن يوم الجمعة هو باش ترتفع فيه درجة الحرارة، دون ذلك أجواء تبقى عادية لا غير.
1: ربي يرحمنا بالمطر.
5: أمين.
1: شكرا لك سي سرحان، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. توا 7:07 مستمعين، نرحبوا بكم مرة أخرى، نسمعكم أغنية ومن بعد معكم نقرأ جرايد اليوم وأبرز المواضيع والعناوين اللي جت فيها.

0: جديد. يوم سعيد. يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد. صباح التوينسا الكل. مواعيد.
1: يوم سعيد للجميع ومع كل نهار جديد أمال جديدة إن شاء الله تتحقق من المواعيد المهمة. معرض تونس، المعرض الوطني للكتاب التونسي، الدورة الخامسة، اقرأ الحياة تشرق، هذا شعار الدورة اللي تعود الدورة الخامسة وتنطلق نهار 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026 للناس اللي تحب الكتب. توقفت التظاهرة هذية لمدة سنتين وترجع وتستقبل 66 دار نشر تعرض الكتب متاحة، الجديد متاحة، المؤلفات متاحة في فضاءات مدينة الثقافة الشادي القليبي بالعاصمة. السنة فما 4 جوائز في الشعر، في الرواية، في القصة القصيرة، وفي الكتاب العلمي الموجه للأطفال. صارت الندوة الصحفية اللي قدموا فيها برنامج الدورة الجديدة والهيئة المديرة مع سي توفيق قريرة المدير العام لمعهد تونس للترجمة أحكي على التظاهرة اللي تراهن على التنوع متاع المحتوى وخاصة على الانفتاح هذه السنة على مختلف فئات القراء. إذا انتم ما زلتوا تحبوا الكتاب وتتبعوا التظاهرات الموجهة للكتاب، فما برنامج فيه ندوات فكرية وأدبية، لقاءات مع كتاب وناشرين، أنشطة موجهة للأطفال، للشباب، أيضا فما اهتمام بالتحولات الرقمية لأنه حتى الكتاب زاد دخلت عليه الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. المعرض ما يوفرش فقط الإصدارات الجديدة وما يعرفش فقط بالمنشورات التونسية، وإنما يحول الكتاب إلى موعد للقاء بين الناس اللي تحب الكتب وبين الناشرين وبين كل الفاعلين في قطاع الكتاب في تونس. نابل هي الولاية الضيف هذه السنة، ولاية نابل في هذه الدورة ضيف شرف من خلال برنامج تكريمي يحتفي بثلاثة من أعلام نابل، هما المؤرخ والأكاديمي توفيق البشروش، الشاعر والباحث الاجتماعي الصادق شرف، والفنان التشكيلي والنحات رؤوف جارة. الاختيار هذية يعطي للمعرض بعد زيادة آخر أنه يخرج من المركزية يمشي للجهات لبقية الولايات ويربط الكتاب بذاكرة الجهة بيدها وإسهامات الشخصيات المعروفة فيها لإثراء الساحة الثقافية التونسية. برنامج كبير مالا، قيدوا عندكم الموعد هذايا، موعد الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي، ينطلق نهار 23 أكتوبر 2026.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي.
0: إشهار.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: جرايد اليوم.
1: أسرة يوم سعيد تصافح كل من اختار موجتنا، موجة إذاعتكم لذاع الوطنية التونسية. من بين عناصر الأسرة رفيق الدريدي، مع هو نقرأ جرايد اليوم. صباح النور رفيق.
2: صباح الورد نبيلة بيك وبكل مستمعي لذاع الوطنية التونسية. والبداية بجريدة لابخيس، عنوان نقرأه من الصفحة الأولى: فيت دو ليفاكواسيون عيد الجلالة ميموار دان كومبا ليكزيجونس دون سوفرينتي، ذاكرة نضال واستحقاق السيادة. غدوة تونس تحيي ذكرى 63 لعيد الجلالة، وتلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة لابريس. كذلك نقرأ عنوان آخر من جريدة لابريس في الصفحة الأولى: فيت دو ليفاكواسيون عيد الجلالة غراس بريزيدونسيال أو بروفي دو 2288 ديتنو عفو رئاسي على 2288 سجين. وكذلك نفس العنوان نقرأه في جريدة الصباح في الصفحة الأولى: بمناسبة عيد الجلالة رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 سجين، وكل التفاصيل في الصفحة الثانية من جريدة الصباح صادرة اليوم. كذلك عنوان من جريدة لابريس في الصفحة الأولى: أتاك كونتر لارابي السعودية، الهجمات ضد المملكة العربية السعودية. لا تونيزي كوندام فيرممون، تونس تدين بشدة هذه الهجمات وعودة على مختلف نقاط بيان وزارة الخارجية التونسية. نكملوا مع مختلف الأخبار الواردة في صحفنا لليوم. بالنسبة لجريدة الشروق تفتح موضوع اللحوم الحمراء وتكتب: تنخفض هنا وترتفع هناك أسعار اللحوم الحمراء متباينة، لماذا؟ الإجابة في الصفحة 16 من جريدة الشروق. كذلك في جريدة الصباح عنوان: مع تواصل التقلبات الجوية انتشار الإنفلونزا الموسمية ووزارة الصحة تحذر، كل التفاصيل في الصفحة الثالثة. والصحيح من الغالط في علاقة بكل ما يتقال من كونه فما انتشار لبعض النوعية من نوعيات الفيروسات، وذلك علاش تلقاو الإجابة في الصفحة الثالثة من جريدة الصباح الصادرة اليوم.
1: شكرا لك رفيق دريدي، هذه جولة في الجرائد. إذا تحبوا الرياضة أبقوا معنا، الكابتن لطفي خالد بعد لحظات يقدم لكم المستجدات الرياضية.
3: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف. السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية.
4: إشهار فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
5: إشهار
6: على سلامكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في أول مواعيدنا الرياضية، للأسف البارح المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة القدم انهزم البارح في مباراة إيابة التصفيات المؤهل لعبة الأولمبية 2028، مباراة كانت في داكار، وهزيمة أمام المنتخب السنغالي هدفين مقابل صفر. ثنائية اللعبة داي في تيكا 13 وتيكا 17، نفس اللعبة اللي سجلت في مباراة الذهاب وقت المنتخب الوطني التونسي كان هزم في مباراة الذهاب في ملعب حمد العقربي برادس بنتيجة هدف مقابل صفر. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يعين رسميا موعد للمباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. رسمي المباراة ستلعب يوم الخميس 5 نوفمبر القادم في ملعب الهادي نايفر بباردو انطلاقا من 9:30. مع نهاية هذا الأسبوع عودة المسابقات القارية بالنسبة للنوادي التونسية، ذهب دورة التمهيدي الثاني للشامبيونز ليج الأفريقي مشاركة الترجي الرياضي التونسي وكذلك النادي الأفريقي، وذهب دورة التمهيدي الثاني لكأس الكاف بمشاركة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجسي. في الشامبيونز ليغا الافريقيه، النادي الافريقي سيواجه فريق تيبي مازيمبي الكونغولي يوم السبت القادم من ساعتين بتوقيت تونس في لوبومباتشي، مباراه بقياده الحكم الموريتاني دحامبيدا. تنطلق اليوم رحلة النادي الافريقي الى الكونغو في رحلة عادية من مطار تونس قرطاج في اتجاه اسطنبول، ثم التحول الى اثيوبيا. ليلة سيقيم النادي الافريقي في اديس ابيبا مع اجراء حصة لازالة الارهاق، ثم التحول يوم الخميس من اثيوبيا في اتجاه الكونغو. رحلة شاقة بالنسبة للنادي الافريقي، ان شاء الله يكون جاهز في هذه المباراة الهامة وهامة جدا امام منافس اسمه تيبي مازيمبي الكونغولي. دائما مع دوري ابطال افريقيا، الترجي الرياضي التونسي يلعب يوم الاحد القادم مباراته امام فريق السويح الليبي، مباراه تنطلق مع 6 متاع العشيه في موسراتا بقياده الحكم الكونغولي جون بيير ريغيان. وفد الترجي الرياضي التونسي يسافر يوم السبت القادم الى ليبيا على متن طائره خاصه. في كأس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي يلعب يوم السبت القادم مباراته أمام فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، مباراة تنطلق مع 5 متاع العشية بتوقيت تونس في أبيجان بقيادة الحكم فابريس أندرادي ميلكافير. تنطلق اليوم رحلة النادي الرياضي الصفاقسي إلى الكوت ديفوار في رحلة عادية من مطار تونس قرطاج. امبارح كان الموعد مع أولى الحصص التدريبية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي بقيادة الإطار الفني الجديد بقيادة المدرب محمد الكوكي. نعطيكم التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي: محمد الكوكي مدرب أول، الرائد البرهومي مدرب مساعد، رفيق بوكمشة معد بدني، ووليد بن حسين مدرب حراس. دائما مع كأس الكاف، الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب يوم السبت القادم مباراته أمام فريق ريال باماكو المالي، مباراة تنطلق من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهير بصفاقس بقيادة الحكم الأوغندي لاكي رازكي. بالحظ والتوفيق إذن للرباعي التونسي، الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا، النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف. الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي تقرر تعليق النشاط الرياضي في جميع الأصناف بعد الاجتماع اللي صار البارح. الناطق الرسمي لفريق نجم المتلوي الباهي الديناري يتحدث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على أسباب تعليق نشاط الفريق.
0: عقدت الهيئة المديرة لنجم المتلوي عشية 16 أكتوبر الجاري اجتماع طارئ، قررت من خلاله تعليق النشاط الرياضي في كافة الأصناف، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية الخانقة اللي يعيشها الفريق باعتبار تأخر وعدم إيفاء شركة صفاقسا بتعهدات المالية، وعليه معاش قاضين يعني كهيئة نجم المتلوي موصلة النشاط الرياضي.
6: برنامج الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت القادم 17 أكتوبر الجاري سيكون الموعد مع مباراة وحيدة في ملعب علي الأحوار بحمام سوسة من 9:30. أما الحمام سوسة يستضيف اتحاد بن قردان. في المقابل يوم الأحد 18 أكتوبر الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف فريق نجم المتلوي. كيف سيتعامل بعد ما سمعنا الناطق الرسمي لفريق نجم المتلوي مع هذه المباراة؟ ننتظر الأحداث. في ملعب حمام لنف، نادي حمام لنف يستضيف شبيبة العمران. في ملعب باجة الأولمبي الباجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. في ملعب مصطفى الجنات بالمنستير، الاتحاد الرياضي المنستيري يستضيف تقدم ساقيت الدائر. في حين يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري تستكمل الجولة بإجراء 3 مقابلات، نادي الإفريقي يستضيف نادي الرياضي البنزرتي، الملعب التونسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي. كرة السلة البطولة المحترفة البرو آل، برح كان الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات، كان الموعد مع مباراة وحيدة لحساب الجولة السادسة. النادي الإفريقي كان فاز خارج القواعد على نادي حمام سوسة بنتيجة 83 مقابل 49. اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات، كل المقابلات تنطلق مع 6 متاع العشية. شبيبة المنازة يستضيف النجم الراتسي، نجم حلق الواد مع النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد الأنصار مع الملعب النابلي، اتحاد الرياضي المنستير يستضيف الدالية الرياضية بيغرومبيليا، والشبيبة القيروانية يستضيف فريق النجم الرياضي الساحلي. في كرة اليد، أعلن البارح فريق النجم الرياضي الساحلي عن التعاقد مع ثنائي الظهير الأيمن رازي عبد المولى اللاعب السابق لاتحاد جرمدا وسبورتينغ المكنين، وكذلك التعاقد مع لاعب الارتكاز غازي بن غالي بعد فسخ عقده مع النادي الإفريقي. دوري أبطال أوروبا، البارح كان الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات، مقابلات الجولة الثانية. سبورتينغ لشبونة البرتغالي فاز خارج القواعد على لانس الفرنسي 2-0، وصباح من أذربيجان فاز سلافيا براغا تشيكي 2-0. أرسنال الإنجليزي كان فاز على ليل الفرنسي 3-0. أتلتيكو مدريد الإسباني فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0. لو بروج البلجيكي يعود بانتصار ثمين جدا من إيطاليا أمام إنتر الإيطالي 4-3. البرسا دون عناء رغم أنه جلطة سراي البارح كان قدم في النتيجة واحدة بلاش، لكن قوة هجومية ممتازة جدا بالنسبة للبرسا يفوز في المباراة 4-1. لايبزيتش الألماني فاز لبي اس في أندهوفن الهولندي 1-0. فاين كينغ النرويجي يحرج البايرن 3-3 البارح كسابق وتلاحق لاخر دقيقة، يعدل النتيجة مع البايرن، قدم 2 بلاش، ثم يعود البايرن 2-2، ثم 3-3. ملا مباراة اليوم. فيا ريال الإسباني كان فاز على النابولي الإيطالي 3-1. اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات، 6 غير ربع الموعد مع زوز مقابلات، فاينورد الهولندي مع كومو الإيطالي، ولينز النمساوي مع ليفربول. قيت المقابلات 8 متاع الليل، روما ريال مدريد، أستون فيلا فينرباتش، بودو غليمت النرويجي مع بروسيا دورتموند، مان سيتي مع بي اس جي، ريال بيتيس مع اف سي بورتو، شاختار دونيسك الأوكراني مع آيكا أثينا اليوناني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع شتوتغارت الألمان. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إلى اللقاء.
3: فلاش سبور، نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ إشهار.
7: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إشهار. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤكد أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشدداً على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. جاء ذلك لدى إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء حول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. رئيس الجمهورية تعرض في السياق ذاته إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزاً ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبراً أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. تواصل فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا بمدينة الثقافة بالعاصمة اليوم، ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي يؤكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة. تنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب من 23 من أكتوبر الجاري إلى غاية 1 من نوفمبر المقبل بمشاركة 66 دار نشر تونسية وأكثر من 1400 عنواناً، فضلاً عن برمجة فقرات موجهة للطفل، وذلك بعد انقطاع دام سنتين. في أخبار العالم، 4 شهداء وعشرات المصابين في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية جراء استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. في اليمن، تواصل عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي مع احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة مأرب وتعز ولحج والجوف. الخارجية الإيرانية تقول أن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تحذيراته أمس إلى إيران مشيراً إلى اعتزام واشنطن توجيه ضربة قاسية لطهران. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معاكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معانا ما يفوتكم شيء، معانا صباحكم أحلى.

0: يوم سعيد مستمعينا، يوم سعيد مستمعاتنا، مرحبا بالجميع. 8:12 دقيقة هذه ساعتنا الثالثة، نكمل معكم حتى للتسعة. حديثنا الآن يكون حول شجرة مباركة، شجرة الزيتون، وفي المدة الأخيرة حديث حول مرض بكتيري أصاب بعض غراسات الزيتون في تونس. نحكيه على سل الزيتون في متابعات، ناخذ كل التفاصيل وخاصة ناخذ نصائح من المختصين. وزارة الفلاحة قامت بالواجب وتوجهت للفلاحين. نحن بعد لحظات تكون معنا ضيفتنا إيمان منسي، هي أستاذة وباحثة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، مختصة في مجال حماية النباتات وتحديدا اختصاصها بكتيريولوجيا النباتات.
1: متابعات.
0: مدام إيناس، صباح النور، مرحبا بك
2: إيمان.
0: مرحبا مدام إيمان، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور ناس الكل، يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه.
0: شكرا لك أنت على قبول دعوتنا. نمشي مباشرة للسؤال، شنو سل الزيتون؟
2: دونك سل الزيتون هو مرض بكتيري موجود في تونس منذ سنوات عديدة. الحقيقة في العادة المرض هذه ما يتسببش في أضرار كبيرة للزيتون، وحتى التعامل معه والسيطرة عليه تكون معناتها نسبيا سهلة. المرض هذايا معناتها يصيب الغراسات الجديدة ولا الشتلات الصغيرة، وزيدا يصيب الغراسات الكبيرة في العمر. وفي العادة معناتها نشوفه ينجم معناتها يتسبب في موت الغراسات الجديدة وإلا الشتلات الصغيرة.
0: نعم، شنو العامل المتسبب فيه المرض هذايا؟
2: دونك المتسبب في المرض هذه هي بكتيريا باسمها اللاتيني، هي بسيدوموناس سافستانوي بتوفاغ سافستانوي. دونك البكتيريا هذه تعيش في على مستوى الفروع او الاغصان والاوراق نتاع الشجره. من الاول ما تعملش معناتها اعراض ظاهره، ومن بعد تدخل من الجروح، وكي تدخل من الجروح تعمل لنا كل الانتفاخات ولا كل معناتها كل كعابر اللي نشوف فيهم في التصاور الكل، دونك هي اللي تتسبب فيهم.
0: هي الكعابر هذيك
2: من الاول الكعابر هذوك يبداو فريمون معناتها صغار برشا، صغار برشا برشا، الفلاح ما يتفطنلهمش بتاتر من الاول داكوغ، اما بعد مع مرور الوقت دونك العقد هذيك ولا الانتفاخات هذيك تزيد تكبر ويولي لونها بني غامق ويولي الفلاح يراهم بالكدا. دونك هما الفلاح راهم يعرفوه المرض هذايا في تونس في انحاء تونس الكل، يعيطوا له، فما شكون يعيطوا التالول، فما شكون يعيطوا الجدري، فما شكون يعيطوا الورم، يعرفوه ويعرفوا زيادة كيفية التعامل معه.
0: يظهر كان على الاغصان مدام ايمان ولا يظهر زيادة في الجذور واحيانا على الاوراق؟
2: الجذور معناتها ما فيهمش، معناتها البكتيريا ما تعيشش في التربه وما تمسش الجذور. دونك الاعراض باش تظهر على الفروع الجديده، على الاغصان الرئيسيه، على الفروع الرئيسيه، تنجم تظهر زيادة على العتقه معناتها نتاع الزيتون.
0: يأثر المرض هذي على جودة زيتون وزيت الزيتون من بعد؟ يقلل من المردودية، من الإنتاجية متاع الشجرة؟
2: كي تكون الإصابات شديدة، يتسبب دونك اللي تسبب كل الانتفاخات هذيك معناتها تكون بمثابة معناتها باش تحسر كل عصارة متاع شجرة الزيتون، ما تخليهاش تكمل تتعدى بطريقة معناتها عادية للقية الغصن. تنجم تتسبب في ضعف نمو الأغصان، وتنجم تتسبب في حالات الإصابات الشديدة الموت هالأغصان هذية.
0: كيفاش ينتشر المرض؟
2: المرض ينتشر كيف في طقس معناتها ممطر، طقس معناتها تكون فيه درجات، نعطيكم معناتها البكتيريا هذية معناتها تنتشر بسرعة وتتكاثر بسرعة شديدة في درجات الحرارة ما بين 10 و 20 درجة، تحب زيادة الندوة العالية معناتها أكثر من 80%. تنتشر وقت تصير زيادة معناتها برشا مرات معناتها تساقط التبروري بصفة كثيفة ومعناتها متكررة، خاطر هي بيسكو هي معناتها تدخل من الشجرة من الجروح. تنتشر كيف ما نعقموش ادوات الزبيره وادوات الجني من حقل الى اخر ومن شجره لاخرى، دونك لازم ادوات الجني والزبيره الزوز يتعقموا سورتو معناتها كيف نتنقلوا من حقل لاخر وحتى كيف نتنقلوا من شجره لاخرى اذا كان عندي اشجار مصابه. ونحكيوا بعد كيفاش باش نعملوا طريقه الوقايه.
0: نعم
2: دونك تزيد المرض يزيد كي بدا فما معناتها اصابات او جروح على مستوى الافرع والاخصاب، ويتنقل المرض هذايا زيدا كيف نزرعوا شتلات زيتون جايه من مصادر اللي احنا ما نعرفوهاش، مصادر مجهوله ولا غير موثوق فيها. دونك ماذا بيهم الخيان الفلاحه يشريوا ديما المشاتل نتاعهم من بلايص مرخص ليها من طرف الدوله واللي هي مراقبه من طرف الدوله.
0: نعم نمشيو لطرق الوقايه توا والعلاج.
2: طرق الوقايه والعلاج باش نبداو بالوقايه ساعه خاطر هي معناتها احنا نقولوا في تونس اللي خاف نجي هكا ولا
0: اي صحيح.
2: اول حاجه باش نبداو بها هي التعقيم. راهم اللي يزبروا معناتها حتى كيف يقراوا في لي سونتر دو فورماسيون راهم يعرفوا كيفاش يعقموا غير بعد معناتها ساعات هكية معناتها ما نتهاونوا فيها عمليه التعقيم. دونك عمليه التعقيم باش تصير الادوات كيف ما قلت لك بكري، ادوات الجني وادوات الزبيره لازمهم يتعقموا. ادوات هذوما معناتها نصفوهم بالقدا ونعقموهم بماده الجزيل اللي تكون معناتها مخففه. اللي عنده معناتها باش يعمل زراعات جدد نتاع زيتين لازم زيدا كيف ما قلت بكري يزرع شتلات من يشريهم من مشاتل معتمده ومرخص ليها من طرف الدوله. راهو احنا فما مازالوا في بعض المناطق وبعض الفلاحه يزرعوا في الكوب، كوب الزيتون معناتها كيف ما في الطرق نتاع جدودنا ولا شيء سي فغي هي الكوب معناتها كوب الزيتون هو اللي معناتها عنده معناتها
0: الفاعليه
2: نتاعو عنده لي زافونتاج نتاعو كل شيء، مي ينقل العديد والعديد من الامراض. ما فماش كل مرض تاع الزيتون راه فهمت. دونك الكوب هذاك نتاع الزيتون ينطق

0: عند فلاحتنا ويا حبذا كل فلاح يبدا عنده ادواته نتاع الزبيره والجني مش يدخل معناتها خاطر جينيرالمون شنو نشوفوا احنا في الشرطيغا نشوفوا نشوفوا معناتها الفلاحه يجيبوا فيره تعمل سوسوا الجني ولا تعمل الزبيره معناتها يا حبذا الفلاح يكون عنده ادواته هو الخاصه به ويحرص هو على تعقيمهم بالبدا وباش معناتها ما يجيهوش حتى امراض اخرى.
1: بالنسبه للتقليم فما قواعد زاده؟
0: لا في عمليه التقليم في عمليه الزبيره ولا حتى الجني ديما كيف نخدموا في الحقل نتاعنا ديما نبداو بالشجرات السليمه بالاشجار السليمه وبعد نتعداو للاشجار المريضه باش ديما كي تبدا عندي اي مرض ما ننقلوش من الجر المريض للجر السليم دونك ديما نبدا بالسليم بالاشجار السليمه من بعد نتعدى للمريضه حتى كان انا شجرتي نبدا عندي فيها شك نقول بلكش مريضه بحاجه ديما نخليها للاخر ديما نخليها هي في الاخر ما بين طرق الوقايه زاده تجنب الجروح نتجنب اني نجرح الشجره نتاعي كيف ما انت قلت بكري كلمه عجبتني برشا شجره الزيتون هي شجره مباركه دكاغ هي شجره عندها معناتها الفلاح عنده معناتها متعلق بها برشا حتى في الجانب الاجتماعي معناتها كي نشوفوا في تونس احنا هذيك معناتها تقاليدنا وهذيك معناتها الموروث نتاعنا معناتها لازمنا نستحفظوا عليه دونك في بعض المناطق ديما نقول بعض المناطق وبعض الفلاحه مازلنا حتى لتوا نشوفوا جني الزيتون بالعصا دكاغ اللي هي معناتها طريقه معناتها ياسر تجرح الزيتونه وياسر ماهيش باهيه دكاغ هذيا معناتها نتجنبوها وما نعملوهاش ما نعملوش عملية الجني بالعصا
1: بربي أستاذة وقت اللي نقوموا بعملية التقليم ونقصوا الأغصان المصابة بعد كيفاش نتخلصوا منهم التخلص الآمن من المخلفات هذيك شنو نعملوا لهم؟
0: لا مازلنا ما وصلناش خلينا نمشيو بوان بار بوان
1: ما هو حبيت نربطها بالتقليم مش هكاك اللي تبع فينا
0: باش نحكيو عليهم خاطر فما سيناريوهات متعدده فهمت باش نحكيو بسيناريو
1: نختصروا لو سمحت تفضل
0: باهي دونك التقليم ماذا بينا يكون في طقس جاف نتجنبوا الفترات الممطره نجربوا الفترات الممطره وشديده الرطوبه نقصوا الاغصان والافرع اللي تظهر عليها الانتفاخات هذه والقصان نفضلوا انه يكون في طقس معتدل وغير ممطر نحرقوهم الحرق نتاعهم لازم يصير معناتها بسرعه وماذا بينا معناتها بون نكونوا حذرين معناتها باش نجموا نحرقوهم مع توخي الحيطه اللازمه في حاله تواجد معناتها اصابات متوسطه او حاده بعد ما نعملوا جبيره قد باش نستعملوا مبيدات نحاسيه عن طريق الرش دونك المبيدات هذه نجم نستعملوها بعد الزبيره وبعد الجني وبعد تساقط التبروري اذا كان انا عندي حاله اصابه معناتها شديده اذا كان ثم معناتها اذا كان اصابه ضعيفه نجم نكتشفوا جوست بقص الاغصان والافرع المصابه ونحرقوها على عين المكان
1: نعم نجم نسالك استاذه مش نسألك على مركبات النحاس والنحاس ويقول حسب ما حضرت الحوار معاك مبدئيا في الخريف والربيع يمكن المعالجة الكيميائية للمرض هذايا باستخدام مركبات النحاس ونجم حتى ندهنوا الجروح متاع الشجرة بمواد محتوية على النحاس صحيحة ولا لا؟
0: ندهن الجروح بعد هما الفلاحة متعودين أو بعد الزبيرة معناتها معناتها الأفرع الكبيرة الأغصان الكبيرة يغطيوا الجروح بمادة معناتها اللي هي تحميهم من دخول معناتها الآفات الفطريات ولا البكتيريا ولا أي حاجة أخرى.
1: واضح يعطيك ألف صحة.
0: دونك أنا نحب نقول جوست معناتها اللي معناتها راهو معناتها التو الهيكل المختصة والسلطات المعنية الكل معناتها راهي متواجدة على أرض الواقع. نحاول نهديهم الأوضاع، راهو مرض نجمو معناتها نتخلصوا منه بقدرة ربي، باش صلابت الكل والهيكل المعني الكل تنجم تخدم دون دو بون كونديسيون.
1: هي المندوبيات الجهوية مشكورة، فما شكون بادرت وبدات كيما المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في المهدية اللي عملت جملة من الإجراءات العاجلة لمكافحة مرض سل الزيتون اللي تم رصده في مناطق

0: من المهديه كيما معتمديه ملولش كيما هنشير الشط ما سجلوش اصابات في مناطق اخرى لكن حبوا يحصروا معناها الاصابه وخصوا حتى اعتمادات ماليه بقيمه 250 الف دينار لمكافحه المرض هذايا الى جانب تكليف المعهد الوطني للزيتين بصفاقس بتقليم الاشجار المصابه وكونوا فريق مشترك صلب المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه هي اللي مش تتولى المتابعه اليوميه للوضع كيف كيف وزاره الفلاحه في متابعه للوضع وربي يحمي زويتيناتنا كما قلتنا في البدايه شجره مباركه وكما قلت انت مدام ايمان مهم الوقايه لانه احسن حل هو الوقايه قبل العلاج مع شكرنا ليك ايمان المنسي انت استاذه وباحثه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم اختصاص بكتيرولوجيا النباتات
1: اشهار
2: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس خليك ديما قريب اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي
1: اشهار

0: ضيف الماتينال.
1: ضيف الماتينال نستقبلوه معاكم هو سي ماهر خضر. يومك سعيد، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور سيدة نبيلة، صباح النور سيدة المستمعين.
1: اليوم بحضنا سي ماهر على خطر البارح، وهذه بشرة للشباب، ركزوا معانا دونك شباب تونس وأيضا الشباب العربي. رسميا تم إطلاق منصة لحلم عربي، هكا قدموها المنصة من عندك أنت، ناخذوا فكرة عليها بما أنها موجهة أساسا المنصة هذية لربط أصحاب الأفكار والمشاريع بالممولين في تونس والخارج.
2: نعم، شكرا. منصة Invest Readers هي منصة وطنية تنطلق من تونس لتحقيق حلم الشباب التونسي ثم نحو العالم والعالمية، لتحقيق حلم الشباب العربي وكل الشباب. Invest Readers مثل ما قدمتها أستاذة نبيلة هي منصة تجمع وتعمل ماتش ميكينج بين أصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع، يعملوا أونبوردينج على المنصة، وهي بالاي اي اللي موجود في الباك اند اللي موجود في المنصه يعمل ربط مع الممولين اللي هم يكونوا عندهم حسابات اصلا في المنصه. الهدف انه شفنا انه عديد الفرص الضائعه، وكتبت مره مقال على اقتصاد الفرص الضائعه، انه اصحاب المال والصناديق الاستثماريه بكل اصنافها الأكسي متاحة لتمويل الوصول الأفكار عادة ما يكون عن طريق الويب سايت متاحهم أو عن طريق الفعاليات والمؤتمرات اللي تنظم عادة، مثل الويب سامت اللي تنظم كل سنة. احنا قلنا علاش لا، انه فيما تكون منصة عادة تكون للتواصل مثل التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك كما الانستغرام كما المنصات الثانية لينكدين، لكن الهدف متاحها هي أنك تدخل وتتفاعل وتنشر، لكن في الأساس أنك تحصل فرص. وشفت أنا مثلا شريحة من الشرائح ربما نستهدفها اللي هي مشاريع التخرج لPFE اللي موجودين لبروجي دو فان دوتيود الموجودين في تونس. عادة احنا نشوف أنه مشروع التخرج هذاك في النظرة الأولى يتكلف 100-200 دينار معناها متاعك طبعاً، لكن هو بالأساس هو مسار دراسي كامل يتكلف على المجموعة الوطنية آلاف الدينارات يعني.
1: ومرات تكون في أفكار رائدة وأفكار كبيرة لكن تبقى في إطار الجامعة وما تتحولش إلى مشاريع،
2: ربما حتى تحال إلى الأرشيف، يعني نخسر هذه كفرص ضائعة. لما لا مع بعض يعني الاكومبانيمون اللي هي المرافقة ترفع تلك المشاريع في شكل يعني مشاريع رائدة ومشاريع مجددة إنوفونت يعني في على المنصة، وتحصل تمويل من داخل تونس سواء كان من الصديق الاستثمارية والمستثمرين في تونس ذاتها أو من الخارج. وهنا نخدم حتى جزئية أخرى اللي هي جزئية الهجرة، يعني ربما تقول يدخل الهجرة في المنصة،
1: قال لي ماشي هيجر ولي كل شيء عن بعد يبقى في بلاده.
2: بالضبط، يعني شاب عنده فكرة عنده طموح ينجم ياخذ تمويل من صناديق استثمارية عبر العالم، يكون وقتها يعني حقق الحلم متاعه من غير ما يهاجر، ويحقق الحلم متاع يعني شريحة كبيرة اللي مرة ما يشتغلوا معاه. يعني
1: ماهر خضر، انت مؤسس المنصة هذه، نحب نرجع معاك للبدايات. انت ساعة تكوينك شنو وكيفاش جاتك الفكرة انك تعمل منصة؟ قديش قاعد تخدم عليها؟ شكون الناس اللي كانوا شركاء معاك مش تحولها الى بلاتفورم تجمع شباب تونس والعالم العربي والتمويلات من خارج تونس؟
2: نعم، كانت في البداية هي ويب سايت عادي، يعني قلنا نعملوا حاجة يعني نربطوا بها أصحاب الأفكار والمشاريع مع الممولين. لكن شفنا أنه تقريبا 90% أكثر من 90% من الشريحة المستهدفة عادة ما تكون على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. يوميا نحن نحلوا الفيسبوك ونحلوا الانستغرام ونحلوا لينكدين وكلها عديد المرات في اليوم الواحد، يعني عديد الساعات نقضيها على السوشيال ميديا. فقلنا why not، بوركوا با، انه الساعات نقضيها هذيك ميك ماني مين وايل، ميك ماني مين وايل يعني انك تربح وتكسب فلوس وانت قاعد تتفاعل مع الكوميونيتي متاعك. يعني فتحولت العملية الى اكثر من انها تكون مجرد ويب سايت الى انها تكون منصة. التيم اللي معايا يعني تيم تونسي الحمد لله يعني شباب، أصغر في واحد فيهم عمره 19 سنة يعني، وهو يعتبر رئيس الفريق.
1: 19 سنة رئيس الفريق.
2: رئيس الفريق يعني أنا نمل بالشباب يعني، اسمه عمر بودية، ونحييه من هذا المنبر يعني، ونحيي كل الشباب التونسي الطموح. نقول دائما راهو الحلم ممكن تتحقق، وربما يعني حتى وانت في مكانك يعني دائما انظر بنظرة إيجابية وتحاول توصل إلى أحلامك بالتدرج، كما احنا وصلنا إلى الحلم متاعنا بالتدرج. وكان الافتتاح أمس في مقر اليوتيكا، ونحيي يعني اليوتيكا على التنظيم الرائع لليوم الإعلامي اللي كان في التمكين الرقمي للمؤسسة التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي،
1: في إطار ملتقى كامل حول الذكاء الاصطناعي اليوم وكيفية حسن استخدامه. www.investtraders.net هو اليان للدخول المنصة ذي اللي ممكن تحميلها اليوم.
2: أي نعم نعم.
1: بالأندرويد
2: بالأندرويد وبالأب ستور.
1: وبالأب ستور. كي يدخل الشاب اليوم ويسجل على المنصة هذية، كيفاش الساعة تحميله فكرته، ثم شنو يلقى؟
2: شوف، هو بالنسبة لحماية الفكرة ذاتها، أنا نقول عديد الأفكار تموت في أذهان أصحابها وما توصلش. لكن احنا لما مش يعمل حساب كونت يعني في المنصه، اول حاجه يتفاعل مع يشوف الايكو سيستم، يشوف شنو فهم موجود في المنصه. بعد اذا كان عنده فكره، هو المطلوب هو لي غروند ليني، ماهوش مش يحط الفكره كامله، مش يحط الكونتاكت نتاعه. اذا فما الاي اي او الحاجه يخليه فيزيبل على ويعمل اوت ريتش لين يوصلوا لل يسموه يعني الانفستيسور اللي هو السيبل،
1: للي وصلوا للممولين. الممولين من تونس ومن الخارج، قلت انتم
2: من تونس ومن الخارج، باش نعملوا اون بوردنج. احنا نبداو بتونس قبل كل شيء وبعدين نوصلوا للخارج. والبشرة الاخرى ربما بالنسبة للتوانسة، انه احنا في الباك اند الاي اي ربما يدز مع المشاريع التونسية ويبرز مشاريع تونسية اكثر من كي تكبر منصة تولي فيها الاف وملايين المشاريع والاف وملايين المستثمرين. نحاول ندزه مع المشاريع التونسية أن نبرزوها وتكون هي عندها الأولوية في المنصة.
1: وكيفاش المنصة ذي مش تعرف بها على المستوى الوطني والعربي والعالمي، مش تنجم تستقطب الممولين وأيضا أصحاب المشاريع؟ وهل أنه مش تخلي المجال هذي للذكاء الاصطناعي هو اللي يقوم بالواجب، وإلا مش يكون العنصر البشري والذكاء البشري، وخاصة أنتم الفريق التونسي هو اللي مش يسعى لإيصال المعلومة سواء للشاب وإلا للممول؟
2: بالفعل كلامك صحيح، يعني احنا مش تكون يعني ميكس من الحاجات هذم كلهم. اول حاجه الذكاء الاصطناعي قاعد يساعد فينا بشكل كبير ان نوصل ونعمل الاوتريتش نتاعنا للسيب، سواء كان من المشاريع او من الممولين. ثاني حاجه لازم حاجه تكون فيزيكال، مش نعملوا احنا مؤتمر سنوي خاص بالمنصه هذه اسمه انفستريد. السنه الاولى نسموه انفستريد 1، السنه الثانيه انفستريد 2، وهكذا.
1: كل في تونس مش يصير ولا كل مرة بلاد؟
2: لا كلها في تونس، إلا إذا كان فما معنا نشوفه أنه لازم نتنقل إلى بلدان ثانية، لكن هو في تونس يكون.
1: بهي البلاتفورم مونديال دي سيركل دافير هكي سميتوها إدو الانتليجنس كومينوتير، بديت البارح المنصة؟
2: أي موجودة، هي أوبراسيونيل المنصة. موجودة موجودة،
1: دخلت حيز الاستعمال
2: معناها الاستغلال يعني.
1: ما خليني نقول لك اليوم قداش فيها من فكرة، وقداش فيها من ممول، قداش فيها من الكوميونيتي نتاعها، شنو من شنو تتكون؟
2: احنا توا إلى حد الآن يعني الموجودين هم الإلستراسيون، معناها كلهم إلستراسيون باش يشوف اللي يدخل ويعرف اللي كيفاش سا فونكسيون يعني المنصة، وكيفاش نعملوا عملية تشغيل وعملية الربط بالنسبة لي.
1: نلقاو لي شامبر دو كوميرس، بورس اي فالور، يونيفرسيتي، اسوسياسيون دافير، اورغانيزاسيون بروفيسيونيل، اجونس كونفونسيونيل، ونلقاو زادا لي اورغانيزم ديفلوبمون ايكونوميك. هذه الكل معني كل ما شاب يحتاج معلومة يمشي، ما زلت طالب مثلا أنا ندخل نمشي الونيفرسيتي جامعات ومن غادي
2: هما كلهم هذوم ليزورغانيزم الموجودين معنا هذوم، لأننا نعتبرهم هما جزء من الإيكوسيستم الكل متاع الانفستيسمون. فالشاب يحتاج لرانو، يحتاج للبورس فالور، يحتاج لليزونيفرسيتي، يحتاج يعني لي بانك لي زاسيورونس، هذوما الكل من ليكو سيستم. انت كي نجمع له المنصه ليكو سيستم تاعو الكل في منصه واحده، ما عادش بالضروره مش يخرج. انا شبهت امس في الكونفرنس شبهت المنصة هذه بمنتج جديد لميتا، لشركة ميتا، انه اسمه ميتا ميوز. ميتا ميوز هذايا ديفايس صغير في الحجم الايربودز خرجته ميتا، اللي هو يتحط في الجيب ويسموه المالتي ايجنت، يعني عديد الوكلاء تتعامل معهم انت، هذه البيرسونال اسيستنت، يعني كانوا القرين متاعك، يعني تسألوا اي سؤال، مش لازم انت تدخل على الابليكاسيون بتاع تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا حاجه، باش انت من خلال التواصل اليومي معك تقول له خطط لي رحلة إلى فرنسا ولا إلى إيطاليا.
1: كما أليكسا صغيرة في دارك.
2: يعطيك الصحة.
1: تحكي معها اليوم كيفاش الطقس، أحضر لي شوف لي أرخص تذكرة مش نسافر.
2: يعطيك الصحة.
1: وتولي دور بيه. بالضبط. تولي دور بيه في مكتوبك كما البورتابل.
2: بالضبط. هذايا ميتا ميوز، إحنا سمينا المنصة متاعنا كاينة ميتا ميوز خاصة بالشركات وبال يعني اللي تعامل مع هذاك التعامل فردي وهذا تعامل مؤسسي.
1: باهي تو الفكرة باهية. أما أنا ديما نقول كيفاش نحاولوا الأفكار هذه البشرية وأيضا المبلورة بالذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع. عندي فكرة محليها، دخلت للمنصة متاعكم، خذيت كل المعلومات اللازمة، اتصلت بالمنظمات الممولين، قالوا لي مش نعطيوك، عجبتهم الفكرة، تواصلنا وقمنا باللازم الكل على المنصة، كله في الفيرتوال. إن بعد مش يولي المشروع هذا موجود واقعيا ونشغل به ناس ونكبره، كيفاش مش تم الحكاية؟
2: وشوف بالنسبة حتى نحط الحدود متاع المنصة، المنصة هي تعمل عملية الربط، المنصة هي تخليك مجال انك تحط لي كونتاكت متاعك، تليفونك، واتساب، الايميل متاعك، كل على المنصة. المنصة تساعد في الاي اي اللي هو يوصلك للانفستيسور اللي هو
1: عملية التشبيك،
2: عملية التشبيك المناسبة
1: قمنا بها.
2: اذا انت وصلت واصل معاك الانفستيسور المستثمر الممول خرجت من المنصة،
1: يعني تصرف وحدك.
2: اي تصرف وحدك،
1: ربي معك،
2: ربي معك. خرجت من المنصة، المنصة هي عملية تشبيك فقط.
1: واضح.
2: وما نضمنوش احنا دائما فما تراست لايرز، معناها لازم نقوم بها ونوع من الديو ديليجنس اللي لازم نقوم بها، سواء بالنسبة للممول او بالنسبة لصاحب الفكرة، حتى نضمنوا الاوثنتيسيتي نتاع الفكرة ومتاع الممول نفس الشيء. لكن اذا وصلوا مع بعضهم، تواصلوا مع بعضهم، خرجت من المنصة.
1: باهي. انتم تراقبوا من هو الممول وهل يشترط وإلا مهبتكم فقط ربط العلاقات بين الممولين وأصحاب المشاريع؟ يعني طريقة أخرى، الشاب اليوم ادخل ولقى قائمة متاع ممولين انتو ما حطيتوها على المنصة متاعكم، أنا منين مش نضمن شفافية هك الممول واللي أمور واضحة واللي
2: هذه هي التراست لايرز اللي قلت لك عليها. أنا احنا
1: تبعوها انتو،
2: نتابعوا معناها الممول، ما احنا ما نعملوا له ابروفل باش يدخل، يعني
1: يجي
2: طلب هو متاع انه يطلب يرفع انه يعني ابلود متاع انه هو ممول فلاني، في ليزادمين متاعنا يشوفوا يعملوا ديو ديليجنس يسموها فهمني، ولا يثبتوا من هالممول هذا، تثبت عن طريق الوثائق، عن طريق الريجستر دو كوميرس متاعه، وعن طريق الحجم المعاملات متاعه، وعن طريق برشا حاجات نجم من البروفيل متاعه نثبته. اذا هو ممول يعني موثوق ويعتمد عليه، نعمل له ابروفل ترفع على المنصه. نفس الشيء بالنسبه للفكره، يصير نوع عمليه تثبت من الحكايه هذه.
1: قداش فيه الفريق من تونس يخدم على المنصه؟
2: اكثر من 20.
1: سلمنا عليهم، تحياتنا لكم، كل التوفيق ونجاح المنصة ذي. أول مصافحة لكم، بما أنه البارح تم إطلاقة رسميا في الملتقى هذي اللي يحكي على الذكاء الاصطناعي وتوظيفه اليوم في الاستثمار، منصة تونسية 100% لربط أصحاب المشاريع بالممولين سواء في تونس ولا الخارج. ماهر خضر، شكرا لك على قبول دعوتنا، وبالتوفيق للشباب اللي عندهم أفكار، للفريق المشرف ولك أنت.
2: يعطيك الصحة، وأنا أدعو كل الشباب التونسي، أدعو كل التوانسة أنهم يدخلوا يسجلوا على المنصة، يكتشفوا خصائصها، الفيتشرز متاعها، وما يضيعوش الفرصة. early to bed early to come early to rise makes a man healthy wealthy and wise. يعني
1: هاي لذية، أي قد ما نبدأ بكري،
2: أي يعطيك الصحة،
1: قد ما
2: يعني قد ما نحقوا الثروة ونحقوا النجاح أكثر، يعني
1: إن شاء الله برشا برشا ثروة للناس الكل. شكرا لك، يومك سعيد.
2: يوم سعيد.

0: سعيد، صباحكم معنا أحلى يوم سعيد. صباح التوينس الكل. متابعات.
1: كنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي وبعث المشاريع، مانيش مش نبعدوا على الموضوع هذا، نمشيوا الموعد مهم افريقي نحو المستقبل الرقمي والابتكار. نحكيوا اليوم على بيك تيك افريكا، الموعد والفضاء اللي يجمع رواد التكنولوجيا والمبتكرين واصحاب المشاريع لاستكشاف فرص الاستثمار والتجديد الرقمي في القاره الافريقيه. معانا سي اسكندر الهدار، رئيس لجنه تنظيم المعرض، يقدم ابرز التفاصيل والاهداف والرهانات من هذا الموعد. مرحبا بك سي اسكندر ويومك سعيد.
2: يومك سعيد أخت نبيلة، بكمتي بكل مسمعينا في الإذاعة الوطنية.
1: هذه مصافحة أولى عن طريق الهاتف، من بعد مش جيب حذينا ونحكيه بالتفاصيل على مخرجات هذه اللقاءات. اعطينا للي ما سمعش بالبيك تيك أفريكا، كيفاش كانت الأمور وشنو أهم ما صار في البيك تيك؟
2: هو الحقيقة البارح اليوم الأول في مدينة الثقافة بنوز العاصمة، دونك اليوم الثاني اللي باش يسمعنا ويكون مهتم بالموضوع نجم يجي بحذانا اليوم زاد في مدينة الثقافة. هو تقريبا اللي صار البارحة ياسير كان ثم يعني الافتتاح الرسمي من طرف السيدة وزير التكنولوجيا الاتصال اللي تحت شرافة يعني نظم بيك تيك أفريكا في نسخته الثالثة. احنا بيك تيك أفريكا كي نجيو في السيتي دو لا كولتور نلقاو تقريبا 90 عارض، ثم مؤسسات تونسية مؤسسات أجنبية. المؤسسات هذه تعرض الخدمات نتاعها، التكنولوجيا يعني الحلول المنتوجات نتاعهم في قطاع الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا. يعني كل مؤسسة عندها حاجيات في انها باش ترقمن المؤسسة نتاعها، ولا عندها مشروع باش ترقمن المؤسسة، ينجموا شو يلقاو شركاء، يلقاو مزودين، يلقاو مؤسسات ينجموا يعملوا لهم مرافقة في الموضوع هذا. كذلك اللاكس الثاني اللي هو مهم زادة جدا هو المحتوى. يعني احنا عندنا 4 قاعات تخدم من 9:30 حتى في 6 متاع العشية، معناتها ثم برنامج ثري جدا تقريبا الكل في الكل 60 معناها محور تم قاعدين نتم في النقاش عليهم، لأنه اليوم تعرف المواضيع هذه مهمة وتكتسي يعني كما يقولوها صبغة هامة، لأنه حسينا اللي ثم اهتمام بالموضوع هذية يعطينا انديكاتور أنه اليوم قطاع واحد تكنولوجيا قطاع لأنه يخدم الشباب يخدم المهندسين. اليوم ثم مؤسسات صغيرة قاعدة تخلق، ثم مؤسسات كبيرة في قطاع الصحة مع رقمنة الصحة، رقمنة الصناعة، رقمنة التجارة. اليوم لو سيكتور اوتيلي معناها التوريزم والسياحة زاد كثير موضوع هام جدا.
1: علاش قلت لك لازم تجيب حذينا؟ نحن حبينا نرجو للانطلاقة البارح، فعالية الدورة الثالثة للتظاهرة هذية بيك تيك أفريكا اللي تتواصل اليوم تحت إشراف وزارة تكنولوجية الاتصال وشعارها ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. لازم تجيب حذينا سي اسكندر، اعطينا اليوم شنو البرنامج؟ قلت انتم في الأرقام أكثر من 4000 مشارك مش يكونوا موجودين، أكثر من 100 متحدث، المؤسسات الناشئة التونسية حاضرة، الأجانب حاضرين، الانطلاقة كانت طيبة، واليوم شنو ابرز العناوين؟
2: اي الحمد لله يوم البارح الحقيقه كان عدد هام جدا من الزائرين، واحنا بيصير اونتادريس للمهنيين اللي مهتمين بالموضوع هذا بتاع التكنولوجيا. اليوم زاد كيف برنامج بي تو بي الحقيقه باش نبداو فيه، احنا 4000 مشاركه، ولكن اللي هما كونسيرني بالبي تو بي يعني اللقاءات الثنائيه تقريبا عددهم 400 الى 450، وهذو ما راهو يتم معناتها التعامل معاهم والمرافقه نتاعهم من قبل ما يبدا المعرض، لانه ياخذوا مواعيد. معناها انا ندخل نفهم معناتها المؤسسه اللي قدامي نتقابل معها شنو اللي تبيع، شنو اللي تشري، شنو اللي تخدم، شنو الحلول نتاعها، باش يكونوا مواعيد يعني ثنائيه احنا نقولوا تري سيبلي. كذلك احنا اليوم عندنا معناتها دي بيتش نتاع دي ستارت اب، عندنا زاده معناتها مواضيع مهمه في التكنولوجيا الماليه اللي هو مش تحكي عليها باش نحكيو على السوبرانتي معناها تكنولوجيك، باش نحكيو على برشا مواضيع نتاع كوبيراسيون سود سود، لانه اليوم تعرف عندنا اون ديليغاسيون معناتها هنود موجودين، احنا معناها عدد من المشاركين من افريقيا، عندنا زيادة مستثمرين، هذه حاجة باهية، اللي احنا تقريبا عندنا 20 مستثمر اجنبي. الحقيقة البارح عملوا دي ريونيون بهين مع لي ستارت اب، وتعرف اللي احنا البارح تما كيلا نوس صارت كبيرة كان سمعتوش بها، اللي هي عملوا كيما نقولوا عملنا ديكلاراسيون امام السيد الوزير، وسنة صارت الكونكريتيزاسيون، وتم تمويل 17 مؤسسة ناشئة في الكورت الأولاني تاع سمارت كابيتال، وإن شاء الله ثم دو كورت تري بيانتو زادة باش يتم التمويل بتاعهم. هذية حاجات احنا ديما قلنا انتم شنو الإنجازات، شنو اللي أنجز وشنو اللي نفذ، هذوما معناتها تعرف اللي اليوم للتظاهرات هذوما مهمين انه لعبة تتقابل باش تخلق مشاريع وباش معناتها يحقوا وينجزوا معناتها شراكات، وهذية هو احنا اللي نحبوا نوصلوا اليوم. إجاو كأنك عندك شركة تحب تلقى شكون البارتنير نتاعك، شريكك اللي باش يرافقك في رقمنة المؤسسة نتاعك، ولا باش يقدم لك خدمات في معناتها تستحق التكنولوجيا، تستحق التجارب، تنجم في بيتك تنجم تلقى الشريك نتاعك في تطوير المؤسسة نتاعك.
1: في مدينة الثقافة بتونس العاصمة اليوم اليوم الثاني والختامي لهذه التظاهرة، الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. يعطيك صحة سي اسكندر الهدار، ونتقابلوا في مصافحة أخرى مباشرة هنا من استوديو الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أكيد.
1: شكرا لك، نهارك زين، وبالتوفيق لكم ولكل المؤسسات المشاركة في هذه الدورة. شكرا لكم انتم زادة مستمعينا على المتابعة على اختيار موجاتنا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نتقابلوا غدوة من 6 لـ 9 مع تحية كامل الفريق، رانيا بوتوريا، رفيق الدريدي، سميرة السوري، نبيل عبيد، ايضا امين الشبلي اللي حط لغاني، حمزة صفار حمزة صفار كان نقولكم شو قاعد يعمل ما نقولكمش، عبد اللطيف الوسليتي شكرا لك، وتحية للمخرج الرقمي سيف الترابلسي. نهاركم زين، يومكم سعيد، مع تحية نبيل عبيد.
3: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم، واللي يجي لبالك الكل، برنامج متنوش وينعوش. معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كله من 4 لـ 7 متاع العشية، ومانيش واحد.
4: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: 9 صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الدولة يؤكد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. وزارة السياحة تسند الجوائز الوطنية للنهوض بالابتكار في الصناعات التقليدية الخاصة بمسابقة النسيج بعنوان سنة 25 و2000، وبمسابقتين قطاعيتين بعنوان سنة 26 و2000، وذلك بمقتضى قرارين صادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 من أكتوبر الجاري.
7: فوز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية وإخراج مهدي الهميلي بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية بإيطاليا. في العالم، القاهرة تستضيف اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة فتح وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني. واستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية غرب مدينة غزة. ختاماً، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تضاعفت 3 مرات خلال الأسابيع 3 الماضية في ظل استمرار فرار المدنيين من تجدد القتال. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
8: كان يا مكان بقرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له. على كل شخص غريب يحاول يتواصل معه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل. وأولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
9: لا للمخدرات،
8: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
10: لا للمخدرات.

0: صباح التوانسة مع منى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. هذه موعدنا اليومي من توا حتى لحداش من صباح التوانسة. تحية لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا، اللي في الكهرباء توا، اللي في الثنية، اللي في الدار، واللي في الخدمة. نحييكم الناس الكل وين ما كنتوا. كالعادة سبيعتين عاديهم مع بعضنا، فيهم برشا مواضيع تهمكم بطبيعة، تهم صحتكم، تهم الصحة النفسية متاعكم انتوما وصغيراتكم زيدا. كالعادة دبارة تكون حاضرة معنا بنا وشيف، ونحكي وميكانيك ونحكي وديكور. هذوما الفقرات اللي عودتوا بهم ديما في صباح توينس. قبل هذا الكل ونعطيكم أهم المواضيع تستنى فيكم اليوم، هي تنسلم الساعة الفريق اللي معايا. حمزة سفار معنا في الهندسة الصوتية، معنا سيف ترابلسي في الديجيتال، وعبد التيف السيد معنا في التنسيق العام للحصة، فريق إعداد البرنامج نحييهم، عواطف الشابي، ذيادين الكريفي، عليا القادري، وكل عادة معكم ونام قدام الميكروفون. هذه حصة الأربعاء 14 أكتوبر 2026. تستنيوا معنا في ساعتنا الأولى اليوم فقرة كل لباس، باش تكون بحثينا شوية خير الدكتورة سيرين عبيد، طبيبة مختصة في أمراض القلب. نحكي ومعها شوية على ارتفاع ضغط الدم وتأثيره على صحة الإنسان، نحكي الأعراض، الأسباب، وكيفاش نعالجوه، وبتبيع نقدم لكم مجموعة من نصائح الوقائية. بنا ومنفع الشيف توفيق طبيني محضرنا كسكسي بالقاروس، مازال لحد يا شيف، راهو في العادة الكسكسي نطيبوه ديما بالحد، وصلت فجل نستني واه شنو باش النكهة جديدة وشنو. خلينا كسكسي بالقاروس يجي بن على بن، نكتشف معها الروسيت بعد شوية. فقرة هاشتاك فاميليا اليوم، إيمان درغام مختصة نفسية باش تحكينا شوية وتقدم لنا نصائح فيما يخص العناد عند الصغيرات متاعنا. نعرف برشا يسمعوا فيه باش يقولوا صحيح صغيرات في عمر معين عندهم العناد برشا، لكن باش تقدم لنا طرق التعامل مع الصغيرات اللي عندهم العناد برشا. وصل صوتك ساعتنا الثانية بتبيعة معكم انتوما بكل عفوية بكل حرية، نجموا تعبروا على الآراء متاعكم في شارع التونسي. فقرة من إعداد زميلنا ذي الدين الكريفي. فقرة ميكانيك، غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات اليوم شي يعمل بينا جولة في عالم السيارات، ونشوفوا شنو آخر ما صدر في العالم السيارات بتبيعة. ونختموا مع هكا أحلى مع كريم اللوز مهندس معماري، نحكي معه شوية على الهندسة المعمارية وحق ذوي الإعاقة. هذوما أهم المواضيع إن شاء الله يستنيوا فيكم. مع هذية برشا موزيكا حلوة في انتظاركم، تنجموا أنتم تتفاعلوا معنا إذا كان عندكم أي تساؤل ولا استشارة فيما يخص المواضيع متاعنا. تنجموا تكلمونا على 71 844 404، وإلا تخليوا ميساج على الباج أوفيسيال متاعنا للإذاعة الوطنية التونسية. كالعادة نبدأ بالتونسي المشوار متاعنا، شنو رايكم نسمعكم على الرياح؟ قلنا أنا كتير في بكرين غنم.

0: لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى وإن شاء الله ديما في صحة وعافية يا ربي. يكون لاباس اليوم باش نحكي على مشكلة صحية منتشرة برشا وتنجم في برشا حالات تكون موجودة من غير ما يحس بها الإنسان، اللي هي ارتفاع ضغط الدم. اليوم باش نعرفوه شنو هو ارتفاع ضغط الدم، شنو الأسباب اللي تنجم تؤدي لارتفاع الضغط، وكيفاش نكتشفوه بالضبط، وشنو هو المخاطر متاعه على القلب وبقية أعضاء الجسم، والأهم من هذا هو كيفاش نتحكمه فيه ونحمي رواحنا من مضاعفاته. باش نحكي أكثر في الموضوع هذا مع ضيفتنا الدكتورة سيرين عبيد، طبيبة مختصة في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتورة، صباح النور.
2: صباح النور ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة، شكرا لذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. هو موضوع كبير، مشكل صحي كبير، معناها في برشا ما يتحكي على ارتفاع ضغط الدم، لكن اليوم باش نحاولوا نلخصوا شوية ونعطيو أهم الحاجات الناس لازم تحطها في بالها وتفهمها، وأكيد باش تستفاد من الحوار متاعنا. دكتورة، كي نقولوا ضغط الدم مرتفع، شو نقصدوا به ووقتاش نقولوا للضغط بالحق ولا مرتفع؟
2: هو الضغط احنا عندنا في تونس راهو معناتها يمس تقريب 2.5 ملايين في الجمهورية التونسية الكل. يعني كي تجي تشوف تلقى تقريب فما مواطن على 3 ينجم يكون عنده مرض متاع ضغط الدم، ينجم هو يكون في باله به وإلا ينجم يكون ما في بالوش به. هذاك علاش احنا نشجع انه الانسان يقيس ضغط الدم حتى لو كان ما عنده حتى عارض وما يحس في حتى شيء. الارتفاع ضغط الدم نقوله انه ما هوش عادي اذا يكون اكثر من 14/9. بالعامية احنا نقولوا كل فاصل الناس كل تحكي عليه. الـ14 ما يلزمهاش تكون 14 وإلا أكثر، وحتى 9 ما يلزمهاش تكون 9، يلزم يكون المزور هذه اسمها تكون أقل.
1: أي بينقل الحدود، معناها احنا 14.9
2: بالضبط.
1: من عمر يبدا يقيس ضغط الدم لازم ديما معناها بصفه متكرره، مثلا كل مره في الجمعه، مره ما نعرفش قد ايه.
2: هو احنا وقت اللي نعمل الاحصائيات وسورتو لورغانيزاسيون مونديال دو سانتي، معناتها في العالم كي تعمل هي الاحصائيات تقول لك راهو المرض وارتفاع ضغط الدم نحسبوه من العمر 25 سنه ل 75 سنه. به. احنا باش نكونوا مركزين اكثر على المريض لادولت، معناتها انا نقول الكهل اللي هو في عمر 35-40، خاصه اذا هو عنده امراض اخرى كيما السكر، كيما الكلى، كيما الغده الدرقيه، والا اذا كان عنده في العائله شكون مريض بالضغط متاع الدم يزم نعرفه اللي هو مرض وراثي يتوارث. هذاك علاش الانسان العبيد هذوما يلزمهم ياكدوا انهم يتفقدوا رواحهم في نطاق العمل، في نطاق حتى التشيك، معناتها يتفقد روحه وحده ما غير حتى شيء، يمشي يقيس التنسون نتاعو حتى اذا ما عنده حتى عارض.
1: دكتور، فما كلمة بكري قلت ينجم يكون عنده ضغط الدم وهو ما في بالوش، شنو هو مرض صامت ما يعطينيش أعراض؟
2: هو يخسارة مرض صامت، لأن الإنسان اللي ما يحسش به ينجم يفيق به في مشكلة أكبر برشا، ينجم يفيق به في الله لا يقدر جلطة قلب، في جلطة مخ، في قصور كلوي، في أنه عينه ما عادش يرى بها، معناتها تولي المشكلة أكبر برشا. هذاك علاش هو مرض صامت نجم نفيقه به ما غير عوارض. ساعات يبدا فما عوارض اللي الانسان ساعات يتجاهلها، راسي يوجع فيا، عندي وليت نلهث كي نطلع دروج، وليت نتقلق، ما عنديش تركيز كبير، وليت نتعب فيسع، ولا نشخر في الليل. هذوما الكل هما عوارض اللي الانسان ينجم يتجاهلهم شويه وما يجيش لبالو انه هو راهو في الاخر ارتفاع ضغط الدم.
1: اي ويظل العلامات هذه تظهر كان صايم، يعني مرحله متقدمه شويه فيه، ولا
2: العلامات
1: ولا فما ناس تظهر عندها فما لي.
2: هو الانسان راهو نقول انا مبرمج باش تكون الضغط نتاعو في 12/8. اذا الضغط طلع وطلع برشا من الاول باش نحسوا به. اذا المريض كان مستانس ب 12 ولا عنده 17 باش يحس وجيعه كبيره في راسه، باش يحس روحه عنده جيعه في صدره، باش يحس ضيق تنفس. اما اذا كان هو متعود بكل 12-13 وتولي له 14.5-15 ينجم ما يحسش وما يكون عنده حتى

0: زيد يكون سبب معناها باش ويأثر على ضغط الدم.
1: هو نمط الحياة متاعنا الكل راه ولا يوجه أكثر لضغط الدم بقلة الحركة وقلة الرياضة بالأكل متاعنا اللي ولا فيه برشا ماكلة في الشارع وبرشا ماكلة متاع مستحضرات وبرشا ماكلة ماهيش صحية برشا بالسجاير اللي كثرت وولات الناس كل معناتها فما ارتفاع نسبة المدخنين في تونس بالسكر وارتفاع نسبة مرضى السكر ستريس هو سور أنه يعطي أما نمشيوش نعيشوا في جزيرة وحدنا ما غير ستريس مش معقول.
0: كيفاش نشخصوا في صورة ما مثلا نظر إنسان عنده ضغط دم مرتفع كيفاش كيمشي للطبيب مختص تشخيص كيفاش بالضبط وشو الفحوصات اللي يقوم بها مثلا؟
1: هو عادة المريض اللي يجينا للعيادة هو مريض قاس التنسيون في انفيرميري ولا في العمل متاعه ولقى رقم غير عادي اللي هو أكثر من 14.9 مش يجينا للعيادة متاعنا نقوموا احنا بالفحص متاعنا فما حاجة اللي هي ساعات تغلط هي اللي في بلوز بلانش. البلوز بلانش هو المريض اللي عنده رهبة واللي هو كي يدخل للعيادة الضغط متاعه يرتفع ما غير ما يكون هو بالحق عنده ارتفاع ضغط. هذاك التشخيص متاعه سهل لأنه احنا عادة لما نقوله فما رقم غير عادي للضغط نركبه جهاز اللي اسمه مابا سي لا ميزور امبولاتوار دو بريسيون ارتيريال هو قياس ضغط 24 ساعة.
0: شو الفايدة متاعو هذا؟
1: الفايدة متاعو أن هذا الجهاز هذا باش يقيس لك الضغط كل ساعتين في النهار باش يقيس الضغط في الليل لما الإنسان نايم ويكون عنده تقريبا 12 رقم به هو نعمله معدل نشوف المعدل هذاك مقبول أو مرتفع هو يعمل لنا تشخيص ضغط الدم زيد يعطينا نوعية ارتفاع ضغط الدم اسكو هو في النهار أكهو وإلا بالعكس في النهار الضغط عادي وراه الارتفاع يطلع في الليل وإلا راهو ضغط مرتفع على كامل اليوم أو هو مريض كي جاء عنده 18 أما في الـ 24 ساعة الضغط متاعه الكل معدل وكي رجع باش ينحي الجهاز هذايا عاود عنده 18 هذيك ما عندوش ضغط.
0: أي هذيك معناه الخوف كما حكينا بكري ولا الرهبة
1: بلوز
0: شوية
1: بلوز بلانش بالضبط الميداع البيضاء الميداع البيضاء.
0: نحكي على العلاج توا كل إنسان عنده ضغط دم مرتفع مستحق علاج هو مستحق دواء
1: بالضبط بالضبط هو نقول كما اللي يمشي لطبيب العينين ويعمل مريت المريات تصلح نظر نولي ونشوفه بالكدا. المريض اللي عنده ارتفاع ضغط دم هو كيما الماكينة تفرعست شوية لازمنا نريقلوها دونك باش ناخذو علاج. العلاج هذا ينجم يكون نوع واحد نجم يكون زوز نجم يكون ثلاثة نجم يكون أربعة احنا والسيفيريتي احنا ومدى خطورة الضغط
0: الحدة متاع المرض
1: معناتها المرض يلزم في الاخر المريض كي ياخذ العلاج متاعه كي نقيسو التنسيون نلقاوها أقل من 13.8 باش يكون معدل.
0: باش نحكي على الدواء خاطر برشا ناس تاخذ دواء من الاول خاطر ضغطها مرتفع بعد مده تمشي تقيس الدم ديما تقول لك الضغط نتاعي لاباس دونك توقف على الدواء شنو نجم نقولوا لهم ناس هذوما
1: هذيك غلطه ولا لا هذيك غلطه كبيره لانه التنسيون ماهيش انجين ولا غريب ماهيش مرض باش ناخذوا عليه دواء 4-5 ايام ونوقفوا على الدواء نتاعنا. الضغط ارتفاع الضغط هو مرض مزمن هو حاله جديده عند المريض اللي هو يلزمو علاج على طول وقت اللي نقيسوا التنسيون نتاعنا ونلقاوها مريقله سي بيان يعطينا الصحه معناتها ناخذوا في دوانا بالكدا قايمين بالحميه نتاعنا واللي لازم بالكدا معناتها راهو يلزمنا نواظبوا على العلاج هذاك باش نحميوا رواحنا من المخلفات ومن الكومبليكاسيون.
0: اي فما ضغط دم مرتفع يصير معناه في مرحله معينه مثلا في الحمل شنو حكيته بالضبط؟
1: هو ارتفاع الضغط في الحمل هو حاله عاده تكون باساجير يعني تتعدى بالحباله وكي المراه تولد الضغط يتنحى فما حالات اللي المراه حتى كي تولد الضغط ما يتنحاش هذاك بالطبع يكون المراقبه نتاعو عند دكتوره النساء ولا دكتور النساء هو اللي باش يعمل التشخيص نتاعو يبعث للاطباء الاخصائيين وبعد ما تولد المراه بسلامه وان شاء الله وقتها تمشي تتجه للعياده باش تشوف اسكو الضغط نتاعها تنحى والا مازال موجود.
0: قداش يلزم المريض يقيس ضغطه وشنو طريقه صحيحه القياس في الدار مثلا؟
1: ألور في الدار أنا يظهر لي في اللحنة توا 2026 وبالأجهزة اللي موجودة وتتباع في الصيدليات وتتباع في المكان كله ماهيش غالية عادة النجم ناخذوا جهاز يبدأ عنا في الدار على خاطر في الدار ديما عنا جد جدة عبد كبير مراحبلة ديما راهو قيسان الضغط مهم وباهي وينفع باش نقيو رواحنا من المشاكل اللي نجم الإنسان يوصل لها مرة في الشهر نقول ماهوش خايب.
0: باي باش نشوف الاخر ديما الوقايه خير من العلاج. اهم الاجراءات الوقائيه باش نحميو رواحنا من ضغط الدم المرتفع ونتفاداو المضاعف

0: الريتم تاعو.
1: الور اهم حاجه نجمو نعملوها باش الانسان ما يوصلش للضغط هو انه نقصوا كميه الملح اللي ناكلو فيها. الملح فما ملح مخبي اللي هو موجود في الخبز، اللي هو موجود في الزيتون، موجود في التون، في الجبنه، موجود في اي حاجه معلبه والا مكشتيه، لانه التصبير نتاع الحاجه هذيك يلزم يزيدوه الملح باش ينجم يصبر. دونك يلزمنا نقلوا في كميه الملح اللي ناخذوها في ال 24 ساعه، هذه امر مهم جدا. الامر الثاني هو التدخين، راهو التدخين يطلع في الضغط. ودايور احنا وقت نقيسوا الضغط ديما نوصيوا للمريض يكون ما تكيفش قبل بدرجين ربع ساعه، لانه الضغط باش يبدا طالع. يعني الاقلاع عن التدخين مهم جدا باش انه الضغط نتاعنا يبدا مريكل. ممارسه الرياضه بالطبيعه اللي هي مهمه جدا باش نقصوا في السمنه وباش نحركوا الدوره الدمويه نتاعنا وباش نقصوا في الضغط.
0: يعطيك الصحه دكتوره، شكرا ليك، ان شاء الله تكون رسالتنا وصلت للناس تسمع فينا توا وحصلت الافاده. موضوع مهم برشا اخترنيه اليوم اللي هو ارتفاع ضغط الدم ولا ضغط الدم المرتفع. تشوفوا الفيديو مستمعينا على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. نشكر ضيفتي في الاستوديو دكتوره سيرين عبيد، طبيبه مختصه في امراض القلب والشرايين، على المعطيات والنصائح اللي قدمت هنا في فقره كل باس. مواصلين معكم اللقاء مع الاغاني التونسيه وراجعين بعد شويه مع بنو منفعه. شكرا.

0: حكيم.
1: طعامنا وموادنا الغذائية مش ديما ملوثة من أصلها، والنجم نقولوا اللي نسبة كبيرة منها الناس هما اللي لوثوها، وفي الغالب بيديهم وظوافرهم. المشكلة اللي لاحظناها هي أن الناس تغسل يديها أما تنسى تنظيف ظوافرها، وياريت نذكروهم باش نقلوا من الأخطر.
0: الدكتور حكيم.
2: بنا ومنفعة.
3: بعد الدكتور حكيم مش نعملوا طلع على الكوجينة متاعنا، والشيف طفيق طبيني يقول له صباح النور شيف ساحة ساعة صباح النورة.
4: صباح النور،
3: مرحبا بيك.
4: ياسا
3: الحمد لله
4: بخير يا تونس نقولوا.
3: مرحبا بيك بحضينا شيف. اليوم إدبارة قلت عليه أنا من اليوم مش نعملوا كسكسي بالقاروس.
4: هاي
3: وصلت فجل.
4: هاي
3: هذه إدبارتنا اللي خمم في الويكاند شنو يحضرها، واقترحنا عليه من تو اللي يحب حتى اليوم عليه وسط الجمعة مش بالضرورة في
4: أحد ولا وقت اللي يحب هو يعملوا، احنا مستعدين. فهمتني؟
3: المهم القاروس نلقاوها موجودة في المتناول زي ده.
4: اي اكيد احنا مانش احنا كان طارت 20,000 25,000 مانش باش نفوتوها. باش نعملوا منها سلاطة ونعملوا منها كسكسي بالقاروس.
3: شو قديش استحقوا؟ وقبل هذا كي نختار القاروس انا باش نشريه، كيفاش نعرف مثلا هو طازج وجديد والكل؟ فما حاجات تخلينا
4: اي اكيد ظاهره حاجه جديده ديما تظهر. فهمتني؟ تظهر من الخرخش نتاع الحوته من هنا تراها حمراء مصلي على النبي. فهمتني؟ ماش مار ذابله. فهمتني؟ كعبه الحوت تلقاها اصلا مقوسه وحدها كعبه الحوت.
3: تفهم اللي هذيك حاجه
4: تفهم اللي تلقاها مكبوسه اللي هي فريشكه. وفما بالجراماج زاده، فما معناها اللي الكعبه من 400 300 300 جرام الكعبه. وفما وانت ماشي فهمت.
3: واحنا قاعدين نستحقوا من الكعبه اليوم،
4: احنا نستحقوا كعبتين اليوم مش نقسموهم على زوز نتاع 700 جرام الزوز. فهمتني؟
3: اي
4: ونستحقوا ورطة الكسكسي. والكسكسي يتنوع، كان تحب تعمل كسكسي قمحي مصلي على النبي بنا ومنفعه زاد ما غير ما فيش اختلاف. اليوم مش ناخذوا رطل كسكسي قمح، وناخذوا بتبيعتنا لو عندنا شويه حمص منفخ، مش ناخذوا ثلاثه كعبات طماطم، مش ناخذوا مغرفتين طماطم معجونه، مغرفه هريسه عربي، شويه زيت زيتونه، كعبه بطاطا باش نقصوها على اربعه، برج قراع كيف كيف اخضر، وبرج قراع احمر، وليلة الله محمد رسول الله، واربع قرون فلفل واربع سنون ثوم. سنون ثوم
3: يبان لنا شويه الثوم.
4: اكيد اي الثوم مع شويه كمون نهرسوه
3: ونحطوه.
4: باش ناخذوا المقفول تاعنا، نحطوا شويه زيت زيتونه وكعبتين بصل، ناخذوا كعبتين بصل كبار شويه، باش نقصوهم مجنحين نقولوا احنا. فهمتني؟ نقصوا الكعبه على ثمانيه والا مجنحين نقصوهم. نحطوا شويه زيت زيتون ونحطوا البصل، نخلوه
3: يتقلى
4: مليح مليح، نخلطوا عليه بالطماطم معجونه، نرحوا كعبتين طماطم فريشكه نرحوها
3: ثلاثه
4: كعبات
3: خلينا نرحوها.
4: فهمتني؟ ونحطوا لهم ونقلوهم مليح مليح، نزيدوهم مغرفه هريسه عربي، شويه تابل كرويه كركم، شويه هروس، شويه فلفل زينه، شويه كمون نلول بالكل، ونحطوهم كل شويه ثوم ونقلوها الكل بالقدا بالقدا. ومن بعد ناخذوا إطرة ونص كاكا ماء ونمرقولها، خلوها تغلي بالقدا بالقدا. حضروا واحنا شويه الخضره من هكا،
3: نقصوهم
4: ونحضروهم، قشروهم نقصوهم ونحضروهم. ومن بعد نرجعوا نحضروا الكسكسي، نحطوا له شويه زيت وشويه ملح، ونحلوه بيدينا بالقدا يتحل. ومن بعد نمرقوله شويه ماء. فهمتني؟ باش يشرب بالقدا. فهمتني؟ وخلوه على شيرة، خليه نفخ، خليه يشرب في عقله. نرجعوا للحوت، نرجعوا للحوت. فوحوه بشوية ملح وشوية ملح وكمون وثوم، ونحلوا له شوية هريسة عربي نخلطوه بها، ونحطوهم على شيرة، نخلوهم كيف كيف على
3: شيرة يشرب الفيح نتاعو.
4: صحيت اون اتوندون حتىش اللي يغلي الصوص نتاعنا المرقة هذيك. نحطوا الكسكس، حطوا الكسكسي فور. فور الكسكسي، نهبطوه حطوه على شير. طيب الكسكسي حضر نحطوه على شير. اكيد احنا باش نخلطوا بالحمص، نخلطوا قبل ما نحطوا الكسكسي نحطوا معاه الحمص يغلي. فهمتني؟
3: ياخذ وقته.
4: اي ياخذ وقته خاطر ياخذ وقت شويه فهمتني، نحطوه قبل ما قبل ما نحطوا الكسكسي.
3: به.
4: ومن بعد نخلطوا بالحوت.
3: اي والخضره ديجا موجوده.
4: اي. اي. نهبطوا نحطوا الخضره ونخلطوا عليها بشويه الحوت. مام با 12 دقيقه ربع ساعه.
3: اي.
4: ونحيوهم. نحو الخضره ونحو الحوت.
3: بيه.
4: حطوه على شير.
3: به.
4: ومن بعد نعاودوا نحطوا نمرقوا شويه الكسكسي من الفوق
3: اي بالمرقه نتاعو
4: ونعاودوا نخلوه يفور شوي دريجين من زمان
3: باش تجي فيه النكهه المطعم تاع
4: الحوت فهمتني. ومن بعد نزيدو نكملوا كسنتين ثوم وشويه معدنوس وثوم وشويه كمون نهرسوهم مليح ونحطوهم في المرقه في الاخر بالكل. هذوكم يعطوا بنا يعطوا بنا مش نورمال ومع 10 قرص يعطوا بنا بنا زادة بنا ومنفع فهمتني. هذوك من بعد ندريسوا نخلطوا الكسكسي
3: نسقيوه بالمرقب
4: صحيت أي. ومن بعد ندريسوا نحطوا الخضرة متاعنا وشوية الحمص من فوق نحطوا كعبات الحوت احنا بتبيعتنا قسينها مع الاربعة حطوهم بالقداء
3: نزينوا الطبق
4: نتاعنا وجرينات الفلفل كالعادة نقليوا لهم الجرينات الفلفل ونحطوهم من الفوق
3: ونزينوا بهم هكا الطبق نتاعنا حاضر
4: الكسكسي نتاعنا
3: حاروس من بحر
4: نرجع نعملوا سلطة فجل.
3: اي بي
4: سلطة فجل توا وقت فجل مصلي على النبي وقت رمان معدنوس فريش كل شيء موجود ناخذوا ربط على
3: فجل
4: فجل نغسلوها وننظفوها ونقصوها دمي رونديل كانها خشينة وكانها جيدة نقصوها رونديلات ونعملوا معها معدنوس شوية رمان توا وقته فهمتني حتى الديسير وزادوا الديسير رمان اي شوية زهر ولا عنترشية يطلع مش نرمى ونعملوا عصرة قرش شوية زيت زيتونة ونخلطوهم كان عندنا كعبة زوزة نحطوا كعبة زوزة كان ما فماش زوزة نحطوا ترانش عظم فهمتني مع المعزل مع سلطة
3: وجبة متكاملة
4: بصلي على النبي كل شيء كان
3: يعطيك صحة شيف شكرا لك على الوصفات هذوما اللي قدمتهم لنا اليوم في فقرة بنا ومنفع المقادير وطريقة تحضير تنجم تشوفوها بتبيع في فيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة الوطنية التونسية. قل لي شيف
4: كل عادة أنا تحية نبعث تحية للميمة ونبغي تحية لكل من يعرف الشيف التبين والتحية لكامل الفريق لذاع الوطني.
3: يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك زين شيف توفيق تبيني كنت معنا في بنا ومنفع وإحنا ما زلنا متواصلين معكم اللقاء في ساعتنا الأولى من صباحة توينسا. شنو رأيكم نرجع شوية للتسعينات ونسمعكم تو عمرو دياب يغنين حبيبي.

0: هذه أسعلى نصري من الله غنية وسط حد 59 دقيقة كالعادة تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح توينسا. مرحبا بكم الكل اللي عدلتوا الموجات وخلطوا علينا في الاستماع. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا الناس اللي تعود تسمعنا على والتابعة ديجيتال. تابعونا زادا كل فيديوهات تلقاهم على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. من جديد لوقيت هذايا كل نهار 2 و4 تسمعوا معنا فقرة هاشتاج فاميليا مع مختص نفساني. واليوم اخترنا نحكيه على موضوع يمس برشا عائلات اللي هو العناد عند الصغيرات. العناد اللي ديما تطلب من ولدك من صغيرك اي حاجه يقول لك ليه، ديما يعاند وديما ليه. حمزه زاده كيف يظل عايش نفس الوضعيه زاده في الدار، يشد في رايه صحيح، واحنا بالطبيعه يولي حتى كان موضوع بسيط نطلبوا منه راه، واحنا نوليو نتقلقوا نتحيروا علاش هكا يتصرف معايا وشو نعمل معاه بالضبط. وساعات يولي سياح يظل في الدار ويولي كل حد يشد في رايه. هذه الكل ينجم يكون العناد عند صغيرات، ينجم يكون مرحله من مراحل النمو وتكوين الشخصيه نتاعهم. اما كيفاش نتعاملوا معاه من غير ما ندخلوا في صراع يومي مع صغيراتنا، وكيفاش نفرقوا بين العناد الطبيعي والسلوك اللي يستحق انتباه اكثر، باش نسمعوا ونفهموا اكثر الموضوع هذايا مع مختصه نفسيه ايمان درغام في العنصر المسجل هذايا. وراجعين معكم بعد الاخبار.
1: هاشتاج فاميليا.
2: العناد عند الأطفال واللي عبروا عليه معظم الأولياء والمشرفين على رعاية الأطفال بصفة عامة بصحة الرأس هو حاجة عادية في عمر معين من مرحلة الطفولة الأولى. الصغير يعاند باش يفرض شخصيته ووجوده داخل الأسرة. العناد هذا ينجم يتواصل معه حتى في سن التمدرس وفي فترة المراهقة اللي تتميز بكثرة الصراعات النفسية الضرورية والعادية للبناء ونحة الشخصية. السؤال المطروح لهنا، عليه الصغير يعاند؟ الصغير يعاند وقت يحس اللي هو مش مفهوم، ما لقاش شكون يفهمه ويسمعه، خاصة وقتها يولي عنادي ورأسه كاسح. العنف بجميع أنواعه والنفسي خاصة يخلي الصغير عنيد. تعنيف الطفل والابتزازه يخليه يكون عصبي وطبعه عنادي. أيضا حالات التمرد، الصغير يتمرد على أم وبوه وقت اللي يلقى مشكل في التواصل معهم، يعني إن موفيز كوميونيكاسيون اللي من شأنها تكوين شخصية عنادية عند الطفل. دونك التربية القاسية بلغتنا احنا نقولوا ام او اب كاسحين شوية، ان ايديكاسيون غيجيد تكون عند الطفل ايضا شخصية عنادية. وإلا في وقت يحس صغير اللي فما شكون يحب يفرض عليه رأيه وإلا كلمته بشكل من الاشكال سواء الوالدين او اي طرف مشارك في العملية التربوية، في الحالة هذه يستبطن الصغير الشعور بالألم النفسي الداخلي والقهر، مما ينجر عنه كبت المشاعر متاعه اللي باش تظهر بعد في شكل سلوكات تصبح في بعض الأحيان غير طبيعية أو مرضية وقت يستفحل الأمر. بالطبيعة فما استثناء لهنا اللي هو الصغير العنيد، خاطر دللناه أكثر من اللازم، كل حاجة يطلبها ياخذها لين تولي عادة، ما عادش يحب يتنازل ويرفض شكون يقوله كلمة لا. كيفاش نتعامل مع الطفل العنيد؟ أول شيء وأهم حاجة هي تجنب تعنيف الطفل لأي سبب من الأسباب، خاطر يمثل أكبر خطر على بناء شخصيته وتوازنها. التقرب من الطفل أو المراهق وبناء علاقة ثقة معه، لازم لهنا نعزو له الثقة في نفسه. حسن التأثير والمتابعة اللصيقة داخل الأسرة واللي تكون منذ الصغر، تبدأ من العمر اللي يبدأ فيه الصغير يفهم ويتكلم ويعرف يجاوب. كذلك فتح باب الحوار داخل الأسرة من خلال الانصات لأطفالنا ومتابعتهم في كل حاجة تخص حياتهم. نحكيو معهم بلطف وبلين ونسألهم على الحاجات اللي مقلقتهم مخوفتهم والحاجات اللي مش فاهمينها. أخيرا نجم نركزوا لهنا على الإحاطة على الرعاية والحب، نحيطوا أطفالنا بالحب والرعاية اللازمة باش الصغير يحس بالأمان والثقة داخل الأسرة اللي تمكنوا من بناء شخصية سوية سليمة ومتوازنة داخل المجتمع.
1: هاشتاج فاميليا.
3: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.

سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا انا كريمه الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوت

0: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة الفلاحة تشرع قريبا بالتعاون مع عديد الشركاء في إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخ تونس، يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. ووفق المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة نبيل زروق، لا يزال المشروع حاليا في المرحلة التحضيرية، وسيشمل الموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27 و2028 و2000. الأستاذة والباحثة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم المختصة في بكتيرولوجيا النباتات إيمان المنسي تؤكد اليوم في برنامج يوم سعيد أن مرض سل الزيتون لا يتسبب عادة في أعراض خطيرة، مبينة أن انتشار المرض يرتبط بالظروف المناخية الملائمة، خاصة الطقس الممطر وانخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 10 و20 درجة، فضلا عن تجاوز نسبة الرطوبة 80% وتكرر تساقط البرد. الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك بداية من اليوم في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. ويعد المعرض منصة مهنية تجمع ممثلين عن وجهات سياحية من بلدان مختلفة مع منظمي الرحلات السياحية ومشتري خدمات السفر في الصين. وفي العالم، هيئة الدفاع المدني السعودي تعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في مدينة الرياض فجر اليوم جراء سقوط الشظايا نتيجة اعتراضي صاروخين. والحوثيون يؤكدون استمرار العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية خلال الأيام المقبلة. وكالة الطاقة الدولية تصرح أن تصاعد الهجمات مؤخراً يهدد تعافي صادرات النفط في الشرق الأوسط المسجل في سبتمبر. وختاماً، قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة اليوم. ختام الموجز، قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: كنا مع كوكتيل تونسي. أمينة فاخت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وصلنا الكوكتيل حتى 10:15. مرحبا بكم ناس كل مرة أخرى اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وناس تابعوا فينا زادة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك الإذاعة الوطنية التونسية، وين ما كنتوا في مختلف الجهات. معكم فريق كامل مصباح توانسة، أيمن تنفوري التحق بينا الهندسة الصوتية، سيف طرابلسي معنا في الديجيتال، وعبد اللطيف السيد معنا في تنسيق العمل الحصة، فريق البرنامج عليا وعواطف وذي الدين معكم ونام قدام الميكروفون. وصلنا للفقرة اللي تستنيوها برشا ناس، اللي هي فقرة وصل صوتك. وكما تعرفوا في برنامج سباحة توينسا راهو الكلمة ليكم انتوما، باش تعبروا باش تنقدوا باش تعطيوا رايكم باش توصلوا أصواتكم، تحكيوا مشاغلكم وبطبيعة انتظاراتكم زادة. اليوم ميكروفون وصل صوتك قبلكم في شارع تونسي قبل المواطنين متاعنا، ونشوفوا شنو قلتوا شنو حكيتوا بالضبط وشنو اللي يشغل بالكم اليوم. هيت نسمع العنصر المسجل هذا وراجعين.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: نقولوا لي مينور اللي سنهم تحت 18، شوف ساعات صغار في قهاوي كيفاش ده مخدرات، مرة في التران شوفي صغير حبي ناحي الكرسي الآخر يشد في الباب. الظاهر هذه كثرة، خاصة واحد يولي يتسأل هنا الولي وين دور المجتمع المدني يعني، ولا الأمن وين؟ لازم ردع بالحق، لازم ردع.
1: وصل صوتك.
3: الهو بالصغار أو بصفة غريبة في الشارع يضربوا في بعضهم بالحجر، في الكوليج فساد، استالي تحت الحيوط، رجال كبار تتعدى، كلام زايد، نساء كيف كذلك، ياسر بصفة غريبة صغار نهار كامل في الشارع هاملة، وينهم الأولياء متاعهم؟ والله شيء غريب، ما فماش لهوة.
1: وصل صوتك.
4: يلزم يصير عملية ردع يعني من الوالي ولا من القانون، يعني يجي ينبه يعني تنبيه، أول مرة شفاه ثاني مرة يغلط يلزمه يخلص. برمان ما يصير كي قانون إن الوالي يتحمل زاد المسؤولية مع ولده، مش كان الولد بركة تولي عنده بطاقة تعريف، هو سواء في 16 سنة يعني من 14 15 16 17 18 يكون عنده بطاقة تعريف، كي يتشد فيها المعطيات متاعه وفيها نمره التليفون يعني بتاع الوالي متاعه، يعني يتصلوا به وتحمل المسؤولية متاعه. فما برشا حالات كي كل ما نتعدى سرتو كي ناخد تران كي نجي مروح، وإلا كي ماشي للخدمة. في بالنسبة للصغار اللي هما عمرهم نتاعهم في 16 سنة ما يحترموش الكبار ولا كلام زايد عادي، يقدر الكبير الصغير للمرأة للراجل لحد شيء. وعندك وازة في التران يتملوا كليك كي يقراوا مع بعضهم كي جيستني يبنكوا مع بعضهم كي برشا حسوا برشا شدك الوحدة تاع التران يبدأ بساخيهم، يقولش امرأة كبيرة راجل كبير واحد مروح من الخدمة.
1: وصل صوتك.
5: راهو اليوم نعيشوا في وضع قلق بخوف، راه برشا اولياء ما عادش متابعين صغار، ما يعرفوش صغارهم وين يمشيو، ما عادش كون يقعدوا شنو يعملوا في الشارع لا ليل ولا نهار. اليوم ولينا

0: بشوفوا صغار عمارهم بين 14 و 15 سنة في المدخل الجنوبي للعاصمة، في الوردية، في الكبارية، رومبوان بندحة، يعملوا في تصرفات خطيرة وما تتقبلش، وحتى الكراهب بتاع المواطنين ما سلمتش منهم، يضربوا في الكيران والمتروات بالحجر، عبيد خارج تخدم على الرويحة تلقى روحها مهدة في أي لحظة. التصرفات هذه راهي ماهيش لعب صغار، راهي تخلف خسائر وتنجم تخلف ضحايا وتنجم تدمر مستقبل صغير قبل ما يبدأ. وصل
1: صوتك. بالنسبة لي أنا التربية تبدأ من الدار، ما هي أن الحق بتاع ربي نحمل الأولياء المسؤولية كاملة على الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه صغارهم، على خاطر بالنسبة لي أنا التربية تبدأ من الدار، هي الأساس والنواة بتاع البيت الصغير. وصل
2: صوتك. خطر يعني نحن في تونس بلاد محلاها، وكيبدا يشوف راجل كبيري حتى الدخان ما يتكيفوش، حتى يهبط راسه هكا ويمشي، معناتها هذه من عادة التوانسة غير الفترة جت هذه بعد الثورة، واحد كل شيء هيك كل شيء. وصل
1: صوتك. وانا نرى انه الولي هو اللي يحمل المسؤولية القانونية والجزائية قدام الحاكم في بلاصة ولده، على خاطر ما عرفش يربيه وما عرفش يخليه يكون انسان مسؤول يخرجه للمجتمع، على خاطر الولي في حد ذاته ما هوش مسؤول وما هوش شخص سوي قادر انه باش يربي صغير. وصل
0: صوتك. راه ولادكم امانه عندكم وبلادنا امانه، وسكوت على اللي قاعد يصير توا معناها موافقه بطريقه غير مباشره. ان شاء الله ربي يحفظ الناس اللي تخرج تخدم على رويحها وتروح لباس ما تجيش حتى حجره ليمين ليسار، وربي يصلح حال البلاد، وان شاء الله رمضانكم مبروك.
3: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه. اعداد ذي الدين الكليفي. الموجة اللي توتيك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: وقاية ميكانيك، مرحبا ساعة بالناس كل مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وتوقيتنا 10:23. اليوم في ميكانيك باش نخرجوا شوية على المعتاد، مسنسين جراج وحكايات ميكانيك. اليوم باش نبعدوا شوية ونشدوا الرحال لعالم السيارات، فين التكنولوجيا اللي تتطور وتصاميم جديدة قاعدين نشوفوا فيها نهار بعد نهار، والمنافسة بين المصنعين تكبر زيد نهار بعد نهار. اليوم كل عادة بحذية غازي بن صربة، خبير في ميكانيك السيارات. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد، صباح.
1: مرحبا بك، الحمد لله. قلت لي علاش ليه ما نخرجوش شويه عالم السيارات، نشوفوا شنو جديد في العالم هذايا بحكم مش فما.
2: صحيح، هو في الحقيقه نحنا ما خرجناش، خرجنا من هاو بوجي هاو زيت هاو كاردون هاو بوت فيتيس، قعدنا في عالم السيارات. دونك حسبي انا هذا صالون كبير، ويمكن اكبر صالون في العالم للسيارات، داير اللي يثبت قيمته في العالم وفي فرنسا، بانه ديجا بدا هو نهار 12 اكتوبر مشى دشن الرئيس الفرنسي ماكرون. دونك باش نفهموا قيمه الصالون هذايا، لو مونديال دو باري، اللي هو في دورته رقم 91. دونك كيما قلنا اليوم باش نمشيو لباريس،
1: باش نخرجوا احنا توا
2: صحيح باش ونحاولوا نقراو الصالون هذا بعين الخبير وبعين زاد المواطن التونسي. شنو جديد كيما قلت انت، شكون قاعد يقدم في مجال السيارات؟ مهم جدا باش نعرفوا، وهل السيارات اللي تتعرض اليوم باش تولي اقرب لجيب الناس؟ خاطر نحنا هذه راهي هي قال الراجل مربط الفرس، فهمت؟ يعني في تونس سورتو انا السياره القريبه لجيب المواطن. صالون باريس اون فيت الاسناء باش يعطينا ثلاثه رسائل مهمه، يعني ثلاثه نقاط مهمه. الكهرباء الصغيره ترجع للواجهه، كهرباء صغيرة. ثاني حاجة، الصين توسع حضورها، وهذا ما يخفيكش وما يخفيش على العالم الكل أنه الصين قطعت أشواط كبيرة يعني في صناعة السيارات. وثالث حاجة، المنافسة ما عادش فقط في المحرك والشكل، وليت زادة في البطارية والشحن، كما حكينا البارح حكينا على الليبريد، وان شاء الله نحكي المره الجايه على السيارات الكهربائيه. دونك المنافسه ولات في البطاريه والشحن والبرمجيات نتاع الاستعمال لي زابليكاسيون، خاطر راهو قاعدين نشوفوا توا في صناعه السيارات، ما عادش نحكيوا على صناعه سيارات، ولكن فما تحول يعني نتاع وجهه واسبي تتبدل، ولات صناعه نتاع تكنولوجيا كريمه، معناها
1: سيارة الذكاء الاصطناعي ذولي زاد عنده دخل.
2: هذا هو على الاخر عنده دخل، وبتيت ابتي بتتر ما نجموش نعرفوا 5 سنين 10 سنين ولا فوغ ميم 20 سنة كيفاش باش تولي السيارة، معناها باش تولي تسوق في كهرباء بتتر كي التليفون، معناها كلها برمجيات وكلها

0: دونك نحكيو ما عادش على صناعه بروبرومون ديت معناها اندستري، ولينا نحكيو على تكنولوجي. دونك قلنا باش نرجع موضوعنا، صالون باريس يتعمل كل عامين باش مره في العامين، وبالتالي باش نحاولوا نقارنوا نحن دوره 2024 مع دوره 2026. كما قلنا هي بدات نهار 12 اكتوبر، نهار 12 اكتوبر عملوه اونيكمون بور لي جورناليست، عملوه كان للصحافه وللحضور والعباد بداوا يدخلوا ل 13 اكتوبر نهار 13. حسب باش نعملوا دوره حاولنا ان نطلعوا على الصحافه العالميه اش تقول، الصحافه المختصه وحتى صحافه الجامعه شنو تقول على هالصالون هذايا. بار اكزومبل ناخذوا مثلا قناه ار تي ال تحكي في عام 2024 شاركوا 48 سنه، توا تحولت الارقام شنو تقول، وتقول اللي وصلت ل 64 سنة المشاركة، معناها زيادة بثلث المشاركين في أنواع السيارات. يعني أنت في عامين عندك تزيد لوتيغ في في في في مصنعين السيارات، وهذه حاجة تعطينا دليل بأنه الصناعة هذه قاعدة تتبدل وقاعدة تتحول وقاعدة تتطور من حيث عدد المصنعين واللي بيان سور باش يشاركوا. بالنسبة للحضور ما نجموش نعطيو رقم نهائي على خاطر هو الصالون مازال معناها اليوم ديزون نهار ثاني بالنسبة للمواطنين والزوار. وكالة رويترز و RTL زادت، شان RTL تحكي زاد على الرقم اللي شد الانتباه وهو الحضور الصيني. الحضور الصيني لفت الانتباه بالمقارنه مع الدورات السابقه، مش ريسكو دوره 24 ودوره 2 دوره 2020 ما تعملتش على خاطر فما جائحه الكوفيد. دونك ما بين 22 و 24 و 26 لفت الانتباه انه الحضور الصيني مكثف ومكثف جدا. المفاجاه في الصالون هذا هو رجوع سيارة الدوشوفو اللي نعرفوها قبل نحنا تربينا عليها ونحنا صغار، اللي هي كل فورمة متاع الضفدع عندها معروفة برشا. وسيارة يعني اخذت نجاح كبير كسوسوا اقتصادي وفي المبيع رقم المبيعات
1: دوشوفو كهو.
0: لا هو هي لفتت الانتباه، قلت لفتت الانتباه على خاطرها كونسيبت دابور، هي كونسيبت جديد يعني رجعوها الشركه اللي تصنع فيها رجعتها للانتاج بتصور جديد ب يعني تقنيه جديده كهربائيه وكذا، فهمت؟ اما رجعت موديل قديم واللي هو تعدت عليه دي جينيراسيون واجيال واجيال، رجعته للانتاج بتصور جديد. لهنا مادام نحكيوا على راهب الصغار، فما اغزر كي تشوف وتثبت في نوعية السيارات ساعات في في في برشا بلدان تنجم تفهم من نوعية السيارات. انا صدقني كي نمشي وسافر كل شيء نبدا العباد ليه بالسياحه وكذا، وانا ليه بالكراهب نغزر كل الكراهب. نوعية السيارات الموجوده في الاسواق الخارجيه تعطيك فكره على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وساعات حتى جغرافيا للبلاد هذيك، معناها بار اكزومبل نعطيك مثلا في النسيج الاجتماعي مثلا فما تمشي لالمانيا مثلا تلقى سيارات برشا بريك، تلقاها يا بريك يا دو بورت يا زوز بيبان. علاش؟ على خاطر تلقاها يا اما عنده عائله ويزبس حق يهز بوسيت ويهز قاضي ويهز كذا، او تلقاه فما عزوبيه برشا دونك ياخذ كهرباء دو بورت ما عنده ما يعمل كهرباء كات بورت. يعني تفهم انت اترافيرسا النسيج الاجتماعي. تمشي مثلا للخليج تلقى برشا سيارات فيرها وسيارات معناها دو لوكس وكل شيء، تعطيك فكره على مستوى دخل الفرد نتاع البلاد هذيك. نسيج مثلا الجغرافي، تمشي مثلا بلدان كيما في اسيا فما بلدان صغار تلقى فما كهرباء صغار، حتى ليفان حتى البيكاب حتى الشاحنات معناها تلقاهم صغار باش ينجموا يدخلوا لك البلايص هذيك. تمشي لامريكا مثلا تلقى سيارات كبيره، علاش؟ على خاطر المواطن الامريكي ديجا بدين تلقاها طوله 185 متر مينيموم ويوزن 120 كيلو تنجم تحطه في كهرباء صغيره. دونك تفهم برشا نسيج اقتصادي وجغرافي. هذا قاوس حالينا سكروا فيسا. دونك نرجعوا للصالون نشدوا ان هذه كما قلنا سياره دوشوفو، سياره تصوريه راهي كونسيبت، والسوم راهو هدف معلن ماهوش تسعيره نهائيه خاطر المصنع نتاعها يحطها في حدود 15000 يورو. يعني سيارة جديدة متاحة ب 15000 يورو يعني قريبة للبيجي متاع المواطن كسوسوا الفرنسي أو العالمي أو حتى في تونس
1: حتى
0: يعني
1: تونس
0: سيارة جديدة ب 15000 يورو يعني متاحة للمواطن. قراءتي أنا كخبير هي أن أهم حاجات هنا موش الحنين للماضي وحده، المهم هو رجوع السؤال الصناعي كيفاش نصنعوا سيارة تخدم احتياجات الناس كما كنت نقول لك قبيلة من غير ما نكبروها ونثقلوها ونغليوها أكثر من لازم. خاطر شفنا في صناعة السيارات أنه الـSUV احتلوا مكان كبير في المبيعات، معناها على حساب السيارات الصغيرة في العشرية الأخيرة ولا 15 سنة الأخيرة. تمشي تشتري كهرباء تلقاها SUV، الـSUV ما تروحين ياسر على خاطر غلاو وعلى خاطر يوفروا للمصنع اكثر هامش ربح. دونك يقول لك في عود ما نقعد نصنع انا كهرباء صغيره نتحول نصنع SUV نبيعها اكثر ونربح فيها اكثر وبيساتها اغلى انسي دو سويت. توا رجعوا المصنعين لا توندونس رجعت للجيب المواطن البسيط والسياره اللي معناها
1: اللي تكون في المتناول
0: هذا هو. دونك قلنا زادة المواطن اللي يمشي للخدمه ويراجع صغار ويهزهم للمكتب وانسي دو سويت ويقضي شؤونه داخل المدينه مش بالضروره مستحق لسيارة كبيرة ولا مش بالضرورة مستحق لسيارة كما نقولوا نحن رياضية تلقى تسارع من 0 إلى 4 ثواني في الزيرو لسون كيلومتر مثلا شو نعمل بيه. هنا أنا عندي في تونس السرعة محدودة 110 في باريس مثلا تعيش ستريس خاطر لو تفا عندك 50 كيلومتر في الساعة بيريف 70 كيلومتر في الساعة الوتروت 110 معنى تشتري كهرباء أنت باش تمشي 250 كيلومتر في الساعة بلقاش وين تمشي بها. ديكو زيد هل التفنن في التكنولوجيا الرياضية والمحركات اللي تتسابق وكل شيء فاقوا المصنعين اللي هي راهي زيد مع العلم فما نجم شكون يقول ها في ألمانيا نجم وكذا في ألمانيا معناها اكسبسيون أنه في الليزوتوروت ما فماش ليميتاسيون دي فيتيس وماهيش في البلايس الكل. مثلا زيد نرجعوا صحيفة ذا تايمز لفتت الانتباه كما قلت لك هل العائلة بحاجة إلى سيارة SUV فهمت. زادا رونو رجعت الكونسيبت اي سبيس اللي هو نتاع واحد هو راهو مارك لهنا مجبورين باش نذكروا ماركات خاطر تغطية لصالون ماهوش لهنا في اطار اشهار نعاودوا. دونك قلنا زادا يلزم الانسان ما يتغرش بالمنظر نتاع سياره يجرب الكماليات نتاعها يجرب سهوله الدخول في وسطها يجرب مثلا باركينغ السياقة متاحة وهذاك علاش توا في الصالون هذايا عملوا حاجة جديدة أنه الزائر ينجم يجرب السيارة يعني تجي تشوف سيارة تخرج لبرا تلقى تيست درايف تمشي تجربها قبل ما مثلا باش تغير فكرتك إذا كان أنت
1: إذا كان عندك فكرة عليها نجم تتبدل وقت اللي تجربها
0: صحيح أو حابب تشريها مثلا تكون باك التيست درايف هذاك أترافير لو سالون. توا تقول لي بالنسبة لنا في تونس أهم حاجة نحن نحكي
1: أهم حاجة احنا شنو يساعدنا بالضبط
0: صحيح ديما نحاولوا نعملوا مقاربة مع شنو حاجتنا في تونس ومع المواطن التونسي خاطر هو أولى اهتماماتنا. دونك قلنا السؤال ما يكون الصينية ولا أوروبية فقط، السؤال يكون شكون يضمنها الجارانتي كالعادة شكون يصلحها اسكو القطاع موجودة ولا لا أجهزة التشخيص سمحني والمعلومات الفنية متوفرة ولا لا كهرباء مجهزة برشة نجم تعجبك نهار التشهيرة أما قيمتها الحقيقية تظهر وقت اللي تحتاج خدمة ما بعد البيع. وفما حاجات زاد أخرين توروا فيهم اللي هما المنافسة على سرعة الشحن مثلا في السيارات الكهربائية والتكنولوجيا هذه. ناخذ النجم وناخذ دون سو سونس مثال حسابي باش نفهمه في سرعة الشحن وقدرة البطارية. إذا نحبوا مثلا نزيدوا 20 كيلوات ساعة في 10 دقائق يلزم معدل قدرة يعني بيسونس يقارب 120 كيلوات قبل احتساب الخسائر، معناها اعلان سريع شحن سريع سامحني يلزمه تجهيز قوي يدعمه. تحب تسالي حاجه؟
1: عندي سؤال اكيد اي مستمع تبع فينا باش يجي لباله السؤال هذايا في السنوات الجايه معناها شنو باش نلقاو اكثر السيارات الحراريه ولا كهربائيه باش تاخذ مكان هي ولا ابريد اللي حكينا عليهم البارح؟
0: هو شوف
1: انت كخبير معناها شنو قاعد تشوف ماشيين وين اكثر للمصنعين؟
0: هو التشريع توا في اوروبا التشريع في اوروبا يقول بانه في عام 2035 باش يتم منع المحركات الحراريه هما راهو خرجوا هالقرار هذايا ونتصوروا وحلوا خاطر توا ولات عندهم مشاكل في المصانع نتاعهم ولات عندهم تنقيص خدامه ومشاكل اقتصاديه الى غير ذلك ولات فما منافسه كبيره من الصين اش خلاهم يخرجوا قوانين اخرى باش يحدوا من الاستيراد السيارات الصينيه يعملوا لهم ديكوتا ويفرضوا عليهم معاليم ديوانيه اكبر واش خلى الصينيين زاده يديتورن توسا ولاو يعملوا في مصانع وحدات انتاج في اوروبا باش كيكا الكونتورن حكايه الديوانه وكل شيء. باش نجاوبك على سؤالك راه توا اليوم حتى حد ما ينجم يقول لك شنو باش يصير دون 10 10 سنين اخرين فهمت ويت اند سي يلزمنا نستناو ونشوف
1: واضح. يعطيك صحة غازي شكرا لك. هكا عملنا جولة في باريس اليوم في صالون السيارات وتعرفنا شنو آخر الموديلات وشنو جديد في صالون هذا في عالم السيارات. شكرا لك مرة أخرى غازي بن سربة خبير في ميكانيك السيارات كان معنا في فقرة ميكانيك وإحنا 10:37 ما زلنا متواصلين معكم حتى 11.

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: هكا أحلى.
2: كنا نسمع في أسمع عثماني يما الأسمى ردوني غني نرجع بها مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وفي ساعتنا الثانية من صباح تونس. مرحبا بكم الناس كل من جديد وصلنا لآخر الفقرات متاعنا هكا أحلى والناس اللي تعود تسمعنا كل نهار أربعة يظهولي يعرفوا شنو يكون مع المعمار الموعد متاعنا كالعادة وبحضينا في الاستوديو سي كريم اللوز مهندس معماري. صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا بك. بحضينا اليوم خممنا شوية فكان الناس اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا ذوي الإعاقة وحتى المسنين الكبار في العمر واللي عنده زادة سبحان الله مش كل مثلا كسر ولا حاجة من جبجنك. خممنا الهندسة المعمارية كيفاش تكون التصميم بالضبط وأكيد عندكم أنتم الحكاية ذي ذوي الارشيتكت هم المتكفلين سواء في الدار ولا في إدارة ولا في أي مؤسسة برا والفضائيات العمومية الكل
3: الفضائيات الخارجية خاصة
2: الخارجية أي
3: معناتها احنا الهدف متاعنا ذوي الإعاقة معناتها والاحتياجات الخاصة أي. ينجموا يتحركوا ويتصرفوا معناها ما يحسوش بروحهم المجتمع ما قراش حسابهم حساب اللي همومة. نبدأهم الشارع
2: أي.
3: الشارع موجودين دي نور معناتها من الأول نقراهم في الهندسة هذو ما نقراهم من السنة الأولى هندسة معمارية
2: أي.
3: وحتى في المناظرات المعمارية الخاصين بالمشاريع التابعة للدولة وحتى البلديات وغيرهم تجيبها تجيب لهم معناتها باش تطلب مطلب برخصة بناء متاع عمارة وغيرهم يعني كيفاش يقولوا ياسر صعب معناتها يلزم احترام الحاجيات
2: نتاعهم
3: ما تحترمش الحاجيات وما تطبقهمش المشروع يترفض أساسا معناتها هذه تجم تقول معناتها حاجة مهمة بعدك كي نشوفوا مثلا فضاءات خارجية ديما في أي بلاصة في اللي باركينج وإلا غيره ونشوفوا ما احنا كيفاش يتحركوا معناتها إذا كان باش يجيب كهرباء ثم عدد معين نسبة معين من الكهرباء اللي هي خاصة بهم باش هو كيحل الباب ينجم يهبط بالكروسة نتاعو مش يلقى كهرباء بحذاه حتى عرض نتاع الكهرباء البلاس دو باركينج تلقاه أعرض من على الأقل 120 ما كاين دو ميموار بارابور
2: العادي
3: بارابور العاديين يوم 230 حتى 250 معناها هذوما ويلزم يكون فيهم الرسم المعين والانديكاسيون اللي هي موجوده خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه. التروتوارات مثلا انت من الكيس باش تطلع التروتوار ثم اماكن باش هما ينجموا يتحركوا فيها معناتها ما تلقاش درجه تلقى مثلا كل بونت صغيرة باش هو يتحرك من الكياس يطلع في التروتوار
2: يطلع بسهولة معي
3: كيف كي زاد الحركة في التروتوار لازم نقراو حسابنا أنه ينجم يتحرك فسيلمو مش يلقى شجرة قدامه احنا تو مثلا لسوء الحظ نلقى في عديد الأحياء تلقى واحد يبني الدار متاعه يرمي شجر في التروتوار هو حتى إنسان عادي ما ينجمش يتحرك فيها حتى أمه وابوه مع البوسات متاع ولده ما ينجمش يتحرك فيها معناها هذم الكل يعني في تخطيط المدينة نبدأ من الشوارع للتروتوارات للأماكن العمومية معناها كنا
2: الدارات نقول واحدة
3: لي سنتر كوميرسيال كل
2: اي الفضائيات التجارية
3: حتى في سنتر كوميرسيال مثلا ثم لي تواليت اليوم خاصين بالذوي الاحتياجات الخاصة وعندهم لي نورم نتاعهم وعندنا انسيرك نخدموا عليه يعني باش نسهلوا لهم الحركة باش يمشي في بلاصة ينجم يدور ويرجع في السونس الاخر نذكر يلزم على الاقل عرض 150 نتاع السلدو على 170 باش هو ينجم يدور فيها حتى مع التواليت نتاعو خاصة به هذوما الكل راهم نطبقوا فيهم في القانون التونسي ومنذ عشرات السنين
2: نقرأ حساب كل شيء
3: اللي توي كان لاحظوه لسوء الحظ أنه ما نقرأوش حسابنا في الفضاءات الخاصة بنا
2: في الديار إذا كان مش بديار
3: ونعتبروا أنه حاجة كمان هذه مش موجودة ولكن لقدر الله واحد تكسر معناتها يولي يمشي على كروسه ساعات ما تشكوره يشوفي انه واحد ضرب له ساقه معناها يولي هو ما يجيبش يتحرك بالكدا لا قدر الله عمل العمليه بعد كيمشي يمشي يرجع للدار نتاعه في بعض الاحيان حتى كي نكبروا في العمر ينقص ما نشوفوش بالكدا هذوما الكل تفرض علينا انه نقراو حسابنا في تخطيط المنزل من الاول بالحاجيات هذوما معناتها من الاشياء اللي انا ننصح بها
2: أي.
3: من قبل نذكر كنا نقراو يلزم 80 سنتي عرض نتاع سال دو بان و90 عرض البيبان نتاع البيوت هذه 80 سنتي ننساو على خاطر في كل الحالات إذا كان ثم راجل كبير واللي حتى إذا كان مغير كروسة معناتها عنده ديامبولاتوار باش يدخل ويتحرك واحد يعاونه راه 80 سنتي ما ينجمش يدخل في سلدوبة ويلزم على الأقل يدخل مرتين في النهار وثلاث مرات في النهار الفضاءات هذوم معناها البيبان من المستحسن ننساوها 80 سنتي هذه راهي ما تتلائمش مع حاجيات المواطن كما نقولوا كي يكبر في العمر واللي لا قدر الله ثم اكسيدون ولا أي حاجة أخرى الأشياء الأخرى اللي نقرأ وحسابنا فيهم هو أنه البنوار معناتها من أكثر البلايس تصير فيها ديزاكسيدون هي الكوجينة على خاطر معناها في وسطها الغاز واحد وكل والسلدوبان السلدوبان الخطر متاعها هو الانزلاق واحد ينجم ينزلق دونك يلزم نثبته في الأرضية أنه أرضية أنتي ديرابانت معناها مش تمشيو نشريو على خاطر تلمع راهو اون دو فيغ تري اتونسيون راهو خطير جدا انك انت تربي ارضيه تلمع معناتها تقول لك تلمع ملساء مش تحطها في بلاصه تصب فيها شتاء لبرا والا بلاصه يميد الداخل كيما سال دو بان ولا الكوجينه يسوفي انه ثم قطرتين نتاع ماء تهبط واللي قطره نتاع زيت وال
2: نجم تعمل كيف
3: تعمل مشكله كبيره ياسر دونك هذوما نقرا حسابنا فيهم كيف بالنسبه للناس اللي ما تشوفش بالكدا من المستحسن الالوان اللي يستعملوها الوان كونتراستي تو مثلا الموجود في ليزوتيل برا لي نورم الموجودين بو عندهم سنوات انه مثلا البيوت نتاع لي شومبر اذا كان النومرو غامق الحيط فاتح والعكس بالعكس اذا كان الحيط غامق النومرو فاتح باش حتى كي نكبروا ثم ناس يوليو ما ينجمش يفرقوا ما بين الالوان وكي معناتها كانه نشوفوها غري معناتها ويزم ياسر انتباه باش ينجموا يثبتوا كيف نستعملوا هاللي كونتراست هذو ما ينجم يقرا فاسيلمون معناتها كيما يقرا جريده واللي يقرا هذاك علاش تو مثلا في التابلو اكحل يكتب بالكري البيضه والا في جريده تلقاها بيضه يكتب
2: لك
3: باش تظهر الليكتور بالكدا
2: اي معناها هذه الكل مهندس معماري من الاول بالكل نحطوا احنا شنو احتياجاتنا اش عندنا كان عندنا حد من ذوي الاعاقه يعيش معنا في الدار كان عندنا مسن ولا حتى نبني واحنا على المستقبل زاد
3: يعطيك الصحه معناتها احنا راهو
2: مش دار باش تدوم معنا باش نعيشوا فيها حياتنا الكل دونك نقراو حساب كل شيء
3: وهذا زاد كيف نقراو حسابنا في الدروج على خاطر انت باش تعمل دروج وكارت كور نتاعو ماهوش ينطبق عليه هيك حوايج كيما هذوما راهو حتى كي نكونوا لاباس علينا ساعات عدم انتباه معناتها واحد مش منتبه بالكدا معناتها ينجم يصير اي اكسيدون وهنا تصور انت راجل كبير ولا مراه كبيره ولا واحد مثلا يمشي
2: ولا صغار
3: دونك هذا في الدروجات البلايص في وسط الدروج نذكر اللي هي حاجه معروفه جدا البونتي يلزمها 5% يعني في متر تطلع 5 سنتي كل 9 متر يلزم بالي دروبو هذوما نحكيهم زملاء المهندسين المعماريين الكل يعرفوهم فهمت اما باش ثم مواطنين ساعات يخدموا وحدهم وما يتعداوش مهندسين معماريين راهو مهم ياسر انكم تاخذوا التجربه نتاع المهندس المعماري في هذا
2: ديما نعاودوا نذكروا بالدور الكبير اللي يقوم به المهندس المعماري باش تتفادى المصاريف اول حاجه اقل كلفه تطلع لك وتبني بنيه على قاعده صحيحه ما تقعدش من بعد عاود تكسر وعاود وتدخل في متاهات النوع هذا
3: طب لين انا ترى ثم ناس كبار اللي عايشين وحدهم ما يحبوش يخرجوا من ديارهم ينجم لا قدر الله في بنوار يدوش والحاجه كما كاينش ينجم يصير اكسيدون
2: اي
3: دونك احنا هذا الكل مثلا بنوار بالنسبه الواحد كبير في العمر راهو صعيب فيها دينور يفو ميو دوش مش بنوار
2: بي يعطيك الصحة سي كريم هذوما أهم النصائح اللي حابين نوصلوهم اليوم للناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا فيما يخص البني والهندسة المعمارية شكرا لك سي كريم اللوز مهندس معماري كنا هكا مع فقرة هكا أحلى وبها هي نختموا لقاءنا اليوم من صباحة توينسا نشكركم الناس الكل اللي تابعتونا من 9 حتى لتوا تحية كبيرة لكامل الفريق زيدالي رفقني في سبيعتين هذوما نقول لكم أنا شهية طيبة في الأمان

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي الطياري تؤكد أن برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقه سنة 22 و2000 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعاً تم تمويلها عن طريق صندوق الابتكار المشترك. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر تعليق نشاط صيد القفالة المعروفة بالمحار لموسم 26 و2027 بسبب نقص في المخزون خاصة في ولاية مدنين، وفق ما صرح به رئيس مجمع التنمية لقطاع الصيد البحري بجربة أجيمة ونائب رئيس الشبكة التونسية للصيد التقليدي المستدام نجيب بوشويشة للزميلة لميا بن غادي.
3: تم تعليق موسم صيد القفالة لسنة 2026-2027 بمقر من السيد وزير الفلاحة بناء على توصية اللجنة الاستشارية لتنظيم الصيد البحري. اتضح أنه الموسم الحالي لا يمكن معنا صيد القفالة نظرا لنقص المخزون خاصة في ولاية مدنين، اللي تعتبر معناها من أكبر مناطق الصيد، فيها 5 مناطق صيد بالنسبة لموسم صيد القفالة. يلزم يكون فيه معناها زوج شروط اللي هم يكونوا متناسقين مع بعضهم باش النجم معناها يفتح الموسم هذايا، اللي هو الموضوع الصحي اللي يرجع بالنظر لدار العمل للمصالح البيطريه من خلال رفع العينات الدوريه لدار العمل للمصالح البيطريه، تقول اسكو معناها المنتوج هذا صالح للسلاك ولا السنه. بالنسبه للموسم هذا صحيح لدار العمل للمصالح البيطريه تضح انه صالح للسلاك، لكن الاتحاد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البيئيه هو يعمل الاستوديو نتاعو ويقول اسكو المخزون يسمح بمطلب الصيد ولا ما يسمحش، لكن للاسف الموسم هذا تضح انه فما نقص كبير معناها في المخزون هذا.
2: بلدية باردو تفيد بأنه سيتم إعادة فتح المسبح البلدي بباردو اليوم بعد استكمال أشغال الصيانة والإصلاحات الضرورية. في العالم، الصليب الأحمر يصرح اليوم أن المستشفيات في جميع أنحاء اليمن تحاول جاهدة التعامل مع الارتفاع الحاد في أعداد الجرحى جراء الحرب، وأن احتدام القتال على عدة جبهات يضع ضغوطا على النظام الصحي الهش بالبلاد. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري. ووزير خارجية باكستان يدعو إلى ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز وباب المندب، ويؤكد التزامهم بجهود أحلال السلام. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية ليكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في عدد جديد من هذه غنية ليكم. كالعادة نصبحكم بالخير ونصبحكم زيادة بالأغاني التونسية البنينة، بالكلمة للحن للأداء، مع مجموعة من الأسماء اللي كتبت اسمها بأحرف من ذهب في خزينة الأغاني التونسية. نعم، اليوم مش نسمعوا سينور الدين بن عبد الله صاحب الصوت الرقيق والنقي والجميل في نفس الوقت، مش نسمعوا سمورة اللي كانت بالنسبة لجهة صفاقس أنذاك نجمة من نجوم الساحة الفنية واللي صنعت ليها بصمة خاصة في المساحة هذية، مساحة الفنية الغنائية. زيد إلى جانب هذية مش نسمعوا سي مرشد كسكيس اللي هو من الأصوات كذلك الجميلة، وسي الهدي الجربي ملكين تحبوا تسمعوا أكثر أغاني تونسية. ما عليكم كان تسمعونا من توا وعلى امتداد ساعة من الزمن تأنسكم في هالفضاء هذية، حنين بن جماعة على مستوى الاختيارات النغمية والتقديم، وسلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني. متابعة طيبة لمختلف الأنغام.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم. مازال متواصلة معاكم مستمعينا بعد ما سمعنا سي مرشد كسكيس وهو يغني الدنيا زينة، وسمعناه زيدا في ثلاثة غني لفنان كبير وقامة فنية تونسية عربية، هو سيد أحمد حمزة، وقت غنى نصبر نصبر شهلولة، وكذلك سمعناه في أغنية ثالثة. فكانت هذه تحية لسي أحمد حمزة اللي كان سمعناها بصوت الفنان مرشد كسكيس. مازلنا مواصلين المشوار، توقيت باش نسمعوا سمورة وهي تقول الدنيا صبحة مشموم وأحلام الكل، وقديش نقول لك قديش. ما نسمعوا ونستمتعوا بأغاني سمورة.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: قديش نقول لك قديش، هكا سمعنا سمورة في النغم الجميل اللي كان قبله، سمعنا أحلام الكل والدنيا صبحت مشموم. أما من سمورة شو رأيكم كي نمشي ونسمعوا سي نور الدين بن عبد الله، صاحب الصوت الجميل والرقيق لكن العذب والقوي في نفس الوقت. مش نسمعوه في أربع أغاني، إيه نعم، نحبك مثل الوردة، مش نسمعه كذلك أصبر أصبر وأعمل طلة، يا جميل قدك يعجبني وترجيتك يزهو البال، متابعة طيبة لمختلف الأنغام.

0: هذه غنية ليكم.
1: هكا سمعنا مجموعة من الأغاني المزيانة بصوت الفنان نور الدين بن عبد الله. أما زيادة اليوم استمتعنا بالحان سي عمر الفخفيخ، سي عبد اللطيف العايدي، سي عبد العزيز بن عبد الله، سي أحمد حمزة، سي محمد إدريس، سي الهدي أحمد، واستمتعنا زيادة بكلمات سي أحمد سالم بالغيث، سي محمد جموسي، سي عبد العزيز بن عبد الله، أحمد حمزة، وسي الهدي الجربي، وسي أحمد بن فرج. ختام لقانا اليوم ماشي يكون مع الهدي الجربي. إيه نعم، اللي مش سمعنا زوز من أغانيه الجميلة، ونذكروا للهدي جربي أغلب أغانيه هي من كلماته ومن ألحانه. هدي جربي فنان متكامل يكتب ويلحن ويؤدي كما برشا أمثلة في الساحة الفنية التونسية. مع الهدي جربي نكون وصلنا الختام لقانا. أجمل تحية توصلكم من حنين بن جماعة، كنت معكم في الاختيارات النغمية والتقديم، وصلوا الحشيشة انستكم على مستوى الإخراج التقني، متابعة طيبة لمختلف الأنغام. وحنا نقول لكم نتلقوا معكم إن شاء الله في العدد القادم في موعد جديد وعدد جديد وفنانين جدد من هذه أغنية لكم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: كرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئاسة الحكومة تفيد بأنه يتم العمل حاليا على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية يفيد بارتفاع عدد الأبار العشوائية من 105 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 24 و2000، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. معهد صالح عزيز ينظم كل يوم سبت من شهر أكتوبر الجاري عيادات مجانية في الأمراض الجلدية لفائدة النساء الخاضعات للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمساعدتهن على التعامل مع التأثيرات الجلدية المحتملة لهذه العلاجات وتوفير النصائح الطبية والعلاج المناسب. في العالم، استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، وقوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تحذيراته أمس إلى إيران، مشيرا إلى اعتزام واشنطن توجيه ضربة قاسية لطهران. وختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سودي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: المشهد الآن.
5: المشهد الآن.
1: جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة.
5: لتكتمل الصورة.
1: المشهد الآن.
5: المشهد الآن.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نصف نهار وأربعة دقائق، والتحية تجيكم من كامل الفريق، أي من التنفوري في الإخراج عمار جبالي، في الإخراج الرقمي عبد اللطيف الوسلاتي، في التنسيق كامل فريق المشهد الآن، فريق الأعداد حنان بربيع، ليليا الحسيني، وجيه النمر، وسامي العرفاوي، وطبعا اليوم يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن.
7: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعين عامي الإذاعة الوطنية.
6: كالعادة وقبل استقبال ضيوفنا لليوم يجيونا من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أيضا باش نحكيو على قرطاج وأثار قرطاج، باش نحكيو على غزة، باش نحكيو على سوريا، مجموعة من المواضيع في الشأن الوطني والدولي. نبدأها بجولة سريعة في أخبار المشهد الوطني.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
6: في المشهد الوطني البارح، مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد للتداول في الأوضاع العامة للبلاد، وأيضا مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي. طبعا بدال العد التنازلي، المفروض خلال ساعات يوصل مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب بكل تفاصيله بعد ما كانت وصلت التوجهات العامة. رئيس الدولة حكى على القانون هذي، حكى أيضا على الاستثمار، قال أنه لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف. تو بعد تقول لنا قراءة في هذا التصريح عبد الرحمن، شنو المقصود اليوم بالاستقرار الاجتماعي وبأي آليات؟ الرئيس زاد قال إنه قانون المالية سيتوجه نحو العدالة الاجتماعية والتخفيف من العبء الجبائي، وهذه ما هيش المرة الأولى اللي يتحدث فيها على تخفيف العبء الجبائي في مالية 2027. أحكي على المواطنين، قال ما همش مجرد أرقام، هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية، يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها. هذه أبرز النقاط تقريبا. هات نبدأ بالمسألة الاجتماعية وحجم حضورها في ميزانية 2027.
7: والملفت زادة ليليا للانتباه هو الإشارة اللي تمت بخصوص التخفيف العبء الجبائي والضغط الجبائي، وقال بأنه طبيعي أنه قد تختلف الناس حول قراءة أو الآلية اللي قد تشتغل أو يتم اعتمادها في مسألة تخفيف الجبائي، وهذه حاجة صحية، ولكن الأساس أنه كيف يمكن أن نخفف من الضغط الجبائي على المواطنين والشركات والمؤسسات، وكذلك دعم الدور الاجتماعي للدولة. الاستثمار اللي تحدث عليه سيد رئيس الجمهورية والذي ربطه بالاستقرار الاجتماعي، وهنا نعم. ثم إشارة قوية وواضحة، خاصة إذا تبعنا الـ الأسبوع المنقضي مسألة من طالت بطالتهم، مسيرة الكرامة اللي كنا احنا تناولناها هنا بالتحليل وبالأخبار. فهناك يعني مش إشارة أكثر من واضحة، رسالة واضحة بأنه جزء من دعم الاستثمار ومن يعني جلب الاستثمار يرتبط بالاستقرار الاجتماعي. الاستقرار الاجتماعي نحن نحكيه على سنة 26 على الأقل كانت ثم زيادة في الأجور اللي صارت القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية، هذا جزء من الاستقرار الاجتماعي. تخفيف العبء الجبائي هذا جزء من الاستقرار الاجتماعي، وإعطاء الناس حقوقهم وتسوية ملف من طالت بطالتهم، هذا الآن هو جوهر الاستقرار الاجتماعي.
6: نعم.
7: فالرسالة واضحة، قد تكون خلال أيام أو ساعات ما عنيش تفاصيل، ولكن يبدو أنه بالنسبة للإجراءات أو الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون 18 يبدو أنها الآن في طور الاستعداد.
6: إذن في الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية نلتقط مجموعة من المصطلحات: العدل، الإنصاف، العدالة الاجتماعية، الحقوق الطبيعية للمواطنين كذوات بشرية. دونك المسألة الاجتماعية يدور حولها قانون المالية والتزامات الدولة في السنة القادمة.
7: بطبيعة الحال هو هذايا اللي كان متوقع، ونعرف التوجه العام للدولة تقريبا منذ 4 أو 5 سنوات هو التنصيص على الدور الاجتماعي وتأكيد هذا الدور الاجتماعي للدولة. فكرة أن المواطنين ليست أرقام، هذه كذلك إشارة إلى المعطل، إلى من طالت بطالتهم، لأنه إذا مش نقول السيد رئيس الجمهورية والله هم 40,000 ولا 50,000 ولا 150,000 وكيفاش باش يخدموا، في الأخر هم مش أرقام، هم ذوات بشرية، ناس خدمت، ناس قرات، ناس تحصلت على الشهائد، ناس يعني عانيت من البطالة ومن المماطلة ومن التسويف. الآن يجب أنه يعني حقهم في أنهم يتحصلوا على عيش كريم، يتحصلوا على عمل كريم، ويدافعون على كرامتهم. ونعرف أنه راه في الأخر راي كرامة الإنسان من يعني من عيشه، ما نجمش إنسان يعني يكون معطل بلا شغل بلا حتى أفق، ونتحدثوا على كرامة الإنسان. فبالتالي هذه هي تقريبا الخطوط العامة. والمجلس الوزاري هذا كان مجلس مطول حتى في الوقت، تقريبا تناول المسائل الكل. يمكن ما برز في البلاغ هو الذي أكد عليه الجمهورية، أو هي الرسائل التي يريد إيصالها للتونسيين. هذه يعني مقدمة ننتظر نحن ما سيتضمنه قانون ميزانية، مشروع قانون ميزانية سنة 2027. وأنا أتوقع أن سيكون يعني متناغم مع التمشيات العامة للدولة ومع تعليمات رئاسة الجمهورية.
6: دونك عندنا ثلاثة نقاط أساسية في قانون المالية، نحكي على الاستثمار، على تخفيف العبء الجبائي، والعدالة الاجتماعية. حكينا على الجبائي، حكينا على العدالة، ما حكيناش على الاستثمار اللي اليوم زادة لازم دفع لهذا الاستثمار عن طريق القوانين.
7: أي هو راهو احنا جملة من الإشكاليات اللي تحدثوا فيها الناس الكل منذ مدة طويلة، انه هناك معرقلات خاصة نحن ما يتداول او ما تسمى بها البيروقراطية. انك انت باش تمشي تعمل شركة مثلا في بعض الدول يقول لك انت ماكش مطالب تمشي لحتى ادارة، كل شيء يصير رقمي.
6: نعم.
7: الدولة شات خطوة في هذا، نذكر انه ما التطبيق الخدمات اللي اعلنتها واطلقتها رئاسة الحكومة قدمت جزء من الخدمات معناها عن بعد رقمية، لكن مازال الكثير والكثير جدا ما يفعل في هذا الإطار. احنا كذلك عندنا منظومة الرخص هذه التي تعطل الاستثمار، تعطل الناس من تحل مشاريعها. ثم حاجات الحقيقة تتطلب رخص لأنها مرتبطة بأمن أمن غذائي قومي، أو أمن معناها بالمعنى الأمني أو المائي أو الفلاحي غير وغيره أو البيئي. لكن ثم مسائل أخرى ما الدولة ما هيش ما لا تشكل معناها خطر أو تعطل معناها التوازن داخل الدولة، نلغيه. وهذه نحاولوها كرس شروط، نسهلوا للناس، نسهلوا القروض والاستثمار لشبابنا حاملين شهادات كذلك باش يحلوا حتى هما مشاريعهم ويستثمروا. وراو إذا واحد يحل مشروع يخدم ثلاثة ذوما راهم ثم 15-16 من العائلة. دونك لازم جهد حقيقي مبني على إصدار قوانين.
6: نرجعوا لآخر الأخبار فقط، نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: تقبل الله صلاة الجميع. معالي الحسيني في التقديم وعبد الرحمن بن شعبان في التعليق، وإحنا باش نواصلوا جولتنا في آخر الأخبار الوطنية بعد المجلس الوزاري. باش نحكيوا على صندوق النقد الدولي، توقعات جديدة لنمو الاقتصاد التونسي توصل 2.4% مع موفى 2026 وتوقع 2% في 2027. عبد الرحمن، مهمة جدا هذه التوقعات، باش نقراو قراءة للمشهد الاقتصادي التونسي خاصة بعيون صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة الأجنبية.
3: هو نعرف تقريبا يعني تقارير صندوق النقد الدولي وأرقامه تكون مبنية على معطيات الاقتصادية اللي عند الدولة التونسية. احنا كنا شفنا على الأقل التوقع العام كلك سواء اللي قالوا تتوى صندوق النقد الدولي أو اللي توقعته حتى وزارة المالية وزارة الاقتصاد بأنه هناك يعني نمو مش يتجاوز 2% نقطتين. لكن النمو هذا أنا ديما نقول شنو مبني على ماذا؟ هل هو مبني على الاستثمار؟ عنا ارتفاع كذلك في الاستثمار في حجم الأموال والاستثمارات، عندنا كذلك تسوية وضعيات ديما نحكيو على نسب النمو لازم فيها مؤشرات زادة على التشغيل، تراجع البطالة قديش الواحد يخدم، لكن هذايا المعدل أو المعطى المؤشر الموجود في على البطالة تقريبا موجود على اللي دخلوا خدموا في الوظيفة العمومية، مش الكل اللي حلوا مشاريع أو دخلوا عملوا شركات أو استثمار. يعني ثمة تسوية الجزء الثاني أو القسم الثاني من أساتذة النواب بعنوان سنة 2026، ثم بقايا زادة تسوية وضعية المناولة، ثم انتدابات صارت كذلك على مستوى بعض الوزارات. دونك نحن المؤشر طيب، لكن المضمون المؤشر هو اللي نحن نسأل عليه، لأنه بطبيعة الحال راهو ديما نص على الاستثمار. الاستثمار راهو وقت نخلق مواطن شغل للناس ونسهل الاستثمار ونسهل أن الناس تنتصب للحساب الخاص، يعني تولي تعرف تنتصب للحساب الخاص، معناها ينتهي ينقص كتلة الأجور تنقص والاستثمار يرتفع.
2: نعم.
3: فهذه العملية ملائمة العملية لازم تتم بالطريقة هذه، خاطر إذا دخلوا توا احنا كلها وظيفة عمومية بالطبيعة مش نحكيه على نمو لأنه مؤشر البطالة طاح، لكن نحكيه زادة على ارتفاع في كتلة الأجور، وهذا نعم. يخلق مشكل في الموازنة المالية للدولة.
2: نعم. ومحتاجين نشوفوا هالنمو هذية في الفلاحة، في التصنيع، في الطاقة اللي فيها عجز طاقي، وأنه نلبيه احتياجاتنا الكل. ذاك علاش باش نمشي لك توا الخبر يهم الفلاحين. قرار جاء من عند البي تي اس، البنك التونسي للتضامن، باش يخصص 20 مليون دينار لصغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. تعرف عنا أسبوع حكينا تقريبا على الأزمة اللي هما عندهم إشكاليات في تخزين التمور، يبدو أنه البي تي اس تدخل باش يعطيهم التمويل باش يقوموا بالتخزين هذايا.
3: هو راهو على فكرة القرار هذايا مرتبط بقرار سابق كان رئيس الجمهورية، كان تتذكرش عمني وصارت إشكالية في صغار فلاحين بتاع التمور بتاع في صابة الزيت، وقت تذكر صارتك الحملة بتاع طيح الصرافة والسول السعر المرجعي إلى غير ذلك، وقت السيد رئيس الجمهورية أسدى تعليماته وقت مع مجمع البنوك تقريبا بما فيهم البنوك العمومية بأن هي تمول الفلاحين هذوما يعني لتسهيل مسألة الجمع والبيع والتخزين للكسوة للتمور أو أو للزيتون. وهذا يراه معناها هذا اللي لازم يصير، باعتبار أنه راهم الآن القدرة الاستثمارية اللي نجموا نعملوها في الفلاحة راي أكبر برشا من حاجة أخرى. وكنا شفنا أرقام
2: مش نوضحوا علاش التخزين، لأنه وقت اللي يكون عنده متسع للتخزين يبيع بعد بفترة يحافظ على الأسعار.
3: احنا توي
2: في التصدير ولا في السوق المحلية
3: توي محكي لك، كان ثلاثة أسابيع التالي عندي صديق سائق شاحنة قال لي رانا هزيت كونتينر باش تصدير دقلة. قلت له أخي بتاع السنة هذه، قال لي لا راي بتاع مناول ما زالت يجبوا يصدروها. معناه أنت إذا تسهل عليه التخزين تلقى روحك عندك حركة معناها تجارية تمتد تقريبا من أول الموسم يعني بتاع التمور إلى آخر الموسم ويتربط مع الموسم الآخر.
2: صحيح.
3: دوك العملية هذه تخلي الدورة الاقتصادية تمشي. إذا ما تعطيش أولا مش تلقى روحك لازمك تبيع لكل فرد وقت، وبالتالي مش تبيع لكل فرد وقت ما تنساش رانا مش وحدنا، رانا معانا بارشا منتجين اخرين وعندهم معناها انواع
2: حتى في المنطقة المغربية
3: عندنا منافسة كبيرة. فبالتالي مش تلقى روحك قد في هذه العرض والطلب تبيع بكونتيتي كبيرة بسعر رخيص، وهذا يأثر على مداخيل الفلاحة لتونس.
2: باش نهزك للذكاء الاصطناعي نختم جولة الأخبار بتصريح لرئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، يقول لازم نحوكم الذكاء الاصطناعي، نحطوا ضوابط باش نحميوا البيانات وباش يكون الاستعمال أخلاقي. طبعا هذية في فترة نحكيوا فيها على استعمال أوسع للذكاء الاصطناعي في العالم وفي تونس، وبدأ الخوف من الجهات الرسمية في كل العالم على البيانات الرسمية للدول والمؤسسات.
3: هو هذا معناه هذا نقوذ خطر يمكن عنده من اللي بدا تقريبا الذكاء الاصطناعي والناس تتحدث عليه. واحنا يقرأونا في تونس على الاقل في مساله صياغه القوانين او في الاستباقيات كان عندنا حتى مثلا قانون مجله الاتصالات قديم ما هوش جديد، معناه ماهوش ماجيش في اوج اللي وقت انتشر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن كذلك نحتاج الى بنيه تحتيه تكنولوجيه قويه نجمو معناها نقاوموا بها او نوقفوا بها اي استعمال غير سليم للذكاء الاصطناعي، وخاصه لاختراق البيانات. لانه راهو الان شفنا احنا حتى في الحروب، شفنا حتى في الحرب الايرانيه الصهيونيه ان هي ما بداتش بالضروره بالصواريخ وبالمدافع، بل بدات بحروب الكترونيه بتاع قرصنه واختراقات، ومعناها نماذج كبيره شفنا البيجر، شفنا الاختراقات اللي صارت للقاده الايرانيين الى غير ذلك. دونك هذوما الكل مساله مهمه يجب النظر يعني انها تكون ذات اعتبار كبير،

0: مفضل. خلينا نخرج فاصل وتلتحق بينا بعد حنين بربيع. خلينا نعرفوا فما إجراءات استباقية سواء من الفلاحين ولا من القصابين باش في رمضان اللي هو في فيفري تقريبا يكون فما أسوام معقولة للحوم الحمراء. بعد شوية ناخذوا التفاصيل من عند حنين بربيع.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. المشهد الآن من المصدر.
2: أول فيفري رمضان عبد الرحمن، ثلاثة شهور ونص تقريبا كنت نحسب فيهم على شهر رمضان، وللاستعداد الأمثل في توفير المواد الاستهلاكية أولها اللحوم الحمراء وقيت للإجراءات العاجلة لأنه اللحوم الحمراء قطاع يستحق برشا إجراءات على المدى الطويل. والغرفة النقابية الوطنية للقصابين دعات إلى التدخل العاجل لتعديل السوق بتوفير اللحوم، فماش ما يتم الضغط ولو نسبيا على الأسعار. نسمع رئيس الغرفة يحيى نصر شنو اقترح كحلول لإشكالية نقص اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها.
3: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء وضع حرج جدا، المعادلة ما بين العرض والطلب مختلة جدا، ثم نقص كبير في العرض، ثم نقص كبير في السلع المعدة من المجازر. النقص هذا كان موجود من العام اللي فات وزاد الصيف الصعيب اللي جانا، توقف المدة نتاع شهرين أو أكثر للاستيراد نتاع العجول المعدة للتسمين. حاليا اللحم نتاع العجول التونسية شهد ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. الوضع هذا احنا كنا نجمو نتفادوه، يلزم الناس الكل باش نجمو نلقو حلول. مازلنا 4 شهور على شهر رمضان، شهر رمضان يشهد ارتفاع في الاستهلاك بتاع اللحوم الحمراء على خاطر العجول كي تجي من اوروبا يلزمها حجر صحي لمدة شهر، يعني نجيبو حتى 3000 ولا 4000 عجل معدة للذبح. احنا في الوقت ذاك نجمنا نعدوا المعادلة نتاع العرض والطلب. احنا توا اللحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار. السعر هذا اذا كان باش يمشي للتتار، باش يمشي للتجزئة في البوشيري، باش يولي في حدود من 45 حتى 50 دينار لحم الهبرة اللي هو لحم غالي. هذاك علاش ما عندناش حتى حل اخر نجمو نطبخو بيه جماح الاسعار الا ان ندعم السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار. تدعيم السوق، احنا عندنا قرابة 20 شركة تستورد في العجول معدة للتسمين، النجم ندعم السوق بعجول معدة للذبح. العجول هذه تعطينا سان كيم كارتي اللي هي تعطينا السقط وتعطينا الكبدة وتعطينا الهارج، ما يكون مردوديتها بالنسبة للأسواق خير حتى من اللحوم المبردة. بالنسبة للعلوش التدعيم يكون باللحوم المبردة من الضأن. 4 شهور دوما يلزم من توا نقابة وطنية للقصابين، وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، شركة اللحوم، يلزم اللجنة البرلمانية المختصة في الفلاحة والأمن الغذائي. كان لنا اتصال معاه في شهر سبتمبر، يلزم نعمل جلسة في البرلمان ونتناقش فيها الوضع تاع اللحوم الحمراء. ما نعرفش علاش ما صارتش. احنا كنقابة وطنية مدينة دينا ما نجموش نقولوا اللحم غالي واحنا ما خدمناش على هيكلة القطاع. الحلول على المستوى البعيد هي إجراءات كبيرة برشا، يلزم إعادة هيكلة القطيع، إعادة هيكلة الفلاح، إحداث قاعد بيانات باش نعرف واش عندنا واش ما عندناش. خدمة كبيرة بالنسبة للإنتاج، ضعف برشا الإنتاج المحلي التونسي تدهور.
2: وفي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي في مجلس نواب الشعب تعقدت برشا جلسات تخص هيكلة القطاع الماشية، تخص إجراءات لدعم المربين وفض إشكالية الأعلاف زادة خاصة. ورئيس اللجنة عمر بن عمر يقول توا معنا كان حل اللجوء إلى توريد اللحوم المبردة بالنسبة لشهر رمضان 2027، يعني ما فماش إجراءات أخرى ربما نجموا نخلطوا نتخذوها للاستعداد لشهر رمضان في انتظار تسريع تنفيذ عدة قرارات وبرامج لإنقاذ قطاع تربية الماشية. يحكي لنا عليها.
4: شهر رمضان مازال له حوالي 3 أشهر لتجاوز المشكل الموجود هذا بخصوص النقص الفادح في اللحوم الحمراء، راه يلزم عديد الإجراءات سوى

0: إجراءات عاجلة على الأقل مبدئيا على شهر رمضان باش نتجاوز القضية، راه الحل هو في توريد اللحوم المبردة. يلزم تسهيل الإجراءات، تقوم بها شركات اللحوم، ثم شركات خواص، حاولوا نعدلوا السوق باللحوم الموردة المبردة. احنا طورنا حتى في إطار لجنة الفلاحة الجلسات اللي تعاملنا للسنة اللي قبلها، ديما نحكي وراه ثم مشكل قائم في القطيع بصفة عامة، ثم راه جانب تشريعي وثم جوانب ترتيبية. حكينا انه يلزم ترقيم القطيع، خاطر راه مش معقول لحد الان وزاره الفلاحه ما عندهاش فكره على عدد القطيع، سوى الابقار او العلوش ما عندها، ما ثماش معناها هذا كل ديزيستيماسيون، كهو ما ثماش معناها عدد صحيح. احملنا حتى في قانون الماليه 2025 ليني دي كريدي للفلاح في اعاده القطيع، لكن بعد عام باش خرجت الاوامر الترتيبيه نتاعو لحد الان مازال في طور التنفيذ، معناها ما يحلش الاشكاليه هذه السنة. من ذلك الإشكاليات اللي يلزم الدولة تحط كل الإمكانيات هي بخصوص شركة اللحوم. مش معقول أن شركة اللحوم منذ سنوات وهي تسير بمدير تصريف أعمال، وهذا معناه يحد من الإجراءات اللي باش ياخذها، الإجراءات القانونية بتاعه. هنا نطلب من الوزارة أن مساندة سواء بلوجستي أو حتى مادي لتجاوز الصعوبات اللي تعرفها الشركة هذه. نفس الشيء نعرف قيمة المخازن التبريد، خاطر توا كل مخازن التبريد اللي فرقوه كلها ولات هاربة من البيروقراطية والإجراءات نتاع الاستوكاج هذه، ومخليها لهم عديد المشاكل يعرفها ونجر عنه صعوبات ماليه. هنا يلزمنا نرجعوا القيمه لمخازن التبريد اللي هو اصلها ودورها الاصلي هو تعديل السوق. ثم ظاهره اخرى يلزمها على الاقل هذه تتدخل فيها الهياكل المعنيه سواء وزاره الفلاحه او الصحه او الداخليه، هي ظاهره الذبح العشوائي. راه مش معقول لحد الان الذبح يكون عشوائي سواء الفطيمه او العلوش، كبير صغير ما ثماش حتى مراقبه لا صحيه ولا حتى على الاجراءات نتاع الذبح. الحاجه المهمه هي بخصوص الفلاح، راهو الفلاح اذا كان متوفرلوش متساندوش المربي في تربيه القطيع سواء نحكيو على الابقار او العلوش بمساعدته على ارتفاع الاعلاف سواء السنوات الجفاف اللي عرفتها البلاد التونسيه، نقص الفادح خصوصا بالادويه. البياطره الان يتشكاوا لك من الدويات مش موجوده، حتى قاعدين معناها يستعملوا في دويات اللي هي مهربه. وصلوا حتى حكيت من بعض البياطره يقولوا نستعملوا في ادويه تابعه معناها استعمال الانسان معناها باجتهاداتهم هما الشخصيه يستعملوا فيها للقطيع. صحيح يمكن الوزاره عملت برنامج وطني، لكن حكيت على بخصوص العلوش العيد البرنامج نتاعه هذا ما نعرفش وين وصل، هو يرتكز حسب البلاغ نتاع الوزاره خاطر ما عندناش لي فكره كلجنه، يرتكز على المتابعه البيطريه والتمويل والعمل على تركيز القطيع. هل يجيبها الوقت تو باش تعمل الاجراءات هذه؟
1: عدة مشاكل ليلي عبد الرحمن يواجهها قطاع تربية الماشية يؤثر على توفر اللحوم في سير الأيام، ما زاد في شهر رمضان خاصة اللي يكثر فيه الاستهلاك. حاليا سعر كيلو العلوش عبد الرحمن 60 دينار، وفما اللي أقل شوية في الجودة بين 40 و45، هذا اللي يبدأ مشحم وأقل جودة. في البقري الهبرة ب40 ويوصل ل 50 دينار، ومنتظر إذا توصل الوضع على ما هو عليه وما تمش التدخل السعر يتجاوز كثير وكثير.
2: قديش عطينا
1: بين 70 و80 دينار
2: هذا المتوقع.
3: حليزين
2: انت توجهت لعبد الرحمن رب عائله واكيد الناس الكل معنيه في علاقه بقفه التونسي، مساله اسعار اللحوم الحمراء. قلت لنا حسب مصادرك الانتاج المحلي فما نقص في اللحوم الحمراء، فما جهود لهيكله قطاع الماشيه، وقتاش باش تعطي اكلها في رمضان او بعد رمضان؟ هذا السؤال المطروح عبد الرحمن.
3: والله ليلي يتوج الدين خطرنا بالحق قديما نقول لكم في الاوف فليزينا من اللحوم الحمراء، لأنه نبدأه من أول تقريبا قبل بشهر من رمضان وينتهي بعد بشهر من العيد الكبير، يعني 6 شهور في العام ولا أكثر ونحن نحكيه على اللحوم الحمراء. المشكل أنه ما هيش حاجة طارئة، ما هوش أزمة مثلا، ما عادش كما صارت في الطماطم الجمعة اللي فات أزمة وتوا وكرجعوا رجعت الأسعار، لا هذا متواصلة كل عام. كان عم ناول قالت حنان والله ب40 ومتوقع يخلط ال60، خلط ال60 تو 60 متوقع يخلط 80، يخلط 80 العام الجاي واللي 80 متوقع يخلط 100، والعملية ماشية وما فما حتى ناس مسؤولين يقول لك يجي نشوفوا حل. الحل سمعنا الغرفة قالوا نستوردوا، ثم مشكلة في العجول التسمين ما استوردوش عندهم شهرين، باين استوردوا احنا اللحوم المجمدة، منين عنا الفلوس؟ يعني وزارة التجارة وزارة الفلاحة تقول لك عملية وقال وفرنا 300 رأس غنم في العيد الكبير على استهلاك حوالي 1 مليون رأس غنم. بعد الناس تلقى روحها تشري في العيد الكبير ورابط بعضه. إذا العملية من رمضان وبين رمضان وبين العيد الصغير والكبير تقريبا شهرين، نلقاو رواحنا بعد شهرين الأسعار كيف كيف، والناس تجري في الرحبة على 6 ولا 10 علالش كما عمناول جابتهم زعم الوزارة تغطي فيها بك تذر في الرماد على العيون. يا إما ثم نية حقيقية نصلحوا قطاع كما ذي هذي قطاع يا أخي شنو التونسي ما يباهي دجاج دجاج إلى متى، معناه ما مش تولي أنه يشري كيلو لحم معناه ياخذوا على الليزينج معناه يقسطوا، ما هو هذي مش طبيعي. نحن نحكيه على أنه المواطنين ما مش أرقام، نحكيه على أنه المواطنين من حقهم في عيش كريم، من حقهم في تغذية صحية باهية. معناها شو الحم معناها تونس على فكرة ثم رسلة متاع غنم ما عرفوش القصة التونسة اللي موجودة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يهديه البي إلى السفير الأمريكي في والله نسيت أما في أوسط القرن 19 التو الرسلة هذيك مرة قريت عليها دراسة أنه هذيك هو العلوش اللي يأكلوا فيه هو العلوش التونسي، ونحن ولينا اللوج نجيبه في الروماني ونجيبه في الإسباني وما جبناش. عاملين وزير الفلاحة قال مش ناخذوا 25,000 رأس غنم قالها في البرلمان باش نجيبوها لدعم مجهود الدولة ترشلوا في العيد الكبير، ليه ما دخلتش مش علوش، ليه ما دخلوش مش ناخذوا لحم مجمد، هي لحم مجمد والله نعديو رواحنا في رمضان نسيرش نشريو، لكن انت في العيد شو تعمل؟ ثم استعداد. وقلناه ليلي هذا قلناه عمناول بعد العيد، وقلنا هانا تكلمنا باش ما قبل بعام باش نخلطوا وعملوا مجلس من تو مع معناه وزاري مضيق بالوزارات المعنيه. هذا الكل
2: هو سناب ديت برشا إجراءات على مستوى دعم صغار الفلاحين وتربية الماشية، إن شاء الله ما يوصل العيد الكبير كان ما يكون وضعية تعديل السوق تغير
3: إن شاء الله ما يخلص 80,000 زيادة.
2: نعم وإن شاء الله الأسعار
3: إن شاء الله بعد زيادة شركة اللحوم ما تجيب النش، ما يكونوا واضحين زوز وحيد زوز سقاية في مرشي سنترال ويقولوا ها نوفروا بيه 48 وحنان تصور وبعدك يوفي
2: والحبد الرحمن. مش نهزكم الكارتاج تول أثار كارتاج، لأنه جانني دائما عن جمعية أحباء كارتاج تقول أنه راهو فم بناء فوضوي يهدد مواقع أثرية. خلينا بعد شوية بعد الفاصل نسمعوا سلوى الجزيري رئيسة هذه الجمعية شنو تحدثت لميكروفون زميلنا سامي العرفاوي.
4: من 1938
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية
6: أم البدايات
5: الإذاعة الوطنية التونسية
7: أولى الإذاعات. عن قرب
8: احنا نتشكاو كمجتمع مدني من البناء الفوضوي في المنطقة الأثرية والمنطقة العمران اللي هي المنطقة الراقية في كارتاج. عنا إشكال كبير مع تنفيذ القرارات، هي من الأول قبل ما تنفيذ القرارات احنا نعلموا سلطة نقولوا لها فما شكون اللي باني زاد إتاج ولا فما شكون اللي بني على الأراضي الأثرية، ما تتحركش في الوقت الشرطة البلدية مع الأسف، ومن بعد البنية تمشي وتكبر ومن بعد تولينا مشكلة. الكاتب العام تاع رئيس تاع البلدية يقول كان حتى لين نستنى شرطة البلدية، شرطة البلدية يقول لك ما ندخل كان بالإذن من نيابة العمومية، نيابة العمومية تقعد من 14 أوت يستناو في إذن بالدخول باش ينفذوا قرارات الهدم، ويقول لك ما فماش. دونك احنا نداء عاجل للناس الكل يلزمهم يقفوا وقفة، هذه كارتاج وجه البلاد. الأراضي الأثرية الكل قاعدة تمشي في طريق أراضي الدولة، معناها يبنيه وهي الأرض ما يشملكو، يحفر البيسين ويخرج القطاع الأثرية اللي هي جريمة كبيرة، يبني إيتاج ويقول أنا ما يدور بيا حتى حد، وراهو قاعدين نخسروا في تراثنا وأراضينا والمخزون الثقافي للأجيال القادمة.
7: عن قرب.
2: إذن من جديد عبد الرحمن، قرطاج المناطق الأثرية خوف على هذا التراث الوطني أنه يكون فما زحف للعمران، زحف غير قانوني يهدد تراثنا في قرطاج.
3: والله يعطي الصحة هي السيدة سلوى، معناها تبعناها تقريبا ديما في أي مشكل مرتبط بمسألة أراضي الدولة، الأراضي الأثرية للدولة تكون هي في قرطاج، تكون هي موجودة وتكون هي الصوت اللي على الأقل يدافع على مدينة ولا تراث عظيم كما مدينة قرطاج. ذي يعني من المفترض إنه التعامل مع الأراضي هذه الأثرية يكون أكثر صرامة وأكثر جدية ومعناها ما فيهاش تضييع نتاع وقت بين ظفرين. معناها احنا نشوفوا مرات توا الناس تبني مخالفين او مع جاره، يصير شويه تلكؤ ما جات البلديه ما جات النيابه الى غير ذلك. اما هذه راهي اراضي اثريه، والكلام صحيح، راهو مدينه كارتاج كانت ممتده، ديما نقولها راهي تمتد من مال تقريبا من بعد حلق الواد شويه الى حدود سيدي بوسعيد، هذا على طولا بخلاف عرضا لوين توصلوا. هذه مدينه راهي في العهد الروماني يسكن فيها 500,000 شخص، معناها تخيل انت المنازل والحمامات والمؤسسات واللي موجوده الكل معناها غاديكا بعامل انتهت بعامل التاريخ وغير ذلك، لكن مازالوا الان موجودين. اذا انت تجي تبني في منطقه اثريه راهي ثم بتحفر تلقى الموزايك، تلقى الواحد تصب عليهم البيتون رمي، ثم الناس تحفر تلقى كيما تحدثت هي اللقال الاثريه هذيك، مرات اموال مرات معناها مرات قطع نقديه مرات تماثيل مرات ادوات كيما المصباح الزيتي وغيره وغيره وغيره. وكل مره على فكره نشوفوا زاد قوات الامن كيفاش كل مره يتم ضبط مجموعه تاجر الاثار اللي منين خرجوها بنفس الطريقة هذه، واللي هما يعتديوا على الممتلكات الأثرية للدولة. الحقيقة هنا أنا نوجه معناها نداء إلى وزارة الثقافة ومع التراث وحتى إلى السيد رئيس الجمهورية أنه المسألة هذه يجب التدخل فيها بشكل عاجل وبشكل جدي وصارم باش نوقفوا الكوارث هذه اللي قاعدة تهدد في ممتلكاتنا الأثرية.
2: نعم، شكرا عبد الرحمن بن شعبين. بعد الفاصل باش نمشي ونحكيوا على العمل النيابي اليوم ماشيين في البداية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ديما في إطار ميزانية 2027. المجلس أيضا وصلت وثائق نسخة التوجهات الكبرى، خلينا نشوف قراءته لهذه التوجهات وانتظاراته من هذه الميزانية بعد شوية مع ضيفنا الجمعي الزويدي.
9: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل، حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
10: معايا انا ريم بنش علي، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
11: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.
12: ضيف المشهد،
2: ضيف المشهد الآن اليوم هو الجمعي الزويدي الناطق باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم. جمعي أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية.
13: مرحبا بك مدام وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
2: إذن في الغرفة النيابية الثانية أيضا انطلقتوا في دراسة التوجهات الكبرى لميزانية 2027، شعارات تخفيف العبء الجبائي، دعم الدولة الاجتماعية والاتجاه نحو الاستثمار. شنو هامش المناورة والاجتهاد المتاح اليوم لتحقيق الأهداف هذه، خاصة كي نحكيه على تخفيف الجباية وفي نفس الوقت ضمان موارد جديدة للمالية العمومية؟
13: أولا هي الوثيقة اللي جتنا من وزارة المالية هي تفيد تنفيذ ميزانية الدولة إلى موصف سداسة الأول من 29 الفرضيات والتوجهات الكبرى للمشروع المالية للمشروع المالية للمشروع المالية للمشروع المالية المقاليد هي اليوم اللحظة هي في الاجتماع لي يعني إحضار تقرير من خلال هذه الوثيقة. أنا سأتحدث في العموم بحكم يعني كل الإعلام المقاليد هي التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 27 متوزع على أربع مجالات. المجال الاجتماعي هي موصلة يعني دعم الفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. كذلك في المجال الاقتصادي تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المبادرة الاقتصادية. وفي يعني التنمية الجهوية المتوازنة، وهذا أهم شيء، أن يعني يكون هنالك تنسيق بين مخطط التنمية 26-30 الذي يعني وقع بناؤه بشكل يعني تشاركي بين ما هو محلي ووصولا إلى الوطني، يعني التناسق التام بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية. الذي سنجد فيه مشاريع داخل ميزانية الدولة لسنة 27، وهذه المشاريع ستساهم في تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة. كذلك النقطة الرابعة هي الاستدامة البيئية والانتقال الطاقة. على كل حال، المجلس الوطني للجهات والأقاليم في دراسته لميزانية 27 نحن دائما سنركز خاصة على المشاريع المنزلة من مخطط التنمية، لأنه هذا هو اختصاص، لأن هذه المشاريع أنجزت لتجعل توازن بين الجهات وبين الفئات وبين المعتمديات في التنمية عادلة خاصة، ثم العمل على يعني تطبيق الوعود والتعهدات التي تقدمها الحكومة في يعني في بناء تنمية عادلة وتنمية متوازنة بين جميع الجهات.
2: نعم، انتم ناقشتوا الوثيقة في لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن خلينا نفهم الناس دور الغرفة الثانية اليوم في هذا المشروع. ما بعد المناقشة، فما آليات للرقابة للتعديل؟ شنو المتاح للغرفة الثانية اليوم للتدخل على مستوى الميزانية؟
13: المقسوم عدد واحد لسنة 24 الذي ينظم العلاقة بين الغرفتين،
2: أي؟
13: يعطي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أحقية المناقشة وأحقية التعديل، لكن إذا اختلف الرأي بين الغرفتين يعني يمر تصويت المجلس الوطني للجهات والأقاليم. نحن على كل حال في في في في صلاحياتنا الأساسية هي الرقابة على تنفيذ الميزانية وعلى تنفيذ مخطط 26-30، سنكون موجودون وبفاعلية وبقوة، لأنه الميزانية ما نجموش يعني نناقشوها بغنى عن مخطط تنمية 26-30، لأنه المشاريع سيقع تنزيلها داخل الميزانية، ولهذا سيكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم زاد وسيكون له كلمة في قانون المالية 27، وإن شاء الله نشوفه يعني قانون مالية يكون في نفس الوقت يكون فيه تطلعات شعبنا ويكون فيه يعني يعني أهداف بلادنا، وفي نفس الوقت يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع ويكون موجز حقيقي على أرض الواقع، وما يكونش يعني تضخيم الميزانية كيف السنوات السابقة بفصول جديدة في معظمها غير قانونية، لأنه يعني في القانون الأساسي الميزانية إذا فصل نجيبه التمويل، نجيبه التمويل متاعه منين، يعني لأنه الخلاف للأسف بين الوظيفتين، الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، زاد عمق يعني قلة الثقة بين المواطن والدولة، لأنه نعم. إضافة قانون مالية فيها 54 فصل نزيفوا له 60 فصل وفي معظمها غير قابلة للتنفيذ، لأنه عندنا ما دخيله عندنا مصاريف والوضعية يعني بينة وواضحة بالأرقام.
2: نعم.
13: فإذا كان أضفنا فصل جديد يجب أن نوفر آليات تمويله باش يكون قابل للتنفيذ.
2: بيه. جمع زويدي، مخطط التنمية اللي انتم معنيين به بشكل مباشر في المجلس الوطني للجهات والأقاليم 26-30، مفروض جزء منه بعض مشاريعه كانت موجودة في ميزانية 26، جزء آخر باش يكون في 27، شنو تقييمكم لتنفيذ ميزانية 2026 وانتظاراتكم الميزانية المنتظرة؟
13: نحن بالتوازي مع مناقشة وتوجهات قانون المالية لسنة 27. الآن لجنة المخططات والمشاريع الكبرى في المجلس الوطني للجهات والأقاليم تستعد لاستدعاء وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في المشاريع التي أنزلت في 26 ومدى تطبيقها وأين وصلت في الإنجاز على أرض الواقع، ثم المشاريع التي سيقع أيضا إنزالها في ميزانية 27، باش نكونوا دقيقين وفاهمين اش قاعدين نعملوا ونتابعوا المشاريع وكل واحد على حداء وبكل دقة.
2: نعم. طيب على مستوى الأفكار والمقترحات، ميزانية 2027 أيضا تحمل شعار الاستثمار والتنمية، ما إنكم معنيين خاصة بالجهات اليوم، فما حلول، فما مقترحات لجلب الاستثمارات للجهات تجي من جهة الغرفة النيابية الثانية ونوابها؟
13: بطبيعة الحال هو لجنة المالية المجلس الوطني يعني قاعدة اليوم تحضر في تقريرها، وأكيد هنالك يعني مقترحات، وهنالك مقترحات فصول تكون فصول يعني قابلة للتنفيذ، وفصول تخدم الجهات وتخدم الأقاليم وتخدم كل فئات المجتمع. إن شاء الله العمل على هذا، لأنه ما زال باكرا على الفصول، لكن من خلال الرؤية من خلال رؤية الدولة ومن خلال يعني
14: التوجهات الكبرى لميزانية الدولة نستعد في هذا السياق بحول الله لإضافة يعني مشاريع فصول تكون لها فاعلية وتساهم في جلب الاستثمار وتساهم في العدالة المجالية اللي هي هدفنا الأساسي.
2: واضح جمع زويدي. قبل ما نخلي تعليق لعبد الرحمن بن شعبين حبيت نسألك أنتو ما زادة توصلكم نسخة مشروع قانون المالية خلال ساعات كما الغرفة الأولى وإلا بشكل بعدي توصلكم؟
14: هي هو قانون المالية حسب الأجل الدستورية لا يتجاوز 15 أكتوبر يعني إن شاء الله اليوم غدوة يكون قانون المالية تحت أنظار مكتب المجلس للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
2: واضح شكرا لك خليك معنا على الخط عبد الرحمن. إذن خاصة نحكيه على مخطط التنمية 26-30 جزء منه المفروض يكون عنده اعتمادات في ميزانية 2027.
3: أي هو المفروض لأنه زاد نعرف اللي هو يمتد من 26-30 لسنة 30 وكان حتى السيد رئيس الجمهورية قال أنه راه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه راه مخطط التنمية ذي موجود معناه مش نعمله ميزانية مش نقرأه حساب على الأقل ما هي المشاريع اللي معنية بعنوان سنة 27 اللي ولا مش تنطلق 27 على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني. الموازنة هنا شوية صعيبة ليليا لأنه ونتفق معه في نقطة أنه مع تأكيد جيل الميزانية رأي تقريبا أنا في تقديري أني المارج دو يعني مساحة المناورة مش تكون ضيقة ياسر ضيقة لاعتبارات واقعية اللي هي خاصة توقعات في علاقة بالمحروقات وغيره واللي يعني الإدارة الطوارئ اللي ممكنة في أي وقت كما شفنا صارت احنا على مستوى المحروقات في شهر فيفري ومارس وحتى المي. وثم النقطة الثانية اللي هي مرتبطة بالميزانية اللي معتمدة مش تكون تقريبا مغلقة مش تكون عندك انت عناوين لصرف الميزانية اللي فيها جزء بتاع الأجور المهام بتاع الوزارات والجزء الآخر هو المتعلق بالتنمية معناها حتى قدرتك على انك تضيف اي نص او اي قانون فيه بعد مالي مش يكون حاجة شبه مستحيلة.
2: نعم.
3: لأنه إذا أنا بالنسبة لي البرلمان الغرفة الأولى أو الثانية لو أنه ينجموا يناوروا من داخل الأموال المخصوصة في التنمية المخصصة للتنمية يكون أفضل برشا. دونك احنا عندنا كالفصل أنه لا يمكن تبديل القانون هذا لأنه لا يتلائم مع الموازنة المالية للدولة اللي نتصور أنه سنة مش يتعاود برشا مرات.
2: نعم.
3: لأنها زادة النواب المجلس الجهات أو أقاليم أو نواب مجلس الشعب مش يكون حتى هما عندهم محاولات أنه يعديوا قوانين أو أنه يعدلوا في قوانين بيش يكون رأى أثر مالي. فبالتالي أنا نعتبر أنه جوهر الآن ميزانية 27 جوهر الصراع داخلها هو الصراع على الأموال المخصصة للتنمية كيفاش نجموا أولا يمشيوا لبلاصتهم والمشاريع هذيك تنطلق هذه أهم حاجة.
2: شكرا لك عبد الرحمن شكرا لضيف المشهد جمع زويدي شكرا جزيلا الناطق باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم. باش نرجعوا لأخبار المجلس مازلنا باش نواصلوا مع الغرف النيابية مجلس نواب الشعب شنو جديد على مستوى اجتماعات اللجان وأيضا حتى على مستوى قانون المالية يلتحق بنا وجه النمر.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي
16: المشهد الآن أخبار المجلس.
2: أخبار المجلس كالعادة معك وجيه النمر أهلا وسهلا مرحبا.
17: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: قبل ما نرجع على اجتماعات اللجان اللي تقريبا الأسبوع هذايا كانت فما مجموعة من الاجتماعات أكيد أن الحديث في كواليس البرلمان هو على الوثيقة المنتظرة مشروع قانون المالية.
17: بالفعل ليلى نعرف أنه يعني الأجل الدستورية من المنتظر أنه مقترح قانون المالية والميزانية للدولة توصل المجلس نواب الشعب قبل نهار 15 أكتوبر والمنتظر أنه في الساعات القادمة حسب يعني ما تم تذكره نتداول وممكن اليوم لعشية توصل يعني النسخة النهائية خلينا نقول لمقترح قانون المالية لسنة 2027 وأيضا الميزان الاقتصادي لسنة 2027 في انتظار أنه يتم يعني مناقشته في مكتب مجلس نواب الشعب ومن ثم عرضه على اللجان المعنية بمناقشة القوانين هذه. نعرف أنه قانون المالية لجنة المالية تكلف بمقترح قانون المالية ومن ثم مهمات بقية الوزارات يتم يعني توزيعها على المختلف اللجان المعنية. نتفكر زاد أنه مشروع قانون المالية يعني يتم مناقشته بالتشارك بين كل من مجلس نواب الشعب وأيضا المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في العادة يعني في السنوات السابقة صارت تصير جلسات مشتركة بين اللجان تنظر في مهمات الوزارات وأيضا زوز لجان المالية في كل من مجلس نواب الشعب وأيضا المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعملوا جلسات مشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية ومن ثم تصير جلسات التصويت على المهمات وجلسات التصويت أيضا على مقترح قانون المالية. يعني تكون في البداية بمجلس نواب الشعب ومن ثم جلسة خاصة بمجلس الجهات والأقاليم للمصادقة على فصول قانون المالية وأيضا الفصول الإضافية اللي من المنتظر باش يقدموها النواب.
2: نعم.
17: في نفس الإطار في مجلس نواب الشعب ليليا تتواصل اليوم جلسات اللجان. اليوم فما اجتماع للجنة الصحة في مجلس نواب الشعب. لجنة الصحة اليوم نظرت وصلت النظر في مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. المقترح هذا يهدف لتنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. كنا تحاورنا مع مقرر لجنة الصحة في مجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري اللي يحكي لنا على أهم ما بشي يصير في جلسة اليوم.
18: تعقد لجنة الصحة وشؤون الأسرة والمرأة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة لمواصلة النظر في مختلف فصول متعلقة بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. حطوا الجلسة والمقترح في إطار باعتبار فراغ التشريعي للمؤسسات هذه حيث تخضع لأحداث وتنظيم مؤسسات محاضن ورياض الأطفال حاليا لنظام كراس الشروط والذي أفرز على التشكيليات. وبالتالي معناتها مجموعة من الزملاء اقترحوا كونها يصير معناها أحداث مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن رياض الأطفال. صارت جلسات بحضور مختلف الأطراف المتداخلة في جلسات سابقة. اليوم باش نستكملوا النظر في مختلف في بقية الفصول وإمكانية معناها إدخال بعض التنقيحات وإثراء واستكمال معناها المشروع وثم إحاته على مكتب المجلس. الجهة اللي حاضر اليوم هما جهة المبادرة واللجنة إن شاء الله.
17: إذن كما كنا نسمع ليليا في مقرر لجنة الصحة في مجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري في الأوف كنا نحكيه على الأسعار والتسعيرة. عبد الرحمن تسائل إيه؟ هو كان تم طرح المسألة هذه في اجتماعات سابقة من طرف عدد من النواب ما يخص التسعيرة باعتبار أنه فما يعني برشا أسعار والتي مشطة لرياض ومحاضن الأطفال خاصة يعني في الولايات تونس الكبرى. ولكن لما بحضور ممثلي غرف رياض ومحاضن الأطفال يعني شدوا أكدوا أنه التسعيرة تبقى يعني كما نقولوا حرة وما يمكنش أبدا التدخل فيها في القانون. هذا تبقى يعني مجرد فصول إجرائية أو تنظيمية بالأساس.
2: التسعيرة حرة عبد الرحمن، ولكن موضوع رياض الأطفال ومحاضن الأطفال يهم جزء كبير من المجتمع التونسي ومن العائلات التونسية. اليوم إن شاء الله القانون الجديد يغير على الأقل في نوعية الخدمات في محتوى هذه الخدمات بعيد عن التسعيرة اللي ما فهمش تدخل فيها.
3: هو شوف هو ليليا ثم الحقيقة المحاضن الأطفال العشوائية موجودة وصارت برشا مشاكل فيهم، وكما حتى اللي مرخصين وفي بلايس بتسعيرة مرتفعة وصارت فيهم مشاكل. وشفنا احنا عم ناول في النصر روضة الأطفال كيفاش كانت الكارثة. لكن راهو التنظيم احنا حكينا مرة حتى مع وزارة المرأة معناها شنو المطلوب او ما شنو هل رياض الأطفال هذه شنو المطلوب من التلميذ انه يتعلم فيها مثلا على التحضيري أو إنه شي المهارات اللي اكتسبها بين 3 و4 سنين أو شنية الحاجات اللي هما واجبهم تجاه الرضيع في الكريش. هذا يحدد لك أنت المهام متاعك. أنا بالنسبة زادة وهذا مهم لتنظيم القطاع، أنا نرجع للتسقيف السعر. تسقيف السعر ينجم ياخذوه بشكل مع كي معناها يصنفوهم وجيه صنف آ صنف با ينجم أنا يكون عندي روض أطفال فيها الأساسيات اللي موجودة في القانون، ولكن نحب نزيدهم اكتيفيتي أخرين بيسين مسرح حاجة أخرى مش مطلوب فيها، دونك هذوما ينجموا يطالبوا ياخذوا دي فريز.
17: نقطة أخرى عبد الرحمن تم تطرق عليها من قبل بعض النواب في النقاشات هي مسألة السنة التحضيرية اللي ولات تتقرع في عدد بالمدارس الخاصة، واللي هي نوعا ما شكلت إشكال كبير لمحاضن الأطفال باعتبار أنه برشا أولياء
3: فكولهم
17: هذا هو فما يعني توجه نحو أنه يتم يعني أنه السنة التحضيرية ما عادش تتقرر في المدارس الخاصة، يتم فقط يعني تقنينها أنه تكون موجودة في المحاضن رياض الأطفال
3: والمدارس العمومية.
17: المدارس الخاصة فقط، نحكي المدارس العمومية باعتبار أنه مش المدارس العمومية الكل اللي هي فيها السنة التحضيرية تبقى في المدارس العمومية، وبالنسبة للمدارس الخاصة ما عادش عندهم الحق يعني
3: هم ممتاز خاطر بيهزوا من غادي بعد يعدوا للبريفي واضح العملية يهربوا بيه.
2: دونك نقطة خلاف أيضا اللي هي السنة التحضيرية وين باش تكون، أكيد باش نرجعوا له المشروع هذايا وقت اللي يتعدى بكامل تفاصيله. شكرا وجيه، شكرا عبد الرحمن. بعد شوية تلتقيكم كوثر العرقوبي في نشرة الظهر الأخبار، نرجعوا لكم في الساعة الثانية للمشهد الدولي، باش يهزنا لسوريا باش يهزنا لفلسطين وقراءات مختلفة من عند محللين يلتحقوا بنا في استوديو 5.
19: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
20: هي نبض المجتمع،
19: صوت للثقافة،
20: مساحة للترفيه،
19: صدى للخبر.
20: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
19: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
21: الدكتور حكيم.
22: طعامنا وموادنا الغذائية مش ديما ملوثة من أصلها، والنجم نقولوا اللي نسبة كبيرة منها الناس هما اللي لوثوها وفي الغالب بيديهم وظوافرهم. المشكلة اللي لاحظناها هي أن الناس تغسل يديها أما تنسى تنظيف ظوافرها، وياريت نذكروهم باش نقلوا من الأخطر.
21: الدكتور حكيم.
20: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
23: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
19: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
24: وفي أبرز عناوينها، رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات ويؤكد أنها في مطلع الأولويات. بهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، وزارة المرأة تطلق الخط الأخضر 18 رائدات. تأكيد عربي على توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة النينيو في اليوم الختامي لمنتدى نظم الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث. وفي العالم، تصاعد المواجهات بين التحالف والحوثيين في اليمن والصليب الأحمر يحذر من كارثة صحية. إلى التفاصيل. تحية طيبة. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتطرق رئيس الدولة إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبرا أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي. وقال رئيس الدولة إن المواطنين هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها. أطلع أطلقت اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الخط الأخضر 18 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لل 15 من أكتوبر، وفق ما صرحت به الملحقة بديوان الوزارة وجدان بن عياد خلال حضورها تظاهرة واقع النساء في الوسط الريفي بولاية زغوان واكبتها حنان العباسي.
0: الخط الأخضر رائدات 18-10 اللي هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي، الإطار اللي اشتغلنا عليه الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، هذا تكريس لمحاور الاستراتيجية اللي من بينها النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رائدات الهدف منه توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة، الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء.
24: تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم ضوابط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة لضمان بيئة آمنة للأطفال وضبط المعايير المهنية للقطاع. مقرر لجنة الصحة بالبرلمان رؤوف الفقيري:
1: باعتبار فراغ التشريعي للمؤسسات هذه حيث تخضع لأحداث وتنظيم مؤسسات محاضن رياض الأطفال حاليا لنظام كراس الشروط والذي أبرز على التشكيليات، وبالتالي مجموعة من الزملاء اقترحوا مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن رياض الأطفال. صارت جلسات بحضور مختلف الأطراف المتداخلة في جلسات سابقة، اليوم باش نستكملوا النظر في بقية الفصول وإمكانية اتخاذ بعض التنقيحات واستكمال مشروع ثم إحالته على مكتب المجلس. الجهة اللي حاضر اليوم هما جهة المبادرة واللجنة.
24: في شأن آخر، تم اليوم بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان إمضاء اتفاقية شراكة إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وشركة اتصالات تونس. وزير التشغيل رياض شود أفاد في تصريح لتبر النعيمي بأن تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي يعد من أبرز أهداف الاتفاقية.
4: الهدف حقيقة من الاتفاقية هذه تطوير كفايات المتكونين، التكوين الحضوري ما عادش كافي، تطوير حتى العدد المستفيدين من التكوين المهني بمجالات متعددة على مستوى التكوين واكتساب الكفايات، باش نستفيدوا من في إطار الاتفاقية هذه من تحيين برامج الاتصالات تيك اليوم مطلوب برشا. إن شاء الله مع اتصالات تونس باش تكون عندنا شراكة استراتيجية حتى عدد البرامج تفتح كذلك للمتكونين تاع مراكز التكوين المهني بالإضافة إلى الطلبة لإجراء التربصات التطبيقية. العالم عاش يحكي على شهايد، اليوم عاش نحكوا على عندك شهادة ولا ما عندكش، عندك الكفايات المطلوبة في سوق الشغل تفتح هذه المجالات نتاع الشراكة اللي نعتبرها شراكة مجتمعية باش يستفيدوا منهم حتى الباحثين عن شغل في إطار تطوير الكفايات نتاعهم، تحسين التشغيلية نتاعهم حتى يحصلوا على موطن شغل يضمن لهم الكرامة.
24: من التنبؤ إلى العملي، أعداد المنطقة العربية لظاهرة النينيو عنوان ورشة انتظمت ضمن اليوم الختامي للمنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث. وتم خلال الورشة التأكيد على توحيد الجهود العربية لمجابهة الظاهرة. مهل مرشيشي في المتابعة.
5: يواصل اليوم المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث نقاشاته بحضور 18 دولة عربية. نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ريدان عبد العزيز السقاف:
6: الأولوية الرئيسية كمخرجات هي تعميق الفهم المشترك لمخاطر الكوارث وكيف تؤثر هذه الكوارث على مختلف الأفراد والمجتمعات في المنطقة العربية، حيث تختلف هذه التأثيرات بنوعية المخاطر وكيف يمكن الحد من آثارها وتعزيز التضامن المشترك المجتمعي والحماية لحماية هؤلاء الأفراد من المخاطر. رأينا أن تبادل التجارة فيما يتعلق بالإجراءات والتنفيذات والإجراءات التنفيذية والاستعداد هي كانت أحد التجارب الرئيسية التي ساعدت في تعميق التعاون العربي المشترك من خلال تقاسم هذه التجارب ومعرفة ما هي الخيارات الأنجع والتي تساعد في تعزيز الحماية في هذا المجال.
5: فتح أوجه التعاون ما بين الدول العربية وخصوصا مراكز الطوارئ لمجابهة ظاهرة النينو جانب آخر من النقاش. وفق رئيس المرفق الوطني للأرصاد الجوية بدولة قطر عبد الله محمد المناعي،
7: لابد من فتح أوجه التعاون ما بين الدول العربية وخصوصا مراكز الطوارئ وتذليل الصعاب ما بين هذه المراكز حتى نتمكن مع التعاون مع الظاهرة. بالنسبة لظاهرة النينو، الظاهرة تأثيرها لا يكون نفس الشيء على إقليمنا العربي. ما يحدث في المغرب العربي لا يحدث في شمال أفريقيا، خلنا نقول، ولا يحدث في الخليج العربي ولا يحدث في القرن الأفريقي. كل أمل إن شاء الله أن هذه الاجتماعات سوف تساهم على فهم الظاهرات الجوية أكثر فأكثر، وفهم يعني التقدم في العلم وكيفية الاستفادة منه لنتمكن من إصدار التحذيرات.
5: إعداد المنطقة العربية لظاهرة النينو من خلال استخدام المعلومات المناخية والتكنولوجيا وتسخير الذكاء الاصطناعي لنظم الإنذار المبكر من أجل ضمان منطقة عربية قادرة على الصمود.
16: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
24: في أخبار العالم، أعلنت هيئة الدفاع المدني السعودية اليوم إصابة 4 أشخاص وتضرر عدد من المنازل في مدينة الرياض جراء سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية. الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين أكد من جهته استهداف شركة النفط في الظهران ومطار الملك خالد في الرياض. في المقابل قال مجلس الوزراء السعودي إن الحوثيين سيواجهون عواقب ما وصفه باعتداءاتهم على المطارات ومكة والمدينة، بينما أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء ما وصفه بانقلاب الحوثيين. في الأثناء قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مستشفيات خطوط المواجهة في اليمن تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى وسط شح المستلزمات الطبية. في شأن دولي آخر، شهدت فرنسا أمس الأول عملية اختراق إلكتروني استهدفت الثلاجات والمجمدات وكبرى شركات التوزيع الغذائية والمحلات التجارية، حيث تم الترفيع في درجة الحرارة إلى حوالي 50 درجة مئوية. وتسببت هذه العملية في إتلاف كميات هامة من المواد الغذائية واندلاع حرائق وخسائر مالية تقدر بالمليارات، لينطلق الحديث عن حرب إلكترونية تستوجب اتباع جملة من الإجراءات الأمنية الرقمية. خولة سليتي.
8: ثلاجات تتحول إلى أفران وأغذية ترمى بالأطنان وسلاسل تجارية كبرى تحصي خسائرها. هذا ما جرى الاثنين الماضي في فرنسا حين تمكن قراصنة من رفع حرارة الثلاجات المتصلة بالأنترنت في عملية نوعية من الاختراقات السيبرنية. المختص في الأمن السيبرني هيثم المير،
9: تقريبا أول مرة يشاهدوه في العالم، شيء نادر جدا، وهذا ما يجبرنا على التفكير مجددا حول متانة الأنظمة المعلوماتية خاصة الأنظمة المتصلة بالشبكات. متأكد 100% أنه كل الاختراقات هذه وراها استعمال مكثف للذكاء الاصطناعي اللي أصبح يعطي قدرات رهيبة بالنسبة للمخترقين، وأصبح يعاونهم بشكل كبير جدا في إيجاد ثغرات وحتى في القيام بعمليات الاختراق شبه أوتوماتيكية.
8: في عملية الاختراق هذه لم يطلق أحد رصاصة، ومع ذلك نحن أمام حرب ولكنها سيبرنية. وفق أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي،
10: ما تعرضت إليه المغازات في فرنسا هو ما يسمى في الوقت الحاضر بالحرب السيبرنية. لم نعد نستعمل السلاح الذي يقتل وتسيل الدماء، بل أصبحنا ندخل على المنظومات المعلوماتية ونفسدها. ماذا يعني؟ أن ما حصل في فرنسا يعتبر اعتداء على دولة من قبل دولة أخرى. معرفة من قام بالجريمة ليس كما هو بالسلاح التقليدي، السلاح السبراني بالحقيقة، نعرف فقط الضحية والأضرار التي تولدت عن ذلك. هناك دول قادرة على حماية نفسها من السلاح السبراني وهناك دول غير قادرة.
8: وبين التوصيف القانوني والواقع الميداني يبقى السؤال العملي، كيف تتجنب الدول والمؤسسات سيناريو مماثل؟ الخبير المختص في الأمن الرقمي هيثم المير يجيب.
11: احنا توا داخلين ممكن مرحلة بشكون اصعب شوية من ناحية الاختراقات، هذاك علاش اليوم لازم الشركات كل تلي اهمية قصوى، خاصة لكن الشركات اختارت انها تمشي في حول الرقمي، تمشي في ادخال التكنولوجيا في تطورها الاقتصادي. اكيد احنا في تونس لسنا معزولين عن بقية العالم، والانظمة اللي استعملوها في تونس هي انظمة مستعملة في جل البلدان العالم. هنا دور مؤسسات انهم يقوموا بتدقيق ثبت في الأجهزة اللي تحكموا فيها. المؤسسات لازم يكون عندها دراية ووعي أكبر بهذه المخاطر.
8: حين يصل الاختراق إلى ما نأكله يصبح الأمن الغذائي رهين الأمن السبرني.
24: نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات ويؤكد أنها في مطلع الأولويات. بهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، وزارة المرأة تطلق الخط الأخضر 18 رائدات. تأكيد عربي على توحيد الجهود لمجابهة ظاهرة النينيو في اليوم الختامي لمنتدى نظم الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث. وفي العالم تصاعد المواجهات بين التحالف والحوثيين في اليمن والصليب الأحمر يحذر من كارثة صحية. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
23: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
19: المشهد الآن.
12: المشهد الآن.
19: جولة في أهم التصريحات. آخر الأخبار من المصدر. ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة.
12: لتكتمل الصورة.
19: المشهد الآن.
12: المشهد الآن.

0: المشهد الآن.
1: المشهد الآن مع الأخبار الوطنية والأخبار الدولية. وقبل ما نمشي للمشهد في العالم ونشوف قراءات ومتابعات باش نختموا مع فقرة من الميدان. الحقيقة توصلنا اتصالات من المعطلين عن العمل وطبعا من واجبنا أن نعطيهم الصوت ونخليهم معنا على موجات المصدح العمومي نحكيه على مختلف الإشكاليات، إشكاليات المعطلين عن العمل، التحركات اللي صارت في مختلف الجهات. اليوم باش ناخذ صوت عن جهة القصرين في فقرة من الميدان.
0: على الميدان، على الميدان
1: معنا هشام العبيدي معطل عن العمل عن جهة القصرين. مرحبا بك هشام، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك أختي، صباح النور. أهلا،
1: مرحبا. طبعا نتبعوا في مختلف تحركاتكم الرسائل اللي قاعدين توصلوا فيها للسلطة، وطبعا نتلقاو أيضا في رسائل السلطة من رئيس الجمهورية يعني شخصيا أنه قريبا باش يتم حل هذا الإشكال ويتم الاتجاه لإنصاف المعطلين عن العمل.
2: إن شاء الله هذا ما نتمنوه، يعني قاعدين نسمعوا في رسائل من رئيس الجمهورية بخصوص تفعيل القانون عدد 18. لكن اليوم ملف المعطلين على العمل يعني أصبح محل متاجرة ومزايدات سياسية، يعني وكل طرف يحب يظهر وكأنه صاحب القضية والناطق الرسمي بتما. نحب نقول اليوم بكل وضوح يعني نحن أصحاب القضية ولسنا ورقة سياسية يعني في أيدي أي طرف، لا حزب ينطق باسمنا ولا منظمة تحتكر نضالنا ولا شخص يدعي يعني تمثيلنا دون تفويض من المعطلين. رسالتنا أيضا إلى زملائنا المعطلين عن العمل في كل تراب الجمهورية، يعني وحدتنا هي قوتنا واستقلالية قرارنا هي تمثل ضمانة لنضالنا، يعني ما نخليوش خلافاتنا ولا طموحات البعض شتتنا وما نسمحوش لأي طرف يركب على وجيعتنا. اختلافاتنا في أساليب التحرك ما يلزمش تنسينا أنه مطلبنا واحد وهو تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025. نحن لا نرفض التضامن ولا نحتكر النضال، لكن نرفض الوصاية، نريد الأوامر الترتيب.

0: التجاذبات السياسية. خليك معنا باش يعلق عبد الرحمن. وحدة صف المعطلين رغم اختلاف أساليب التحرك، نرفض الوصاية ونريد أوامر ترتيبية في أجال واضحة. هذه رسالة هشام العبيدي وزملائه.
1: احنا يعطي الصحة هشام، مشكور. هو هذا ما قيل، وهذا العناوين اللي رفعوها من الأول. هؤلاء أصحاب حق، عنوان تحركاتهم وهدف تحركاتهم هو تفعيل القانون 18. الغاية منه هو أن يتم تشغيلهم، لا يعتبرون أنفسهم معناها معنيين بصراعات سياسية أو توظيف أو وصاية، يعتبروا أرواح أنفسهم أنهم يناضلون ويتوجهون نحو هدف معين هو تطبيق الفصل 18. وهذا واضح رغم زادة كل المحاولات اللي صارت. يمكن نحن تحدثنا على مسيرة الكرامة بطريقة أنه أعطينا القيمة الحقيقية لما فعلوا هؤلاء، وتجنبنا أنه تحدثوا على محاولات التشويش ومحاولات الركوب على نضالات هؤلاء. أنا نضم صوتي ليهم ونقول للسيد رئيس الجمهورية، إذا غدوة 15 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء، جلاء آخر جندي فرنسي على التراب التونسي، إن شاء الله يكون زادة ذكرى جلاء الظلم على هؤلاء، باش تبدأ المنصة ويتم تنزيل أوامر ترتيبية، وخلي الناس تخدم على روحها، وخلي يشاركوا كذلك هم في بمجهوداتهم في بناء الدولة السيادية الديمقراطية الاجتماعية التي نطمح لها جميعا.
0: نعم، شكرا عبد الرحمن. هشام عبيدي، شكرا ليك. معطل عن العمل عن جهة القصرين، طبعا تمثل صوتك وصوت مختلف المعطلين اللي عندهم نفس المطلب هذايا. إن شاء الله تكون على موجاتنا المرة الجاية، تجينا وانت خذيت حقك وتم تفعيل القانون عدد 18. شكرا هشام.
2: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
3: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
4: المشهد في العالم.
0: المشهد في العالم، طبعا ديما نبداوه من فلسطين، واليوم سعداء باستقبال الأستاذ في كلية القانون والعلوم السياسية أحمد صلاح. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك، أهلا أخت ليلى.
0: نعم، طبعا ما زلنا باش نفصلوا في عدوان وطغيان الكيان الصهيوني. المرضية باش نوسعوا الخارطة أكثر، مش فقط في الضفة الغربية، في غزة رغم كل ما فيها من دمار وتقسيمات والخط الأصفر وتدخلات دولية. اليوم العنف الصهيوني يتجاوز هذه الخطوط، الخط الأصفر في غزة وأيضا في الضفة الغربية عن طريق الاستيطان. محاولات لرسم الجغرافيا بالقوة أمام صمت العالم، كيفاش تقراها اليوم أحمد صلاح؟
5: يعني نقراها بداية أنه هي حرب، إحنا منحارب بفكر أكثر ما منحارب بكيان. يعني الفكر الصهيوني من الأساس تأسس على أساس أن يقوم على الأراضي الفلسطينية، لينطلق على الأراضي العربية بتطبيق المشروع الصهيوني، وهو إنشاء دولة إسرائيل الكبرى أو الدولة التوراتية. بالنسبة للسابع من أكتوبر كانت مفصل تاريخي صحيح، خاصة على أنه السابع من أكتوبر يمثل رد فعل عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من 48 إلى 2023، مع أنه مخرجات السابع من أكتوبر خاصة في تحديد وقف إطلاق النار في عام 2025 في أكتوبر، في اتفاق وقف إطلاق النار ورسم الخط الأصفر، رسم الخط الأصفر يعني يعيدنا للتاريخ شوية في سوريا. ما حدث في سوريا عام 1974 هو وقف إطلاق النار، واللي استغله نتنياهو من 1974 إلى 2023 تقريبا، وهو على تجميد هذه الأراضي اللي سيطر عليها. إنما وقع إلغاء ما كان معمولا فيه في الاتفاق والتوسع على هذه الأراضي بالاستيطان،

0: اليوم بعد سقوط بشار الأسد أو نظام بشار الأسد خاصة في سوريا عام 2024، وانطلقت وتغولت القوات الاحتلال الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. بنفس الوقت بنلاحظ إنه الاتفاق اللي إجا في عام 2025 في أكتوبر ما بين الفلسطينيين من جهة وما بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة ورسم الخط الأصفر، كانت تضم تقريبا يعني شريط حدودي يمتد على كامل قطاع غزة، يمتلك حوالي أو تحتوي على 53% من مساحة قطاع غزة. اليوم نتحدث عن 70% بعد الاتفاق. هذا يدل على أن الاتفاق كان للانسحاب من قطاع غزة، في حين أن الملاحظ اليوم هي التوسع إلى داخل قطاع غزة.
1: داخل غزة.
0: إلى جانب أنه هذا الخط الأصفر يعني سيطر على الأراضي في داخل قطاع غزة، خاصة الأراضي الزراعية، وحشر السكان الفلسطينيين في قطاع غزة داخل الخط الأصفر أو خارج الخط الأصفر في قطاع غزة الذي أو المحاط في هذا الشريط اللي هو يمثل الخط الأصفر. بنفس الوقت الأراضي الزراعية هي تمثل المصدر الوحيد لمقومات الحياة في قطاع غزة، خاصة في ظل منع دخول المساعدات في داخل القطاع. إلى جانب إنه الخط الأصفر اليوم يعني يسيطر على 3 محاور أساسية أو معابر أساسية لقطاع غزة، وهو معبر كرم بن سالم ومعبر رفح وأيضا معبر إيرز، وثلاث يعني هذه ما يجعل غزة اليوم تمثل سجن كبير كان في الماضي محاصر بشكل أكبر 365 كيلومتر، اليوم نتحدث عن ثلث هذه المساحة. اليوم حتى السياسة الإسرائيلية تتجه نحو إبادة وجود الشعب الفلسطيني والسيطرة على الأراضي بحكم فرض سياسة الأمر الواقع. عندما نتحدث عن ما حدث بعد الاتفاق خاصة اليوم، نتحدث عن سيطرة محكمة للأراضي الفلسطينية في داخل قطاع غزة، نتحدث عن حشر السكان في داخل هذه المنطقة وإخضاعهم لظروف معيشية صعبة، وهنا نتحدث عن إبادة حسب المفهوم المادة الثانية من منع الإبادة الجماعية والمعاقب عليها، إخضاع الجماعة بشكل جزئي أو بشكل كلي إلى ظروف معيشية يصعب أو يقصد بها الهلاك الكلي أو الجزئي، وهنا نتحدث عن إبادة. إلى جانب اليوم أنه القرارات السياسية في داخل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تدعو إلى تهجير السكان والاستيطان في داخل الأراضي الفلسطينية في داخل قطاع غزة، رغم أنه الاستيطان جريمة حرب كما قلنا، وبنفس الوقت القانون الدولي يعني يحدد ما بعد الرابع من حزيران في 67 على أنها أراضي فلسطينية. هنا نتحدث عن عدم التزام للقوانين الدولية، ونتحدث عن خروقات للقوانين الدولية سواء كانت حقوق الإنسان والقرارات الأممية والقوانين بصفة عامة، وأيضا نتحدث عن غياب دور الدول العربية في المنطقة التي يعني جزء منها متواطئ وجزء منها يعني مشارك والجزء الآخر صامت.
1: نعم.
0: والصمت هنا لن يكون لصالح الكل،
1: تعتبره نوع من التواطؤ بالنسبة لك انت. طبعا حكينا على غزة وسيطرت الكيان الصهيوني على 70% من المساحات وحشر أغلب السكان في منطقة ضيقة. طبعا الوضع لا يختلف في الضفة الغربية، ولكن الأساليب ربما تختلف في الاستيطان، الاعتداء على المزارعين، الاعتداء على الملكيات الخاصة. أعطينا الصورة اليوم أحمد
0: يعني
1: صلاح.
0: يعني تختلف في الوسيلة ولكنها تتحد في النتيجة.
1: صحيح.
0: تختلف الوسيلة من حيث الضفة الغربية ومن حيث قطاع غزة، إنما النتيجة واحدة وهي إبادة الشعب الفلسطيني، بدليل مثلا أنه حتى الاتفاق وقف إطلاق النار في عام 2025 لم يتم الالتزام به من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بدليل أنه إلى يومنا منع المساعدات من الدخول وكذلك القتل بشكل يومي. اليوم نتحدث عن 150 شهيد، هذا مش أرقام، وليسوا بأرقام، هم شهداء بالنهاية، هم شعب. اليوم يعني كل هذه العوامل اللي تقوم فيها يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي يعني تهدف إلى نتيجة واحدة، وهي السيطرة على الأراضي الفلسطينية دون ضم السكان. وهذه كانت قراءة تاريخية بالنسبة له. يعني مثلا عام 1948 قام بتهجير الشعب الفلسطيني من هذه الأماكن، ورغم إبقاء ما يقارب 150 ألف نسمة اللي اليوم أصبحوا 2 مليون نسمة في داخل الكيان الإسرائيلي، كانت تمثل لهم بالنسبة لهم يعني حرب ديموغرافية. وبالتالي أسن القانون 2018 اللي هو قانون القومية ليقر بأن يعني الكيان الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية ليست لكل مواطنيها، إنما هي للدولة لكل يهودي فقط. هنا نتحدث حتى وإن كنت تحمل الجنسية فأنت لست مواطن، في حين أنه اليوم نلاحظ نفس التمشي ولكن بمختلف القراءات. يعني هو قرأ التاريخ وحاول أنه يتجاوز هذه المرحلة عن طريق ضم الأراضي دون ضم السكان.
1: نعم، شكرا لك أحمد صلاح. أنا باش نقعدوا في جرائم الصهيونية، باش نمشي لسوريا. جزء من هذه الجرائم اليوم في الجنوب السوري باش حدثنا عليها سهيب المزريقي بعد الفاصل.
2: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحليها حكايه،
4: محليها محبه،
3: محليها عشره. المشهد في العالم،
1: المشهد في العالم في سوريا أيضا باش نمشيو لسوريا، لأنه حسابات سياسية وتمظهرات ميدانية لهذه الحسابات بين أنقرة، بين الكيان الصهيوني، بين قوى كبرى أيضا نحكيو على روسيا الولايات المتحدة. ولكن الواضح اليوم هو إشكاليات الجنوب السوري وتدخل الكيان الصهيوني وأيضا التدخل السياسي اللي أيضا تقود تركيا في عدد من مناطق سوريا اليوم.
5: نعم ليلي، هو كذلك يعني وغير بعيد على طرحه الأستاذ أحمد، خاصة في أن المنطقة بصفة عامة تحولت إلى منطقة صراع نفوذ وإقليمي ودولي عالمي. أيضا اليوم وغير بعيد على ما كنا نستمع إليه يعني في علاقة بالإبادة التي تحصل إلى شعبنا العربي في فلسطين، أيضا هنالك يعني اليوم نفوذ في إطار تقسيم جديد لمنطقة الشرق الأوسط وفق ما يخدم يعني حتى نظرية برنارد لويس التي قلناها ونكررها ونعيدها حتى ترسخ لدى الوعي العربي بأننا اليوم متجهون بالأساس إلى أن تكون هناك خارطة جديدة في الشرق الأوسط مبنية على تفتيت المفتت وتقسيم المقسم، وبالتالي الخروج حتى من التقسيمات الكلاسيكية التي بنيت على نظرية سايكس بيكو. اليوم نتوجه إلى تقسيم هذه الدول في شكل إدارات، هذا من جهة أولى. من جهة ثانية اليوم منذ يعني ديسمبر 2024 وسقوط نظام بشار الأسد أصبحنا اليوم نتكلم على أن سوريا تحولت إلى مطمع إقليمي ومطمع دولي. حينما نتكلم على المطمع الإقليمي وعلى الطموحات المتواجدة اليوم في إطار على الأقل مشروعين يتصارعان على من سيفتك اليوم سوريا، حينما نتكلم سابقا يعني على تحالف سوريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي اليوم كنا نتكلم سابقا على هنالك محور مقاومة، اليوم أصبحنا نتكلم على زوز محاور يعني قد عوض ذلك المحور الكلاسيكي. اليوم نتكلم على المشروع الصهيوني في المنطقة والذي يهدف بالأساس إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى التي لا تذر ولا تبقي يعني في حساباتها هذه الدول العربية المتواجدة من جهة، ومن جهة ثانية نتكلم على المشروع التركي العثماني الذي يريد يعني إقامة إمبراطوريته السابقة أو بسطها على أرض الواقع. بالتالي أمام هذين المشروعين تحولت سوريا للأسف إلى حلبة وإلا إلى ملعب، إلى أيضا محطة من شأنها أن تتصارع في سبيلها الدول. وبالتالي اليوم ليلي حينما نتكلم على هذه الحروب فإن سنتكلم مثلا على من منها بقي في الطور السياسي، هنا نتكلم على تركيا التي تحاول يعني أن تلعب دورا أساسيا في المشهد السياسي خاصة في الحكومة، خاصة في دعمها للرئيس الإدارة الانتقالية اليوم في الجمهورية العربية السورية. أيضا نتكلم حتى على لاعبها من خلال يعني تنصيبها لهذه الحكومة وموافقتها على الحكومة الحالية، في حين نتكلم على التدخلات العسكرية المباشرة، وهذا ما رأى رأيناه يعني في الجيش الإسرائيلي الذي يعني اجتاح سوريا واجتاح حتى العاصمة السورية. نتكلم اليوم يعني عن دمشق، للأسف سقطت في يد الصهيونية كما سقطت سابقا يعني في حرب العربية الإسرائيلية في عام 73. وكما تطرق يعني السيد أحمد حينما طرح مسألة عام 1974 يعني وفك الاشتباك أو إلى غير ذلك، اليوم يعني نرى بأن العدو الصهيوني لا يقيم قيمة لهذه الاتفاقيات، لا نرى أن العدو الصهيوني اليوم يقيم أي قيمة اعتبارية لسيادة الدول وغير ذلك، لأنه هو في حد ذاته وجد على أنقاض سيادة الدولة، هو في حد ذاته وجد لكي يهدم هذه السيادة ويؤسس إلى سيادة جديدة مبنية على سيادته المطلقة في منطقة الشرق الأوسط، بل أكثر من ذلك ليلي هو لا يريد فقط الشرق الأوسط بل يتعدى ذلك إلى الخليج العربي يمنة، ويتعدى أيضا إلى منطقة المغرب العربي يسرة. اليوم حينما نتكلم أيضا على أن العدو الصهيوني حتى في تورته الاعتقادية التي يعني هو يحاول من خلالها رسم خارطة جديدة له، يتكلم مثلا على دول ما وراء التانية، ونحن نعلم جيدا أن التانية هي لغة فينيقية، ونتكلم أيضا على أن ما وراء التانية أي ما وراء الشمس بالنسبة للفينيقيين، نتكلم اليوم مثلا على فلسطين ولبنان بلاد الشام وغيرها، إذن هو يتكلم بالأساس على بلدان المغرب العربي وشمال أفريقيا بالأساس. أيضا ليليا اليوم وقت نشوف أن كل هذه الضغوطات العالمية على كل من فلسطين وعلى من سوريا وعلى أيضا لبنان وأيضا الأزمات الاقتصادية التي تعصف وتنخر بهذه الدول، فإننا سنرى بأننا أمام مرحلة ابتزازية ابتزاز اقتصادية جديدة يعني تدخل فيها هذه الدول العالمية من أجل إعادة رسم المحاور المحور اليوم
1: القوى العالمية
5: المحاور العالمية في سوريا. بالتالي أمام هذا التقاتل وأمام هذا التناحر يعني تصبح اليوم في اعتقادي، وأنا كنت حتى أتواصل يعني مع بعض المحللين وبعض السياسيين السوريين إلى غير ذلك، يعني أصبحت اليوم الوحدة الوطنية الداخلية السورية وفق ما يقتضيه يعني إرادة الشعب السوري، خاصة يعني عن طريق إعادة انتخابات جديدة وليس بمنطق تنصيب وليس بمنطق وصاية وليس بمنطق الإتيان على ظهور الدبابة وغير ذلك، وإنما اليوم أصبحت العملية الديمقراطية في سوريا هي مطلب في ذاته من أجل توحيد الشعب السوري، توحيد أجهزته، توحيد مؤسساته، بعيدا أيضا ليليا حتى عن التدخلات التي تريد فرض تقسيمات جديدة داخل الجيش السوري على عكس الجيش الذي كان متواجدا في منذ يعني بناء الدولة السورية إلى ما بعد 2024 إلى ما قبل 2024، نتكلم على جيش دولة، أصبحنا اليوم نتكلم على جيش
1: وحدة وطنية في سوريا، هذه هي جزء من الحل. باش نختم من عندك أحمد صلاح، أنت تحدثت على هذا التوسع الصهيوني في فلسطين، موازين النفوذ أيضا في المنطقة يحاول تغييرها الكيان الصهيوني من بوابة سوريا وأيضا من بوابة لبنان.
0: هو بداية يعني رغم كل ما ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد العربي، وقع إفشاله نتيجة ليست القوة المقاومة فقط، إنما نتيجة صمود الشعب نفسه. يعني عندما نتحدث عن الأحداث الواقعة في الضفة الغربية، الضفة الغربية اليوم تعيش إبادة تختلف شكلها عن الإبادة الممارسة على قطاع غزة. قطاع غزة أفشل شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة المخطط الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صموده، رغم كل المجازر والإبادة التي تعرض لها على مدار عامين أو أكثر من عامين. كذلك الأمر بالنسبة للضفة الغربية، عندما نتحدث عن العنف المستوطني اليوم وكذلك بالنسبة للجيش الإسرائيلي وما يقوم به من اعتداءات بحق شعبنا في داخل الضفة الغربية، يهدف منه لتهجير السكان والسيطرة على الأراضي، وكذلك الأمر بالنسبة لجنوب لبنان. جنوب لبنان اليوم تقريبا الشريط يعني الخط الأصفر لم يعد هناك فقط في غزة، إنما انتقلت هذه السياسة لتجسيدها في داخل الدولة اللبنانية. الجنوب اليوم أكثر من 230 كيلومتر تمت السيطرة عليها من طرف الاحتلال الإسرائيلي بدعوى اللي هي الشريط الأمني، إنما هو فقط يعني للسيطرة على الأراضي والتوسيع. وهنا نتفق مع الأستاذ صهيب لاعتماد كل مرحلة بمرحلتها والاعتراف والتوسع بنفس الوقت على كل مرحلة بمرحلتها. بالنسبة للجانب السوري يعني أتفق معك، ولكن يجب أيضا على الدول العربية بصفة عامة أن تتحد وأن ترى الأفق اللي ماشية فيها السياسة الإسرائيلية في المنطقة، خاصة أنه اليوم يعني الفلسطيني لم يعد هو العنصر الوحيد في المعركة الموجودة في فلسطين أو مع الاحتلال، إنما هي حرب تهدد كل المنطقة، وبدليل أنه سموتريتش لم يترك حتى سينا في حالة في إحدى الخطابات قال يعني اعترف بإقرار صريح أنه سينا يجب أن تكون لنا وهذه ضريبة الحرب. هو يهدد مصر مثلا،
1: نعم. يعني مصر، سوريا، لبنان، كامل المنطقة العربية تعتبرها اليوم تحت التهديد المشروع الصهيوني. شكرا لحضورك أحمد سلاح، الأستاذ في كلية القانون والعلوم السياسية. شكرا لك صهيب المزريقي المحلل السياسي. وصلنا الختام، لقنا بكم بعد شوية، موعدنا رياضي على موجة الإذاعة الوطنية.

0: صديق المستمع نصافحك بالشارع في المنزل في السوق في الطريق
1: حذاك
0: أينما كنت
1: قديك
2: هي اللي داعي اللي تربينا عليها
3: تعيش معك
4: الرياضة على الوطنية
5: الرياضة على الوطنية
4: في مواعيد مختلفة
5: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية
4: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها
5: الشوط الثالث كل سنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
4: ونحلوها بعد 24 ساعة
5: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل
4: ونوار عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
5: نسمع نبض الشارع الرياضي
4: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية
5: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة
4: الرابطة المحترفة المسابقات القارية ومشوار المنتخبات
5: وصف
4: تعليق
5: متابعة لحظة بلحظة
4: قبل الماتش وبعده
5: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين
4: أخبار سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية
5: تعيش الرياضة على الوطنية
6: فلاش سبورت
7: مرحبا تحية لكل مستمعينا تعينت مباريات الجولتين الثانية والثالثة من تصفية كان 2027 بين تونس المنتخب الليبي الجولة الثانية يوم 13 نوفمبر في تونس الخامسة متاع العشية والجولة الثالثة يوم 17 نوفمبر الخامسة في ليبيا ترتيب المجموعة الثامنة نذكر أوغندا في الصدارة 4 نقاط تونس بوتسوانا بزوز نقاط والمركز الأخير ليبيا بنقطة واحدة اليوم الصباح كان الموعد مع سفر وفد النادي الافريقي للكود الكونغو الديمقراطية من اجل ملاقات بي موزمبيق يوم السبت المقبل في لوبومباتشي رحله عاديه عبر اسطنبول ثم الى اديس ابابا من ثم الوصول الى الكونغو مبرمج غدوه الخميس مع تواصل غياب لايت مالك هيكل الشيخاوي وكذلك صادق قديده بسبب الاصابه في المقابله عوده المهاجم الكاميروني تادوسن كانغ الى التشكيله اثر تعافي من الاصابه كما قلت نهاية هذا الأسبوع المسابقات الإفريقية الذهاب للأدوار التمهيدية الثانية بدورة بيت الأبطال يوم السبت مع ساعتين تيبي مازامبيل كونغوري نادي إفريقي بدأت الحكم الموريتاني دحان بيدا في اليوم الأحد في نفس المسابقة الستة على ملعب مصراتة سويح لليبي الترجي الرياضي بدأت الحكم الكونغولي جون بيير نجيني مباراة هذه منقولة على قناة ليبيا الرياضية في كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت الخامسة في ملعب فيليكس فوات بواني أكاديمية مادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الصفاقسي تحكيم لفابريسيو سانتوس دوارتي من الرأس الأخضر السفارة مبرمج يوم العشية بالنسبة لوفد السي اس اس مع الخامسة بتاع العشية من مطار تونس قرطاج مباشرة إلى الكوديفوار في نفس الإطار الذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت في ملعب الطيب المهيري ماضي 3:30 للجرجيس يستضيف ريال باماكو المالي بتحكيم الأوغندي لوكي رزق بالنسبة لتذاكر مباراة الجرجيس والفريق المالي تنطلق عملية البيع غدا الخميس من 9 متاع الصباح إلى حدود الساعة السادسة مساء في شبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس كيف بعد غدوة الجمعة من 9 حتى للستة في نفس نقطة البيع في يوم المباراة من الساعة 9 صباحا شبابيك قاعة الرايد البجاوي الأسعار 15 دينار 350 دينار محليا جولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تلعب على ثلاثة تواريخ يومي السبت والأحد القادمين يوم الخميس 29 أكتوبر بالنسبة للمقابلات المؤجلة نبداو المباريات نهاية هذا الأسبوع يوم السبت مع ساعتين ونصف في بوعلي الحوار أمام حمام صوصة اتحاد بن قردين يوم الأحد الدفعة الثانية مع ساعتين ونصف في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل مرسى نجم المتلوي ملعب حمام النمف نادي حمام النمف شبيبة العمران في بوجمعة الكميت أولمبي الباجي النجم الساعلي في ملعب مصعب الجنات اتحاد المناسيري يستضيف تقدم سقيط الدائر مباريات مؤجلة من هذه الجولة يوم الخميس 29 أكتوبر مساء 9:30 بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في ملعب رادس النادي الإفريقي نادي البنزرتي في مركب باردو الملعب التونسي ترجي الجرجيس ملعب الطائر المهيري نادي الصفاقسي الترجي الرياضي كما قلت مباريات مؤجلة تم تأجيلهم اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري اليوم كان الموعد مع مؤتمر صحفي للمدير الفني الوطني رضا الجدي مناسبة مرور 100 يوم عن توليه المهام نسمع بعض النقاط تحدث عليهم المدير الفني لجامعة كرة القدم رضا الجدي والبداية بموضوع تدخل الإدارة الفنية في تعيين المسؤولين والمراقبين للمنتخبات الوطنية
8: تعيين الإدارة الفنية وكل ما يهم الإدارة الفني من مدربين من مدربين بدنيين مدربي حراس من كل ما يشمل التعطير الفني المسؤول الإداري هو من مشمول الجامعة التونسية لكرة القدم، يعني الإدارة من خلال المنبر الفيدرال ولا هي المسؤولة، لكن وهذه النظرة الاستشرافية ونقول لك الحقيقة سيك ما تنجمش تكون في منع on ne peut pas معناتها avoir une équipe nationale s'il n'y a pas un regard beaucoup plus consistant surtout sur l'utilité et la fonction de chacun. طبعا المكتب الجامعي هو صاحب الإدارة على الجامعة شؤون الجامعة توسير القردة، أنا مسؤول على الجانب الفني، لكن التنسيق وخاصة أكثر تنسيق بدقة ضروري في المرحلة هذه.
7: رضا الجدي تحدث عن صيحة فزع بسبب ظاهرة كثرة تغيير المدربين في الرابطتين الأولى والثانية.
8: صيحة فزع اليوم خلافة 5 على 28 في الآ وصمى على ما أظن 5 كذلك على 16 هنا سي انفليو كي دانجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل خطر المغالاة دعم هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب وكل جمعة وإحنا مردود تاع هذه الفريق باهي وغدوة طلع خايب أنا باش نجم نعمل أنا في الإدارة الفنية سي كو جيسي دابليكي لا لوا البارح نادي سفاكس غير المدرب تاعو غدوة عنده كوكافي إلي أوبليجي دافوار أن أنترونور جي دو لوبون جو نو ليبير با لو نوفو أنترونور كو لوسكو جي تو لو ديكيومون نيسيسار بور كو بويس إتر فاليدي وسي سكو سي باسي حسب القانون اللي موجود في اللوائح تاع الفيدراسيون فما الجانب اللي هو زوال ملاهي المدربين سي كو لو كونترا تيب دوا شانجي دو لا فيدراسيون إذا أنتم تعاونون عليه إعلاميا أن أونجاجمون دونترونور سوا تاتر سور أون أني للكلوب وللنادي نحيه تتحمل مسؤوليتك عام كامل تدفعهم وانت سير مدرب اذا غدوه لقيت بروبوزيسيون اخرى وخرج تدفع كاسكي بقيه المبلغ للنادي كله توا غدوه اشترى ما يضمها انا نتاكد اللي ينقص
7: إن شاء الله أكثر تصريحات ونقاط أخرى إن شاء الله تسمعون في موعدنا القادمة حول الندوة الصحفية للمدير الفني جامعة تونسية كرة القدم سيد رضا الجدي. نقعد مع رضا الجماعية من كرة القدم إلى كرة السلة بطولة برو آ كبر مباريات الجولة السادسة البارح النادي الرياضي بحمام سوسة خسر قدام النادي الإفريقي 83 مقابل 49 بقية المقابلات اليوم الستة شبة المنازة النجم الراسي نجم حلق الوادي صديق النادي صفاقس اتحاد الأنصار يلاقي الملعب النابل اتحاد المنسي سيري ديلر ذيب كرومبيلا شبه قروانية في مباراة القمة يستضيف النجم الرياضي الساحلي. إلى الرياضات الفردية الجامعة التونسية الجولف عقدت اليوم ندوة صحفية بملعب الجولف بالحمامات تسبق انطلاق البطولة الإفريقية للرجال واللي باش تستضيفها بلادنا لأول مرة من 15 إلى 17 أكتوبر مشاركة 17 دولة عدد قياسي بتبيع ندوة صحفية كان حاضر فيها زميلنا مهدي عبيد. نسمع تصريح رئيس الجامعة التونسية للجولف سيد عزيز فاتني في تصريح الإذاعة الوطنية.
1: أول مرة تونس تستقبل البطولة هذه سعينا باش تكون معناتها بطولة ناجحة من ناحية المشاركة فما 17 دولة مشاركة اللي هذه معناتها يمثل رقم قياسي من ناحية التنظيم إن شاء الله احنا في تونس ما كتعرف عنا العادة في حسن التنظيم وحسن الاستقبال وإن شاء الله ديما نواصلوا في الشيء هذه من ناحية الرياضية ومن ناحية التتويج في الجولف فما سيطرة مطلقة للبلدان أنجلو ساكسون اللي هي عندها عادة في لعبة الجولف نذكر على سبيل المثال جنوب افريقيا موزمبيق زيمبابوي كينيا زامبيا اما احنا بحكم معناتها التحضيرات اللي قمنا بها للفريق الوطني وبحكم كما قلت لكم اختيار الملعب واحد وكل كان نكونوا موجودين معناتها على البوديوم تكون معناتها هذه نتيجه طيبة جد طيبة من ناحية الانديفيدوال حاجة اللي مشوقة فيها هو أنه كل المشاركين عندها الحظ باش ترى بتوج دونك من ناحية الانديفيدوال ديما لا واحد من اللاعبين تاعنا مثلا رابح البدوي اللي هو بطل تونس الموسم 26 ديما لا تكون المفاجأة سارة ويرفع لنا الراية هذيك لو بوكي فهمتني
7: بالتوفيق لعناصرنا الوطني الإشارة أنه على هامش هذه البطولة الإفريقية في تونس بتبقى نحكيو على الجولف ستقام الجلسة العامة الانتخابية الكونفدرالية الإفريقية للجولف. إلى كرة القدم الأوروبية رابطة أبطال أوروبا ليلة في البرنامج الجفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية الخامس ستة غير بوع في نورد روتردام كومو الإيطالي لاسك النمساوي يواجه ليفربول ثمانية مانشستر سيتي بي جي روما يلاقي ريال مدريد أستون فيلا فينربخشة التركي ريال بيتيس الإسباني اف سي بورتو البرتغالي بودو غليمت النرويجي بروسيا دورتموند الألماني شختار دونيسك الأوكراني يستضيف أيك أثينا سلوفان السلوفيني يلاقي شتوتغارت الألماني. بالرياضة العالمية كملوا في السبور شيء طيب إلى اللقاء.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء.
9: احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
10: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
11: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
14: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئاسة الحكومة تعمل على استكمال تركيز منصة لتبادل المعطيات بين الهياكل العمومية وفق ما أوردته في بلاغنا. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال من أجل تنظيم ضوابط أحداث وتسيير مؤسسة الطفولة. بهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، وزارة المرأة تطلق الخط الأخضر 18 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من أكتوبر. هيئة السوق المالية تدعو الشركات المدرجة إلى إيداع مؤشرات نشاطها للثلاثية الثالثة قبل 20 أكتوبر الحالي. بداية من يوم غد الانطلاق في تأمين العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة من ولاية نابل على مدار 24 ساعة يوميا. في أخبار العالم، احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وجماعة الحوثي وغارات جوية على مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج بعد إطلاق الإنذار المبكر. الحرس الثوري يؤكد جاهزية إيران للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر ستكون تداعيته على الولايات المتحدة أكثر إلاما بكثير حسب وصفه. ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتشريد سكانها إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
15: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلك. والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، هي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
16: لا للمخدرات،
15: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
17: لا للمخدرات.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
13: من 38 بدينا ولليوم واحنا معاكم عشرة دائمة،
18: والعشرة بالمواقف تتقاس.
13: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي، مع أهل الاختصاص تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل، نلقاه الحل.
19: استشارات قانونية.
20: أسلمتكم ومرحبا بكم أوفي أولى الإذاعات وأم البدايات التونسية، إذاعتكم جميعا اللي تستمعوها تستمعونها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وخارج أرض الوطن على www.radionational.in، أيضا على ذبذبات الأف أم إذا كنتوا تستمعوا في الإذاعة بالراديو وين أنتي وين هي. هي إذاعتك الإذاعة الأم، إذاعة التونس الكل، إذاعة الشعب التونسي وين ما كان. في عنوان إذاعي يحمل استشارات قانونية، هو الرواق الإذاعي والبرنامج الإذاعي الخامس المباشر اللي تلتقي به أسرة البرنامج من ساعتين للأربعة، سويعتين من زمان نخصوهم لتساؤلاتكم، لاستفساراتكم، لانشغالاتكم وكل ما يهم حياتكم اليومية في المدني الجزائي وأيضا العقاري. إن شاء الله تسجلوا تساؤلاتكم، مداخلاتكم وأصواتكم مع فاطمة العبار في التنسيق العام وفي تبويب كل مداخلاتكم التليفونية اللي باش توصلها واللي وصلتها منذ قليل في الكواليس على 71-844-404. مع فاطمة العبار يكون محمد الغول في الإخراج التقني لهذا الموعد الإذاعي المباشر، معا محمد المسعودي زيدة، معنا مع محمد الغول ومعنا مع عصرة البرنامج، وأيضا عمار أجبالي في الإخراج التلفزي لهذا الموعد الإذاعي المتلفز من أمام ميكروفون استوديو نبيل بن زكري ووالدة ليلي الله يرحمهم، استوديو 5 للإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالأوفية وكل المتابعين في البرنامج الأسبوعي اللي يطرح قضايا قانونية اللي يحير فيها المستمع وين يمشي، في المحكمة، يمشي المحامي دفتر خانة، المحكمة العقارية، المحكمة الابتدائية. احنا هون ندلوكم، نرشدوكم، نوعيوكم، نثقفوكم، نمدولكم يد المساعدة بدون حتى عناء وبدون حتى مشقة وبلا فلوس. هذا الموعد الإذاعي، موعد إذاعات، موعد توينس الكل، إن شاء الله من أسبوع إلى آخر ديما تكونوا مع الفقرات اللي تهم المدني والجزائي والعقاري. اليوم تعتذر آخر وقت لأنه عندها التزامات مهنية أستاذتنا أمل أم همامي، معناش مدني ومعناش جزائي، باش تكون سويعتين مخصصة للعقارية. كنا باش نتحدثوا عن في الثقافة القانونية في الفقرة اللي نقدموا فيها بعض الإيضاحات عن جريمة مسك بضاعة محجرة في القانون التونسي وخاصة مجلة الديوان. إن شاء الله جمعة جاية يكون الموضوع هذا حاضر مع السادة المستمعين يفهموه أكثر. لكن اليوم في سويعتين عندكم حظ كبير لأنه سجلوا برشا في العقاري، يكون حاضر معنا في استوديو خمسة الأستاذ المحامي لدى التعقيم سي رشيد مبارك. من اليوم إن شاء الله بإذن الله ياخذ عهدة كل إشكالياتكم وتساؤلاتكم واستفساراتكم من اليوم كل أربعة بإذن الله تعالى. مرحبا سي رشيد، منور استوديو خمسة.
16: مرحبا بالسيد المستمعين الكل.
20: شكرا لك، منور استوديونا بإذن الله من اليوم كل أسبوع وكل أربعة. سويعة من زمان ساعتين للأربعة، سويعة من زمان كل أسبوع، لكن اليوم خصيصا بصفة استثنائية باش نكون في سويعتين من زمان لكل تساؤلاتكم العقارية على 71-844-404. ما تنسيوش صفحة الإذاعة عزيزة غاديو ناسيونال تونيزيان على ذمتكم في انتظار كل التساؤلات، كل الاستفسارات اللي تحب تلقى حل في أقرب وقت، واللي حاير عنده عام وعنده عامين وعشر سنين وهو يجري وراء إشكالية عقارية، سواء كانت إشكال عقاري منزل أو بروجي تجاري سياحي صناعي. مرحبا بكم، احنا هوني في البرنامج المتخصص نقدم لكم كل الاستفسارات. مرحبا بكم، نمشي للنغم ثم نعود لمواصلة اللقاء وتقديم دفعات من مكالماتكم التليفونية في سويعتين من زمان.

0: استشارات قانونية.
1: ساعتين وربع هوني في استديوهات أولى الإذاعات أم البدايات إذاعتكم جميعا. كان صوت ميد بسيليس في أغنية كذبك حلو، كذبنا بش كلمتنا مش تكون صادقة مع كل الأوفياء والمتابعين اللي يعيشوا معنا أحلى وأدق تفاصيل شبكتنا، شبكة خريف وشتاء 2026-2027. رواقكم الإذاعة المباشر استشارات قانونية على ذمة التوانسة الكل وأيضا المستثمرين العرب في تونس من مصر وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة اللي يحبوا الإذاعة الوطنية ويحبوا يتدخلوا فيها، ومتابعين العايشين في المهجر في العديد من دول العالم مرحبا بهم، وهما في متابعة البرنامج الإذاعي المتلفز عطوادو بالفي بوان غاديو ناسيونال بوان تي ان. نستنيو اتصالاتكم التليفونية، برشة تليفونات من حي التضامن، من بوسيلم، من قعفور، من منوبة، من حي التضامن، من توزر. نستنيو تدخلاتكم كما قلت على 71-844-404 وإلى عن طريق صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان. يأمن لكم الصورة الإذاعية المتلفزة عم مار أجبالي في الإخراج التلفزي، محمد الغول، محمد المسعودي ثنائي الإخراج الإذاعي، فاطمة العبار السيدة المحترمة على 71-844-404 اللي تبوب لنا وتستقبل وتنسق لنا حصتنا، إن شاء الله تكون حصة ممتازة في تقديمها في خدماتها. وإحنا يهوني في البرامج المختصة إن شاء الله يا ربي نلقاو القبول والرضا، وإن شاء الله يكون تدخلاتنا وخدماتنا في ميزان حسناتنا، خاصة الأستاذ رشيد مبارك اللي من اليوم في العدد الأول المحامي لدى التعقيب، شيكون مختص في الإجابة على كل تساؤلاتكم العقارية. ونبدأ بالتليفون الأول. مرحبا يا سي عادل.
2: أهلا وسهلا، الله يبارك.
1: مرحبا يا سي عادل، منين كلمنا؟ نتعرفوا على مداخلتك منين تكون؟
2: أنا مصري مقيم في صفاقس.
1: أهلا وسهلا بالأخ عادل، وأهلا بالمقيم يبارك المصري، إن شاء الله بلدك الثاني يعيشك. مستثمر في تونس يا عادل؟
2: والله يعني كنت عندي معمل نجارة وفاتح معمل نجارة، وكان يعني لا بأس عليه، الحمد لله
1: وشكر لله.
2: أما سوى الوقتي ما بقتش عادل غلاب.
1: شنو المشكل يا سي عادل؟
2: شوفي، أنا من 2020 طبعا أيام الكورونا صاحبة المعمل استغلت الظروف وأنا في مصر وفسخت لي العقد.
1: صاحبة المعمل تونسية أم مصرية؟
2: لا تونسية.
1: تونسية أيه؟ أيه؟ وأنت مشاركها مستثمرة معاها؟
2: لا لا لا لا لا، لوحدي.
1: أي فهمتك.
2: ففسخت لي العقد، فلما جيت طبعا أنا قدمت الأوراق بتاعتي.
1: هذا أنا عام يا سي محمد يا سي عادل؟
2: في 2020.
1: 2020 يعني
2: 2020
1: مرحلة الكورونا 19-20.
2: أيوة مرحلة الكورونا.
1: أيه؟
2: هي استغلت الظرف بتاع الكورونا والطيران كان مقطوع في مصر. يعني من جميع أنحاء العالم كله.
1: أيه؟
2: طيب، وجيت لما استظهرت بالوصولات البريدية، هي طبعا أخذت وصولات بريدية. يعني أخذت وصولات بريدية.
1: أي.
2: وسحبت فلوس. سحبت فلوس وسابت فلوس، سحبت وتسيب. فطبعا عقبت التعقيب الأول. أنا بختصر لك في الكلام.
1: أي.
2: عقبت التعقيب الأول. التعقيب الأول إجا إيقاف التنفيذ وإرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بوصاية محكمة استئناف النواحي. القاضي اللي بحكم طبعا عملنا إعادة نشر للقضية.
1: أي.
2: لما عملنا إعادة نشر للقضية، القضية تأجلت 11 مرة.
1: 11 مرة تؤجل القضية.
2: تؤجل القضية. فالمرة الـ 12 القاضي قال هات الحكم الاستئنافي اللي انت خسرته. الحكم الاستئنافي، قلت له سيادتك الحكم الاستئنافي اللي انا خسرته محكمة التعقيب نقضته. قال لي هات الحكم الاستئنافي. رحت اعطيه له الحكم الاستئنافي، راح شايل اسم القاضي اللي حكم عليا وراح حاطط اسمه، وراح مرجعني النقطة الصفر تاني. دخلت له قلت له سيادتك انت ظلمتني. قال لي انا ظلمتك؟ قلت له انت ظلمتني، لان الحكم الاستئنافي اللي سيادتك رجعته لي تاني محكمة التعقيب نقضته، وانا نعرف ان في مادة في تونس هنا المادة 150 لسنة 77 بتقول كل ما هو وقع نقضه او تعديله من قبل محكمة التعقيد يجب ارجاع ملف القضية الى القاضي الاستعجالي لارجاع كل ما كان عليه سابقا.
1: صح.
2: قال لي انت بتشتغل ايه؟ قلت له انا بشتغل نجار، قال لي وش عرفك بالماده 150؟ قلت له سيادتك
1: نفهم القانون،
2: نفهم القانون وعارف كل شيء. قال لي خلاص روح للمحاميه بتاعتك تفهمك. قلت له المحاميه بتاعتي قالت لي الحكم ده ظالم. قال لي قالت لك ظالم؟ قلت له اه قالت لي ظالم. قال لي طب روح عقب من اول وجديد. رحت عقبت من اول وجديد التعقيب الثاني. شوف يا ست التعقيب الثاني ايش قال. قولا بان القرار المطعون فيه قضي بفسخ العلاقه الكراهيه مستبعدا وصولات الخلاص المقدمه من المعقب بالطور الابتدائي والتي تؤكد وقوع الخلاص، كما تجاوزت المحكمة طلب المعقب الرامي لإداء اليمين. وأضاف أنه بالرجوع إلى وصولات الخلاص المقدمة بجلسة 7/3/2016 يتضح أن المعقب ضدها قامت بسحب معينات القراء التسويغ، فيما تعمدت عدم سحب بعض الحوالات وسحبت الحوالات المواليه لتتمكن من مغالطه القضاء لحرمان المعقب من حقه في الاصل التجاري، وقامت فعلا بالتنفيذ.
1: واضح.
2: ماشي. ده التعقيب الثاني. ماشي يا ستي. فانا رحت عامل شكوى لوكيل الجمهوريه وجبت لها حكم بست شهور حبس. ماشي. قضت المحكمه
1: للمراه لصاحبه المصنع النجار.
2: قامت المحكمة الابتدائية غيابيا بسجن المتهمة مدة 6 أشهر وحمل المصاريف القانونية عليها. ماشي.
1: واضح.
2: طبعا عملت معارضة لأن غياب الحكم غيابي. اتأجلت التأجيل الأول في 10/6 وبعد كده 1/12. ماشي. لاستدعاء المتهمة. ماشي. آخر حكم بقى لما التعقيب نزل وعملت إعادة نشر تاني. ماشي. وحيث ثبت بالرجوع الى محضر التنبيه سند الدعوه انه وجهها للمسوغ بتاريخ 6/9 اي في تاريخ لاحق لتاريخ القيام بالدعوه في 9/5، وهو ما يحق خرقا لاحكام القانون 3/23 من القانون الاكريه، وهو ما يجعل القضاء بفسخ العلاقه الكرائيه بناء على التنبيه المشار اليه في إطار قضية الحال من غير طريقة في غير طريقة. ماشي.
1: ماشي.
2: واتجه تبعا لذلك رفض مطلب الفسخ.
1: سيرشيد واضح مداخلة الأخ.

0: اكتوبر، ورحت اشوف تاني قال لك لا اتاجلت ل 12 اكتوبر. يعني
1: عادل
0: بيا وبيلعبوا بيا زي ما
1: معانا الاستاذ رشيد محامي لدى التعقيب في العقاري. المعلومات شامله وجامله، اذا فما ايضاحات او ملحوظات يحب يوجهها لك هاو معك في المباشر. تفضل سير شيء.
0: ماشي.
2: مرحبا بك.
0: الله يبارك لك سيد الله يخليك.
2: نرجع نبدا من اخر حاجه بدي وصلت لها، قلت لي راه ثم قضيه استعجاليه تم رفضها. القضيه الاستعجاليه هذه بطبيعه الحال قضيه استعجاليه يتم رفضها لانها لها علاقه بالمساس بالاصل، وبالتالي ما دام يعني طالما ان الموضوع الاصلي لم يتم الحسم فيه قضائيا فانه القضاء الاستعجالي لا يمكن له ان ينظر في هذه القضيه، لان هناك مسألة أصلية. أنت قدمت القضية الاستعجالية هذه بس تسترجع العقار متاعك
1: ويرجع السالف النشاط
2: وتسترجع وبناء على فسخ العلاقة. قلت لي أنت الفسخ العلاقة ما تمش، وحتى كي عملت إعادة نشر
0: اترفض الفسخ العقد.
2: تفسخ العقد، فسخ العقد اتفسخ، لأنه القانون في يعني في قانون متاع القانون 77 متعلق بالأكرية التجارية، لأنه قضية الفسخ لابد أنك أنت تسد على الدائنين. إذا كانوا يعني الأصل التجاري فيه دائنين مرسمين، فأنه لابد باش تتسدع يعني الدائنين الأصليين. وبالتالي أنا ما عنديش فكرة أصلا علاش القضاء محكمة التعقيب ما أقرتش بالفسخ لما أنت عملت إعادة نشر في القضية في طلب الفسخ، إلا أنه المحكمة يعني محكمة التعقيب يعني أنت حسب ما فهمت من معطيات اللي كنت نستمع إليها أنك أنت استوفيت الحق التقاضي متاعك، لأنك أنت بديت من الأول بالابتدائي ثم بالاستئنافي ثم رجعت محكمة التعقيب محكمة الاستئناف ثم عملت إعادة نشر أمام محكمة الاستئناف ثم تحكم يعني في محكمة التعقيب بما قررته محكمة الاستئناف. صحيح الموضوع؟
0: الموضوع هو رجع من محكمة التعقيب وعملت له إعادة نشر في محكمة الاستئناف.
2: محكمة الاستئناف وهو كذلك.
0: أيوة. محكمة الاستئناف إيش حكمت لي في في في في يعني في
2: كمحكمة إحالة، محكمة الاستئناف أنا كمحكمة إحالة أحات لها الملف من محكمة التعقيب وهو كذلك.
0: حكمت لي يوم 8/1/2026 بعدم فسخ العقد وعدم الخروج من المكري.
2: نعم.
0: ولكن لازم أدفع 1260 دينار. طيب ال 1260 دينار دول أنا دافعهم وهي خارج 4 أشهر وشهرين كمان، بس الشهرين ما استكتنيش بهم، اشتكتني بالأربعة أشهر اللي هي أخداه.
2: هذا الحكم، هذا حكم محكمة الاستئناف، هذا حكم محكمة الإحالة. قضت محكمة الاستئناف ب معناها عدم فسخ العلاقة الكرائية. أيوة. ومعناها وطلبت منك انت باش تدفع معلوم معين.
0: ايوه
2: واصل.
0: ما هم اللي دافعوا
1: وهي خليته
0: وبناء عليه جبت لها 6 شهور حبس.
2: به اجرائيا تسمع فيها، اجرائيا هو انك انت عندك الحق تو باش تعقب، لانه ذاك قرار دائره الاتحاد، ذاك قرار احاله على محكمه الاستئناف، عندك الحق باش تعقب المره الثانيه وهنا تطلب احالتها على الدوائر المجتمعه. عندك الحق باش تعقب لانه الموضوع الاصلي لم يتم الفصل فيه. محكمه الاحاله اللي احالتها لها محكمه التعقيب رفضت فسخ العلاقه وطلبت منك باش معناها تقوم بدفع مبلغ للمتسوغه وهذا نعم، وهذا قلت انت انا سبق وان ومعناها وقمت بدفع المبلغ هذا، لكن مازال عندك طور اخر من طور التقاضي هو ان
1: اخر درجه في
2: اخر درجه في التقاضي
1: هي دوائر المجتمع.
2: تعقب فهمني قرار محكمه الاستئناف بوصفها محكمه احاله وتطلب الإحالة القضية على الدوائر المجتمع. وهنا النزاع ينتهي. محكمة التعقيب وصف هي باش تنهي النزاع. النزاع جملة وتفصيلا.
0: طيب أقول لسيادتك على حاجة كمان.
1: أي زيد وضحي.
0: رئيسة

0: المحكمة الابتدائية تعرف ايش قالت؟ تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لفائدة العارض عادل غلاب بتاريخ 8/1/2016.
1: يعني سامحني انت الموضوع متاعك مش فسخ العلاقة، هو الموضوع متاعك هو اشكال تنفيذي، ايقاف التنفيذ. عندك زوز قضايا انت، القضية الاولى هي فسخ العلاقة الكرائية، والثاني تحكي على إيقاف التنفيذ. يعني كنت نستمع لي، قلت لي أنا عندي قضية في إيقاف التنفيذ، شوية توضيح لو من فضلك.
2: زيد وضح لنا يا أخوي عادل.
0: يعني أوضح لك، ما معرفش سيادتك، أنا الوقت أنا آخر حكم جبته من محكمة، من محكمة اللي هي بعد التعقيب الأخير، بعد التعقيب الأخير
1: وحيث قرار محكمة الاستئناف،
0: أي قرار محكمة الاستئناف
1: وهو كذا،
0: وحيث ثبت بالرجوع إلى محضر التنبيه سند الدعوة إنه وجهها للمسوق بتاريخ 6/9، أي في تاريخ لاحق لتاريخ القيام بالدعوة في 9/5، وهو ما يحقق خرقا لأحكام الفصل 23.
1: معناها المحكمة استندت في حكمها على محضر التنبيه، شاب خلل، لأنه محضر التنبيه تم، يعني التنبيه بالخروج أو أيوة، التنبيه بفسخ العلاقة الكرائية تم بعد ما صدمت الحكم في الابتدائي. هذا تعليل محكمة الاستئناف.
0: أنا ربحت أول حكم اللي هو محكمة الناحية، هم استأنفوا
1: محكمة الناحية، عملت قضية في فسخ العلاقة الكرائية.
0: هم عملوا فسخ العلاقة الكرائية، لا هم شوف
1: أنا أنت قمت أنا بها،
2: أنت قمت بها أخوي عادل.
0: لا هم اللي قاموا بها في 2015
2: صاحبة المصنع.
1: هي طالبة معناها فسخ العلاقة الكرائية.
0: لا هي الأول قالت لك على الكراء، وبعد كده راحت دايرة تاني في موضوع تاني.
1: أنت كربحتها باش قضات المحكمة في الابتدائي.
2: بماذا قضت المحكمة ابتدائيا
1: في محكمة الناحية؟
0: المحكمة الناحية بعدم سماع الدعوة.
1: بعدم سماع الدعوة.
0: أيوة.
1: يعني هي لصالحك انت، لانك انت أيوة، مدعيه لي، هي مدعيه، يعني القضيه أيوة، هذه لصالحك أيوة، انت محكمه الناحيه هي أيوة، استئنفت القضيه،
0: استأنفت القضيه.
1: يا نعم،
0: خسرتنا القضيه،
1: القضيه في المحكمه الابتدائيه، لان المحكمه الابتدائيه بوصفها محكمه استئناف لاحكام محاكم النواحي.
0: خسرتنا القضيه، فجيت انا طبعا عقبت وقدمت المستندات بتاعتي. التعقيب الأول إجا بفسخ بوقف التنفيذ وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية بصفاقس بوصفة
2: عادل محكمة عادل نواحي. عادل أيوة، ربما أيوة، القضية متشعبة شوية، تبعثلنا على عنوان الإذاعة باش الجمعة الجاية نطلعوا.
0: مدام فاطمة أنا ممكن أجي
2: باه.
0: والله العظيم
2: مرحبا بيك، جيب وثائق متاعك وسير شيد يقراهم ونتمهلوا في النظر فيهم ونعطيوك طيب إجابة شافية وظافية بإذن الله تعالى.
1: لأنه
2: شكرا على ثقتك في أسرة البرنامج، وبإذن الله نعطيوك.
0: أجي إمتى مدام فاطمة؟ أجي إمتى؟
2: الجمعة الجاية إن شاء الله، الأسبوع القادم بإذن الله تكون حاضر بحضنا، نهار 21 كما اليوم بإذن طيب الله، قبل الساعتين تكونوا معنا حاضر، ناخذ طيب عليك الوثيق وتو نجاوبوك. شكرا لك على مدخلتك
0: طيب،
2: ومرحبا بك في أرضك وبلدك الثاني تونس يا عادل غلاب، تفضل. شكرا لك. نمشيو للمداخلة الموالية مدام حميدة.
3: مرحبا،
2: أهلا وسهلا يلا حميدة.
3: وحلاك محلى بسمة، ومحلى أحلى بسمة في الدنيا.
2: يعيشك الله يخليك، فضلك يلا حميدة. احنا هوني في الإذاعة الأولى، في الإذاعة التونسية الأولى في البلاد التونسية، الإذاعة العمومية، إذاعة الخدمة المفيدة، إذاعة القرب، إذاعة الخدمات. برنامجنا يوم الأربعاء يجي من الساعتين للأربعة أسبوعيا من أجل تقديم خدمات جليلة للسادة المستمعين في الجوانب القانونية بشقيها، اللقاء العقاري والمدني الجزائي. تاخو راحتك، تطرح إشكاليتك على الأستاذ رشيد ونجاوبوك كما جاوبنا السي عادل. تفضل يلا حميدة.
3: أهلا بالأستاذ رشيد.
1: مرحبا بك مدام حميدة، مرحبا بك
3: وبيك أكثر. أما أختي بسمة رهي قلبي يوجع فيه على سي جعفر، بصراحة راني تعبة
2: والله لظروف عملية قاهرة. إن شاء الله ينورنا سرشيد أسبوعيا يكون في مستوى سي جعفر وأكثر بإذن الله. احنا الإذاعة التونسية هي إذاعتكم، ودائما نجيب الناس اللي بالحق يملوا المكان، إن شاء الله يكون في مستوى حضور سي جعفر وأكثر بإذن الله. معملين عليه وعلى ربي بإذن الله، إن شاء الله في ميزان حسناته، محامي لدى التعقيب كل أسبوع يجاوبكم ويعطيكم إجابات شافية وظافية، باش ما تضيعوش أنتم بين المحامي والإدارات التونسية، نوجهوكم ونعرف باش تعرفوا أنتم وين تمشيوا كي تطرحوا إشكالية. تفضل يا الحميد، يسمعك سرشيد.
3: المفيد بي فما مرأة ما تظلعش، عندها دار قبو هبتها للبنية الوليد اللي رباتهم، بعد ما ماتت هي البنية تربعت في الدار ومحلتي ولدي أنا يبني من فوق، قلت لك أنا عندك حق برا هنا الحاكم، مشينا احنا شكينا.
2: هي ابنك اللي ربيته السيدة هذه اللي حميدة؟
3: ابني وولدي ولد بنت هوها، حتى من زوز فاميل
2: من زوز عائلات. هاي الابن ابنك، هاي
3: من زوز عائلات،
2: يعني تكفلته بالتربية وبعد اعطته هيبة.
3: هيبة رقبة
2: واضح. هاي
3: مش لاحق.
2: يلا حميدة
3: اسمعي، هيبة رقبة وقت ماتت المرأة تربت هي في الدار وقالت لك أنا عندك حق برا خوذه، احنا شكينا مرة الأولى بالرفض ومرة الثانية بالرفض. وبعد بطلت قلت فك علي، مش نخسر فلوس فك علي. أنا سألت مرة في جعفر قال لي أعمل قضية استحقاقية
2: ب
3: 573.
2: حميدة أنت حالة المذيع، تسمع فينا بالمذيع؟
3: لا ولا بعيد، أنا بالبرة بالكل في الجردة.
2: باهي خطر يعمل في شوية رتور باش تكون المكالمة واضحة. أي؟
3: هاني حريف الشباك.
2: باهي
3: حسيلو مفيت باش نقدم القضية تو شهر وقلت لي ما قدمتش، راني مازلت نقرأ في الفصل 573. هل عندي حق؟ أنا عندي حق باش نبني من فوق ولا ما عنديش؟ وانا من
2: عرفت افهمنا الموضوع يلا حميده. اذا عنده سل رشيد استفسار منك تو يوجهه لك. يلا حميده
1: مدام حميده،
3: نعم،
1: باش نسالك على الملكيه. الدار هي في الاصل هذا هو عقار مسجل ولا مش مسجل؟ فما شهاده ملكيه؟
2: فيه شهاده ملكيه؟
1: ما هيش عقار غير مسجل. الدار هذية الملكية ترجع للمرأة المتبنات للولد، ملكيتها ترجع. معناها توا الولد هذاك هو ولدك انت.
3: ولدي
1: انت. المرأة هبت له العقار، هبت له هبة هبة هبة هبة حق رقبة، ما نعطاتش
2: حق الرقبة،
3: كتبت لها من فوق صدر للبناء.
1: كيفاش كتبت له؟
3: كتبت للطفلة السفلي لطاني ومن فوق صادر إلى البناء ومن فوق هو قابو.
2: إيه هو قابو؟ إيه كيفاش قابل للبناء؟
1: معناها هي الدار اللوطة مبنية أعطتها للبنية وللفوق أعطته طابق بصدد البناء.
3: صحيح.
1: طابق بسد، يعني الهيبة تركزت على زوز حاجات، انتصبت على زوز حاجات، هيبة للبنية في الطابق اللوطاني وهيبة للوليد اللي هو ولدك انت في الطابق الفوقاني.
3: صحيح.
2: نقوله في القانون التونسي طابق علوي بصدد البناء.
1: طابق علوي بصدد البناء، هذا هو معناه الهيبة هذية، عقد الهيبة انصب على عقار اللوطة الدار اللوطانية اللي خذيتها البنية ولا ولدك، معناه خذاه الفوقاني.
2: ما خلتوش
1: انت حبيت ولدك حبي يبني.
3: اي حبي يبني.
1: يقدم رخصة بناء وبش يبني. ما خلتوش هي.
2: منعته. هذا هو الموضوع.
1: انت شكون اللي رفض لك رخصة البناء؟ البلدية رفضت لك رخصة البناء؟
3: لا مشينا شكينا، كي قلت لنا هون الحاكم كان عندكم قانون هون نبرر للحاكم.
1: صحيح، هو في الحالة هذه لأنه عقار غير مسجل، يا إما تتقدموا مطلب تسجيل للمحكمة العقارية باش العقار هذا يتسجل وتقدموا الهيبة، والمحكمة العقارية سجل العقار، السجل اللوطاني والسجل الفوقاني إذا كان هو بصدد البناء. صحيح، تنجم تسجلوا المحكمة
2: باسم
1: العقارية باسم ابنك، وإلا تعملوا كما قاسي جعفر قضية مدنية، قضية استحقاقية فهمني، وتطلب في استحقاق الطابق العلوي هذا كتعين فيها خبير وتعمل المحكمة تعمل بحث استحقاقي يستدعي الشهود ويستدعي وفهمتوا إذا كان ثم أجوار نجموا يستعديهم، والقضية الاستحقاقية أنا من رأيي تمشي معاكم المحكمة لأنه عقد الهبة واضح حسب ما صرحت به أنت،
2: تمشي للتسجيل في المحكمة وإلا في القضية الاستحقاق سيارة.
1: في القضية التسجيل في المحكمة العقارية، وربما إذا كان الطابق مازال مكتمل وإلى آخره وكذا هنا باش تجي مسائل ربما صعيبة شوي لأنه القاضي باش يسجل يجب يكون عنده البني قائم وكذا وكذا وكذا خاطر هو يولي نظام العلو والسفل. فهمتني، المحكمة العقارية تسجل هل العقارات هذوما اللي فيهم نظام السفل والعلو العلو والسفل، فهمني، إذا كان ميزان ما اكتملش وإذا كان فيه مجلد بصدد المحكمة العقارية تقول لك لا
2: عمل العرس ومازال يدور
1: ما واش علوم، فهمتني معناها ميزان ما استقرش العلو باش نقولوا احنا طابق الفوق وطابق الوسط. إذا كان باش تمشي قضية استحقاقية ينجم المحكمة المدنية تعمل قضية استحقاقية وربما الخبير يفرد له يقول له راه الطابق المعتلى على العقار السفلي هذاك الكل على ملك الابن
2: وهنا
1: القضية الاستحقاقية هي كما قال الرئيس جعفر هي يعني المنهج الصحيح وينجم يعمل
2: الطريق الأسلم
1: الطريق الأسلم وبالنسبة اللي هي ما عندهاش الحق معناها ما تخليكش هي سينور معنا خاطر عقد هيبة يزمك أنت تطلب حقك بالمحكمة باش المحكمة تثبت لك حقك، وإذا كان ثبتت لك حقك ما عادش نجم هي باش ترفض.
2: واضح
1: باش ترفض باش أنت تبني الفوق. مرحبا بك،
2: شكرا لك، وإحنا على ذمتك. اي ما انا مش ماناش معلقين ليك الكلمه يا حميده، ما يسالش في الاستماع.
3: هي الدار جابو، هي الدار جابو، هي علاش شاده هكاك فرحانه خاطر الدار جابو.
1: ما فهمتش معناها قبو، انا قبو اش معناها؟
2: هي يعني ماهيش داله، هي كالعربي اللي تبدا قبو هكا.
1: اي حتى ولو وبرا هي فها ولو حتى اعتبرناها قبو، فهمتني، هو لانه ال ال ال ال باش نمشيو على الهيبه، احنا الهيبه هو قال راهو طابق بصدد البناء، فهمتني،
2: خاطر يعني الهواء ما يتعطاش،
1: خاطر الهواء
2: في القانون التونسي
1: حجرته ما جات الحقوق العينيه وما تحجرش. هنا شوف راهو المحكمه باش تطلب يعني باش تقوم بحث استحقاقي باش تثبت الحق نتاعك، فهمتني، الحق نتاعك اللي هو معناها موجود بالهيبه، فهمتني. مسألة القبو معناها باش تنظر لها المحكمة مش باش تنظر لها المحكمة، لأنه هنا باش تولي صعوبة تنفيذية، حتى ولو فرضنا نهار خذيت حكم استحقاقي ما ثماش استحق باش تبني عليه، فهمتني، ما ثماش استحق باش تبني عليه، فهمتني. أنا اللي فهمت أنه الهيبة ما ثماش طابق علوي، معناها هي الهيبة موجودة الطابق السفلي موجود خذاته المبنية والفوق قعد هو، فهمت لي معناه أعطاته حاجة اللي هي ربما مشكوك فيها مش موجودة في الواقع. هنا ما نجمش نقول لك ربما المحكمة المدنية محكمة الاستحقاق توازن بين الواقع وبين الموجود في الهيبة، فهمت، وربما فهمت لي معناها تعين خبير والخبير بأمور فنية ينجم هو يقول نعمل عرس أخرين باش
2: ودالة
1: وتنجم معناها إمكانية أنك أنت
2: طابق علوي
1: تبني فوق القبو هذاك،
2: وإلا ما تبنيش
1: هي مسألة فنية ترجع للنظر للخبير.
2: واضح يا حميدة،
1: واضحة مدام حميدة،
2: شكرا على مداخلتك وعلى ذمتك، في أي وقت البرنامج ديما على ذمة كل مدخل، ساعات المدخل يصعب عليه أنه يلقى حل يعاود يتصل. نواصلوا مع المداخلات ولا نمشيوا نغم محمد؟ مكلمة أخرى على خط البرنامج. مرحبا، ألو ألو ألو، عسلامة.
4: مهدي نسيب من سبيبة.
2: مرحبا بك يا سي محدين.
4: مهدي.
2: محمد المهدي.
4: محمد المهدي نسيبي.
2: نسيري، مرحبا، من سبيبة.
4: من سبيبة يا نعم.
2: مرحبا بك. معك الأستاذ الكريم سرشيد مبارك، منورنا. هذا أول عدد لي في حصة الاستشارات القانونية، إن شاء الله يكون في مستوى انتظارات كل التوانسة وين ما كانوا.
4: بارك الله فيها، والله نسلموا برشا على الأخ جعفر الرابعاوي نتابعوا فيه دينا.
2: يعيشك يا سي محمد.
4: ونسلموا على الأخ رشيد اللي عوضوا.
1: مرحبا بك سي مهدي.
2: شنو إشكاليتك يا سي محمد؟
4: أنا الإشكال بتاعي أنا اشتريت قطعة أرض من عند ولد عم بابا.
2: أي إن شاء الله مبروك عليك.
4: قطعة الأرض هي فجوات غبية.
2: فلاحية.
4: فلاحية. فلاحية. فجوات غبية. ما هيش مسجلة، ما فيهاش عقود.
2: تيتر.
4: لا الحمد لله. انا شريتها من 2013 وعطيتها لولد عمي. ولد عمي يسكن غادي في البلاد، نسكن في تونس.
2: انت بعيد على البلاد اي؟
4: عطيتها لولد عمي يتصرف فيها على وجه الفضل، مره يعطيني مره ما يعطينيش. لاحظت شي ولا الريضه هذه من قبل عنده هو تاع ولد عم باباه هذا كيف يتصرف فيها هذا. سنة جيت باش نحرس الأرض تاعي، قال لي لا أنا حاجز متصرف،
2: يعني حبسك
4: مكنك بالأرض هذه. أنا عمري 58 سنة، بعمري ما وقفت في محكمة، وبعمري مش كبيرة واحد، أنا إنسان خبري. لا ما عندوش الله وتو منعني. مشيت للعمدة، مشيت للأقارب، مشيت للجيران، مشيت للناس. ولد فضوا هالمشكل بيني وبينه، وما حبش
2: ما حبش يمتثل لكلام الكبار والأجوار.
4: ما حبش يمتثل وتو ما مش عارف شو نعمل.
2: باهي واضح الإشكال. ياسي محمد المهدي نسيري من سبيبة، لك الكلمة سي رشيد، كان فما إيضاحات قدمها لك سي محمد.
1: مرحبا بك سي مهدي.
4: أيوه.
1: قطعة الأرض هذه شريتها بمقتضى عقد ولا ورثتها؟
4: بمقتضى عقد.
1: سجلته في القبضة، هو عقار غير مسجل.
4: عقار غير مسجل.
1: قداش عنده هو متحوز بها السيد هذا يتصرف فيه على سبيل الفضل؟
2: من امتى بدا يستثمر فيها ويخدم فيها؟
4: يخدم فيها يزرع ويسرع.
1: المدة
2: الزمنية قبل 26.
1: نعم
4: عنده 13 سنة.
1: واضح.
4: بدون عقود.
1: لا واضح.
2: من عام 2013 هكا،
1: ما ثماش حتى عقد ما بيناتكم اللي هو على سبيل الفضل. اعطيته شفويا، قلت له برا تصرف فيها على سبيل الفضل
2: واعطيني اللي تعطي.
4: والجيران يشهدوا هذا، وحتى الجيران عيط لهم قالوا لي خويا تمشي المحكمه، هم مستعدين باش نشهدوا مشهد حق.
2: انت ما حبيتش تخليها ارض بيضاء؟ ماذا بيك ديما الارض تستثمر وتنتج وتعطي حاجه.
4: يعطيك الصحه. وانا
2: ما تتهملش
4: للبلاد، حبيت نستثمر فيها.
2: وهانو يعطيك اللي كتب ربي. ياخذ هو اللي يحب ويعطيك البيت. السنه حبيت تخدمها؟ قال لك لا.
4: حبيت نخدمها، قال لي لا انا حاجز متصرف الارض هذه وبنجيبش نسلم.
1: واضح. هو استند على نص قانوني، لأنه فهمت ولا معنى العبرة في العقارات الغير مسجلة، العبرة بالحوز والتصرف. ولهنا وانت عندك سند ملكية اللي هو العقد الشراء، وهو أي. عنده التصرف.
4: أي.
1: معناه هو تو يقول لك أنا راني عندي قداش من عام نتصرف فيها، وانا باش نصبح كين مالك في ملكه، وانت ما عملتلوش حتى محضر تنبيه، حتى معناها ما عملتلوش.
4: انا تو حبيت نستشير اهل القانون باش
2: قبل ما تعمل محضر.
1: واضح. اي واضح.
2: تو عنده سي رشيد قرابه 13 سنه.
1: واضح.
4: ما حبيتش
2: تتجاوز السلطه والقانون.
4: باهي. حبيت نفضها معه بامور سلميه، هو ما حبش.
2: واضح. حبيت قانونيا تتصرف بالقانون، ما تتجاوزش.
1: واضح.
2: القانون.
1: انت تو باش تثبت حقك يلزمك تلتجأ للمحكمة وتمشي تعمل مطلب تسجيل للعقار متاعك. هي ارض فلاحية.
4: ما نشبش نسجلها، هي ارض فجوات غابية. تعرفنا لإدارة الغابات وما نشبش نسجلها. نتصرفوا من جد لجد. والفجوات الغبية
1: فين الأرض هذه؟
2: في سبيبة. حدد لنا المكان بالضبط.
4: عين جدور.
2: عين جدور.
4: تبع الشدليان، هي تبع ما تمديش
1: الشدليان. هي أرض معناها مش أراضي شركية، موش داخلين فيها برشا برشا برشا
2: عائلات
1: ولا حاجة ولا عائلات وإلا.
4: لا لا لا لا، أرض خاصة، كل أحد خاص. وأرض
2: يعني مجدود.
4: أب
2: عن جد. أب عن جد.
4: مقبل استعمارنا فرنسا.
2: واضح.
1: أرض غابية معناها كلها غابات. هو فش يستغل فيها تو.
4: هو فجوات غابية فيها أرض.
2: زرع زيتون. زرع زيتون.
1: هو فش يستغل فيها. وجه التصرف متاعه كيفاش؟
4: يزرع شعير قمح ويحصد ويسرع. هذا وش تصرف؟
2: مرعى. ويزرع زراعات كبرى، شعير وقمح. زراعات كبرى. واضح.
1: واضح. على كل حالات انت عندك سند ملكيه، هذا يثبت لك حقك اللي انت شاريها. تمشي تقدم قضيه استحقاقيه للمحكمه الابتدائيه وتطلب الاستحقاق نتاع الارض هذيك، فهمتني؟ وبالبحث الاستحقاقي باش تقوم به المحكمه يتوجه السيد القاضي المقرر على عين المكان. وعندك معناها تجيب شهود، يتسمى هذه البينه.
5: حتى مولاها الاصلي مسال موجود حي موجود في طول
1: اي اي اي لانه صحيح انت عقد انت عندك عقد سند ملكيه والى اخره لكن انت جيت في اطار في عقار غير مسجل
2: غير مسجل
1: كما انت عندك سند ملكيه ويثبت الملكيه نتاعك هو كيف كيف عنده معناها يستغل فيها فهمتني وحايز العقار هذيك وانت ما شاغبتوش في العقار
2: حاوز وتصرف دون مشاغبة
1: عمرك انت ما مشيت له وبعثت له محضر التبرير وطلبته بالخروج ولا كذا ولا فهمت ولا هو وكأنه وهو توا
2: ولا مالك
1: ولا مالك يتصرف في كمالك ملكه. في ملكه وهنا المحكمة هي باش تحسم الأمر انت توا في أقرب وقت يزمك تقدم
2: قضية استحقاقية
1: استحقاقية تتوجه المحامي يمشي يقدم لك قضية استحقاقية ويطلب بحث استحقاقي
5: شوية قال لي الحوز التصرف يزمو يفوت 40 سنة وحايز ومتصرف مش 10 ولا 15
1: سنة هذاك تقادم المكسب لا هذاك تقادم المكسب وبين الورثة هو هو 15 سنة هما 15 سنة
2: ماهمش 40
1: ماهمش 40 هذاك بين الورثة يوصل حتى ل 40 سنة فهمتني ولكن انت توا تمشي
5: حتى اللي شاري من عنده ولد عمله عموما وقسامه معنا هو في الارض يعني مش حتى اللي شاري من عنده انا
2: سي محمد
1: هو سي محمد كما قلت لك هو لو كان العقار غير مسجل راك عملت به قضيه في الخروج لعدم الصفه ما عنده حتى حق منين يستمده ما عندوش حق ما هو عقار غير مسجل وهو معناها متحوز ويتصرف فيه وانت ما شغبتوش انت ما طلبتش منه الخروج انت
2: عدم الصفة
1: ما ثم حتى اجراء قمت به انت في المطالبة في المطالبة بالارض متاعك فهمت هنا المحكمة باش تحسم وتوازن بين العقد السند الملكية متاعك وبين الحوز والتصرف اللي هو معناها على عقار غير مسجل وهو عنده سيطرة فعلية على العقار بك الحوز هذاك
2: تزرب تعمل قضية استحقاقية
1: توجه المحامي تمشي تعمل قضية استحقاقية المحكمة تعمل لك بحث استحقاقي وتعين خبير تحدد القطعة بالضبط نعم في الابتدائية في الابتدائية
2: الابتدائية يا سي محمد
1: اختصاص محكمة ابتدائية سي محمد
2: شكرا لك يا سي محمد على ثقتك في الإذاعة الوطنية وتحياتنا لكل مستمعينا في سبيبة نمشيوا لآخر مكالمة في الساعة الأولى سي الحبيب مرحبا بك على 71-844-404 في برنامجكم اللي ساعدكم على فهم حقوقكم وكيفية حمايتها من الغير سواء كانوا أقارب أو ناس تشغب فيكم مرحبا سي حبيب
6: مرحبا بكم وربي يوفقكم وربي يثبتكم ودمتم دخلوا للوطن
2: يعيشك يا سي الحبيب منورنا ومنور الاذاعه الوطنيه منين تكلمنا
6: ربي من سيدي ثابت
2: سيدي ثابت اهلا وسهلا بك
6: مرحبا
2: فضلك معك سرشيد يسمعك ويعطيك اجابه شافيه وتكون ضافيه ومقتنع بها
6: مرحبا بك ربي فضلك هاي نورك
1: عايشك مرحبا
6: يبارك لك عايشك بيك عايشك
2: نطرحوا الإشكالية يا سي الحبيب فاش تتمثل إشكاليتك؟
6: إشكاليتي كون منطقة المباركة من أقدم مناطق ولاية ريانا.
2: إيه.
6: إحنا أب عن جد في المنطقة.
2: إيه.
6: البلدية خدنا خلصوا التراب وأنا خلصت أملاك الدولة. خلصت التراب خذيت عقد إسناد سجلته في القبضة.
2: إيه.
6: من 2004. على فكرة ثم الناس خلصت ثم الناس ما خلصتش.
2: أنت خلصت.
6: أنا عندي عقد أنا خلصت عندي عقد إسناد.
2: واضح.
6: لكن الامور مش واضحه جمله لا ملكيه لا حتى شيء قاعدين هكاك
2: معلقين
6: معلقين الناس خلصت ما خلصتش انا عندي عقد استاذ وبخلص وبخلص في القباضه الامور مش واضحه بابيه جمله
2: واضح
6: نحبوا حل ينورنا باش نعرف ونمشي
2: انت طلبت الدعم القانوني من سي رشيد انت طلبت الدعم القانوني من الاذاعه من استشارات قانونيه نعطيه لك اذا فما ملحوظه ولا سؤال يوجهه لك سي رشيد يقدم مباشره تفضل
1: مرحبا بك سي الحبيب كما قلت هي منطقه المباركه هي حاله خاصه لانه هالحي هذا الكل هو حي يعني الارض نتاعو على ملك الدوله الملك الخاص وأحالته هذاك العقار بلدية سيدي ثابت وبلدية سيدي ثابت مكنت عملت تقسيم ومكنت المواطنين اللي يقنوا في سيدي ثابت كل واحد بمقسم معين ولكن ثم إشكالية عقارية صارت وقعدوا يستناوا في العقد التوضيحي لأنه من الأول العقد الإسناد ما وردش فيه رسم عقاري ما تذكرش فيه الرسم العقاري وبعد بلدية سيدي ثابت يعني طلبت من من من أملاك الدولة عملوا معها كتب توضيحي في الأمر هذا مع بلدية سيدي ثابت وصبت بلدية سيدي ثابت العقود الإسناد هذيك في دفتر خانة، وبدأت معناها تسوي في الوضعية. إلا أنه من بعد ثم مجموعة من المواطنين عطلوا العملية على مستوى الديوان الوطني الملكي العقارية، قدموا مطلب تحيين لدى المحكمة العقارية. المحكمة العقارية المجموعة هذه اللي قدمت مطلب التحيين هذا للمحكمة العقارية، المحكمة استدعتهم وحرت عليهم وقالت لهم أن أنتم مستعدين للدفع معاليم تاع ديوان قيس الأراضي. هنا المحكمة يعني المواطنين هذو ما أبدوش الاستعداد، قالوا إحنا كيفاش وش ندفعوا هالمصاريف هذول المبلغ الذي الكل. وقعد المطلب التحيين هذاك معناها واصل يعني عام وراء عام وراء عام وراء عام، ولا حد الآن الإشكالية واقفة غادي هي شكون باش يخلص المعاليم تاع
2: ديوان الدولة.
1: أنا نطلب منك تتوجه البلدية سيدي ثابت تشوف شنو الإشكال، لأنه في بالي أنا بلدية سيدي ثابت وسوات الوضعية. إذا كان مطلب تحيين ترفض يمشي يتنحى من دفتر خانة يتم التشطيب عليه وتصب الدوسي تاعها. وإذا كان فهمتوا لي معناها المواطنين اللي في سيدي ثابت في حي المباركة بالذات خلصوا المعاليم تاع ديوان قيس الأراضي، نتصور ما ثماش حتى إشكال. يلزم المواطنين تاع
2: يبادروا
1: ويعملوا لجنة ما بيناتهم ويعملوا فهمتوا لي خصوا هالمبلغ هذايا، ولا يعملوا محض الجلسة عن طريق عدم منفذ كل حد قداش المبلغ متاعه
2: بالأقساط
1: وكذا، ويتوجهوا ديوان قيس الأراضي لأن هي إشكالية متاع فلوس أكثر. لأنه البلدية ما تنجمش تقول لك أنا باش نعمل التحجير هذا الكل، فهمتني؟ وأملك الدولة تقول لك أنا بعت لك. ولهذا هي المسألة تتصلوا بالمواطنين وتشوفوا فهمتوا اللي معناها بالبلدية، وتشوفوا المستوى الإشكالي. إذا كان مسألة فلوس يحاولوا المواطنين يعني يحلوا المشكلة للمبلغ هذايا ويلموه المبلغ هذايا والعملية تتحل وما فما حتى إشكال. وراو صارت على الحي الشعبي في أريانا نفس الشيء مع بلدية أريانا وصارت إشكالية، وعملوا تقريبا يعني اجتماع مع السيد معتمد دول والي وصادقوا أنهم مستعدين باش يخلصوا وتحلت. وتوى الحي الشعبي متاع أريانا بكله في شهائد ملكية وتحلت بكلها.
2: شوفوا سحبي بالمجموعة اللي ماخذ المقاصد.
1: نعم
7: سامحني جرشيد، راهو ما نظنوش مواطنين في عائلة خمس نتائم خايبة بالك مواطنين، نظن البلدية زي ما تسرع السلطة تسرع في العقيدية
1: المواطنين ما يعملوا. سين مهدي أنا معلوماتي القانونية وصلت الغادي، لأنه المسألة تعطلت هي ثم مطلب التحيين قدموه مجموعة من المواطنين تقريبا عنده عامين تقريبا ثلاثة سنين، فهمت؟ إذا كان ما خذتنيش الذاكرة. أما الإشكال الحقيقي هو في المعاليم تاع ديوان قيس الأراضي، فهمتي؟ اتصلوا بلدي سيدي ثابت، واذا كان عندك رد على سيدي ثابت احنا موجودين في البرنامج ونجموا نفيدوك،
2: وعن طريق البرنامج نوصلوا صوتكم للسلطة المسؤولة في كل إدارة تونسية.
7: شكرا
2: لكم، رجعين لكم أوفينا متابعينا أولى الإذاعات أولى البدايات على ذمتكم على 71-844-404 في الجزء الثاني من لقاءكم باستشارات قانونية في المسائل العقارية، لأنه أستاذتنا تعذر عليها عندها محكمة ومتواصلة إلى المساء. إن شاء الله الجمعة الجاية تكون حاضرة معنا في الإجابة على تساؤلاتكم المدنية والجزائية الساعة الثانية، باش يكون ديما حاضر فيها الأستاذ رشيد مبارك محامي لدى التعقيب. مرحبا بالجميع.

0: كل سبت من 9 للـ10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية. نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك. إشهار
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: إشهار
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى ناصر يدعو في تصريح لبرنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية لتدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة بهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار.
5: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء وضع حرج جدا، ثم نقص كبير في العرض ونقص كبير في السلع المعدة من المجازر. حاليا لحم العجول التونسية شهد ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. لحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار. السعر هذا إذا كان بيشيمشي للتتاب بيشيمشي للتجزئة بيشي يولي في حدود من 45 حتى 50 دينار لحم الهبرة. مع ناش حتى حل آخر نجم بحوبيه جماح الأسعار إلا أن ندعم السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار. بالنسبة للعلوش التدعيم يكون باللحوم المبردة من الضأن.
4: لقاء دولي تستضيفه تونس من 16 إلى 18 من أكتوبر الجاري حول تعزيز مكافحة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالطيور البرية. وقعت جامعة المنستير ومعهد عشترة الطبي بالعراق اتفاقية لتشجيع إنجاز البحوث العلمية والنشر في المجالات العلمية الدولية وتعزيز التبادل العلمي والطلابي. جدد المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم الدعوة إلى تطبيق القانون عدد 18 وإصدار أوامره الترتيبية والإسراع بإطلاق منصته الرقمية. المعهد الفرنسي بتونس العاصمة ينظم يوم غد الخميس يوما توعويا للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي. هذا وتنطلق يوم غد أيضا وحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة في إزداء خدماتها لفائدة أهالي الجهة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن عمليات تنقيب واسعة النطاق ستشمل النفط والغاز والمعادن في غرينلاندا. وختاما، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعتبر أن الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن إمدادات الديزل خيار محفوف بالمخاطر. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: من 38 بدينا ولليوم واحنا معكم عشرة دائمة،
8: والعشرة بالمواقف تتقاس.
7: عندك مشكل؟ تساؤل ولا رأي؟ مع أهل الاختصاص تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
9: هذا عنده وضعية قانونية.
10: استشارات قانونية

0: لكن هذا صوت المبدع المتألق لطفي بوشناق قرأيه للدنيا. وإحنا رجعنا لكم بعد وقفتنا الإخبارية وبعد هذا النغم للقاء استشارات قانونية اللي بديناه إن شاء الله ساعتين نوصلوه معكم وبيكم للأربعة على العشية مع أسرة متكاملة مترابطة. محمد محمد الغول و مسعودي، عمر جبالي في الإخراج التلفزي، فاطمة العبار في التنسيق العام للموعد، بسمة دربيلي والأستاذ رشيد مبارك محامي التعقيب في الاستوديو. نواصل معاكم في الجزء الثاني قبل ما ننطلق في دفعة أخرى من المكالمات. فما مواطنة أستاذة جامعية خذت تاكسي مع الساعتين تقريبا من محطة 10 ديسمبر ريانة وصولا إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المنار تونس، ونسيت في التاكسي حاسوب من النوع والحجم الصغير في بوشيت غري وبلو في الكرسي الخلفي متاع التاكسي. رجاء لكل من يعثر على هذه المستلزمات حاسوبها الخاص الاتصال على رقم 50-422-916. نعود الرقم 50-422-916 والله لا يضيع أجر كل المحسنين. هذه أستاذة جامعية وفيها ربما كل ما يهم شؤون الدراسة. رجاء من صاحب التاكسي شوفر تاكسي ولا صاحب التاكسي وإلا اللي خذي التاكسي بعد الساعتين القى الحاسوب هذا يسلمه للسيدة الأستاذة الجامعية اللي خذيت التاكسي من ريانة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المنار على 50-422-916. نرجعوا لمكالمتكم التليفونية اللي وصلت البرنامج هذا اليوم 14 أكتوبر 2026، وبعد استقبال دفعة كبيرة وكانت مشاكل عويصة نوعا ما، لكن بإذن الله ديما نحطوكم على السكة وننوروكم ونعطيكم كيفاش تتوخاو باش توصلوا إلى حقوقكم. وأكيد الإنسان رو فما مدة زمنية إذا جوزتوها رو حقوقكم تمشي عليكم. هذاك علاش دائما البرنامج هذا يمد يد المساعدة ويساعد التوانسة وكل المستمعين إنهم يفهموا حقوقهم وواجباتهم وكيفية حمايتها عن طريق الدعم القانوني اللي تقدمه لهم أسرة البرنامج أسبوعيا. معنا ديما الأستاذ رشيد مبارك، نعود ونستقبل هالمكالمات التليفونية في السويعة الثانية. ألو ألو
1: ألو
0: عصام، مرحبا.
1: مرحبا بك أخت بسمة، تحية ليك وكامل الفريق العامل معك.
0: يعيشك نفس الفريق اللي كان معايا الساعتين مازال مواصل، محمد الغول وخونا محمد المسعودي، فاطمة العبار، عمار جبالي، وبإذن الله إن شاء الله نكونوا في مستوى انتظاراتكم وين ما تكونوا أنتوما. احنا من الإذاعة الوطنية نكونوا عندكم في دياركم في مقرات عمل متاعكم وين ما تكونوا في سياراتكم نجاوبوكم حتى من خارج أرض الوطن. احنا هوني بزيادة باش نمدوا يد المساعدة للتوانسة اللي عايشين في المهجر وهما المبجلين وقت ما يجيوا. دائما الإدارة التونسية تبجلهم على التوانسة المقيمين في بلادهم. سي عصام.
1: نعم، ربي يبارك في وقتك.
0: يفضلك. معك سرشيد، نسمعوا إشكاليتك.
2: مرحبا بك سي عصام. الحمد لله الحمد لله.
0: تفضل سي عصام، شنو الإشكالية؟
1: باختصار سيد، انا عندي امي توفيت الله يرحمها.
0: الله يرحمها. وقتاش توفيت يا سي عصام؟
1: عايش، خلت لي ارث وانا وريثها الوحيد، ابنها الوحيد.
0: اي
1: جيت خرجت حج بيت، مشيت وصلت الدفتر خانة، خرجت الملك الفتحة، انتقلت عندنا كتار في مريت.
0: عصام انت في مكان نقص تغطية برشا، تحاول تبعد شوية على المكان المتوجد به باش تكون التغطية 5x5 وتكون المكالمة واضحة.
1: هكا باه.
0: اي باه يا سي عصام. اي عندك هكتار؟
1: عندي هكتار ورثته عن امي، بديت خرجت من دفتر خانة، خرجت جهات ملكية فردية مش اشتراك في الملكية فردية.
0: مكتوب
1: فيها غرض امي انتقلت بالوفاة في آلية لي انا.
2: اي نعم. واضح.
1: باه. مشيت انتقلت على عين المكان للكتار نشوف.
0: عصام عصام عصام عصام أستسمحك وأستسمح كل السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء لإذاعتنا، حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر بتوقيت مدينة تونس، الرجاء مراعاة فوارق التوقيت.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استشارات قانونية. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والغفران والثواب. ما زلتم مع لقاء استشارات قانونية، وقفنا عند مكالمة عصام اللي أعطانا نصف الرواية، وحسب ما حكينا نيوس رشيد في الكواليس يقول فما شهادة استقصاء من جيته من إنسان يستغل في الأرض، هكا هو اللي عصام ولا
2: بصحت ما شاء الله تبارك الله.
1: نفس التخمين متاع سيرجي.
3: معناها يا عصام انت عندك توا شهاده ملكيه باسمك انت، باعتبارك انت شهاده ملكيه فرديه، باعتبارك انت الوريث لوالدتك الله يرحمها. معناها من الناحيه القانونيه توا ما عندكش حتى اشكال. واصل
1: اي عصام؟
2: قلت لك زيد هذا قال لي انا شريك من عند واحد، والواحد هذاك بايعته امك باللي هي حيه. قلت له وانا هات لي بالعكس ايش فيك ما تدش، قال لك قلت بعدين هاو نخليك ما لا جيب له رقم يعني خلنا نتكلم، ما عادش يحب يهز علي التليفون. من ناحية أخرى جيت لدفتر أنا خرجت الرسم العقاري.
3: واضح
1: واضح.
2: الرسم العقاري اسم السيد الأول بيع حق ملكية مرفوض، اسم السيد الثاني بيع حق ملكية مرفوض، وبعد اسمي أنا وفات مقبول.
3: واضح.
1: واضح يا سي عصام سيرشيت.
3: واضح، معناه هو السيد توا يدعي أنه شراء وما قدم لكش العقد.
2: ما قدم ليش العقد.
3: وانت كمشيت لدفتر خانة قيت في الجدول العملية الجارية في دفتر خانة قيت اللي هو صب ومرفوض، ولا مش متعرفش ثم عملية متاع بيع ولكنها مرفوضة.
2: بالنسبة للرسم العقاري ما ثماش امي باعت السعر، اما ثم تابلو في الاخر.
3: ايه هذاك الجدول، الجدول شنو فيه؟
1: شو فيه الجدول يا عيسى؟
2: الشخص الاول مرفوض، واسم الشخص الثاني مرفوض، وبعد اسمي انا مقبول.
3: على كل حالات انت بالنسبة للحالة القانونية انت مالك العقار، لانه اللي يثبت الاثبت الملكية في العقار المسجل هو الترسي. انت رسمت الملكية متاعك وخذيت شهادة ملكية. السيد هذا اذا كان عنده حاجة مثلا عقد ولا شراء ما عند امك في قائم حياتك وفي حياتك
1: العادة،
3: هو يمشي فهمت ولي معناه يقدم قضية في التشطيب على اكل ترسيم اللي قامت به، الترسيم الاداري اللي قامت به ملكية، ويطلب الترسيم العقد متاعه، العقد متاعه. هذا في صورة ما اذا كان
1: في صورة ما،
3: على خاطر هو ما دام رجع لكش فما اشكاليات
1: اغلق التليفون
3: اشكاليات بتاعه. طلبت منه إدارة ملك العقارية، ربما تعريف بالأمضة مش صحيح، ربما عنده نقص في البيانات متاع العقد إلى آخره. هذا إذا كان افترضنا أنه هو عنده عقد
1: افتراء
3: صحيح. ال- ال- ال- ال- ال- وجود العمليات في دفتر خانة هم يعني بيع مرفوض وبيع مرفوض، ما واش دليل قاطع اللي أمك باعت، فهمتني؟ ما واش دليل قاطع،
1: ليس دليل.
3: ربما ضمنيا ربما نستنتجوه ضمنيا ضمنيا، لكن السيد هذا لو كان عنده حق هو باش يعمل لك محضر تنبيه، يقول لك انا شريت ما عند امك، والفصل 241 واضح، الالتزامات لا تسري على المتعاقدين فقط بل تسري على معناها ورثتهم او من انجر له الحق منهم، فهمتني؟ ولهنا يولي اذا كان هي امك قائم
1: في قائم حياته بعت له
3: فهو عنده
1: الحق
3: حق. فهمتني؟ لكن لكن لكن يلزم يرجع يمشي للقضاء باش يطالب الحماية القضائية متاعو، لأنك أنت حسن النية، أنت صبيت المطلب متاعك، صبيت حجة الوفاة وأنت حسن النية. لو كان فهمت لي قيت، لو كان قيت أنت بيعة ما تصبش حجة الوفاة ودفتر خانة باش ترفض ذلك. لكن السيد تفضل. إيه تفضل
2: سمعني قص عليك، تعرف خدش عندها الحكايه هذه من اللي هو صف وترفضه وعندها 10 سنين.
3: بقى انت عندك اشكال في الحوز سوا، معناه كي مشيت غادي قيته متحوز هو بالعقار يتصرف فيه
1: يتصرف فيه العقار يا سي عصام.
3: ما لا انت تو انت يزمك تبادر، يزمك انت تمشي تعمل قضاء.

0: وتنجم تقوم بها انت من غير حتى محامي، لان القضايا استعجاليه ما تتطلبش محامي، تحب تستعين بمحامي تمشي تستعين بمحامي.
1: شكرا لك عصام وعلى ذمتك في اي وقت نواصل مع مكالمات كل المدخلين على 71 844 404. ثنائي محمدات، محمد الغول ومحمد المسعودي، قاعدين يستنوا في فاطمة تمرر المكالمة الموالية لتقديم استفسارات وتفاصيل الإشكالية العقارية اللي إن شاء الله دائما نواصلوها في جملة من المداخلات في هذا البرنامج القانوني الإذاعي اللي يقدم بعض من الشروح المبسطة للحقوق والواجبات الأساسية بلغة سلسة مرنة قريبة متوانسة الكل، بالاعتماد على قصص من أرض الواقع وأسس من الواقع. خونا سعيد على خط البرنامج، مرحبا. مرحبا، منورنا يا سعيد. منين تكلمنا يا سعيد؟
2: والله من مدنين.
1: من مدنين، أهلا بأهالينا في مدنين. يفضلك يا سي رشيد، لبس عليكم في مدنين. الدنيا بخير. ان شاء الله، ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع يا رب.
2: حتى بنصل بكم برشا مغارف جعفر،
1: ربي يعاونه ان شاء الله. ديما نتمناو له التوفيق وين ما كان، هو لظروف عمليه قاهره شويه. هو منورنا ديما باش يكون حاضر معنا سي رشيد مبارك، وباذن الله يكون في مستوى انتظارات كل مواطن تونسي يحب يستفسر في اي اشكاليه عقاريه. شنو اشكاليتك يا سعيد؟ يفضلوا وفى وكفى سي رشيد.
0: مرحبا بك سي سعيد،
2: الله ربي يعاونك في هذا الموضوع.
1: منورينكم وانتم منورين بالمداخلات نتاعك.
2: عندي طريق من ارضي.
1: علي صوتك شويه سي سعيد المكالمه.
2: عندي ثم طريق تسد من ارضي.
1: طريق يتعدى من ارضكم؟ اي
2: اي مثلنا احنا نسكنوا في الريف برا.
1: اي
2: وفيها رسم عقاري. هي
1: فيها رسم عقاري؟ اي
2: معناها طريق عادي، معناها مش مثل مسطح، معناها يعني يتعدى منها الريف.
0: مسلك فلاحي معناها،
1: يعني عدي التركروتور وماكينة الحصاد.
0: مسلك فلاح.
1: مسلك
2: فلاح، ولكن هو يجي قريب للدار وعندي ثانية وفيها الفلاحة وكل شيء.
0: واضح.
1: شنو مقلقك سي سعيد؟
2: إن معناها اللي مقلقني يتعدوا منها وفيها غبرة وفيها كل شيء، وواحد قالوا لي معناها هذا، قالوا لي هذا لازم نمسحها. هو كده مصر تنسحها تجمك معناها تبخوها بالماء ولا جيبوا لها السابل وكل شيء، خاطر غبرة ياسر والأرض معناها مش مصرية، معناها تسلي على على على على على سنيتي وعلى كل شيء. وقريبة لداري خلاص، معناها تأثر حتى علي أنا نفسي والمهندس صغار، معناها يتعدوا معاها وقريبة وهي لعبوا كل شيء، معناها تأثر.
0: معناها سي سعيد حبيت ما نفهم انت، يعني حصلت لك مضره من هالحق الارتفاق، من معناها من مسك الفلاحي حصلت لك مضره اللي كنتي والعائلتك من هالمسك الفلاحي هذا. اي معناها الغبره والحس نتاع العباد اللي تتعدى من المسلك هذاك والى اخره.
2: هم قارب خلاص،
1: وهلما جرى الصغيرات يلعبوا ويبدا خايف عليهم.
2: هم قارب خلاص خلاص يا بيتقي
0: أنا أنت تطلب تلقى حل في المسلك الفلاحي هذا،
1: يعني يتبدل من أرضك.
2: وعندي سنين معناها يتعدوا منها، معناها أختي ديت أختي من عدم الصلاة.
0: هو المسلك هذا يشق الأرض متاعك؟ قلت لي أنت إحنا هو الأرض متاعنا فيها رسم عقاري ويشق يشق معناها الأرض متاعكم. انت كي تخرج المثال الهندسي من ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري تلقاه الحق الارتفاق هذا موجود فيه، منصوص عليه.
2: منصوص عليه شنو؟
0: يعني كي تاخذ البلان
1: تيتر
0: تجبد المثال الهندسي من ديوان قيس الاراضي.
2: موجود في الرسم العقاري.
0: موجود في الرسم العقاري، معناها هذاك هو حق ارتفاق للارض المجاوره باش الناس
1: اجوارك الكل يتعداو منه.
0: هذه ناحية قانونية، أنت ما تنجمش تمنع الناس هذوك اللي باش يتعدوا من غادي، لأنه هذا حق ارتفاق. يعني
1: ناس ما تنجمش تهبط بالباراشوت ولا تهبط بطيارة لمناطقهم.
0: أنا نتصور معناها تشوف مع الناس هذوما هل يزعجوا فيك بطريقة ودية تشوف.

0: نعم
1: أنا
0: منعتمش
1: خلاص
0: معناها. لا مش عن منعنا أنا تو نحكيو في المذرة اللي صاير علي.
2: اللي حصلت لك يا سعيد.
0: فهمتني؟ خاطر أنا تو نجم نوجهك وجهة قانونية، لكن وجهة قانونية هذه مش مضمونة باش نقول لك امشي عمل إذن على عريضة. السيد رئيس المحكمة الابتدائية.
1: هم عملوا إذن على عريضة وقدموا فيها قضية.
0: قضية فاش؟
1: قضية قالوا معنا فريق ابن مصطفى وما خلى الناس تعرضن
2: لهم تعرض لهم وخلاهم
0: شيء قاضي. من يقول لك أنا أنت إذا كان هو ثبت أنت في الرسم العقاري في المثال الهندسي اللي هو هذاك موجود منصوص عليه في الشهادة الملكية ومنصوص عليه في المثال، فذاك حق من حقوق نصت عليه مجلة الحقوق العينية حقوق الارتفاق.
2: ما يعني نجموش يمروا من مكان آخر.
0: ما نجموش هذاك فهمتني؟ ما ينجم هذاك كي سجلته المحكمة العقارية سجلت معاه حق الارتفاق، يعني الممر هذاك لازم
2: الممر الوحيد اللي نجموا يوصلوا منه الأماكن.
0: أنت ما تنجمش تمنحهم، ولكن أنت إذا كان ثم حاجة مادية ضرتك، حاجة مادية فهمتني؟ حاجة مادية ما نعرفش أنا، ربما فما برشا أكداس متاع غبرة مطيشة في الواحد غادي ساعات فهمت لي فضلات الحيوانات تبدأ مطيشة غادي فهمت لي.
1: لا لا لا كل ما ثم حد شيء هما قالوا فيها السكوج وكل شيء وفيها معناها اعشاب.
0: انت القلق كيفاش جاك القلق؟ علاش انت متقلق؟
1: يعني هما هي ماهيش نقول 200 متر ولا حاجه هيك، وهم هما حتى قبل معناها واتوا ووتوا وخارجوا كل شيء وواتوا الناس بكل شيء وجابوا لها فاكس ومصحاها وكل شيء وبخوها معناها يحبوا
0: كانوا
1: يتعدوا منها
0: وقفوا لا يبخوا. هي المسالك الفلاحيه، المسالك الفلاحيه يعملوا لها شويه هكا معناها نقولوا تيف انا بالفرنسي معناها فهمتني.
1: وقت يمسها وقت يمسها والله العظيم تبدا هذه غبابير معناها لا تتصور خلاص وهي قريبه
0: ما نعرفش فهمت. انتم انتم انتم غادي فهمتوا لي تتبعوا انا معناها انا ولايه غادي
1: ولايه
0: مني يمكن تعمل مندوبية الجهوية للفلاحة تقول لهم فهمتوا لي راني أنا عندي مسكن فلاحي غادي وراني أنا متضرر من من من الاضطراب الموجود في الوحدة دي وربما فهمتوا لي مشوش عين ويعملوا حاجة وكذا. أما بالنسبة للقضاء ما فهمتني معناه ما تنجمش تمنع الناس باش هما يتعداوا وهذه حاجة ربما من
1: أنا ما منعتهمش
0: يا أنا نحكي مش في المنع تو نحكي في المضرة اللي حاصلت لك. المضرة عادية جدا واحد مثلا في أرض فلاحية والغبرة كل يوم وكي تصب عليها المطر باش تولي ثم طبعة وباش تولي كذا فهمتني.
1: لا وانت لا لا لا لا طبعا لحد شيء أرض مسطحة خير مسيحية فيها هم هكاك هم هكاك معناها واحد بدي سوى أنهم فوق
0: من انت تحس فيهم اللي هما بسوء نية يعملوا فك الشيء هذاك بسوء نية نكاية بيك
1: يتعد معها
2: ما تشمتي
0: ما نعرفش هذه ولا تخارج النطاق العقاري وربما جزائي ربما فهمتي تعمل بهم شكايزية اللي هما يعملوك في مضايقات يعملوك في حاجات تقلق الراحة متاعك إلى آخره وكذا وربما فهمتوا اللي معناه
2: يشاغبوا فيه
0: يشاغبوا فيك إلى آخره في شخصك انت مش ما مش علاقة
2: بالممر
0: هذاك والمسك الفلاح
1: يتعد منها السنين يتعد منها الكراهة بكل حتى واحد اللي هم الزوز معناها العينين هذول معناها واحد
0: ايه ما انت توا ما حددتليش بالضبط الضرر اللي قاعدين هم يمارسوا فيه عليك هو الخطأ اللي قاموا به موكي ثم ضرر انت قاعد حاسس بمضرة والمضرة هذيك فهمتوا لي راجع عليك فهمتي معناها والمضره هذيك تقلق في الراحه نتاعك انت كساكن غادي شنو هو الخطا اللي يرتكبوا فيه هما
1: يحبوا يمسها ما نقدروا يحبوا يمسها وما يخدموهاش
0: كيفاش ما يخدموهاش هو توا ممر ومسلك فلاحي ويتعدوا منه
2: الناس وقلت طريق باهي
0: والناس الكل يتعدوا منه الزوز هذو من الاشخاص
1: الناس كله في المناسبات هذه والله كنا مناسبه هذا بنت 50 كره بتعدوا منها مش شوي ولا تكلم حد الكلام معناها ويكرهها بكل يتعدوا منها وهم
0: ايه هذومنا توا ربما تعمل بهم شكايه تفهم
2: جزائيه
0: يعملوا يقلقوا في الراحه نتاعك فهمتني يزمك تثبت عليهم الحاجات هذية تجيب مرة عد منفذ تشوف كيفاش هما مثلا يلوحوا في الغبار ولا شنو الخطأ اللي قاعد يقوموا به
1: لا هما لا يلوحوا في الغبار لأن يلوحوا في الغبار هي شنو متعدية يتعدى منك أنا كراها بيمشي وجوك هو ولا
0: تتكلم إيه توا أنت عندك قابلية باش يتعداوا الناس كل منها إلا كالزوز هذوك
1: لا الناس كل تتعدى منها مثلا ما عندي حتى إشكال أما هم معناها كاك كانت في المشاكل وكل
2: ربي يهديهم يا سعيد.
0: والله قلت لك ربي يهديهم وحاولوا تحلوها بفهمت لي معناها وديا حاولوا تحلوها وديا
2: وصلح به يا سعيد
0: يصلح الحال وك
2: ربي يصلح الحال.
1: والله اسمع يا سعيد والله لو وصلت حتى نسبب ما هم ربي يديروا فيه
2: ربي يهديهم يا سعيد
0: ربي يهديهم حاول احنا ديما نحبوا الصلاح نراو
2: شكرا لكم
0: القضاء مش مش يوصلكم حتى حاجه
2: ان شاء الله يكونوا في الاستماع لاسره البرنامج وقولوا لهم ان شاء الله ربي يصلح الحال وسيدي النبي راه موصي على 7 جار و40 جار
1: عندي الارض معنا مازال تراد نجي نحولها على واحد
0: شبيها الارض نتاعك
1: قلت لك مازال عندي الارض منها غادي نجي نحولها
0: لا لا هو انا قلت لك راهي حق الارتفاق ذاك تم بمقتضى حكم تسجيل
1: انا مش مسكرها انا راني مش مسكرها ما نحولها معنا غادي
2: ليه تولي لك مشكله يا سي سعيد
0: لا لا فهمت ما تم الا بالمحكمه اللهم تطلب من المحكمه باش تحولها وتثبت المضره نتاعك والى اخره وكذا وكذا فهمتني مادام هو هذاك حق ارتفاق حق قانوني كما انت عندك الحق تفهم فيه باش تسكن فكر بقعه هذيك وشي
2: هما عندهم حق باش يتعدى
0: باش يمروا ماك
1: لا لا انا مش منحه من انا مش منحه
2: رد بالك تمسها تولي القضيه يا سي
0: سؤالك سؤالك انك انت الحق هذاك تنجمش تبدله الغادي ما تنجمش تبدله اللهم اذا كان باش تثبت انت اكل ما مر هذاك راهو فهمتوا لي معناه مشكل
2: موترك على الاخر
0: مشكل لك وعامله ثم عائق مادي واستحاله فهمتني
2: عملك أرق كبير وتوتر
0: حتى
2: كبير
0: حتى تمشي للخبير وتقول له اسكو ما تمشي مع الخبير وتطلب منه يعني استشارة هل الحق هذا ولا المرور هذا نجمش نبدله في واحد أخرى يقول لك أنت ما عندك سند قانوني باش أنا باش نمشي نبدله فهمتني مرحبا بك
2: شكرا لك على المداخلة نمشي مدام لطيفة على 71-844 ونذكر أنه بعد موجز الساعة الرابعة باش تكون معاكم صديقتنا وزميلتنا ريم بن شعليا وعبد الستار عمامو في كلام على الكيف بإذن الله في فقرات حلوة ورقيقة انطلاقا من مرافقتكم وانتم خارجين من مقرات العمل وصولا إلى منازلكم إن شاء الله ربي يوصلكم جميعا سالمين غانمين لطيفة على الخط محمد مرحبا يا لطيفة
3: عسلامة أختي
2: شنو حوالك
3: عسلامة
2: عايشة منين تكلمنا يا لطيف يعيشك يفضلك
0: مدام لطيف
3: عايشك خويا بربي باش أستاذ باش نسألك
0: تفضل
3: أنا عرفت يتوفى
0: الله
2: يرحمه الله يرحمه
3: عايشك وخلى دار معناه اشتر باسم راجلي واشتر باسم بوه
0: واضح
3: اشتر باسم راجلي واشتر باسم بوه
0: واضح
2: ايش
0: كاليتك
3: الاشكالية وين خويا العزيز مشيوا وش عملوا هما لو زيتي اش عملوا مشيوا بيعوا وقسموا وعملوا التبت وجابوا عدو الاشهاد وعاد المنفذين وعملوا كل شيء وين اخويا ما في باليش بالكل رجلي وقت لي
0: مرض لحظة مدام لطيف نحب نستوضح على حاجة تسمح
3: أي.
0: هما باعوا معنا بمقتضى شنو يعني باعوا النصف متاعهم اللي يرجعوا
2: للإرث
0: للإرث وإلا أي. عملوا قضية في التصفيق يعني عملوا قضية أي. القضية ما تتقسمش
3: عملوا أستيف قضية هكي في التصفيق ولا
0: عملوا قضية في التصفيق لأنه العقار ما يتقسمش أي نعم
3: هكي
0: ما استدعوك شنتي
2: وغيبوك
3: كل مرة يبعثوني يقولوا لي رو بعثني لك وأنا ما في بالي بحد شيء وانا شاكيه بها قضيه جزائيه كل قضيه استعجاليه باش نرجع معناها لداري الفوق وحتى تصير القسمه وتحضر معايا استاذ كل شهر 7 شهور طوى تحضر معايا كل شهر في جلسه وهي بيع الدار عندها 3 سنين وهي عامله هذا الكل
0: اسمح لي
3: مره بعتها
0: البيع صار عن طريق المحكمه بالتصفيق البيع
3: هكيك الكل عملت كل شيء
0: معناها ثم مشتري جديد تو ثم مشتري اخر خارج من العائلة
3: بعتها لأختها
0: بعد عن طريق المحكمة
3: بالتصفيق
0: شريتها أختها
3: وأنا بعثت لي قلت لي امشي خذ فلوسك من البقعة الفلانية
0: واضح
3: معناها تفتوفة ما تجيش حتى ما هوش حقي وأنا ما في باليش عندها الحق أستاذ تعمل هكا وأنا ما في باليش بالكل ما حضرتش في حتى شيء
2: انت ما تعرفش قداش المبلغ المالي
0: سامحني
2: باعت بيها
0: انت توا جاك الاستدعاء للجلسة
3: لا استاذ ما جيني حتى استدعاء للجلسة وانا ما في باليش بالكل اللي دارت بيع ما في بقينا شيك
0: ما جاتكش ورقة من البوسطة
3: لجات لي ورقه من البوسطه
0: اشعار من اشعار من البريد اللي انت عندك استدعاء ولا عندك حاجه في البريد ولا خاطر المحكمه
3: للمركز.
0: شوف مدام لطيفة، يعني المحكمة ما تقوم قضية إلا متراقبة الإجراءات هذه. أول حاجة هم باش يقوموا بقضية، باش يقدموا شهادة ملكية، وباش يثبتوا شكون على ملك شكون. المحكمة تستدعي الأطراف، يلزم الأطراف كل موجود. أنت بعثولك عن طريق عاد المنفذ لحضور الجلسة، أنت ما حضرتش، ربما ربما ربما استدعوك في عنوان مش عنوانك، هذه إمكانية.
3: مش عنواني أستاذ، ومشيت هزيت معايا المرأة اللي أنا البورتميلي كريته من عندها وقت لي راجلي توفى، ومشيت معايا للبلدية وطوع طاعتي، مشيت معايا للبلدية وصحت لي وقتش أنا خرجت من البورتميلي، وهما يبعثوا لي في أدريسة غالطة.
0: أنا فهمتك، طب إجرائيا يبعثوا لك في عنوان هو مش عنوانك،
2: إشعارات البريد توصل عنوان خاطئ
3: أستاذ.
0: أي نعم، به معناها أنت توا الوضعية الحالية هو أنه العقار تصفق لأختها واحدة، فهمتي من لوزاتك، تصفق العقار ومحصول متاع التصفية هذاك، قاتك برا امشي خذ محصول متاع التصفية متاعك، والحكم هذايا متاع التصفية مشال دفتر خانة، فهمتي؟ والمرأة هذه أصبحت هي المالكة متاع العقار.
3: أي
0: هذه الوضعية معناها.
3: هذه الوضعية أي.
0: أنت توا عملت قضية جزائية في التحيل.
3: هاي باش تعمل لي المحامية، قالت لي باش نعمل لك.
0: أه. أنت أول حاجة تمتي تعمل قضية في الإعلام بالاستدعاء. أول حاجة لأنك أنت الإعلام جاء في المقر، مش المقر متاعك. وإذا كان علموك بالحكم. علموك بالحكم، تعمل قضية في إبطال محضر الإعلام بالحكم باش تحلك الآجال متاع الاستئناف، لأنه أنت ماك تعرف وكي يعلمك هو بالحكم متاع التصفيق عندك 20 يوم باش تستئنف. إذا كان فتتك الآجال متاع الاستئناف ما عادش نجم تستئنف، تمشي المحامية متاعك تعمل قضية في إبطال محضر الإعلام بالحكم. قضية مدنية. نعم تسمع به. قضية مدنية، إذا كان ربحت القضية المدنية في إبطال محضر الإعلام، فهمتني، تولي تعمل تتحلك آجال الاستئناف من جديد
2: مرة أخرى
0: من تاريخ اللي هو الحكم متاعك، فهمتني، تولي عندك آجال، تتحلك آجال الاستئناف وتمشي تستئنف في الحكم هذاك، وتطلب تعيين خبير، وإلا فهمتوا لي معناها إعادة التصفيق هذاك، وإلا إعادة اختبار هذاك، لأنه ربما القيمة ماهيش الحقيقية متاع العقار، وربما تحب تشريه أنت، عندك الأولوية زادة باش تشريه، أفهمتني، ولهذا تتحلك آجال أخرى وتولي تعمل قضية في استئنافك القضية متاع الوحد. العملية لهنا فهمتي ولا هو بالنسبة للتصفيق أو التبتيت هذا، هو ما فيش استئناف، تولي تمشي تعمل قضية في إبطال البتة، قضية مدنية عادية، كي تتحلك الأجال اللي أنت مازال عندك الأجال باش تعمل قضية الإبطال، تمشي تعمل قضية في إبطال البتة، لأنه البتة إذا كان حكم البتة لا يستأنف ولا يعقب، كانت دعوة المعارضة هي تعقد، ولهذا تمشي تعمل قضية
2: في إبطال
0: محضر الإعلام بالحكم، وعلى ضوء هذا كي يتحلك الإعلام الأجال تولي تعمل قضية في إبطال القضية متاع التصفيق هذيك.
2: شكرا.
0: بالنسبة للجزائي، بالنسبة للجزائي أنت عملت قضية جزائية ولا مزلت؟
3: أي عملت، ليه مزلت، أنا مقدمة بها استعجالي، معني أنت داليش لي قسموا الدار وعملوا كل شيء، انا قدمت بها قضية، كل شهر تحضر معايا في الجلسة وهي
0: هي قضية استعجالية. شنو طالبة فيها انت؟ ما انا فهمت شنو طالبة فيها قضية استعجالية.
3: انا طالبة فيها معناها باش نرجع لداري حتى تصير القسمة، حتى تصير القسمة معني،
0: ومازالت توا القضية الاستعجالية. مازالت القضية الاستعجالية،
3: مازالت
0: ما نجمش نقول لك حتى شيء، لانه القضيه الاستعجاليه هي فهم اساس بالاصل، وهذا يعقار، والقاضي من الجمش يرجعك لخاطر صارت التصفيق، اذا كان معلومات على التتالي راه يصيح، يعني صارت التصفيق والمراه شريتها والى اخره وكذا وكذا. القاضي الاستعجالي ربما ان يقتل لك، فهمتني، ربما ما يمشيش معاك، ربما هذا بين ديما بين ظفرين، لانه المساله فيها مساس بالاصل، وقتاش القاضي يرجعك اذا كانت ثبتت حقوقك على العقار، كثبتت على حقوق وقتها هو العقل ينجم يرجعك. أما دين ثم ديما قضية أصلية فهمتني، ما معناها القضية استعجلية ما فهمتني، ربما القاضي ما يمشيش معك.
2: شكرا لكم أوفياء أولى الإذاعات وأم البدايات على حسن تواصلكم معنا. ذكركم أنه بعد موجز الرابعة باش تكون معكم صديقتنا واختنا ريم بن شعلية في اللقاء المميز كلام على الكيف مع عبد ستار عمامو في العديد من الأركان والفقرات. للتواصل مع الأسرة تليفون الإذاعة 71-804-404 في كل البرامج الإذاعية هو على ذمتكم. أسرة البرنامج نفسها تواصل معكم الرفقة محمد المسعودي، محمد الغول ثنائي الإخراج التقني، عمر جبيلي في الإخراج التلفزي، فاطمة العبار في التنسيق العام، بسمة دربيلي، والأستاذ المباجل الرشيد مبارك معنا في الإجابة على كل استفساراتكم. آخر مكلمة تكون مداخلة سي سالم. مرحبا بك سي سالم.
4: أهلا بك سي سالم،
2: شنو أحوالك أنت؟ فضلك
4: نورتونا.
2: يعيشك. منين تكلمنا يا سي سالم؟
4: من نظور زغوان.
2: أهلا وسهلا سيدي، معك الأستاذنا. أي تفضل
0: بك سي سالم.
4: عندي هنا ماخذ جميع منابات واحد من أربع أسور وعشية عملت وعشية
0: الكاف زيتون. معناها هما أربع أشخاص كل واحد خذيت جميع المنابات.
4: أخذت واحد باك.
0: من عند شخص واحد.
4: من عند شخص واحد جميع منابات.
0: منابات جميع منابات وعلى الشياع اللي موجودة في الرسم العقاري.
4: أي مكية مشاع.
0: واضح. واضح. واضح.
4: الزيتون اللي خذته لي قبل عن فهم كان يشرب.
0: العفو.
4: في سنتاج. نعم. في سنتاج يشرب الزيتون.
2: في سنتاج.
0: به.
4: واضح. أي. قال لي ما عندك حق.
2: قص عليك الماء؟
4: ما بوش يعطوني الماء. عملت قضية في المحكمة. وهو المحكمة عينت لي خبير، جاء عمل لي اختبار خبير وعملتني نهاري في الجمعة. رجي بها الماء في الماء.
0: الخبير مكلك نهارين باش تسقي من السونداج في الجمعة؟
4: اي.
0: واضح.
2: واضح، واصل.
4: وقت اللي المحكمة يجي تصيح بالحكم ولا ما يعملش كيما. ماتت واحدة من الأفراد بتاع المركز المعارف المكية.
2: سي سالم كما بكر المكلمة ما هيش واضحة، تاخذ مكان آخر تكون فيه تغطية متميزة، تكون فيه تغطية
0: سي سالم.
2: سي سالم
0: انت قلت لي راو المحكمة معناه الخبير هو اللي مكنك باش انت مكنك من نهارين في الجمعة باش
2: تسقي
0: بالسونداج هذا.
4: اي الخبير تثبته المحكمة، ما جبته.
0: اي تثبته المحكمة في اطار قضية. اي نعم.
4: يا اخي كي جات المحكمة واحدة من الاطراف.
0: كي جات المحكمة باش تصرح بالحكم توفى واحد من الاطراف.
4: اي في المشكية قالوا لي
0: انت شاكي بهم الكل.
4: الكل بالطبيعة ما
0: هو واضح واضح. اي شاكي بهم الكل. المحكمة طلبت منك ادخال الورثة نتاعها.
4: اي حفظوا لي القضية.
0: علاش حفظوها القضية؟
4: باش نجيب حيث الوفيات. لما انا نجيب حيث
0: الوفيات لا مكش انت تجيب وفاته، هما يجيبوا حجة وفاته وانت تقوم بعملية الادخال.
4: والله ما نار هذا
0: لا لا لا, لا لا لا هو هما مدعين. اسمعني انا وركز معي دقيقة.
2: ركز معي. هما
0: مدعين، هما مدعى عليهم. سمحني، هما مدعى عليهم وانت مدعي. انت طلبت بتمكينك من السقي هكا ولا؟ خرج الخبير والى اخره. جاء واحد المحامي مثلا نتاع المدعين قال ثم واحد توفى. المحكمه باش تثبت الحاله الواقعيه باش تقول له اعطيني ما يفيد له توفى، بالكش انت ما مش صحيح، تقول له جيب حجه وفاه. وقت اللي قدموا حجه وفاه ملف انت تقوم بادخال الورثه هذوك. لا، وهذا خطر، ما تنجمش حكم يقام على ميت. فهمتني؟
4: صحيح.
0: ولهذا المحكمة زيد ثبت في قضية متاعك، ربما صارك التباس، ربما المحكمة وخرت لك ولا معناها طلبت من السيد الآخر باش يجيب الحوشة الوفاة وانت تعتقد.
4: عندها 4 سنين.
0: لا ما نعرفش، ما فهمت صعيب شوية حسب ما تحكي توا. المحكمة عندها إجراءات تقوم بها، فهمتني؟ إذا كان فهمت المحكمة 4 سنين وما باتتش فيها توا مستبعد شوية.
2: أربع سنين برش.
0: أربع سنين وهي العملية وصار الاختبار وصار كل شيء تفهم فيها أثناء التصريح بالحكم ولا أثناء المرافعة ولا أثناء التصريح فهمتي؟ ثم شخص توفى، العملية سهلة وبسيطة، أما عملية إجرائية الشخص اللي توفى هذا النائب نتاعو ولا واحد منهم
2: يجيب حش توفى،
0: تقوم أنت بعملية الإدخال كما فهمتي عملية.
4: أنا وصلت لحش وفاة خريجة.
0: نعم
4: خريجة حش وفاة توفى.
0: وكيفاش المحكمة حفظتها؟ انت شفت النص الحكم توا قداش عنده من يخرج الحكم؟
4: عندي جمعة ثانية حاجة
0: كثير. القضية تحفظت لأنه الحفظ يتم كم من النيابة العمومية باك شكاية جزائية عامل شكاية جزائية أخرى ولا حاجة
4: شكاية باش يعطوني الماء ونخرج بشي على نخلق ما
0: ايه الشكاية الجزائية اللي تحفظت.
2: سي سالم تعطينا المؤيدات تبعثهم للجمعة الجاية لأسرة البرنامج على عنوان الإذاعة 71 شارع الحرية وإلا تفاكسيهم على 785.
4: نعم
2: تبعثهم على عنوان الإذاعة نثبتوا في الأوراق ونعطيوك إجابة شافية وظافية خطر هكا
4: نجيبهم
2: براحتك. مرحبا مرحبا يا سي سالم شكرا لك.
0: مرحبا بك سي سالم
2: منورينا. شكرا على تواصلكم مع أسرة البرنامج. شكرا لسي رشيد مبارك محامي لدى التعقيب على حسن تواصله مع كل السادة المستمعين والمستمعات. بقية اللقاء يكون مع هدية غنائية مسك ختام اللقاء. شكرا لكم على المتابعة. شكرا الزملاء اللي أمنوا لهذا الموعد ثنائي المحمد محمد المسعودي والغول فاطمة العبار عمار جبيل لي أستاذنا رشيد مبارك وبسمة دربالي ريم بن شعلي عبد الستار عمامو في لقاء على الكيف على كيف كيفك إن شاء الله وأكيد كلام على الكيف بش يكون كان مع ريم بن شعلي بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عمادة الأطباء تدين في بلاغ تعرض طبيبة استشفائية جامعية وعددا من الأطباء الشبان لحملات تشهير وهرسلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هذا وأعلن المجلس الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين، داعيا للتبليغ عن كل أشكال العنف ضمانة لسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية. تم اليوم بالمهدية افتتاح مخبر فاكت 4.0 الأول من نوعه في تونس وشمال إفريقيا، والذي يقدم تدريبا للطلبة يتلائم مع متطلبات سوق الشغل العالمية، وفق ما أفادت به منسقة المشروع أسماء جرين لزميلة نادرة إسماعيل.
8: مخبر تاع اوتوماتيزم روبوتيك ام اس لي نوفيل تكنولوجي اللي عندهم علاقه الكل بالاندستري 4.0، هو مخبر نفورميو فيه لي ستوديون لي اندستريال ونعملو فيه دي سوليسيون، بروبوز فيه دي سوليسيون ادكوات لي بيزوان اي لي ديفي. لي ستاسيون هذو ما فيهم لي نوفيل تكنولوجي الكل نتاع الاندستري 4.0 باش ينتفعوا به الطلبه نتاعنا. ان شاء الله باش نكونوا قرابه 1000 طالب فيه، باش ياخذوا دي سيرتيفيكاسيون من عند فيستو انترناسيونال، معناها افيك دي لابيل انترناسيونال، باش ينتفعوا به زيد لي زونسيون. كوننا مجموعه من الاساتذه باش هما دي فورماتور، هما خبراء باش يفورميو لي ستوديون لي اندستريال. زيد احنا مستدعين برشا صناعيين اللي هما اليوم بحضنا باش نوريوهم احنا شنو نجمو نعملو، كيسكون بو اوفرير.
7: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. دوليا، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعتبر أن مطالب التلاميذ المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة تعد مشروعة، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حركهم. وختاما، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتوعد بإجلاء سكان الضحية الجنوبية لبيروت وإطلاق عمليات عسكرية ستؤدي إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص في لبنان. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
3: تحضر
9: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
10: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
11: هنا تونس، الإذاعة الوطنية التونسية، ومنها نقدم لكم برنامجنا كلام يعمل الكيف. شنو رأيك؟
10: غفو غفو.
11: لخاطر هذه اليوم في تاريخ كيما اليوم قالت هنا أول تونس
10: مرة. أول مرة قالت هكا كيما اليوم 88 سنة التالي
11: هنا ما شاء الله. تونس الإذاعة الوطنية التونسية بكل فخر نقولوها. أهلا وسهلا بكم يا جماعة، نورتونا برشا، معانا تحتفلوا معانا بعيدنا بفرحتنا نحن زيدا. الإذاعة الوطنية التونسية، أو هي الإذاعة التونسية اليوم تعمل 88 سنة. احنا نقول الإذاعة الوطنية التونسية يمكن خاطر هي أولى
10: هي
11: الإذاعات، فهي اليوم تعمل 88 سنة. 88 سنة من الحكاية، من الذاكرة. 88 سنة راو عنا نحن عبد الستار ماهوش مجرد رقم في عمر متاع مؤسسة، لا، احنا لهنا كبرنا ولهنا تعلمنا ولهنا بدينا وددشنا، والحكاية تبدأ من هنا. حكاية البلاد وذاكرة الوطن وصوت عاش مع التوانسة في أوقات الشدة وزاد في لحظات الأمل. اليوم كي نحتفلوا بعيد ميلاد الإذاعة التونسية نحتفلوا بتاريخ بدأ نهار 14 أكتوبر 1938 بإذاعة تونس البريدية بساحة العملة، حتى اللي نخلته 1954 افتتاح المقر هذايا، مقر شارع الحرية، باش يولي هنا من هنا مقر إذاعة الجمهورية التونسية. تاريخ بدا زادا وقت الإذاعة بصوت جديد دخلت للديار وقربت من التوانسة وزادا قربت لهم البعيد، وجمعت الناس على الكلمة وعلى الخبر وعلى الغناية المزيانة وعلى الحكاية وعلى الرواية، ونثبتوا عليها كي كانوا يتواصلوا مع بعضهم ويسلموا على بعضهم في برنامج بشيرة جبد نخلط عليه أنت يمكن برامج أخرى أكثر، ولكن كانت صلة ربط بين التوانسة الإذاعة التونسية. من وقتها برشا حاجات تبدلت في البلاد وكبرت الأجيال وتبدلت وسائل الاتصال، وقعدت الإذاعة هي هي حاضرة في كل دار وفي كل كرهبة، حاضرة بصوتها اللي يدخل القلوب من غير حتى استئذان، حاضرة بقدرتها على أنها تكون صاحبكم ورفيقكم في ثنيتكم في أي حاجة تعملوا فيها في داركم في خدمتكم في طريقكم في كل لحظة تنجم تتواصل معنا. وإحنا زادنا تطورنا، وسائلنا تطورت زادة كيف كيف، وقربنا لكم أكثر وأكثر. الإذاعة التونسية عشت مع التوانسة مراحل مهمة من تاريخهم، واكبت معهم تحولات المجتمع التونسي، زمن الاستعمار، وقت الاستقلال، بناء الدولة الحديثة، وما زلنا نواكب معاكم لليوم كل كبيرة وصغيرة، كل جديد وكل ما غاب عليكم. هذا من الميكروفون هذا نوصلوا الكلمة ونوصلوا المحبة ونوصلوا برشا فن. إن شاء الله ربي يديمها الإذاعة الوطنية التونسية. أمين. نحبوها برشا، كبرنا فيها كما قلت، هي مش مجرد رقم ومش مجرد اسم لمؤسسة، هي حكاية لمتنا الناس الكل.
12: الإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات،
11: ومنها بديت الحكاية.
10: منها بديت الحكاية بالحق. أنا تو أنت تتكلم مريم وأنا مفجوع، تفجعت. تعرف علاش؟ حتى كي تقول 88 سنة تاريخ، هو ممكن يصير في عمر المؤسسات حاجة قليلة، عمر الإنسان تظهر طويلة، لكن 88 سنة معنا شوف أسماء تعديت. ريم كل مرة إحنا كي ندخل من الهول، على خاطر في الهول عندنا تصاور متاع شخصيات متاعنا ولادنا اللي ساعة سنة حكيوا على البعض منهم، نحس في قل المهمة نتفجع، حتى نقول زعما كان شي بشير المهذبي ما حي زعما يقبلني، يقبل اش قاعد نقول، يقبل هالحضور هذا، معناه يقبلني في الوجود في الوجود في المؤسسه دي. كان عمي سي عثمان الكعات موجود يقبل اش قاعدين نعملوا، ما نعملش. تحس ان فما في قل التاريخ اثر علينا. ان شاء الله نكونوا في المستوى، وان شاء الله نكونوا في مستوى زاد انتظارات توينسا.
11: هو الحقيقه من كلامك هذا عبد الستار، اولا ساعينا نرجع ونحيي الأجيال اللي تعديت على الإذاعة التونسية، الكل اللي ما نعرفهمش واللي نعرفهم، الكل اللي عشت معاهم واللي ما عشتش معاهم، لولا هما ما نخلطوا احنا اليوم لهنا. وانت تعرف لي قبل كان دخول الاذاعه التونسيه ماهوش سهل، معناها كنت تعدي كونكور وبعد الكونكور تقعد فتره ما تمسش لونتين والميكرو، ومن بعد تبدا بليزيميسيون زيرو نسميهم قبل وتنجم تنجح تنجم ما تنجحش في ليميسيون زيرو، معناها مش ويعاود يبعثك باش تعاود مره اخرى، معناها تسجل وتبحث معناها ما كانتش سهل انك تكون قدام ميكرو هذا. فلو انت اليوم قدام ميكرو هذا فهو استحقاق عبد الستار عمير
10: ان شاء الله ان شاء الله. اما ما نعرفش
11: انا نمن اللي هو استحقاق
10: ان شاء الله
11: نمن اللي هو استحقاق ونحبه يكون هكاكا، وما نقبل كان انه يكون استحقاق خاطر تعبنا عليه بصراحه انا نكونوا موجودين لهنا.
10: يا راك انت 26 سنه 30 مع 29 الحق حق مش معنى وجودنا هنا انت عندك 26 سنه
11: 26 سنه
10: عندي 29 سنه
11: في 2027 دخلت طالبه دخلت نقرا ايتوديونت في الكومبوس دخلت
10: هنا نحب نترحم على روحها عواطف حميدة اللي
11: لا 2027 نعمل 26 سنة. قصلي على كلامي يا كيكا وخليني نقص على عبد الستار والناس اللي تسمع فينا يقولوا هاو يحكي
10: بيهم يدخل بعضهم
11: أيوة
10: ما هي بالحق. ونحب كما قلت نحب نرحم على عواطف حميدة شخصيا أنا
11: الله يرحمها وينعم
10: ثقة مع أنها مش تعطيني لونتين معناها بعد ما تعلمت بعد تعلمت المبادئ نتاع
11: ما كانش سهل أنها تعطيك لونتين عواطف حميدة
10: كانت صعيبة برشا في الحكاية هذيا. ونفكر قديش مرة نبدا نخدم وتطلع لي كنا اللوطه البيرو نتاعها اللوطه تطلع لي تدخل الاستوديو مصارني نحس مدارد خاطر نقول ما طلعت لي كيف ما حاجه اللي ماهي في طريقه. فبالحق نحب الناس هذوما نقول لهم ان شاء الله نكون في المستوى.
11: والامتنان محلاه والكلمه الحلوه والاعتراف بالجميل محلاه. وانا زيد الحقيقه نترحم على سي مولدي الهمامي
10: الله يرحمه وي
11: 11 سنه في الاذاعه التونسيه واكثر منها في اذاعه وقبلها هي في اذاعه الشباب ثم الرئيس المدير العام للاذاعه التونسيه في فتره الثوره او ما قبل الثوره بشويه. قديش حبنا قديش احتوينا قديش دللنا قديش خدمنا معاه بعز قديش خدمنا معاه برشا محبة. الله يرحمه وينعمه ويفضل وليداته إن شاء الله.
10: أمين يا رب.
11: كل عام والإذاعة التونسية بألف خير. كل عام وإحنا ملمومين وأنتم ملمومين معنا في الإذاعة الوطنية التونسية.
13: معنا إحنا بدأت الحكاية
14: ومحلاها حكاية
13: محلاها محبة
14: محلاها عشرة

0: مثال حليتوا الميكرو ما يعطيكم الصحة، تحبوني كل شيء نقوله قدام الناس باهي ما
1: ثم قلناش حاجة خايبة.
0: أنا مش نقول نحب نقول أنا تعرف شكون نقول نحب غنية، هو خطفني على نحب غنية تو أنا نقولها قدام الناس سيرش عبد الستار، أنا كنت نضحك محمد الغول راه
1: نقولها أي قولها قولها
0: أحمد سعد عنده غنية تبرد لي على قلبي. لا لا تيبا تاني لا لا لا لا
1: وين جيت تقول لك وين جيت تقول لك ميرسي على الاختيار تاع الاغنيه
0: شويني اي
1: تعرف علاش ايه؟ على خاطر احنا البارح حكينا على اسم محمد المعالي
0: ايه
1: وفي الحفله هذه اللي حفله عيد حفله العيد
0: ما تقوليش اللي قدمها
1: اللي قدمها سي عز الدين ملوح يرحمه اللي هو يحاول يقوم يشطح وامه صادي صوم متراكي جبت فيه من هو يهز من مكتوب وياكل وانا قعدت بيت شنو اللي قاعد ياكل وقتها خاطر هو كان ضعيف راهو سي محمد بن علي ما كانش سمين
0: اما احنا كعرفناه في التلفزه عرفناه سمين
1: وقت رجل كبير اما وقت راهو كي عمل الحطاب اللي تي جون برومي وقتها عمل شخصيه كومبوزي نتاع عبد عمر 50 سنه اي هذه هي هذه
0: خليني نقول لك حاجه على الستار معناتها باش العبيد تبدا معانا تتبع معانا احنا البارح كي قلنا محمد بن علي راهو علولو ولدو متراكي
1: علولو ولدو متراكي هذا اللي نحكيو عليه حكينا عليه البارح
0: تخيلوا معايا المشهد برشا في جيلي انا وحتى اللي قبلي انا وحتى اللي بعدي انا حضرنا عليها تفرجنا فيها هذيك سهريه العيد وقعدت التلفزه الوطنيه ومشكوره نرجع ونقول التلفزه الوطنيه مشكوره خاطر برشا نبروا على الوطنيه الثانيه شو يعاودوا خويا عاودوا لنا
1: حاجات ذكرى
0: يا خويا عندكم التلفزه الوطنيه الاولى تعدي جديد وتتبع وكل شيء فما القناه الوطنيه الثانيه تعاود في القديم راه فما جيل كامل عنده حنين خاص لك السهرات هذوكم ولك المسلسلات هذوكم والتو انا كنت فرشي من تاع روسيه ما نجمش نقوم
1: من الكرسي كنت قاعد فرشي
0: كنت فرش في شدلي تمار وامه وكل شيء انا ذاك ترجعني زاد لمماتي ويرجع نرجع للزمان
1: روحك انت نفسك انت معناها
0: دونك الكل في الاخر بكل بهي وكله في الاخر بكل يفيدنا ونحب نرحب بضيفتنا صابرين الهمامي خبيره في تطوير الذات ببرشا اختصاصات ونقول لك مبروك الف الف مبروك عليك مثلث الثراء
2: شكرا كبيرك فيك
0: كتاب تري بيان في بالحق معناها يا جماعه نحب نوصف لكم شويه الكتاب نتاع صابرين الهمامي مثلث الثراء اللي هو يهزنا من الوعي الى الاستحقاق الى صناعه الوفره يعني من الاول توعه تو تفسر لكم هما ثلاثه بيبان كبار برشا باش ندخل بهم فلوس نوع الساعه اللي انا شنو الوضعيه نتاعي
1: انا فين معناها
0: انا فين
2: معتقداتي على المال وشنو ورثت واللي سمعت
1: فهراه كيف
2: صح
0: نمن اللي انا نستحق والاستحقاق وحده هي ما شاء الله عليها معناها سبيسياليست انا دايغ ديما نقولها صابرين ابعث لي كان عندك كتبات ولا حاجات خاطر نهارت لي تفهم اش معناها استحقاق وتطبقه في حياتك معناها كنز كبير برشا ومدخل البرشا وفره مش وفره فلوس برك فلوس وعلاقات وراحه
1: وسكينه
0: قوي وثم صناعه الوفره اللي هي نتصور انه صابرين ما تقصدش كل المال تقصد الوفره الكل
2: الوفره ان جينيرال معناتها لكن في غاديكا هي الوفرة المالية
1: مالية.
2: كيفاش تصنع معناتها
0: كتاب لصابرين الهمامي فيه معناها خبرتها في برشة تمارين أنا ياسر نحبهم التمارين نحب صوتها في التأمل زيدا في الميديتاسيون فما أسأل تأمل فما تطبيقات واقعية فما أفكار تخرجهم لك فما تخليك أنت تعصر مخك وتخرج أنت شو تحس من داخل برافو برافو برافو ميرسي زيد على الكتاب عبد الستار
1: وصلني اما كتابي خير من كتابك
0: انا فقت ايش عملت ما عنديش وقت انا
1: باش مع الدكتوره هذا انا كتاب كي يبدا مولاها اذا كان ما يحطش على الاهداء بالنسبه لي كنا نختار الكتاب
0: محسوب صابرين كتبت له واحد ستار اثنين ثلاثه نحب 10 صابرين هو حطيت له صابرين وقلب ثلاثه قلوب صابرين كل شيء في ثلاثه
1: العمده على السبق
0: لا
1: العمدة على السبق
0: لا العمدة على الكثر
1: لا لا
0: زيد الصفحة الأخرى
1: لا لا
0: زيد صفحتين
1: لا لا مش على الكثر على الوفرة
0: وإحنا نحكيه على الكتابة ذي بما أنه في مجموعة من التمارين الحقيقة الحلوين برشا أنا نحب تمارين صابرين نحب نتعلم نلم شوي فلوس الحقيقة الشهرية تدخل من هنا هات يا انترنت هات يا شري هات يا ماكله لبرا هات يا مصاريف
1: والله ماذا بيا نشدك على هذاك هكا حطك في تركينه
2: علاش هو الوعي مهم خاطر انت باش تولي فايقه فاش قاعده تعمل أنا التصرف اللي نعمل فيه صحيح وإلا غلط
1: في طريقه معناه
2: في طريقه وإلا لا في هذيك لازمك تكون واعي قبل.
0: أنا واعية اللي مش في طريقه
2: لا،
0: أما كي نجي للتنفيذ
1: تتغلب شهوتك تغلبك.
0: معناها مثلا نهار متقلقة ما تفرهدني كان شوبينج، مثلا نهار فديت مثلا قلقت فرهدني شوبينج.
1: يلزمك تمشي تشري. أنا بدي نمشي ندور من غير ما نشري.
2: أي مثلا باش تشري، أنت كنت بتشري 10 قطايع 10 قطعة، فرغ فيها كل الشراء العاطفي متاعك هذيك وهز فلوس حدك حدك القطعة، ما تمتزش أكثر باش تولي تصرف. أعمل نفس الحاجة اللي تعمل فيها لكن بتحكم وانت مسيطره، خاطر شنو وريت الفلوس يزمك انت تسيطر عليها مش هي تسيطر عليك.
0: في هذا صابرين، في هذا كيما هكا الناس اللي كيفي انا يحبهم يخرجوا اليوم حاجات كيما هكا عمليه بيه. صغيره مع بعضنا في صافي سنه
2: بالنسبه للادخار. ما تقول انت انا كيفاش باش نلم شويه فلوس كيفاش نجم نعم سهله ياسر. الادخار هوش قلنا احنا في الميزانيه هو 10%، حكايه فارغه 10% صحيح ولا علاش انت تحقرها كي تجيب باش تخبيها وما تحقرهاش كي تصرفها
0: خاطر نصرفوا اكثر منها.
2: صحيح جوستومون، انت هوني يلزم هذه عاده تقول انا توا باش ناخذ قرار مع روحي لكوني باش نخبي 10% من الادخار نتاعي، سواء الناس اللي عندها معناتها شهريتها والا الناس اللي تخدم في الاعمال الحره معناتها الكل كيف كيف
1: من المدخول.
2: عنده من مدخوله من اول ما تتصب الشهريه كانت نجم تتفاهم مع البنك نتاعك تعمل فيرمون الكونت اخر اوتوماتيك باش ما تراهمش تحسب روحك باغ اكزومبل انت تخلص في
0: مليون مثلا مليون. فما 100 ما راهمش
2: 100 ما راهيش هذيك. انا كاني عندي 900 نعيش فك بك 900
0: وتعيش راهو
2: صحيت. علاش وقت اللي تبدا واعي بقيمه الادخار عنده قيمه كبيره. والادخار وقتاش خذينا فيه درس في كورونا
0: اي
2: الناس اللي ما عندهاش نقولوا احنا تحت راسها تفتوفه برشا خدمت تسكرت قهاوي تسكرت دي ريستورون تسكروا فنانين ما عادش يخدموا
0: حتى الشهاره
2: الشهاره كيف كيف تاثروا نوعا ما لكن اقل شويه.
0: نقول لك فاش تاثروا الشهاره اللي ما عندوش جوز فرانك تحته ما كانش ينجم يخزن بيشري مونه نتاعو فهمت باش ما يخرجش وما يدخلش
2: صحيت صحيت. فهي كان درس كبير للادخار والاهميه نتاعو. علاش خاطر احنا شو نقولوا باش توصل للراحه الماليه، خلينا ما نحكيش على الحريه الماليه نحكيوا عليها ان شاء الله في مرحله اخرى. الراحه الماليه كونك اقل حاجه عندك 6 شهور من مصروفك مخبي.
0: يا سبكري كان يقول لك حط حاجه تحت
1: راسك صحيح. على ميويت
0: على ميويت وهذه كانت تقبل قاعده صحيح. قاعده اللي هو عار شبيك حاجه تحش ما عندكش حاجه تحت راسك
1: وحتى كان همش فلوس نقدا هو صيغه
2: صحيح
1: فرد واحد تقول لك هذيك على
2: الزمان حتى مثلا تخبي وصلت مونطون معين تمشي تشري بها قطعه
1: صيغه وخليها غاديك على ميويت.
2: ما عادش احنا عندنا العقليه هذه وهذه حاجه مؤسفه بالعكس حاجه باهيه. انت اولا كما يقولوا الذهب زينه وخزينه متى انت تزين بها او ميم طون على اي غسره تلقى ما تتصرف.
0: ودايوغ انا معناها نعرف عندي صاحبتي تقول لي على خاطر الذهب غلي ما يهمنيش فين بعد انا شو باش كنسومو اما خاطر غلي تحدي مع نفسي اتحدى نفسي ناخذ نلم وناخذ حتى قطعه
1: صغيره
0: تاع جرام وزوز جرامات ومنها كيكة بديت تعمل بشويه بشويه عملت معناها كما نقولوا صحيت صغيره هكا بديت بها ومعناها وليت بالعكس قطعه تجيب قطعه تغرمت وليت تقول لي نجيب شي كسكور تنبطل نجيب شري
2: هذا هو اللي حبيت عليه
0: نمشي للفريب ناخذ فهمت.
2: هذا هو وقت اللي تبدا عارف قيمه الادخار وين تحب توصل به ما عادش باش يقلقك من الاول ممكن تقعد تحس كاينك حارم روحك وهي اللي ما يلزمش تاخذها من باب الحرمان ومن باب الخوف تاخذها من باب الامان من باب كوني انا باش نوسع على روحي ما نستحق لحتى حد باش يكون عندي اكتفاء معين 6 شهور هذوكم يبداو موجودين بعد الستة شهور هذيك نفس الادخار نجم ندخله في الاستثمار ونبدا نكبر من غادي تبدا تكبر بشويه بشويه تبدا توليد المال كيفاش يصير هي بك الخطوات الصغيره ما تعادات صغيره عاده ما عاده في الاخر تعطيك نتيجه باهيه محترمه.
0: في القديم عليه قلت لي كان فما الحمال كم من حمال ولا يكسب وقت خروج الطلاين
2: واللي بيعوا في الخردة

0: الأخرى بشوي بشوي الرجل عمل فايت وضاعوا حطوا دار البيع. شريتها المولة الدار قالت لها منين نجيك، وحتى رجلها راجل قال لها ما عندناش باش نشريها، قالت له ليه باش نشري من لحيته فتلو شكال من فلوس من لحيته فتلو شكال فتلو حبل. معنى هي اللي لو بفلوسها نشري في مش نشري دارها بفلوسها. قعدوا احنا صغار حكاو هنا وقعدت حكمة
1: يعني والله
0: عرف تصرف وعرف حبي واللي زايد عليك اليوم حبي تصيبه غدوة وهكيك ان شاء الله.
2: وهذا يا جماعة حديثنا قياس قيس عليها احنا اليوم ايش عندنا مصاريف زايده. باش نحكي بصراحه باش نحكي سبونتانيما ما نفش نحكي بكل عفويه ما تقبلوها مني، قداش من امراه باش هي ترتاح برا كلهم الشارع برا خذوا كسكروتات من الشارع.
1: كنا نقولهم التسريبات اكا التسريبات هذيك عرفت وحده بركة تحلك مشكل كبير.
2: قداش من امراه باش نخرج انا مثخمه كيما فلانه نمشي فوق من جهدي وفوق من طاقتي مقارنه باش نمشي ناخذ كيف وانا عندي ما يلبسني ويشيخني ويفرحني. راني كي نحكيو معاكم هكا نقول لكم ادخر مش معناها امقت روحك،
1: لا
2: مش
1: بالعكس،
2: مش معناها احرم نفسك الحياه باش تعيشها مره برك، اما عيشها بحكمه.
1: صحيت كي تجيب باش تحطها قدامك باش تلقى برشا حاجات ما تعدل، انت باش تعدل وكهو كي تعدل تلقى اكل 10% هذيك نتاع الادخار تضربها تقعد تلم فيها تضربها في السته باش يكون عندك 6 شهور امن، معناتها تلقى متخلص لي شارج نتاعك والكل اون كاو تصير اي حاجه معناتها ديما هذوك الاحتياط من بعد تبدا انت كي باش تبدا تلم تدخل في شويه استثمار دخل منه ومغادي كله تلقاها.
2: وحكينا فيها كيما الاستثمار قلنا راهو ساعات معناها
1: حاجه صغيره تسمع استثمار تقول 100 ملايين راهي تنجم تبدا بنية ناس بديت مبالغ صغيره وعملت من بعد مبالغ كبيره معناتها عادي.
2: مراه معناها نعرفوها وهكا وحبيبتنا وكل شيء بديت بوحده نتاع طابونه
0: اي تخدم
2: مي 200,000 وقتها بون احكي لك على قليله فما 10 12 سنه التالي بديت باش جوست شريت هذيك وحطتها وهي استوديو معناها حطتها قدامها وتعمل تهز للعطاره وكل شيء شوي بشويه ولات حبيبتها صغيره بعد شوي ولات تعمل كسكروتات طابونه شوي بشوي شريت الدويره. يعني احنا تعرف علاش نقولوا في هذا خاطر احنا التوانسه ياسر ولات عندنا كلمه معاش خالط معاش منجم تلقانا ساكنين واكلين شاربين كريهبه قدام
0: لابسين
2: واحنا ديما الشكوى والبكاء ومانيش خالطين ومانيش منجمين. راهو قرارك تنجم ولا ما تنجمش تخلط ولا ما تخلطش راهو قرارك
0: يدك انت.
1: صحيح
2: دو توت فاسون نعاود نستدعاكم مرة أخرى لكتاب مثلث الثراء من الوعي إلى الاستحقاق إلى الوفرة اللي لهنا باش تكون الوفرة المالية. احنا عطينا هك حويجة صغيرة من الحاجات اللي موجودين هنا برشا أفكار عميقة باش تلقاوها لهنا برشا حلول باش تلقاوها في كتاب مثلث الثراء عبارة دورة صغيرة تكوينية صغيرة
1: فيها تحدي 21 يوم زادة كيف كيفاش باش تبني العادات نتاعك بشوية بشوية
0: بدل معناها روحك
1: بدل الكل
2: معناتها شنو معناتها ما عادش بتعمل انت دورات معناتها
1: لا نعمل دورات
0: بدل حتى دوما في كتاب
2: حتى في كتاب وهي اللي تخي جينيروز دونك تصور الكتاب باش يكون حاجة ياسر ثرية شكرا لك
0: حاجة نهديوها
2: جهر بهديتك انت عطيهم وحدك هدي. انا ما نتحملش مسؤوليتك
0: حب نهديها هي بدل هديت لي كتاب ساهل يا ساهل فركسي مرأة
2: فركسي مرأة
0: فنانة
2: يا ولدي
0: ايوا فركسي مرأة فنانة
2: خلط الجملة الثانية
0: فركسي مرأة فنانة تولدت نهار 28 مارس 1949 في حومة باب العسل
2: 1949
1: ممثلة ولا مغنية؟
0: هي ممثلة إذاعية تلفزية
2: ما راهي إعلامية وراهي منجة وراهي كانوا يعملوا كل شيء ما شاء الله عليهم
1: توفية ولا
0: لا توفيت عليها رحمة
1: الله ديجا بنعرف
0: بخافو
2: يا بالله العظيم بردت لي على قلبي
0: أنا اليوم فرحة
2: والله بردت لي على
0: أول مرة
1: أنت حبيت تهديني يا خيرة فرحت بالإجابة
0: على خاطر أول مرة دي الإجابة من السؤال الأول معنا من الجملة الأولانية من السؤال الأولاني وهذا يفرحني على خاطر كما قلت لك
2: يعني
0: يغيظني خاطر يغيظني عبد من هناك فنانين ولا منتجين ولا اللي هو وتعدى وعاش في هالدار وأعطى عمره فيها ومن بعدش نسأل عليه وما يتفكروش. ولذا خديجة بنعرف طبعا نحكيه عليها من بعدش في الأثر أموله علمنا علمنا

0: اسمح لي.
1: وي
0: قديش تفرهدني الاغنية كي نسمح بالحق.
1: وكي تشوف تسجيل القديم تاع الحفلة متاع مولاتها معنا متاع السيدة شايفة فاضل وش تعمل فيه من بداية وعمايل حاجة تضحك معنا مش ضحك تنعوش
0: هو جو هذا الظاهر انه عفي
1: هو لكن مبرمج
0: هو أي. اما أي. الظاهر انه عفي, عفي.
1: ونجحوا
0: انهم يقنعونا انه عفي ونجحوا انهم يكنسمعوهم
1: نفرحوا.
0: سفيان الزريلي ضيفنا, اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا بكم, مرحبا بكم وسادة الحضور.
0: شنو الاحوال؟
2: الحمد لله.
0: كالعاده
2: ان شاء الله. الله يقنا العاده.
0: احنا ها وشو موضوعنا اليوم عبد الستار؟ ما هو مش الناس كل عندهم شوفاش سنترال هكا
1: صحيح.
0: فما اللي في الصيف يخدموا كليماتيزور شوف خوا وفي الشتاء
1: يخدموا سخن.
0: هل انا نجم نتعدى من الفخوا للشو مرور الكرامه؟
1: ايوه
0: هنا هاني يقول لك حطيت له زدت الغاز في الصيف يشدني عام كامله. هذا تنشوفوه مع سفيان الزريلي كيفاش نجم اولا ساعه نستحفظ عليه. قالت لي احلام انا بعد ما نكمل مهام والكل هو كليماتيزور برك احلام يعمل شوف خوا كليماتيزور برك. قالت لي كمان نطلع نغسل لك
1: نظفه
0: ونغسل لك لي فيلتر ونقول له ميرسي
1: عديتي بوسو على يمين على يسار وكان خيرك
2: يعطيها الصحه اللي قامت بالواجب
0: بالحق
2: بيان سور يعطيها الصحه به يعطيك صح. انت الدخله عملتها به هيك وانه مش الناس كل عندها شوفها سنترال وشوفها سنترال ولا يتكلف برشا دونك اغلب النجم نلقاو في اغلب الديار الكليماتيزور مي ما نلقاوش اللي يشوفها سنترال
1: صحيح
2: دونك ولا الكليماتيزور هو اللي يقوم بوسيله التدفئه اكثر من الشوفها سنترال عند عامه الناس دونك هذا يلزمو اونترتيان
0: ايوه
2: ملزومه لونترتيان
0: اي
2: اونترتيان حتى على صحه البدن اكثر منه عليه هو
0: ترا كيفاه
2: صحه البدن انك الفلتر هذاك خدم قد الكليماتيزور هذاك خدم صيف كامل اون برينسيب جوان وجويليا اوت سبتمبر تعدينا مرحله سخونه فهمني
0: علي تو احنا في البرد
1: مازال خير بزاف
2: بون تو كيبداو ينقصوا
1: الحال كل انت
2: يعطيك الصحه
0: هذا حنين احنا الكليماتيزور
2: فوالا ثم ديار قليل تو كان يستعملوا الكليماتيزور في الفروع دونك تو كيفاش نحضروه للشتاء الشتاء هذا باش يولي يخدم شو الشو هذايا الهواء نتاعو يكون سخون دونك باش يلم الغبره والغبره هذه باش تخرج شايحه
0: أيوة.
2: الاخرى اوميد ناديه تلصق في الفلتر هذه لا هذه تتعدى في التوربين والنجم
1: تتعدى في الهواء اللي
0: تنفسه
2: نجم تتنفسها دونك شي يلزم الفلتر هذا يلزم يتغسل وينظاف ونمسحوه بالكدا ونرجعوه في بلاصتو وما فيها بيز هذاك نمسحوه من فوق
1: الكليماتيزور كل حكه هذيك بيدها كلها
2: يعطيك الصحه هاك الكاش البراني الكل
1: حكه لا انا خاطر ريت زاد فما عباد يعملوا غلاف في كسي كسوه هكا
0: هذيك كيبدا عنده كليماتيزور برك يقول لك انا نحميه معناها مش ما يقعد
1: معناها في الصيف فهمت اي
2: توا لا هذا قاعد يخدم
0: الصيف هذا العام على 12
2: وما فيها بيس كان زاد نعيطوا ان بون تكنيسيان التقني باش ينظف لنا كي التوربين هذيك القدمي اللي تعطينا الهواء باش الهواء يكون نظيف بالنسبه لنا.
0: وذي ماناش بعملها كنت تكنيسيان.
2: جو بريفير علاش خاطر ثم ماتريال سبيسيال. فهمتني؟
0: باش ينظف حتى انت عندك فكره احنا نعملوها وحدنا ولا؟ عندك فكره اللي فما شكون يعملها وحده؟
2: ينجم يعملها مش 100% تكون صحيحه. فهمتني؟ هو ثم كرشير باش ينحي الغبره من التوربين.
1: يمصها مصانع هكا ولا
2: كيف؟ بون هو ثم كاش يتباع كما قلت انت. فهمتني؟ وثم كرشير يخصوا به الكراهب. مي هذايا بورتاتيف صغير. يعطي بريسيون باش كي التوربين هذيك الكل ننظفوها لي زيلات نتاعها الكل اللي يعديو الهواء هذوك ينظفوا من الغبره اقل معناتها اقل معناتها حمايه لصحه بدنا هذه الاولى ثاني حاجه نشدوا الكوموند هذيك ونبدلوها مكة المود فرواها كالنجمه هذيك وتولي شو صحيح ولا لا
0: صحيح
2: واليوم الحمد لله رسول الله والتمبيراتور ما عادش نستعملوها في ال 26 باش نردوها ما بين ال 20 وال 22
0: احنا ديجا حاولنا المود
2: يعطيك صح حاولنا المود دونك البيت ولا الصالي باش نقعدوا فيه تكون ما بين 20 21 22 سي سوبر بالنسبه لينا
0: وفما اللي هو قريس يطلع 25
2: والله يلعب 22 كي تبدا البرا
0: ينجم يضر لاباري نتاعي
2: مش
0: اذا كنت طلعت
2: لا ما يضرش ديما لا ما يضرش على خاطر هما بدو بحطوا يخدم على 28 و 30 دونك ما يضرش فهمتني
0: هذه حاجه الاخر
2: تفضل
0: الغاز
2: قبل ما نوصل الغاز
0: جاي وانت ساره جاي
2: وي
0: بي
2: ثاني حاجه اكل فولي دير اللي نتاع الكليماتيزور اللي يطلع ويهبط هذاك قدام التوربين هذاك لازم يكون اللوطا باش يعطينا الهواء السخون يهبط لوطا الهواء السخون ومعناتها يدفي البيت علاش خاطر الهواء السخون خفيف ياسر ويطلع فيس على الفوق دونك نحن لازم نهبطوا اللوطا فهمتني ثالث حاجه هي الفيتيس نتاع المروحه فيتاس المروحه ديما نستعملوا المود مثال اوتو الوسطاني بالضبط باش يكون هو سخون برشا يضربنا والا شويه هكا في العادي بالنسبه للبيت الكل تكون بيان ايغي. تو نتحولوا للغاز اللي تحكي عليه اختي ريم. الغاز اذا كان نحطوه في الشو ويكون ناقص غاز الوغ التوربين الداخل ما تخدمش وما تعديناش الهواء خاطر ساعتين هواء بيرد ما ثماش اوردر باش يتحل باش المروحه الدور الداخل دونك هذه سيكوريتي سينو باش يدور علينا هواء بارد ويكون مضره للناس. دونك اللي صنعوا الكليماتيزور خموا في الحكايه هذه يقول لك اذا كان ناقص غاز راهو المروحه الداخل ما تدورش فهمتني وتعطيك كود ايرور تقول لك راهو يا عندك بروبليم في الغاز ولا في لونتروتيان نتاع الهواء ولا الصوند الكابتور دو تمبيراتور فوالا
0: معناها ما حاجات سهلين
2: حاجات سهلين
0: هذوما حاجات ان معناها ما فيهم حتى شيء. والباهي معناها سفيان الزريلي وقضنا معناها تو فما حاجات دي ديتاي تفاصيل جي عليهم
1: راهو نجمو نقولو تراهم تعملهم
0: مثلا مثلا انا كان نصور روحي كان جا عندي شو فخوا ما يجيش البالي اني نحط لي لامات اللوطه
2: اللوطه
0: مثلا خاطر نقول بالعكس كي يبداو محلولين يسيبوا لي الهواء برشا فنولي نستعمل ضوء اقل باكزومبل فهمت التنظيفه هذيا نتاع انه ننظف اللي من برا وننظف الفلتر اللي من داخل وننظف التوربين
2: التوربين هي اللي بيها
0: الفايده مهمه ياسر هذيا زاد كيف كيف التمبيراتور اللي احنا ياسر نجي حتى اللي عنده شوفاج سنترال راه تقول والله حطيته في الفاندو ولا في الفانتخوا يقول لك
1: لا لا لا زيدني
0: صحيح دونك قال لك صح استحفظ على بدنك وعلى صحتك راهو 22 23 ملائم كيما احنا في الصيف نقولوا 26 ملائم
2: يعطيك الصحة راهو
0: ريت هذوما تفاصيل صغيرة ولكنها مهمة برشا احنا حابين اليوم نعطيوها لكم نقدموها لكم على بكري باش
1: حتى
0: نوفمبر ديسمبر يبدا البرد ولا وان شاء الله المرة الجاية نحكيو على شوفاج سنترال
2: ان شاء الله
0: ونحكيو حتى على انواع الاخرين تاع الشوفاج
1: شوفاج غاز
2: غاز ولا بريزيستونس ولا اللي بندويل
1: فوالا انا عندي حل ليك
0: اللي
1: اي دغار كما نعرف انا
0: تاع شنو دغار
1: نتاع فحم نتاع كانون
2: كانون كبير
1: وفي كانون هكا وسط الحكايه ساعه ساعه ترمي فيها حفنه بخور ولا انت تدفيت وريحه الدار تبدا عطرق فهمتش
0: طب ما هو عبد الستار يقول لي لينا دغار انا فهمته دغاره
2: كانون
0: لكن ما ترجمتش انت راني قعدنا غازره
1: يبدا اكل يبدا حاجه نحاس هكايا كبيره وفيها انت تخدم به في رمضان في التلفزه
0: اي ماذاك احنا المبخره احنا نعاودها
1: هذيك المبخره كبيره صغيره
0: حتى الكبيره مبخره
1: لا اسمها دغار هذاك يبدا فيها كانون كبير وعليه مكب هكا فوق ويبدا نحس على ساعه انه في طريب خو
0: علاش ليه
1: هذاك
0: والله علاش ليه علاش ليه علاش سامحني ناس بكري كي كانوا معناها يدفيو بالكانون كي ما جاش خاطر مضره نتاع
1: نتاع يبدا مش ليه كي يبدا مش شاعل بالقدا
0: ايه ليه واش كي يبدا مش منفسه وكل
1: بيت
0: كي ما جاش هذايا ما كانوش يدفيو قبل
1: كانوا
0: يدفيو ويدفيو وكل
1: شيء ويبخروا
0: ويبخروا
1: اي اللي شد في البخور
2: مركز على البخور
1: اي على خاطر نسى اداره الاذاعه كانوا مش مبخر نحب نبخر
0: شنو
1: نحب نبخر الهال
0: ابي
1: هكا حب مبخر
0: شي بخر عبد الستار تخلي شي في قلبك المبخره موجوده والبخور موجود تخلي شي في قلبك
1: الله يبارك
0: تو كيفاش عملنا تو نسمعوا الشامي ولا احمد سعد سي المخرج شو نعمل انا نعرف الاجابه نتاعو باش يقول لي دبر راسك
1: مش حمدين مش يختاروا في بعض يعمل شي لافورمي
0: اي
1: ويخرج الاغنيه
0: ولا نجم نعديهم الزوز شنو المشكله
1: عديهم الزوز
0: اي براي عض اللي نمين
2: الله اللي نمين

0: الحكاية وما فيها اليوم
1: للساحل.
0: للساحل.
1: للساحل التونسي. ماشيين المستير 12 كيلومتر على مدينة المنستير عاصمة الولاية. بتلقاو منطقة ولات توا منطقة صناعية، فيها منطقة كبيرة صناعية، لكن هي أصلها زيتون، أصلها زيتون. المنطقة دي اسمها منزل حرب.
0: أنا قريتها في الكوندكتور.
1: إي.
0: كنت باش نكلمك، باش نقولك عبد الستار وخي فاش قام على
1: الحروبات،
0: ماشي هززنا
1: الحروبات
0: الحرب. بعد قلت ما نعرفوا، انا راهو كان زرقن على حاجه زيد ما يبدلهاش. قلت اسكت على روحك.
1: منزل الحرب الحق نتاع ربي هي قريه ولا مدينه، نجم نقولوا مدينه صغيره جميله جدا، كما هي بين المستير وبنبلة. بنبلة الوطن نتاع الشيخ سيدي سالم بوحاج ومادراك شيخ الاسلام. منزل الحرب ساعه حاول اول حاجه تحيه لاهلها، خدامه ما شاء الله عليهم، نهر الله الموقدة، خدامهم الحيط
0: سوحلية بصفة عامة
1: اون جينيرال، لكن زمان منزل الحرب نشطين هكا، تحس بنشطين وهكا بكل تأني، لكن نشطين. ثاني حاجة كما قلت في وقت ما، وقت التقسيم معنى التقسيم الإداري كل شيء، قرروا أن المنطقة الصناعية متاع المستير تتعمل في منزل الحرب في الجهة هذية. فهذا خلى أن برشا معامل غاديكا موجودة، وهذا ممكن جاب لها يد عاملة أو عبيد أخرين من خارج منزل الحرب، معنى منزل الحرب كبرت شوية بوجود المنطقة الصناعية. لكن يقول القائل، نرجع لحكايتك، منزل الحرب علاش حرب؟
0: علاش
1: قام الحروبات؟ الله يبعد علينا الحروبات والمشاكل. سيدي هذية اسمها، كل مدينة تلقى فيها اسم منزل، راي مربوطة بشخص. المنزل هو سكن في أين ينزل الإنسان. منزل بوزلفة اسم تاع شخص بوزلفة. منزل تميم، بني تميم، قبيلة تميم، قبيلة بني تميم. وإحنا ماشيين منهم هالمنزل حرب، يقول قايل ما منزل ما سيد اسمه حرب. قالوا تقول الحكايه انه ثلاثه اخوه،
0: اي
1: واحد اسمه حرب،
0: اي
1: واحد اسمه كليب، والاخر اسمه ميمون.
0: حرب، كليب،
1: وميمون. ميمون هذوما الثلاثه جاوا من بلاد البلاد، يخليهم بلاد ويعمروا بلاد، حتى خلطوا كل واحد البقعه اللي استقر فيها. للاسف الشديد منزل كليب ومنزل ميمون اندثروا. مع توا حتى
0: معناها ما عندناش،
1: ما عادش فما لوكاليتي توا معناها فيها سكان وكذا. اندثرت معناها رجعت فلاحه كما كانت قبل. بينما منزل حرب قاعده التوا موجوده، يبدو ان سي حرب هذا الخوف الثالث استقر غاديكا وكون مدينه قريه صغيره المره الاولى، وبشويه بشويه القريه هذيك بدات تكبر، وزادت كبرت تويكا كي ولات فما منطقه صناعيه. معناها المره الاولى كانت كبرت بالفلاحه حتى الزيتون وكذا، ثم كبرت بالتجارة، لأن أهل منزل حرب تجار بارعين، يبيع لك الحاجة وانت ومن حيث لا تعلمين تشريها، تلقى روحك شريتها.
0: معناها ما بين قوسين والسوحلية معطي لهم في التجارة
1: ما شاء الله عليهم. فتلقاهم تلقاها معناها هذا الكتاب هذا يقنعك، دراكي فيش ما نعرفش انت ما عندك جنيه، يقنعك وتشري وتبدا فرحان. وبالطبيعة والحق الحق على الأقل بالتجربة والمعرفة اللي معرفتي اليوم، عمري ما ريتهم يبروفيتيو، معناها ديما يبيعك بالمعقول، معناها ما فماش اللي يستغنوا ولا أنت براني مستعد ثنية يلقاها فرصته. لا، في الحكاية هذه الحق نتاع فيهم مول الله. ثم زادت كبرت تويكا منزل الحرب بالمنطقة الصناعية هذه، فيبدو أن الأخوة الاثنين الآخرين كليب وميمون ما كانش عنده برشا زهر، باعتبار ان المنطقه نتاعهم
0: ما تحكيش عليها تماما.
1: معناها يحكي عليها في ورقات سي حسن حسني عبد الوهاب، لكن هو بيدو سي حسن حسني يحكي على حاجه قديمه لقاء
0: اسمع عليها
1: في اثار
0: مش كيما هذيا موجوده
1: وتعرف وتعرف العباد وترى العباد، وقعد متواصل الحياه فيها منذ ان اسسها سي حرب هذيا. فيبدو ان سي حرب ذا على بركه عظيمه، فهمت؟ مدينته او قريته اللي اسسها قاعده تيسر ياسر موجوده. يقول زادة تتفكر البارح كي قلنا ان يدعيوا جهة مقر انهم باعتبار منطقة فلاحية عندهم المشاوي وكل شيء، منزل حرب زادة كيف كيف يقول لك احنا
0: بدعنا المشوى،
1: احنا بدعنا المشوى على الطريق.
0: يا اخويا هذو مكثر خيره وهذو مكثر خيره،
1: وتونس كامل كثر خيره،
0: واللي عامل مشوى عفنيه كثر خيره. احنا بداو ماشيين جيعانين
1: كان
0: تحبوا زيد تخافوا ربي فينا وتعطينا الحمى به يعطيكم الصحه. كاين الفلاح يحبوا يخدموا على رواحهم وكان الحم خلي سوم الحم يتيح يعطيكم الصحه.
1: كيف كيف
0: ليه قابلين وتونا
1: كيما هما ناكلوا على
0: حتى مشكل ما عندناش مشكل.
1: وبالتالي مال المسقضيه ياسر جميله تمشي تنجم توا خاصه قريب موسم الزيتون جمع الزيتون ولا تمشي منها خلاعه منها منها تتفرد وتبدل الجو وتشوف جني الزيتون وكل شيء وتهز صغيراتك تشوف اش معناها الجني وكل شيء واهل غاديك ياسر محلاهم وتروح بعولتك نتاع الزيتون نتاع الزيت ولا شنو تشريها وتروح بها من غاديك وصحه وبالشفاء وتحيتي للساحل التونسي الكل البلاد التونسيه الكل والاهالي منزل الحرب بالتحديد.
0: اللي يعجبني في عبد الستار يختار فيهم بالكعبه انت اول ما كش قاعد تفيق بروحك راك اول جمله تقولها تقول هذوما ناس خدامه برشا يعني كاينك تلوج عليهم بالفتاشه.
1: اي اي نحب حتى نحب العباد اللي تخدم نحب العباد اللي من يعمل كوراج ومن كما قالوا الناس بكري من تمنتش يعمل بقال من حاجه ما تعرف تمنتش شنو كيبدا عندك مريو القطن قديم ولا منشفه قديمه كي تنفضها وتخرجك كتفش نتاع القطن هذاك اسمه تمنتش. الحره والمراه الحاذقه والعبد الحاذق بتمنتش هذاك يعمل بقال بقال نتاع ماء كيفاش ما نعرفش اما هو
0: باش حاب يقول لك
1: تشبيه
0: اللي راهو تنجم من حاجه صغيره تكبر
1: كيما تقول في الكتاب هذا
0: في الكتاب هذا في الكتاب هذا يقول لك بالاساس معناه الانسان يمن بروحه. انا علاش ديما نحبهم الميساج هذوما عبد الستار خاطر ساعات الانسان سبحان الله ما هو الا بشر يضعف ساعات
1: ويفد ويمل وتصعب عليه الحاجه
0: يقول لك قاعد تبيع لي في الكلام انت معناه يجي عيش كيفي وبعد احكي وعندهم الحق راه وقت الانسان يوصل يتسكر سيي عنده الحق ولكن وقت اللي يجيونا ناس اهل خبره ويبداو عاملين كتيب كيما هكا مثلث الثراء وبرشا كتبات اخرين ويعطيك راس الفتله منين ويقول لك راهو راس الفتله بالاساس انت تم معناها
1: لا فولونتي
0: انت اللي قبلها قبلها تستعرف روحك اللي انت راهو ما كش راك راني في وضعيه باهيه وراني وضعيتي متعبه شويه وتبدا تلوج روحك في الحلول وتم اللي انت تستحق انك تلقى الحل وتبدا تلوش تبدا تسعى السعي الاولاني الخطوه الاولانيه نتاع السعي راهو يجي وراها الخير الكل ما تستهينوش بها ما تحقرهاش ما تقولش معناها انا توكي باش نعمل خطوه باش تحلي بيبان هي اعملها انت ساعه اعملها وتفرج بعينيتك
1: ان شاء الله.
0: نرجع بعد موجز الساعه الخامسه نرجع بشويه من الدنيا ندخلوا شويه لينكدين ما نعرفش ضيوفنا الغرام اللي جاهم باللينكدين المده هذه كل واحد ماخذ اللينكدين من بلاصه يحكي عليها. المهم باش نرجعوا للينكدين
1: انا خايف لان مرات لينكدين بيدو جينا هو بيدو نغزر نلقى قدامي
0: وزيد باش نحكيوا على خديجه بن عرفه تاريخ كبير برشا كوسوا في الاذاعه التونسيه ولا في التلفزه التونسيه زيد ومرا حبيناها برشا وتشبه البرشا
1: منا تشبه
0: البرشا منا في الزمان هذاك. يلا عاد نرجعوا بعد شويه.

0: الرياضة على الوطنية.
1: الرياضة على الوطنية
0: في مواعيد مختلفة.
1: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية.
0: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
1: الشوط الثالث كل اثنين نرجعوا لمباريات آخر الأسبوع
0: ونحلوها بعد 24 ساعة
1: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
0: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
1: نسمعوا نبض الشارع الرياضي،
0: نسترجعوا أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
1: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
0: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات.
1: وصف،
0: تعليق،
1: متابعة لحظة بلحظة
0: قبل الماتش وبعده.
1: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين.
0: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مصالح شرطة المرور تدعو المواطنين والمتساكنين ببنزرت لعدم إرساء سياراتهم بعدد من الأنهج والشوارع خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 من أكتوبر، وذلك في إطار الفعالية الخاصة بالذكرى 63 لعيد الجلاء. ارتفاع عدد الآبار العشوائية في تونس من نحو 205 سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا عشوائيا سنة 24 و2000. تم اليوم افتتاح مخبر فاكت 4.0 الأول من نوعه في تونس وشمال إفريقيا، والذي سيوفر تدريبا لنحو 1000 طالب بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل العالمية. عمادة الأطباء تدين في بلاغ تعرض طبيبة استشفائية جامعية وعدد من الأطباء شبان لحملات تشهير وهرسلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. المعهد الفرنسي بتونس العاصمة ينظم يوم غد الخميس يوما توعويا للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي. وبمناسبة أكتوبر الوردي نظمت دار الثقافية السليمانية اليوم تظاهرة للتوعية والتحسيس بأهمية التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي. أستاذة التنشيط الثقافي صبرين ذواتي.
6: توعية للنساء لسرطان الثدي، تعنا عيادات النساء الموجودين الكل مشاو عملوا تقصي، حاولنا ان نوصلوا ميساج للنساء توعوي باش اللي ما يفوتوش على رواحهم فرصه نتاع الحملات كيف من هذيه. نقولوا للعبيد اللي راهو فما طب المدرسي اللي هما في المكتب حتى الجامعه مجاني باش يعدي وباش يكون تقصي.
5: في العالم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تزايد كبير وغير مسبوق للجرحى جراء المعارك في اليمن، مع انقطاع المساعدات عن 800 ألف شخص أغلبهم في مدينة تعز. وختاما، اندلعت اشتباكات اليوم في ألبانيا بين طلاب محتجين وقوات الشرطة على خلفية مظاهرات حاشدة تطالب بتحسين ظروف الدراسة الجامعية والتكاليف التعليمية والاجتماعية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمل الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات،
7: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
9: لا للمخدرات.
10: معنا احنا بدايه الحكايه
4: ومحلاها حكايه،
10: محلاها محبه،
4: محلاها عشره.
11: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنيه الكل. حضرنا لك حويجه تونسيه 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكه، التبسيمه، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
12: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: شوية من الدنيا.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، نورتونا برشا في حصتنا في كلام يعمل كيف. إن شاء الله كلامنا عجبكم وعملنا معاكم كيف. احنا على كل حال فرحانين، مش بالساعة، بالدرجة اللي عادي معاكم فرحانين بيه. إن شاء الله ديما لمتنا هكا لما كبيرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وفي الزمن هذا في العادة نجيو على شوية من الدنيا، مرة كتيب، مرة فيلم، مرة مسلسل، كل مرة حاجة. والله معناها عملية الإنقاذ اللي عملتها أنا البارح في المسلسل عروس إسطنبول طلعت هيلة
2: برشا ناس. ليه ديجا من هنا بديت؟
1: ديجا من هنا بديت،
2: خاطر مروان ديجا دخل
1: صحيح
2: وعطى أدلى بدلوه، وحتى البرة فهمت الأولاد معناها.
1: احنا بصراحة محتاجين هكا دي سيري وأفلام يعدلوا لنا شوية المزاج والنفسية يا عبد الستار. راهو واحد كي يدخل لداره ماذا بيه يلوح الدنيا كله راه، وبالحق يبدا فتره الراحه نتاعو بصراحه. اليوم على غير العاده في الدوكيومونتير، احنا في الافلام الوثائقيه نمشوا برشا للتوانسه، من اللي بدينا نركزوا برشا على التوانسه. اليوم باش نحكيوا على فيلم وثائقي اللي يقولوا معناها كسر الدنيا في ارقام المشاهده. يقولوا معناها دايوغ ترجم لبرشا لغات الفيلم هذايا، اسمه النازا.
2: نازل هي بتاع امريكا هذيك بتاع
1: هذيك هي. واحنا كي نقولوا النازا هو معناه اختصار عسكري استخباراتي بالعبريه. اي هي كلمه عبريه، اختصار عسكري استخباراتي النازا، اللي هو من اللي كنحب نترجموه اسمه الاضرار الجانبيه. يعني يقصدوا بها هما، يقصدوا بها انه يبداوا على بكري يعرفوا اللي فما عدد بتاع مدنيين باش يضرب مثلا، ورغم هذيك يوافقوا على موتهم وينفذوا العملية مالغريتو.
2: لا شغك أنه
1: فوالا. الفيلم هذايا هو فيلم بريطاني بالأساس، إخراجا وتنفيذا وكل شيء، ولكن وموجود دايوغ معناها على برشا منصات. الفيلم هذايا يا عبد الستار مش مجرد صور أكاو باش تشوفوهم، مش باش تتفرجوا في مشاهد جاية من غزة، مش باش تتفرجوا على فقط عمليات صغيرة قاعدة كيفاش تتعمل. لا، هو فيلم مبني على شهادات ل 24 جندي وضابط من جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، منهم أولادهم، منهم فيهم خبيوا لهم وجوهم باش ما
2: يتشافوش،
1: باش ما يعرفوهم، ورغم هذاك ويجيبوا فيهم بالكعب، لكن خبيوا لهم وجوهم وخليوا تصريحاتهم، طبعا هويتهم معناها مخفيه. قالوا لهم جنود ولهم ضباط، وقالوا لهم استخباراتيين، ولكن ما جاوش لا على الهويه ولا على الوجه. هذوما الجنود هذوما اعترفوا كيفاش تتم بالضبط العمليات هذه، كيفاش يستعملوا المراقبه، كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي. كلود غسين يضحك، كلود نتاعك خاتي كلود نتاعك. كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي، كيفاش زاده يتقبلوا مقتل المدنيين، كيفاش يسنسوهم، معناها كيفاش يروضوا نفسيتهم
2: لهم حاجه عاديه،
1: باش تولي تظهر لهم حاجه عاديه. وباش ترى احنا ساعات كي نتفرجوا نقولوا شنو هالغل هذا، شنو هي قله الانسانيه هذه، هما يروضوا فيهم على هذاك. باب يتحل، نازا الفيلم الوثائقي هذا يحل لنا باب على اليات الحرب من الداخل، منهم في صفوفهم، منهم فيهم، كيفاش تم الضربات، كيفاش يعرفوا البلاصه بالمسبق، ساعات نقولوا كيفاش جابوهم بالكعبه.
2: اي
1: هذا معناه سيستم، معناتها استخباراتي قوي برشا، جاوا عليه وجاوا على التفاصيل اللي فيه، يعني عباره فضحوهم راه، عباره معناتها جاوا على برشا منهم.
2: اسكو استفعنا من الفضح هذا ولا لا احنا؟ مقابلين الاخرين الجهه الاخرى اللي مش نازع، استنفعنا بهذا ولا تعلمنا منه؟
1: غاسين يضحك شنو؟
3: انا نتصور
1: استنفعنا احنا كي باش سامحني عبد الستار.
2: انا نتصور
1: انا مانيش معاهم لمنا، اما نتصور هكا انا كي نعرف مثلا ضربتي منين جاتني وكيفاش جاتني، ما نوريش نقرا حسابي.
3: علاش انا قلت ليه مش بيخرجوا حاجه الا ما عملوا حاجه اخرى
1: اقوى منها؟
2: هذيك مع
1: رغم اللي هذا قلقهم برشا، يقولوا غسان يقولوا انه قلقهم برشا.
2: ريت اسماء المخرج والواحد
1: بريطانيين
2: يهود ابراهام ورشاء
1: به. على كل حال
2: هو من تعطي خيرها لغيرها كان عايشه المهبوله.
1: هو على كل حال
2: عن ذلك هو للاسف الشديد
1: هو شهدت حيه على كل حال، معناها صحيحه حقيقيه، معناها بالبلاصه بالمستهدفه بالروايات بكل شيء، من اقوى الافلام اللي تصورت وتصوروا في تل ابيب راهو دونك
2: شو بلاس
1: بالغادي معناها ولادهم وعلى ارضهم معناها. فبالحق ممكن نقطه استفهام هذه اللي طرحتوها انت وغسان معقوله جدا معناها انا تعطيتك ارضي ومعناها ما كنتش نجم نوقفه هذايا معناها الناس كنت مخليته ما هم الا الا ما هم الا اسئله تطرح تطرح. هو على كل حال خرج من الاول باللغه العبريه راه خرج من الاول باللغه العبريه حبيت نزيدك زياده خرج من الاول باللغه العبريه ومن بعد بدا يترجم بشويه بشويه لبرشا لغات رغم اللي يقولوا انه فيلم بريطاني بالاساس راه معناها
2: في بريطاني داكور دا بريطانيا بجنسيه معطيني الهوية الحب العاطفية
1: صح. على كل حال احنا فهمنا تويك شكون من خلال الفيلم هذا يحاول بالتدقيق يشرح شكون ياخذ القرار وكيفاش ياخذ القرار وكيفاش يستهدفوا البلاصة وكيفاش تحسب الارواح بده يحسبوا فيهم من قبل ما يضربوهم عارفين الرواح
2: قداش عندهم 200 في
1: البقاله عارفين رواحهم قداش يضربوا شنو المعيار المعايير معناها اللي تسمح بالضربة هذيك اي ولا لا كيما قلت لك معناها تم الموافقة على ضرب المدنيين قبل ما يضربوا دونك هذا هو اخذ الفيلم هذايا الوثائقي نازا تعرض في مهرجان البندقية واخذ جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 ويقولوا كان فما تصفيق كبير برشا من الجمهور وكان فما معناها تفاعل كبير برشا وكما قلت لك نسب مشاهدة كبير. مش عالية جد عالية بالحق معناها من أكثر
2: كسر الدنيا كما
1: قلت أي كسر الدنيا الحقيقة 39 لغة ترجم لها هذية وتمت دبلجته إلى 8 لغات معناها إلى جانب الترجمة ف 49 دقيقة المدة الزمنية اللي تتفرجوا فيها على الجرائم كيفاش يتم الإعداد لها واستهدافها والتخطيط لها بالتدقيق بجنودهم وباستخباراتهم وبولادهم وعلى أرضهم ويبقى التساؤل اللي أنت سألته عبد الستار واللي غسان سأله زادة معناها مشروع جدا أنت سيبته هذايا وشاركت به في مهرجان شو تحب تقول معناها رانا احنا منش غادي رانا فتنا غادي
2: مرح مريم انت عملت العكس نتاع اللي وعدتنا به قلت لي يدخل للدار ينسى الهموم ويفرهد وكل شيء حتى قلت له دوكيومونتير
1: شنو عبد
2: الستار؟ انا كان راهي انا ما راهم نحاول ما راهمش نحاول نعمل
1: اولا
2: بوليتيك دوتروش بالحق طبيعتي خاطر ما نحبش نموت خاطر نولي نغزل
1: اولا عبد الستار هذيك اللي حكيت لي قدمت المقدمه ذي كريم بن شعلي هذيك ما هذا يشبه لي الفيلم هذا يشبه الشكل بالقسم هو في الاعداد اختار فيلم على ذوقه وعمل كيما يحب هو انا شو نجم نعمل ما نجم كان نقدم الفيلم ما دام هو في الاعداد ما نجم كان نقدم الفيلم يتحمس وليته كان هو باش يخوفك ولا حاجه خاطر هو هكيك ماركه يتفرج كان في الافلام تاع اضربني نضربك ها وقنبلنا ها وضربنا ويسهر عليهم يجي فايق الصباح ومر مريق لا يجي شيخ الصباح فوالا ايه واسمع قال لك قال لازم نعرف العدو باش نعرف باش نتعامل معاه ايش كنا نحكيه احنا تو قال لك هو مادام خرج فيلم كيما هك مادام هو فاتك باشواط منين باش تعرفوا العدو ترى باهي قال لي نتناقشوا من بعد انا نعدي غنيه وما نخرجش نتناقش معاه عمرو ذيب انت الحظ ان شاء الله حظنا خير منا يا ربي وان شاء الله الجاي ديما خير من اللي تعدى
2: امين

0: لي نهارك
1: مساء مساء انت حتى لتو شهر طبعا مسيك بالخير مسيك بالرضا والهنا والسعد وكل
0: غسان انت حاضر على الكواليس
2: نعرف
0: عادي نقول هرك زين عادي نقول هرك زين تويك كل عادة احنا باش نجيو على معناها كسوة منصة ولا ابليكاسيون ولا الحاجة تخدم التونسي اللي يسمع فينا تو في كرهبته ونسهلوا عليه الدنيا ونقربوا له المسافات البعيدة. لينكدين شو الغرام هذا باللينكدين انا اللي جاي احكي لي على لينكدين شو الغرام هذا
2: لينكدين اليوم انا هاد الناس نعدي نهاري كامل على لينكدين نحل فيسبوك لا انستغرام لا شيء
0: بالحق
2: لينكدين نهار كامل
0: كيفاش تعدي بربي على لينكدين
2: اليوم لينكدين
0: لما تبدو على بعضنا لا نسمع اخبار بعضنا
2: ليه ليه لينكدين سي الفيسبوك بروفيسيونيل يعني تلقى فيه ليزانفورماسيون بروفيسيونيل لي نوفوتي يعني التكنولوجي في الخدمه للشركات الكبار لي غاشا نتاع الشركات دونك تبع فيه تو سكي بروفيسيونيل صار في العالم
0: بالله ما خطر ما جوست نسأل سؤال وكهو ما كل واحد واهتماماته مثلا انت خبير في الذكاء الاصطناعي ماذا بيك تتبع ديما جديد في الميدان هذا مثلا عم تتار مؤرخ بالاساس معناها باحث في التاريخ فماذا به غادي انا مثلا في الاعلام هل لينكدين كما الفيسبوك معناها فيه ان لوغاريتم يتبع انت شنو يعطيك يعطيك انت اهتماماتك والا هو عام ودبر راسك
2: بح. هو توا في وقتنا توا كل شيء وراه الجوريتم وراه ذكاء اصطناعي
0: الجوريتم
2: دونك كيما قلت اليوم لينكدين يعطيك سولون انت شنو اختصاصك خاطر ديجا بالاساس انت باش تعمر الكونت نتاعك والتون بروفيل وذا برمي لي شوز نحب ناكد عليه مي قبل كل شيء نحب نحكي عليه نعطي يعني ديفينيسيون هكا عامه لينكدين هو سان ريزو سوسيال بروفيسيونيل يعني مش مختص كونش على كادر ولا على لي شيف دونتربريز مي الناس الكل معناتها لي تكنيسيان لي فريلانس الاعلاميين اي انسان يعني في الدومين بروفيسيونيل يعمل فيه كونت ويعمر يعني سون بروفيل بالكدا افيك هكا تصويره معناتها بروفيسيونيل التيتر نتاعو يحط لي كومبيتونس نتاعو يحط وين يخدم سي اون ديري ان سي في مي الي انكور بلو ديتاي ويولي كل فيترينا نتاعك اون فيترين بروفيسيونيل
1: تدخل تشوف شكون واش عنده
2: بالضبط نجم يكونتاكتيوك اليوم مثال انا شخصيا نحكي على روحي برشا باكو دوبورتينيتي يجوني من لينكدين تعبت تكلمني اي سيدي نقول لكم حاجه اليوم بروجي صححته زرت لينكدين
1: ما شاء الله
2: ان تري غران بروجي صح مع شركه فرنسويه كلموني سور لينكدين وحكينا وقدمنا في خاطر لينكدين معناتها فيترينا فيها السيرفيس نتاعك لي كومبيتونس نتاعك وما يكلموك ويتواصلوا معك
0: اللي يعرف يستعمل
2: اللي يعرف يستعمل فيسبوك يعرف يستعمل لينكدين وما لينكدين اسهل برشا من فيسبوك اما يلزمك تكون بروفيسيونيل فما اغلاط تنحكيو عليهم يلزمنا
1: نفديهم
2: بار اكزومبل اللي انت تعمل كوبي كولي من السي في نتاعك كيما هو بار اكزومبل اللي انت تهبط تصاور اون فامي ولا خرجت مع صحابك ولا
1: مشيت نتاع عمل
2: هذاك نتاع عمل وقتها لينكدين يولي يطيح لك في الفيزيبيليتي نتاعك ما عادش يطلعك خاطر يفهم اللي انت ماكش فاهم يعني
1: الغايه نتاعو
2: الغايه نتاعو اكزاكتومون دونك اليوم في لينكدين فما خمسه يعني حاجات لازمنا نعملوهم باش نكونوا اكثر فيزيبل اول حاجه هي التصوير بروفيسيونيل ماذا بينا يعني خلفيه تكون اونين ونوتر بيضه ولا غري ولا حاجه باش تخرج اون فالور التصوير تكون بروفيسيونيل واحد لابسها حاجه يعني بروفيسيونيل
1: متهمم معناها
2: متهمم اكزاكتومون ثاني حاجه واهم حاجه هي التيتر العنوان جوست تحت التصوير عندك عنوان تقول مثال انت اش تعمل مثال انا انجينيور في الانفورماتيك في الداتا ولا في الانتيليجنس ارتيفيسيال تحط تا سبيسياليتي باش العبد اللي يحب يكلمك ولا الريكروتور اللي باش يكلمك ولا الشركه اللي تحب تتعامل معك في لحظه تشوف انت شنو دومينك ثالث حاجه هي البيو دونك عندك ان شون من تحكي على روحك خدماتك يعني تي كومبيتونس نتاعك شنو قريت اتسيتيرا رابع حاجه الخبرات دونك فما كيف بلاصه ديدي وين تحط الخبرات نتاعك التقنيه المهنيه وين تحط يعني القدم اللي خدمتهم شنو عملت كان عندك دي بروجي تحكي عليهم في البقعه في المكان هذاك المخصص ليه باش كي عبد يحب يهبط اون ديتاي ويفهم انت ايش عملت يلقى كل شيء معمر وخامس حاجه واخر حاجه هي لي موكلي باش كي واحد يعمل دي ريشيرش
1: يلقاك
2: انت هذوما خمسه مراحل لازم نعملوهم باش يكون عندنا كونت

0: فنيت في لينكدين.
1: سامحني ليموكلي ما فهمتش ممكن تفهمني ايش معنى ليموكلي؟
2: كلمات مفتاحها
0: باغ اكزومبل سياب ستار مؤرخ دونك قول مثل مؤرخ تاريخ التاريخ التونسي
1: بحث
0: هذوما الكلمات اللي تقول انا كي واحد يستحقني ولا يستحق معلومه عندي شنو ينجم يكتب في الموتور دو ريشيرش باش نطلع دونك فما بقعه سبيسيفيك البلاصة هذه تعمر فيهم.
2: انا غسان يحكي وانا دخلت حليت الكونت لينكدين تاعي اللي عندي سنوات ما حليته سنوات بالحق معناه يقول لي اخر مره حليته 2022 حاجه كيما هكا ما حبش يقبل لي ولا طالب ولا طالب ما عرفنيش ولا طالب بعثيني ميل وعطيني وين صحيت
1: انا الحق ملي صب ما غسان صب لي لينكدين
2: غسان صب لك لينكدين يعني معناها هو صاحب الثوره الكل معناها كلود هو ولينكدين
1: هو يا اخي انا هلا يمت الكل ساعه ساعه تخرج تصويره باش شكون هو قول له قعد غادي كوليدي
2: حتى يجي غسان
1: حتى نشاور شاور عليك الساعه ونعرفك شكون
2: ليه غسان معناها ظهرت مؤثر معناها
0: مؤثر
2: ليه عبد الستار عميمو بالذات
0: تعدى الكورونا
2: عبد الستار عميمو بالذات معناها كان هذوما حاجات كيما هذوما ما يقبلهمش اصلا حتى نحكيو فيهم يقول لك انا يا خويا انا محليني هكاك كان نقضي في حويجه كان نسمع بودكاست كيما نحبين ما كانش يعني عندي كتيبي ها وما شاء الله عليه ناشط برشا في كل ما هو معناها تظاهرات ثقافيه وكل شيء دوك يقول لك انا نستحق تلفزيون ولا تعطيني فيسبوك ما عندوش فيسبوك
1: يا ريم اليوم نقضي مثلا نسمع في لي زيتويسك نفركس عليهم شكونهم بالضبط كيفاش تعرف حاجه اسمها لي زيتويسك اللي هما سكان ايطاليا القدامى قبل ليتاليك قبل ليتاليك فما من الاخرى في وحده اسمها لي زيتويسك نحب نعرفهم انا بالقدا مش عارف عليهم برشا
0: عندك صديق كلود
2: كلود
1: كل عليه
0: يعاونك عليه
2: محليها تعرف ربي يزيدني علما والله
1: والله
2: محليه العلم محليه العلم كل مجال كي تسمع مولاه يحكي عليه كي بدا مولاه مليان ويحب يحكي عليه ماذا بيك تو انا ريت هو عبد الستار قال وانا ماذا بيا حتى انا نعرف
1: انت نعرف كيوريوز علاش قلت لي اكيد مش تقول لي غبه ولا نهار الاثنين تقول لي عبد الستار هذوما هكا اللي هيتهم لا حتى حاجه تعجبك اليوم يبدو ان المرأة عندها قيمة كبيرة عندهم تحكم وتصدم وتشكم أي يبدو أن كانت المرأة معناها كانت مثلا المرأة عندهم الرومان مثلا كانت عكس الأفلام كانت المرأة فمش اختلاط في القعدات معناها في الريسبسيون مرا ما فماش مش كيما ترى في الافلام
2: مش كيما راه في الافلام
1: لا لا كانوا تري بيديك
2: هما يقولوا هما انهم كانوا متفتحين برشا
1: تري بيديك الرومان معناها لي زيتريسك لا المرأة تكون حاضرة راجلها عنده ضيوف حاضرة هي وبناتها وحاضرين
2: يا اخي من القدم حكمت المرأة شنو؟
1: فوالا جوست هذوما قدم المرأة ما
2: احنا قدم عبد الستار انت حكيت لي على ناس قدم اقدم من هذوما والمرأة حكمت معناها ما بالك يا اخي علاش معناها انت القدوة بالنسبة لي انا بعد شوية الشخصية اللي باش نحكيو عليها اليوم
1: اللي خليها الحمد لله
2: من الدقيقة الأولى
1: فريمون
2: ضيفتنا اليوم الكوتش بتاعنا اليوم
1: صابرين شابو
2: مازال يحكي قال
1: ولدت في البقعة الفلانية في العام الفلاني
2: قتلوا خديجة بن عرف
1: لا استحقت لا كلود لا شكون هو
2: لا شيء والحقيقة متاع ربي من الشخصيات أنا ممكن حتى نعرفها شخصية
1: منك ليها
2: حبها توينسة حبوها في تمثيلها حبوها في الشخصية اللي قدمتها ديما تظهر أنها مرأة قوية عبد الستار باش يحكي الجانب الآخر من خديجة بن عرفة بعد شوية معاك عبد الستار في الأثر ومولاه

0: الأثر وموليه.
1: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة نجموا تعدلوا منقلتكم علينا وتبدأوا عشويتكم معنا من توا من اللي خلط علينا توا يبدأها يسمعنا ويعمل يفرغ مخه بالموسيقى وكان لازم يخرج يتنسم هكا شم شوية هو زمان ذي ما فيها بيس وزيدا كان قيوة في بلاي سراي ذا ما فيها بيس واللي يحب تبك وحر فهمت شو يخرب ستة نجموا نقترحوا عليهم مثلا
2: ومش لازم يكل حلو أما مش حلو حلو فقاليكم
1: انت جبت لنا اليوم
3: نستنى في الجوتين تاع بعد
1: شويه والله العظيم
2: بعد نشوف
1: ليه جاب لنا شفت القفه هي داخل مالح ولا حلو
2: ليه مالح
1: غدوه
2: المالح
1: من اليوم حلو
2: اي اليوم حلو غدوه المالح
1: تحب تروح بالقفه مليانه انت معني
2: عليه
1: ابدا
2: ليه
1: يا غسان فاتتك مدموجه البارح
3: صح
1: يا غسان فاتتك البارح لمجتنا مدموجه البارح مدموجة تعمل 66 كيف الجمعة ذي بصراحة عبد ستار دللنا إيشي روزات تفصدق إيشي مدموجة إيشي
3: أي وديري كل شيء
1: ديري والله ديري اليوم نحكيو على خديجة بن عرفة
2: اليوم نحكيو على الخديجة ما تستغربوش هذا كان ساعة قلت تخديجة علاش على خاطر أنا تربيت معاهم لأن صدفة أرادت أن بابا كعكة كما تسميه هو خالها رجل بنت عمي ولذا
1: نهار نحب على الشجرة العائلية
2: لا نفرع برش
1: لا أي نحب نفهمها نعمل نهار قاعدة ونتفهمني
2: بنت عمي تتراضية راضية عمامو باختها سي حمد الدلاجي اللي هو كانت عيط له بابا كاكا هذا كان هي صغيرة يشيلها الكعب كذا الخديجة بن عرفة اللي كما قلنا تولدت نهار 28 مارس 1949 في حومة باب العسل حومتها الأصلية وتربيت في عائلة فنية من الأول خاطر بوها جدها بوها عزيزها من مؤسسي الرشيدي شد عندك وعزيزها للأم عم حمودة بن يحيى كان عازف في فرقة الخاصة بالبي معناها الفن يجري في الدم بيه هي ملي صغيرة عائلتها يحبوا يقريوا معناها ما عندهمش مشكلة مع القراية 49 الدنيا بدأت تحلش تفتح شوية فدخلوها المكتب ما نسميه الباباسات بتاع نجل القنطرة راهبات البير أخوات البير ومن غديكة انتقلت مدرسة حمام نلف لأن عائلتها بوها انتقل حمام نلف الخدمة فانتقلت لغديكة قرأت حمام نلف كملت الابتدائي متاحة وفي المرسى كملت الثانوي معناها من البونليو سود البونليو نور بعدين وتعرف اللي الخديجة وهذه برشا ناس ما يعرفوهاش الخديجة كانت بطلة رياضية لأنها كانت لاعبة متاع كرة سلة معتمدة معناها كانت تلعب كرة سلة مع فريق المدرسي متاعها تيتولير 66 كملت القراية متاعها ومش تدخل وقتها تكون ما يسمى بديوان محو الأمية ناش تلتاو موجود ولا لا
1: هي مش تكون
2: لا تكون ديوان فطلبوا مجموعة من الشباب مشي محو النظام محو الأمية
1: في بالي موجود لتو نظام محو الأمية
2: فالتحقت بالديوان هذا اللي هو لتعليم الكهول في البرنامج هذا وكان البرنامج هذا من 66 طلبوا الإذاعة طلبت من سيد الهداجي أنه يجي يقدم مرة في الأسبوع يقدم إيش عندهم في المحو الأمية شنو نشاط نتاعهم كذا فسيد الهداجي استعان بالخديجة جابها معاه لأن صوتها جميل وتقرا مليح العربية معناها قارية معناها البكالوريا وكل شيء تقرا تنطق مليح العربية فجابها مش تقرا أشعار لطيفة مش تحبب الناس في الموضوع
1: في عندها بكالوريا في زمان اللي البروفي فيه حاجة كبيرة
2: حاجة كبيرة
3: يعني أبزغي دكتوراه
1: صحيح خاطر أنا احنا اعطانا ضيوف عبد ستار بالبروفي قراوا كتبوا عملوا مجلات
2: بدأت في برنامج إذاعي معناك بدأت تخدم في برنامج إذاعي وفي دارهم قلت لهم مع الخدمة أنا مش بشير نخدم في الإذاعة خدمة هاو سيل هداجي معايا شوش تقولوا هكا ولا هكا
1: عيب وقتها شنو تقول
2: وحليلتها وكذا فانش قالت ليه هاني ف معناها لقات حل لقات ايش بعد كوم باغازار كي ديت في البرنامج هذايا علاش ما تقولش سي عبد الرزاق الحمامي متعدي اسمع الصوت شوف شكون هاللي تتكلم صوت مش من البنات نتاع الاذاعه
1: من الاسامي الدعدع عبد الرزاق الحميمي من اكبر المخرجين
2: فوقتها يحضر مازال كي تعمل التلفزه التونسيه يحضر في شريط تلفزي اسمه الضائعه غزر لها قال ملي جيت مثل معايا في التلفزه
1: لا يعرف هي تعرف تمثل لما يعرفش
2: شكلي مازال ما ايه؟ ليك لعبه توا الاذاعه وجينا قلنا تابع الخدمه لا ماشي ما تدوجي في التلفزه وما نعرف شنو هنا مش تلقى تشجيع كوم باغ زام مش تلقى تشجيع من والدها شجعوها اي
1: عاد انت قلت عائله فنيه
2: عائله فنيه ايه؟ فتلقات شويه تشجيع وسعد الرزاق بتعرف سعد الرزاق حمامي خلط عليه ريم سعد الرزاق كان اوتوريتير ايه؟ وبو يعتبر هو شيخ المخرجين ايه؟ هو بو كان بو يعتبر نعتبروه بو كنا الكل فسعد الرزاق عن نجم ياثر عليها و التحقت بالتمثيل هذا لكن هنا العائله فاش دخلت دخلت في انه يلزمها حامي لازم شخص يكون البروتكتور سي عبد الرزاق ايه لازم حد يكون قريب لها فشكون اختاروا اختاروا سي حسن الخلصي وهذاك باش تفهم العلاقه الطيبه الكبيره بينه وبينه في حتى في حتى كي كبرت سي حسن الخلصي باش يخلط تحت جناحه قول هذه اختي وانا تنى راي انا نهز انا نجيب النص مش هو ما تخدموش خديجه راي تحت نظري وهذاك علاش دخلت للفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقول أنت تحت جناح سي حسن الخلصي. الخلصي
1: اللي هو ما أنت كان معروف عليه حسن الخلصي كانت معروف عليه القلب الكبير الطيبة
2: ولد
1: عائلة ما أنت
2: بيت كبير ومحترم وطيب
1: برشا.
2: وطيب وراي ويعرف من أي أكل الكتف يعرف كل حد يعرف يكلمه ببلوغ
1: أسلوبه
2: ومن اللي دخلت للفرقة عام 68 قعدت فيها حتى السن أحيلت على شرف المانا 2005 كممثلة مثلت تقريبا جميع الأدواء في الإذاعة التونسية كذلك
1: مثلت في يومي تراكي
2: مثلت في يومي تراكي فمثلت في حاج كلوف مثلت في فرقة في المسرح زادة كيف كيف خدمت المسرح خاصة المسرح الشعبي
1: لكن يمكن صغارنا أنا نعرف الكبار ما كي نقول أختي بنعرفها ما أنت جيلي واللي قبلي واللي بعد يعرفوها معني أما نحكي على تول جون تول يتفرجوا في خطاب على البيت هي شخصية منيرة في خطاب على البيت
2: هي منيرة في خطاب على البيت وهي في من متعروسية لكن مرت حسن الخلصي دايت مثل حسن الخلصي وعادة الخديجة القوة معني رغم مثلت جميع الأدوار أما مشيت لأكثر في الدرجة التونسية في الفودفيل المرأة المشومة
1: صحيت مش أقول لك القوية المرأة القوية
2: تتخديجة ما كنتش هكيكة كنت شنو ما يتعدل حد على حقها ما تظلمش وما تتسلطش أما كي حد يتجاوز الحدود تعرف كيف يتوقفه مش أقول لك حاجة مثلا تتخديجة كنا في الفرحات الله يرحمها هي اللي نتهنوا بها في بيت الحلو بكري ما كانش لي سيرفور كيما تو كان فما ولاد العائله هما اللي فرقوا وبتبعكي ولاد العائله فرقوا مش يدخلوا البيت الحلو يهزوا كذا تخديجه هي اللي كانت نتهناو بها خاطر هي كي تقف كي تكحر لك قحره
1: الله يرحمه وينعم
2: كانت عندها قوه شخصيه تزوجت عام 1970 من سي محمد المنصف بودرباله ومنه جابت بناتها الأربعة ملك بسمة أميرة أمنة وتحية لهم كل لكن نحب نقول أنها الخديجة مرضت وهذاك علاش عندها انجاجمون كبير هي والبنات في اللوت كونتر لو كانسير دو سان سورتو وفي الجمعيات وعم
1: لعبت ادوار كبيره برشا في هذه الحقيقه خدمت برشا
2: وهذا اللي خلالها انها تاخذ نشان تاع وسام الاستحقاق الثقافي عام 2000 عليها رحمه الله توفيت ببعض مرض العضال 9 مارس 2017
1: شكرا لك عبد الستار عميمو سيداتي سادتي رفعوا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: فلاش سبور. أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث، ما يتيح لملعب الطيب المهيري الاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. هذا تأهيل أولي لاحتضان مباريات المنتخب الوطني التونسي مباريات تصفيات الكان، في انتظار زيارة أخرى لوفد الكاف لمعاينة بعض النقاط العالقة اللي تبقى جزئيات صغيرة. إن شاء الله فيما بعد ملعب الطيب المهيري باش يتحصل على التأهيل الرسمي لاحتضان أيضا مباريات نوادينا التونسية قاريا. الجامعة التونسية لكرة القدم أكدت أن التأهيل يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل الحصول على التأهيل النهائي. الجامعة أيضا ثمنت مجهودات وزير الشباب والرياضة ولي صفاقس كاتب عام بلدية صفاقس كل إطارات البلدية وأعوانها. هذا تأهيل نذكر أولي، تأهيل حتى المنتخب الوطني التونسي نجم يواجه المنتخب الليبي ضمن تصفيات الكان في ملعب الطيب المهيري، في انتظار بعض الجزئيات إتمام بقية النقاط حتى يتحصل ملعب الطيب المهيري على التأهيل الرسمي اللي خوله أنه يحتضن كما ذكرنا مباريات نوادينا التونسية قاريا. والمنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الليبي يوم 13 نوفمبر القادم. من المنتظر وأن المباراة باش تلعب في ملعب الطيب المهيري انطلاقا من 5 متاع العشية ضمن الجولة الرابعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. مباراة الإياب باش تكون في ليبيا يوم 17 نوفمبر 5 متاع العشية أيضا بتوقيت تونس. نذكر المنتخب الوطني التونسي في رصيده إلى حد الآن زوز نقاط بعد تعادل ضد أوغندا 1-1 في رادس وتعادل 2-2 أيضا في ملعب رادس أمام المنتخب البوتسواني. المنتخب الليبي في رصيده نقطة، كان تعادل ضد بوتسوانا في الجولة الأولى وكان انهزم ضد المنتخب الأوغندي في الجولة الثانية. إلى برنامج مباريات نوادينا التونسية قاريا، نبدأ بالنادي الرياضي الصفاقسي. دور التمهيد الثاني مباراة الذهاب كأس الكونفدرالية، النادي الرياضي الصفاقسي كان من المفروض وأنه وفد السي اس اس يشد الرحال إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان قبل 45 دقيقة تقريبا. كان المفروض وأنه النادي الرياضي الصفاقسي يشد الرحال إلى الكوت ديفوار 5:15 متاع العشية. الرحلة تأخرت 5 ساعات، 10 متاع الليل موعد الرحلة الجديد. والإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي بقيادة محمد الكوكي برمج حصة تدريبية تنتهي بعد لحظات من الآن. حصة تدريبية في ملعب باردو انطلقت 4 متاع العشية. حصة تدريبية في ظل تأخير الرحلة قبل السفر، يعني 6 مباشرة فريق النادي الرياضي الصفاقسي ووفد النادي الرياضي الصفاقسي يمشي المطار تونس قرطاج، 10 متاع الليل هو الموعد الجديد للرحلة. النادي الرياضي الصفاقسي نذكر يواجه فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري 5 متاع العشية ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني كأس الكونفدرالية، مباراة باش يديرها الحكم من الكافير فابريسيو إدواردي. دائما مع كأس الكونفدرالية ودائما مع مباراة الدور التمهيدي الثاني مباراة الذهاب، الترجي الجرجيسي يواصل تحذيرات قبل مواجهة الريال باماكو المالي نهار السبت 3:30 في ملعب الطيب المهيري، مباراة يديرها الحكم الأوغندي لوكي رزاق. غدوة تنطلق عملية بيع التذاكر بالنسبة لجمهور ترجي الجنوب، غدوة من 9 إلى 6 متاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري، نهار الجمعة في نفس التوقيت وفي نفس المكان، ويوم المباراة 9 متاع الصباح عملية بيع التذاكر في شبابيك قاعة الرائد بجاوي بصفاقس. من كأس الكونفدرالية إلى كأس رابطة الأبطال، النادي الإفريقي غادر اليوم في اتجاه الكونغو، رحلة انطلقت اليوم الصباح في اتجاه اسطنبول ثم أديس أبيبا وصولا إلى لوبومباتشي، وين باش يواجه النادي الإفريقي تيبي مازامبي السبت القادم هذه ساعتين ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني كأس رابطة الأبطال، مباراة يديرها الحكم الموريتاني دحان بيدا ويغيب على رحلة النادي الإفريقي الصادق قديدة بسبب الإصابة غياب بليل أيت مالك وأيضا هيكل الشيخاوي. ممثل آخر لكرة القدم التونسية في كأس رابطة الأبطال، الترجي الرياضي نهار السبت على متن طائرة خاصة يتجه إلى مصراتة، وين باش يواجه نهار الأحد 18 أكتوبر 6 متاع العشية فريق السويح الليبي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني كأس رابطة الأبطال الإفريقية، مباراة يديرها حكم من الكونغو بيير جون جيني. اليوم كان الموعد مع ندوة صحفية للمدير الفني الوطني رضا الجدي بمناسبة مرور 100 يوم منذ توليه مهامه صوب الإدارة الفنية. رضا الجدي يأكد وأنه ثمار عمله باش يتم جنيها مع حلول سنة 2030.
4: Je vous garantis que 2000 francs on va avoir le fruit de notre travail. قبل راهو ميكب ورا بعض، إذا جات نتيجة راهي فوشية ما نكذبوش، ما هيشي هي ثمار تاع عمل، مش معناتها اللي قبلنا ما خدموش، راه قاعدين يخدموا والناس كلها خدمت، حتى في النوادي فما خدمة. لو بروبليم سي كو نوتو ترافاي لي با كوردوني، ماهوش بالشكل الكافي، ما عندناش إشعاع على الولد من الصغر. هذا إذا طفلك حب يكون في عمره 20 اليوم جل النوادي قاعدة لا بيرفورمانس تطلع 18 19 20 سنة، احنا اليوم 18 19 20 سنة ما راك كنت لو فوا جوي دون لي زيكيب بروميير، والدليل هم راه شوفهم الفرق نتاعنا الكل، وهذه ان شاء الله نوصلوا لها انطلاقا من 30 وحتى ل 34 ان شاء الله تكون يعني ثمارنا ثمار الخدمة هذه. طبعا بتضافر كل الناس ماهيش وحيد،
3: إن شاء الله يكون العمل مثمر حتى نجني ثمار خدمة رضا الجدي صلب الإدارة الوطنية الإدارة الفنية. أيضا رضا الجدي يأكد تناسق تام مع الناخب الوطني معين الشعباني، وهذا تأكيد من عنده.
4: Je vous garantis que 2000 francs on va avoir le fruit de notre travail. قبل راهو نكذب ورا بعض، إذا جات نتيجة راهي فوشية ما نكذبوش، ما هيشي هي ثمار تاع عمل، مش معناتها اللي قبلنا ما خدموش، راه قاعدين يخدموا والناس كلها خدمت حتى في النوادي.
3: هذا سمعناه رضا الجدي يتحدث على ضرورة جني الثمار، مش مشكل. هذا التصريح كان خاص باستراتيجية عمل الإدارة الفنية. رضا الجدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم. نكمل مع قرارات مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة، عقوبة الاتحاد بنقردان 7000 دينار، أيضا النادي البنزرتي 7000 دينار، تقدم سقيطة للدائر 5000 دينار، الترجي الجرجيسي 1500 دينار، النجم الرياضي الساحلي 10000 دينار من أجل العود للمرة الثانية في رمي المقذوفين التصرفات والقوارير على أرضية الميدان عقوبة لنجم المتلوي ب 5000 دينار. هذوما العقوبات الخاصة بنوادي أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كرة السلة الجولة السادسة الستة تنطلق مباراة شبيبة المنازه النجم الرأسي نجم حق الوادي النادي راضي صفاقس اتحاد الأنصار الملعب النابل الاتحاد المنسير الدالي راضي بجرومباليا. شبيبة القيروان النجم راضي الساحلي البارح النادي الإفريقي فاز على نادي حمام سوسة 83-49. هكا نكملوا أخبار الرياضة. أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء.
5: الدكتور حكيم.
6: طعامنا وموادنا الغذائية مش ديما ملوثة من أصلها، والنجم نقولوا اللي نسبة كبيرة منها الناس هما اللي لوثوها، وفي الغالب بيديهم وظوافرهم. المشكلة اللي لاحظناها هي أن الناس تغسل يديها أما تنسى تنظيف ظوافرها، وياريت نذكروهم باش نقلوا من الأخطر.
5: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: السادسة مساء هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، أكثر من 6000 مستفيدة ببرنامج رائدات منذ انطلاقه، واليوم إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. الغرفة الوطنية للقصابين تدعو إلى تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وفي العالم، هجمات حوثية جديدة على الرياض واستمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين للسيطرة على تعز. تفاصيل الأنباء. يمثل الاقتصاد الدائري والتقييس ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الصناعة وضمان أمن التزود وترسيخ السيادة الاقتصادية، وفق ما تم التأكيد عليه خلال ندوة نظمها اليوم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس بعنوان الاقتصاد الدائري الفهم من أجل التحرك عبر التقييس. وأكد المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيني أن دور التقييس لا يقتصر على تحديد المتطلبات الفنية، بل يمتد ليشمل دعم التحول الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة.
9: المواصفة ليست مجرد معايير فنية فقط، بل هي تعتبر دعم استراتيجي للتنمية الاقتصادية الصناعية، جودة المنتجات، المحافظة على البيئة، وخصوصا دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية بصفة عامة. تعرفوا لي فما تحولات اقتصادية هامة من ضمنها الاقتصاد الدائري، تحول كبير من اقتصاد خطي يعتمد أساسا على استخراج المواد ثم التصنيع فالاستهلاك، والأهم من ذلك هو إلقاء النفايات والإشكاليات البيئية التي يمكن أن تنجر عنها، إلى اقتصاد دائري يعتمد أساسا على الرسكلة وبالتالي الحفاظ على البيئة، ثم ترشيد استهلاك من ناحية الطاقة ثم المواد الطبيعية.
8: وعن العناصر التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للتقييس 2026-2028، يضيف الشهير جيهان كاهيا بإدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
10: الاستراتيجية الوطنية للتقييس ل 2026-2028 تقوم على عدة أركان، اللي هما الاستجابة طلبات الصناعية خاصة في قطاع النسيج والملابس، قطاع الكهرباء الإلكتريك الإلكترونيك، قطاع السيارات، الصناعات الغذائية زادة، ومواد البناء. ثم عندنا نقطة أخرى كبيرة اللي هي التنمية المستدامة، نزيد نخدم أكثر على المواصفات اللي عندها علاقة بالتنمية المستدامة باش المواصفات متاعنا تساهم أكثر في دعم الاقتصاد الدائري في تونس. ثم نقطة أخرى زادة مهمة اللي هي التقارب أكثر على مستوى التقييس الإفريقي. الاستراتيجية بعدها باش يكون فما برنامج الوطني للتقييس اللي هم باش نطبقوا احنا فيها الاستراتيجية هذه.
8: أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال الجلسة الافتتاحية للتظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات التي نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة كريديف بالمدرسة العليا للفلاحة المقرن بزغوان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. اليوم أعلنت إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النساء لينطلق العمل به بداية من يوم الجمعة القادم بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية وتيسير نفاذ الراغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة. ويشار إلى أن العدد الجملي للمستفيدات من برنامج رائدات على الصعيد الوطني منذ انطلاقه بلغ أكثر من 6400 مستفيدة بتمويلات تفوق قيمتها 63 مليون دينار. تم اليوم توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية تمتد لخمس سنوات بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وشركة اتصالات تونس في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان. الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس الأسعد بن ثياب أكد بالمناسبة أن الشركة تضع كل خبراتها وإمكاناتها التقنية والتكنولوجية في خدمة وزارة التكوين المهني والتشغيل وكل الوزارات لمرافقتها في تنفيذ مشاريعها والتسريع في التحول الرقمي في البلاد.
11: عن طريق الشراكة الاستراتيجية اتصالات تونس تضع كل الخبرات نتاعها، كل الإمكانيات التقنية نتاعها لتطويع هذه التكنولوجيات باش تكون هي اللي تسرع في رقمنة الخدمات داخل الوزارة وكل المؤسسات رجع لها بالنظر، وخاصة يكون عندها أثر إيجابي على منظومة التكوين المهني في بلادنا اعتمادا على الخبرات الموجودة سواء في اتصالات تونس ولا في وزارة التشغيل والتكوين المهني. اعتماد التكنولوجيات هذه باش نوفروا التكوين عن بعد، معناها استغلال كل الأجهزة الطرفية الذكية اللي في الحقيقة باش تسرع واللي باش تستجيب لحاجيات المتكونين. الخاصية الثانية في شركتنا هذه احنا في الحقيقة كمشغل وطني نقدم رواحنا كحاضنة للمؤسسة الناشئة للإسهام في إثراء المحتوى، للإسهام في تطويع التطبيقات باش تكون عندها وقع إيجابي على كل الفاعلين في المنظومة التكوينية.
8: افتتح اليوم بالمهدية مخبر فاكت 4.0 الأول من نوعه في تونس وشمال أفريقيا، والذي يقدم تدريبا لنحو 1000 طالب بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل العالمية وفق ما أفادت به مسؤول الإعلام والاتصال بمخبر فاكت 4.0 أحمد أمين كبير.
12: اليوم تم تدشين المركز 4.0 واللي هو على مستوى الإقليمي مركز يعتبر رائد في المنطقة المغربية. المركز هذا مش يخلي تونس نقطة انطلاق لكل ما هو صناعات وتكنولوجيا مختصة في الميكاترونيك، الروبوتات، الأتمتة الصناعية، الانتاج الرقمي وإنترنت الأشياء IoT. بالنسبة للفوائد المشروع هذا بالنسبة للطلب، وضعيات اللي مش يخدموا عليها مش تكون وضعيات استخدام واقعية وتسمح لهم باستعمال منصة التعلم الرقمية فيستو إليكس، وبالمنظر أنه نكونوا في المركز هذا نحو 1000 طالب، والمكونين هذوما بعد مش يتلقاو تدريب مخصص لتكوين المكونين training of training يمكنهم من إدماج المركز في برامج دراسية. بالنسبة للمؤسسات التونسية ولسيما المؤسسات الصغرى منها سيتي موين انتربريز، المركز مش يتيح لهم تكوين فرق صيانة المشغلين والمهندسين في تسريع الابتكار.
8: كان هذا مسؤول الإعلام والاتصال بمخبر فاكت 4.0 أحمد أمين الكبير. صرح الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة خلال تدشين مكتب البريد بابن حسان من ولاية المنستيرة اليوم بأن الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي بالبريد التونسي 2026-2030 تقوم على خمسة محاور أساسية وتهدف إلى تطوير هذه المؤسسة وتحسين خدماتها.
13: استراتيجية العمل متاعنا 26-30 فيها خمسة محاور أساسية. المحور الأول هو الإدماج المالي، قربوا الخدمات البريد، مركزنا عنده شبكة كبيرة عصرية نحب نحسنوا فيها ونقربها للمواطنين في الأماكن كل. المحور الثاني هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إن شاء الله باش ندمجوا بشوي بشوي الذكاء الاصطناعي باش يسهل خدمات المواطنين والمؤسسات، خاصة التشكيات عن طريق الـ AI واللي هي الجو، خاطر عندنا مليون تقريبا استفسار في العام التريتمون تاعهم يكون صعيب شوي. وعندنا 9 ملايين عملية مالية في العام. المحور الثالث هو محور اللوجيستيك والكوميرس الالكترونيك. توك شفت الشباب كل يشري اونلاين من العالم كله من تونس هنا باش نسهلوا فرص كبيرة مع المناطق الصناعية، وعندها برشا معناتها مؤسسات في التكستيل اللي هم النجم يخدموا على نقطة اللوجيستيك والتجارة الالكترونية للبريد. ان شاء الله باش تولي منصة متكاملة للوجيستيك والتجارة الالكترونية. المحور الرابع هو محور التحول الطاقي والبريد الاخضر. احنا ماشيين فيها باش نقصوا من استهلاك الطاقة، باش نمشيو للطاقات المتجددة، باش نقصوا من البصمة الكربونية، باش نزيدوا حتى ندمجوا تاع برتيم العام الجاي سيارات كهربائية في السوق بتاعنا. المحور الخامس هو اهم، هو محور الكفاءات، تنمية الكفاءات، تنمية الثروة البشرية بتاعنا بالتكوين المستمر بالدعم بالتحفيز.
8: وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى النصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، داعيا إلى تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وفي تصريح لبرنامج المشهد الآن، شدد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين على ضرورة العمل على تنفيذ هذا الإجراء خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
14: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء وضع حرج جدا، ثم نقص كبير في العرض ونقص كبير في السلع المعدة من المجازر. حاليا لحم العجول التونسية شهد ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. لحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار. السعر هذا إذا كان بيش يمشي للتتاب بيش يمشي للتجزئة بيش يولي في حدود من 45 حتى 50 دينار لحم الهبرة. مع ناش حتى حل آخر نجم بحوبي جماح الأسعار إلا أن ندعم السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار. بالنسبة للعلوش التدعيم يكون باللحوم المبردة من الضأن.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
8: أخبار العالم، تعرضت سفينة حاوية بالقرب من مضيق هرمز للغرق بعد إصابتها بمقذوف، وسط أنباء عن تعرض سفينة أخرى لنقل البضائع لهجوم في حادث منفصل. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبر واشنطن حيال طهران بدأ ينفد، مشددا على أن المواجهة ستنتهي قريبا. يأتي ذلك في وقت كشف فيه موقع أكسيوس الأمريكي عن أن ترامب أجرى مباحثات مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن عملية عسكرية محتملة ضد مواقع إيرانية. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط جريح وتسجيل أضرار مادية جراء سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض، فيما أكدت جماعة الحوثي استهداف مطار الملك خالد ومصفات أرامكو في العاصمة السعودية. في الأثناء تشهد محافظة تعز تصعيدا عسكريا متسارعا واشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور للسيطرة على المدينة، التي أدى احتدام المعارك فيها إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800,000 شخص. استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. بآخر تداعيات الأحداث في قطاع غزة يتكامل هذا الموعد الأخباري، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. أكثر من 6,000 مستفيدة ببرنامج رائدات منذ انطلاقه، واليوم إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. الغرفة الوطنية للقصابين تدعو إلى تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وفي العالم، هجمات حوثية جديدة على الرياض واستمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين للسيطرة على محافظة تعز. دمتم في رعاية الله.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحد. ديشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
16: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
17: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك ثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
18: تبتعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: 26 دقيقة، أهلا وسهلا بكم نس كل، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثالثة، تنورونا كي تكونوا معنا.
1: ساعتنا غير ربع الثالثة،
2: ساعتنا غير ربع الثالثة
1: هكا.
0: شكون زيد
2: وناتي فيك معناتها بالضبط بالسيدة
0: المخرج. أنا هذا ذي أنت عم ستر معش تقعدوا بحذا بعض
2: ولا توصية سيد المخرج.
0: كانت نجمه تعمل سيد المخرج، ماذا بيت بدلهم هذوما زوز من بحذا بعض.
2: المخرج الصوتي نحكي المخرج المرئيسي عمار.
0: اي مستش وصلت كيف باش مرة جاية يقعد كل واحد مقابل له
1: مقابلين بعض. وغادي فين شنات
0: ولا كان لازم كل واحد يدخل واحد
1: غادي فين شنات غادا كنبداو مقابلين بعضنا بالعينين. اما هنا كيزني تلفت
2: له نعمل مجهود
1: شنو لا خلي هكاك اخي
0: حسام دي الهمامي. بعد شوية باش تعطينا الاخبار اللي اليوم فاتتنا او اليوم ما ركزناش عليها مليح. عندنا الوقت تويكا في عقلنا فكرة هبنا نسمعوا شنو اللي فاتنا اليوم. أما باش نبداو مع شيف بختة بن تارة نعطيو عدل صحنك عشان الهيلثي هكا.
3: اي
0: مرحبا لال
3: وبيك يا عايشة.
0: اليوم تقترح علينا فلافل
3: اي
0: تسمع بها هذه فلافل
2: نسمع بها
0: ولا حطيتك فلافل
2: ما جربتيش ما نسمع بها
3: دونك اليوم الغسيل جايتنا من الشرق الاوسط اللي هي معروفه بالكدا الفلافل.
0: نسمع
3: دونك اليوم اخترتها على خاطر هي الباز نتاعها صحيه برشا وتجيب لنا برشا منافع اللي هو الحمص. والحمص كيما نعرفوا موجود ديسپونيبل دونك غني بالبروتينات والالياف والمعادن والفيتامينات.
0: دونك حمص.
3: فوالا
0: فيش برشا فلوس
2: ما يتكلفش نورمال.
0: حتى انت البارح قلت هيك
1: 20 كيلو
0: ماكش بتاع كيلو
1: عبد كان 4000. لا كان 4000
0: الحمص
2: تولى بالك مش السيزون تاعو
3: ما بعد هو باش يتنفخ وانت بعد
1: ليه مش نحكي ما يقعد باقي الكيلو حبيت
0: يضل حتى اللوبيا زادت
1: بين اربع كله
3: كلهم زادوا هما الكل
1: كلهم زادوا
3: دونك الغسيت نتاعنا
0: ليه هذه اقترحوا عليكم محمد قال لك انا كان نجيب لك توا كيلو ب 8000 تشري
1: نشري
0: وانت تشري بختة
3: نشري
0: ها
2: وانا نشكي
0: ديما يحرم
2: منين جايبه
0: ديما يحرم في الوسط عمره ما يدعمنا عمره ما يدعمنا
2: علاش انت بخاطر تجيب فيه بسومه اقل من سوم المرشي معناتها يا اما السلعه فاسده يا اما المصدر فاسد
0: يا ولدي من داره هو مخبي طرف عولته
1: هو عنده طرف عنده مونه عنده مونه
2: باش يبيع باش يبيع
0: باش يبيع باش يعطي العبسه 8000
2: هي عاد كبش يعطي بليش
1: علاش
0: دبر فيه
1: عاد انا وياه
0: دبر فيه
1: خلي يدبر راسه
2: عاد نحكيو في الموضوع
0: غار يحب ذبيرة والكيلو ب6000 نجيبوه له. اي سيدي بختا نكملوا الفلافل نتاعنا
3: نبداو دونك الغسيت. الحاجه الباهي ان نجم نعملها بالعينين مش لازم غراماج. انا اليوم هكا باش نعطي غراماج اما بعد كل واحد
1: مش اكيد
3: اي هذيك الحاجه الباهي تعملها كيما انت تحب. دونك ناخذ مثلا 500 غرام هو رطل الحمص يكون منفخ مش طايب خاطر كي طايب يجينا معجنه برشا. نلحيوها مع شويه كزبر ومعدنوس والا واحد فيهم كما تحب.
0: الكزبر شنو اللي هو
3: الكزبر هو ورقه تاع التيبل اللي موجوده ديجا
1: تيبل الاخضر معنا
0: حبيت نثبت قلت لها تيبل قالت لي اي
1: تيبل الاخضر
0: قلت خلينا نثبت خاطر الكزبر ياسر يستعملوه المشارق
1: اي
3: فوالا
1: حتى احنا في العصبين نحطوه بالحق خضره نحطوه يفوح برشا.
3: دونك كزبر ولا معدنوس والا الزوز نحطوا عليهم 3 سنين ثوم وبصل وكيف زاد البصل اختياري معناها اما الثوم لازم
0: واللي يحب على الملح يحط البصل ويحط معاه
3: فوالا الخضره ماذا بينا اكثر خضره ومن بعد الفاح جوست ملح فلفل اكحل شويه كمون وفلفل زينه وكهو نحطوا رشه خميره. الخميره هنا علاش خميره جاتو على خاطر هي الروسيت اوريجينال لازمها تتقلي دونك هو القلي هو اللي باش

0: ونحطهم في الفرن على 170 تقعد 20 مينوت 30 مينوت
1: باش يجيو كيما قال لك كعبه كفته
0: كل كفته اما هو يجي هكا كروستيونط ما تتقرمش من البرا وتريه من الداخل
2: اي خاطر الحمص يخليها وهي في الكوشه سكدت تخمل
0: وبيان سور احنا سامحوني نسيت ما قلتش ندهنهم شويه بزيت زيتون قبل ما نحطهم في الفول فوالا شتي كرميشه لبنينه دونك هي هذه تنجم تكون الباز نتاعنا نتاع الماكله باش نعملوا الغرفة نتاعنا المتوازن نزيدوا لها شويه هكا سلطه يعني مثلا اربع
2: نعم معجيري مثلا
0: فوالا
1: مثلا سلايطه زيت
0: بيه سلايطه وهكا وتعطينا بروتينات وتعطينا الياف وحاجه الباهيه اهم حاجه اللي نجم تحضرها الافونس وتحطها في الكونجيلاتور وتقول مره تخرجهم وتطيبها
1: وعلى فكره معناها كي جات بحذينا الدكتوره في الصناعات الغذائيه رفقه الملهي اكدت على انه الكونجيلاتور خير من الفريجيدير راهو كي نحطوها في الكونجيلاتور ونجبدها قبل بليله طول الفريجيدير ومن غدوه نخرجها قبل بساعه من الاستعمال نحطها على الخامه راهو معناها متستحضر على جميع
2: وقتها كي قالتها
1: هذيك علاش قعدت نعاود فيها خاطر توا عندنا شكون في العائله يقول
2: لك لا لا
1: كونجيلي
0: يعطل البكتيريا هذاك علاش يخليها
3: تقعد ما يقولوا في الخبز مش بيه يقولوا
1: بالعكس
3: لا يقولوا الخبز مش بيه
1: بالعكس
3: اذا كان تجمدوا بعد تخرجوا بعد
2: تسخنوا
0: تستعملوا ما تعرفش تخليه ولا ترميه طول في الفور معناها هذيك
1: هو يلزمك ترميه طول
0: في الكونجيلاتور طول الفور
1: وراهو يرجع لك كاين
2: كي توخرج من الكوشه
0: المالي في وسطه هو اللي باش يخليه هكا يتقرمش وكوستي
1: ويقولوا انه للناس اللي اون ريجيم انفع وانت نوتريسيونيست على باز دونك الخبز اللي كيتكنجل
0: ايه
1: معناتها
2: وتعاود تسخن
1: خير من الكشري جديد
0: هو ايه لاميدون ريزيستون يزيد اكثر مقرونه زاد كي تقعد في الفريجيدير وناكلها من غدوه كيف كيف زاد الهضم يصير اطول
1: سمعت
0: المؤشر نتاعها ينقص شويه
1: سمعت حسامه
3: يتعاون العائلات اللي يطيبوا نتاع جمعه ولا حاجه
2: قريبا
3: تروح خبز برشا يسالوا عليها
2: نتصور الفلافل هذه تجي معاهم كحوريه
0: ومع سلطه مشويه زاده كانت تحب على جنب هي عندها الصوص نتاعها زاده سهله برشا بالياغورت يوناني ولا ياغورت ناتور شويه طحينه شويه طحينه هي هذيك معناتها
2: جوج ملح
0: فوالا ملح وفلفل حلو وشويه قارص ذيك الصوص نتاعها هما اللي يعطيوها فوالا معاها
1: سينو صوصنا حتى احنا مكحوريه مش خايبه
0: ما يسالش حكا احنا نسهلوا ماذا بينا نسهلوا حاجه
2: اللي خاطر فيها خضره معناها باهي منفع
1: ميرسي بختة بالحق معناها محلاها
2: تو هذا الفلافل هما الفلافل شكون
1: فلافل
2: في الكوشه تعرفش الفلافل شكون
1: نخمم لك فيها في الغنايه ونرجع نقول لك عليها ميرسي بختة بنتارة يعطيك الصحه شكرا لك شيف وباهي انه يكون عندك شيف نوتريسيونيست باش كي حسام يحب من يتعولم ويعطيني معلومه هكاك نبدا عندي شكون يدعمني
3: واتحذلق اتحذلق اي بلا ونحاول ساعات نكون هكا نفهم شويه في الماكله وكذا نسى السؤالات نتاع والله فما حاجه قبل ما نتعداو
1: تحذلق اي
3: فما خبر سمعته انا كنت نراها برشا نتفرج برشا سيريات الكوريه المسلسلات الكوريه فما كلمه ديما يقولوا ما يقولوش السلام عليكم كما نقولوا احنا ولا شنحوالك ولا كذا قول له افترت كليت من بعد نتفرج البارح برك نتفرج شويه ثقي على الثقافه الكوريه يقول ان الكوريين قبل ما يحكي معك اول سؤال يسالك يقول لك افترت ولا
1: علي.
3: كانت تقول ما افترتش ما يحكي معك في حتى موضوع خاطر بالنسبه لي هو يلزم بعد الفطور يبدا انسان مخه محلول وقابل انه يستوعب ويادي يحكي معك بالحق راه ممكن فما شكون يسمع فيه عنده فكره على الثقافه الكوريه ممكن راهو شاف الحكايه هذه ماذا بيه السؤال هذا يتسال ساعات راه واحد يجي يسالني ونبدا مانيش ماكل واخلاقي درا كيفاش ماذا بيه يسالني يقول افترت ولا
2: تعيش ما في رمضان ما يقربوكش
3: في رمضان نبدا
1: انا يظهر لي برا عايش في كوريا ارتاح لنا نحن الناس الكل وارتاح لك انت
3: لا انا والله سي عبد الستار ربي يفضله
1: انا ربي ما يفضلنيش ما يسالش انا نسمعوا الاغنيه برا

0: توقيت الوطنية.
1: عندك الميكرو حسام الدين الهمامي.
2: مرحبا مدام ريم، مرحبا بسي عبد الستار، وكيف تسد المستمعين ومغير ضحك بربي خلينا نكونوا جديين شوي. باش نحكي على بعض الاخبار الايجابيه. باهي، تعرفش اللي صادرات نتاع تونس من زيت الزيتون وصلت 4 مليارات دينار حتى موفى سبتمبر 2026.
1: رقم مزيان.
2: مزيان وسرتو كي تقارنوا بعمناو، لانه احنا تو قلنا 4 مليارات، عمناو اللي عملنا 2.9 مليار دينار. نقول راه مليار دينار مش مليار مليم. اي فوالا، باش الناس تعرف، خاطر عندنا مشكله احنا مع المليار والمليون. وهذا مع تزيادة تقريبا إلى 1.1 مليار دينار، وإحنا رانا مازلت فما تريميست حتى سبتمبر كهو، معناتها من المتوقع لنعملوا حاجة بخير اللي حسب المعطيات نتاع المعهد الوطني للإحصاء اللي كان خارجها نهار الاثنين، وحكيت فيها على التجارة الخارجية وكل شيء. من الأخبار الأخرى زادة الإيجابية الممكن يلزمنا نحكيو عليها، اللي هو زادة راهو السنة فما مساعي كبيرة ياسر للترفيع أكثر في إنتاج زيت الزيتون. كيفاش الترفيع؟ لانه قبل شيء نعملوا احنا سي عبد الستار كنا ناخذوا زيت زيتون يتباع فراك، نبيعوه للبلدان كيما تركيا واسبانيا واللي هي او ايطاليا واللي هي، تعاود تعلبوا تحط عليه اللابيل نتاعها وتبيعوا السوم بثلاثه او اربعه او خمسه مرات. حاليا الدوله ماشيه في مساعي
1: ويحسب عليهم ويقول لك زيتهم ابن، وهو زيتنا في الاخر،
2: هو زيت نتاعنا في الاخر، هم علبوه، عارفوا كيفاش يبيعوه، عارفوا كيفاش، وعندهم السيركوي نتاع البيوع وكل شيء. تونس تويكا ولات فما حسب الجهود اللي قاعد تعمل فيها وزاره الصناعه، حسب السيد طارق المودب اللي هو المسؤول بمركز النهوض بالصادرات، كان قال في تصريح البارح لجريده الصباح، قال انه باش نعملوا دعم يوصل ل 50% من التكاليف تاع الشحن البحري. معناتها انت باش تشحن بحريا الزيتون نتاعك، زيت الزيتون باش تبيعه في اوروب، 50% باش تكفل بيه الدوله. وزارة الصناعة في إطار إنها تعاون الناس اللي تنتج في الزيت، وتكاليف الشحن الجوي باش توصل لنسبة بين 40% و50%. معناتها كان أنت خايف من التكاليف تأثر لك من بعد على تكاليف تاع الشحن، مثلا تقول أنا باش نعلم في تونس ومن بعد زيد نعاود نشحن باش تكلف لي باك الحسب وكذا.
1: أنا ندعمك،
2: أنا ندعمك، أعلم في تونس، خدم معك كفاءات تونسية سواء كان في الديزاين أو في التعليب أو في كل شيء، وفي الشحن وزارة الصناعة باش تمشي معك.
1: وعلى فكرة حسام، احنا قمنا، بسم الله عليك، احنا قمنا بالتجربة هذية، ومعناها وعنا كوتا معلبة ديجا تتبيع مع البرة، عنا تونس عنا كوتا تتبيع مع البرة
2: اللي يبيع فيها ذاك الديوان بتاع ديوان زيت.
1: على كل حال تتصدر لبرا معناها باسم تونس ومعلبه، ونجحنا في هذا راهو، معناها كان عندنا امبلاج ياسر مزيان وكان عليها اقبال.
2: قاعد نشوف التو في امبلاج ياسر مزيان ويتباع في امريكا، ويتباع معناتها في امريكا راهو عنده اسم كبير ياسر وزيد زيتون.
1: واش قلت لك؟ عندها اقبال كبير معناها، ونصور وقتها، مش نصور المعلومه اكيده، معناها اللي عندي وقتها دخلنا برشا فلوس منها، وقلنا ان باش نوسعوا التجربه هذه، باش نوسعوها اكثر، فبالكش السنه بهالدعم هذايا نتاع 50% تولي بالحق. معناها الفكره
2: نكتسحوا فما ماركات تونسيه تولي موجوده لبرا، وتولي معناتها هو خاطر البراند نتاع كتقول زيت زيتون التونسي. انا معرفت نتفرج في فيديو بزهر اللي قاعد نزابي في الواحد، نلقى صف في الاردن شادين الصف يحبوا يشريوا زيت زيتون التونسي في الاردن. هذه ما عندهاش برشا الحكايه، يكون عندها شهر ولا شهر ونص التالي، باش تفهم معناتها الاهميه والسمعه الكبيره اللي موجوده عند ومش زيت الزيتون، عندنا حاجه اخرى زاد، هذاك الذهب الاخضر، عندنا التمر زاد.
1: التمر
2: جاي السيزون بتاع التمر حاليا زاد، كيف كيف الدوله عامله 20 حسب البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار محطوط خصيصا لانجاح موسم التمور. كيفاش؟ هي اعتمادات ماليه لفئات صغار الفلاحين بولايه قبلي توزر قفصه وقابس، وهم بتبيع اكثر الولايات
1: المنتجه. غادي المنتوج الصحيح غادي.
2: فوالا، هذوما باش يعطيهم قروض موسميه باش ينجموا يمولوا عمليات جمع التمور. والاكثر زاد، حتى فما مراسله وصلت وزاره الداخليه باش نجم تسهل الناس اللي يبيعوا خارج المناطق الجغرافيه، خاطر قبل كان ضيق عليه شويه. انت فلاح مثلا في جهه الجنوب تبيع لهنا، يقول له جاي تبيع في زون اخرى غير الزون نتاعك. توك فما تعليمات باش يسهلوا لهم، خليهم يبيع على روحه، خليهم يخدم على روحه، وخلي الناس
1: اما ما نعرفش الخبر صحيح انه صابت سنه اقل من عمناول.
3: هذا اسمعني
2: في الزوز، حتى في الزيتون، حتى في الزيتون على فكره باش يكون اقل من عمناول، ممكن نبيعوا اكثر خاطر فما اليات وسوم ماشي ويغلى اكثر. اما راهو فما شويه مشاكل، اولا لانه المطر ما كريتش كما معناتها متوقعين، وثانيا فما زاده فما جرثومه موجوده في الزيتون، واللي ممكن قلقت سواء في الصابه اللي باش تجمع السنه او في الصابه نتاع عمناول.
3: ومش كل ديما يقولوا عام بعام، بكري نسمعها الحكايه
2: هذه موجوده من قديم الزمان، يقولوا عام بعام
3: صابه وعام اقل هكا،
2: عام تنتج وعام كذا. نقول واحنا ان شاء الله السنه يكون به، وراهو مش الفايده في انك تنتج برشا، الفايده انك تعرف تسوق
3: والكاليتي
1: صحه.
2: الكاليتي مهمه جدا،
1: احنا الكاليتي موجوده، احنا تو اعرف كيفاش تسوق. هذه التسويق سر، احنا في كلمه التسويق،
2: راهو يوصلوا يبيعوا في الاوروب في العنب اللي احنا نشرو فيه هنا بشكير ونقولوا كذا ودرشين، يوصلوا يبيعوا 4 كعبات عنب. يحطهم فيهم بلاش ويحطهم ويتباعوا كذا، وفما ناس يجي تاخذ 4 كعبات عن كعبات راه نحكي 4 كعبات اللي احنا واحد يبدا يذوقهم ويسال على السوق يقول له قداش.
1: بالله يا حسام تعطي احنا العنب تو ب 10000 800 هلا حد شنو؟
2: بون فماش 10000 خذيته ب 6000 الحق.
1: منين؟
2: مش من هنا الحق 6500 يا خوفي العنب
1: 10000 والحق ولا نزاس 10500
2: هذاك حدث ولا
3: حرج حتى 12 دينار
1: وحتى 12 دينار اسمع من
2: ربي يهدي خبر ايجابي انا يهمني شخصيا لانه نحكيو على بلديه برد وقالت اللي باش يتم اعاده فتح المسبح البلدي في ببرد بعد اتمام اشغال الصيانه
1: واخيرا
2: لانه متنفس مش المنطقه هذيك مش البرد وبركه حتى المناطق المحيطه وبرشا ناس تجي تحب
1: برشا جمعيات يا حسام راه كان جمعيات ترينا غادي
2: برشا جمعيات وجمعيات معروفه وابطال عالميين جم غاديك معناتها فلي ذا اي خبر من الناحيه ذي ما نجم كان يفرحنا ويخلينا ان شاء الله وعلاش لا ما يكونش فما معناتها نماذج اخرى نماذج اخرى نتاع معناتها في رادس
3: مسابح اخرين
2: مسابح اخرين خلي
1: رادس يخدم مسبح
2: يخدم رادس نحكي لك على بلايص ابعد شويه رادس يخدم المنزه يخدم وعندنا نتاع
1: برد اما الى ما تبش نقعدوا في رادس منزه برد سنوات الله
2: فما ناس عندها مشاريع خاصه
1: ايه
2: علاش ما يتحلش الوتله مثلا في السيزون تاع الصيف مثلا السيزون تاع الشتاء ما عندهمش برشا خدمه
1: نحكي على المسابح نحكي على المسابح البلديه يا حسام نحكيو على مسابح بلديه راهو تاعش معناتها مسابح بلديه الجمعيه تبدا فرحانه ولا القليل فرحان واللي عنده فرحان والناس الكل فرحانه معناتها الزهره مثلا المسبح البلدي نتاع الزهره من ارقى ما فهم بالحق ماني علاش ما تكونش برشا بلايص اخرين مشاريع البلديات تستثمر في حاجات كيما هكا دخل منها برشا فلوس راه صحيح انا اليوم صرفت وش عملت مسبح اما نفعت العباد ودخلت برشا فلوس صحيح.
2: ان شاء الله ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك به حسب السيد المدير العام للموارد المائيه بوزاره الفلاحه والموارد المائيه السيد عيسى حليمي حكى اليوم في مداخله في يوم دراسي حول مقترح القانون المتعلق بتسويه وضعيه الابار الفلاحيه غير المرخص بها باش نلخص الكلام هذا الكل شو يقول؟ يقول انه تونس مرينا من 250 بير بطريقه غير قانونيه سنه 2010 الى حوالي 3229 بير سنه 2024
1: وباقي بطريقه غير قانونيه
2: بطبيعه هذوما كلهم ابار عشوائيه وابار عشوائيه شنو معناتها؟ معناتها استنزاف المائده المائيه مش معناتها استنزاف المائده المائيه معناتها راهو فما معناتها نحكيو على اثار بيئيه منها الانظمه الوحيده تتهلك تراجع التنوع البيولوجي هبوط في سطح الارض نحكيو زاده على وهذه صارت على فكره واللفت انه صار فما تلوث في منطقه من معينه راهو بيصير تسمم في الابار الكل لهنا راهو هذاك علاش مهم الجمعيات المائيه وعلاش مهم انك تاخذ رخصه البير لانه ابار حتى هذا الكل فما برشا عارك يصير صوره الابار نعرفش انت ما عندك فكره ولا برشا من العروشات تتعاركوا على ابار هذاك حفر وهذا ما حفرش
1: وهذا عنده على خاطر فما ابار تحكي انت 2010
2: انا نحكي من 2010 لتو احنا تو وصلنا 3229
1: انا نحكي لك راهو معناتها من حتى من قبل 2010 من اول الدنيا راهو كنت فما الابار اللي هما لتو موجودين
3: اي اما كنت كانت الابار ما تعرف الدوله ودوله منظمه
1: من والله في الديار ليه يا عبد
3: الله لا وديار شكون
2: في الماجل في الدار كانوا يعملوا الماجل
3: ليه حتى البير كان في دارنا عندنا البير والماجل
1: بالرخصه خذيته عبد الستار
3: ما
1: فهمتنيش
3: بيرنا من اول الدنيا
1: لا ما فهمتيش انا في هذا نحكي قلت لك راهو ما انت احنا تو مثلا عندنا بير من اول الدنيا ملي ملي سكنت فيها
2: انا بير كل واحد شنو يعمل اما راهو اللي نفهم انه المائده المائيه ما عادش كيما قبل احنا تو المائده المائيه ماهيش متجدده كي نقولوا ماهيش متجدده معناتها قطره الماء تجبدها ما تنجمش تعاود ترجع مره اخرى لانه قبل كنت تصب المطر الدور وفما دوره نتاع حياه كامله فلذي الترشيد نتاع الاستهلاك راهو الفلاحين يقاسيو يعني بهم كرب باش نحكي في الشمال في الجنوب اكثر برشا فلذي مهم معناتها التنظيم الجمعيات المائيه معناتها تنظموا اموركم المنطقه دي تسحق تالي تالي تالي نعملوا بئر عميقه للناس الكل نرجدوا الاستهلاك نرجدوا التوزيع نتاع المياه وما تاثرش بطريقه اخرى على البيئه اما راهو هذا يحفر بير وذاك يحفر بير وذاك يحفر بير وهذا ما يتعاركوا عاد ما عملنا حتى شيء هذا سؤال من الاسئله الاخرين حاجه اخرى زاده ممكن
1: نختم بها
2: اليومي نتاعنا نختموا به لا عندي حاجه اخرى نختموا بها حويجه طريفه ما نختموا لها حسب رئيس الغرفه الوطنيه القصابين السيد يحيى نصر يقول انه وضعيه قطاع اللحوم الحمراء في تونس حرجه جدا الحقيقه بالنسبه لي يحكي لموضوع تابو بالنسبه لي يعني اللحوم الحمراء نسيتهم عندي برشا انا في البيضاء تحكي في البيضاء نجم نفتي
1: سمح هو في البيضاء انا اليوم تصدمت معناها كنت بغزا سالت على السوم ما نلقاها ب 20000 الاسكالوب وب 20000 ستيك دودان وب 9500 ولا 10000 دجاج ما تصدمت في الاسوام الحقيقه
2: معناها ما هو زاد فما مشكل هذيك ما كلها مربوطه بعضها راهو جفاف يكون جفاف في المياه المياه ما فماش اعشاب، الاعشاب ما تنجمش العليالش والواحد ما نجموش، معناتها ما عندهمش المرعى نتاعهم، وحتى هم كان ما عندهم
1: مش غادي مش غادي مش غادي حسين.
2: هي منظومه كامله، هي منظومه
1: كامله يا حسين مش غادي.
2: مانيش انا باش نحكي هذا خاطر مانيش مختص، ما نحكي لك حسب اللي نعرف.
1: انا نحكي لك على ضيوف حضروا بحذينا في صباح توينسا ما قداش من مره وجابوا، واللي على فكره معناتها تبعوا صباح توينسا من 10 نص نهار كل يوم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، وبالحق معناها
3: تستفادوا
1: تستفادوا. انا استفدت معناها الحقيقه منه، مثلا في قطاع المواشي جابوا برشا اقتراحات بما فيهم قالك يا خويا
2: اللحوم المجمدة اكثر حاجه
1: قال قالك عيد من العيد خويا ما نعيدوش، وجيبوا لنا الانثى وذكر وعاقب وعاقب وخليت كاثر وعاقب اللي يمس اللي المشوى اللي عثنيه نحكيوا عليها هذيك وتلقاه معلق
2: شي معش ناكلو مشوى
1: لا لا تلقاه معلق انثى يتعاقب، موجود في القانون راهو طبق القانون راهي الحكايه.
2: وانثى تسمى فضيناها فما الناس تذبح حاجات اخرى اللي علينا في ذكر
1: ما فهمتيش احنا نحكيو على التكاثر
2: الممنوع
1: ممنوع بالقانون، الانثى ما تتمسش ممنوع بالقانون خاطر من غاديك يصير التكاثر. فقال لك هي تضحيه مره باش نحيروا نحن باش نجيبوا مجموعه كبيره نتاع قطيع عام
2: ضحيوا عام
1: في عوض من العيد وضحات المغرب حذينا ضحات
3: مرات مش مرات
2: تيبو الفودير زاد المغرب ما كانش نجح 100% المشروع نتاعها، اما عاون شوي بعد تدخل لي راي راتاو عام وبعدك تحسن ما تحسنتش
3: راتاوش عام في عهد الحسن الثاني عاتاو اربع سنين في جرد
2: بعضها اربع سنين ممكن اربع سنين
3: ليش عاتي قطيع جديد
1: انا اقول لك حاجه انا نمن ياسر بالمخاخ التونسي ونمن ياسر بالذكاء التونسي ونعرف اللي احنا نتبعوه ونعرف اللي احنا مانيش ناقصنا تفكير ناقصنا قوه قرار وتنفيذ القرار وكهو دونك ديجا هيت بدا ساعه اللي هو يسميوها الانثى نتاع العلوش اللي هو يذبح أنثى العلوش
2: أنثى العلوش ماشي يتعاقب له خلي يتعاقب له، أما تكثيف الرقابة هو اللي فيه مشكل زيادة، معناتها شوف قداش من آليات نتاع رقابة باش نعملوهم به. أختم لهنا بأنه موضوع اللي مؤثر هندي تويكا وعامل بوز حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وراك نقول مؤثر هندي مش كل المؤثرين نتاعنا نتاع 100,000 و200,000 الهند فيها
1: ملايين ملايين
2: شكون مؤثر في الهند تكون عندك 10 ملايين مينيموم معناتها شنو تحكي باش تدخل تقول راني مؤثر هذا قال لهم راه عيد ميلادي نهار كذا كذا نقولوا مثلا عيد ميلادي نهار 15 اكتوبر ابعثوا لي كادويت هاي الادريس نتاعي تبقى الديتاي اللي هما قالوش ما قالش ابعثوا لي كادويت بلاش الناس بدات تبعث ويبعثوا لي بطريقه ليفريزون كدفع عند الاستلام وبدات الكادويت عاد هات يا كادويت حلويات قلك على لبسه اللي بعث له فرجيدير اللي بعث له تلفزه اللي بعث له بيت نوم اللي بعث له بيت ساله اللي بعث له حوايج السيد قلك وصلت الفلوس معناتها المثلث لقدامه لدرجه معناتها بفلوسنا احنا نقولوا ملايين يولى يحاول فيهم برسم خاطر هو كي حب هو معناتها حب ما نعرفش الكلمه حب
1: يلقاها
2: مش يفدلك حب تميعه تماع كما يعملوا اغلب برشا ما نقولش الكل ما برشا من المؤثرين تمعوا قال اخويا ندبر برشا حويجه بلاش استبقى جماعه اللي حبوا يطمع فيهم حبوا يلعبوا له اللعبه باش ما عادش يعاود الحكايه دي نتاع التميع بعثوا له ليفريزون اما الدفع عند الاستلام ما تحرك كما تدفع هو من الاول هات هات هات هات هات, هات. وان شاء الله تكون درس
3: على كل حال انا على كل حال اللي بعث اللي هدى لي خاتم ما طلبش فلوس كثر خير
1: وانت تقولي ما تعرفوش حتى شكون
3: ما نعرفوش
2: شكون بعث خاتم
3: انا دخلت للوج دخلت لداخل اللي دعوت البارح في اللوج للبنات قالوا لي راهو عندك كادو جاء عنده ثلاثة
1: من سبت عيد ميلادك
3: من سبت عيد ميلادي صندوق حليت لقى خاتم
2: يرحمه
3: فيه اسمي ما منقوش عليه اسمي
2: على اسمك
3: كثر خيره ما حفظوش حتى الاسم حتى ما خلاش الاسم ورقة ولا حاجة
2: نوجه له تحية من
3: المبنى إذا كان يسمع فينا نوجه له تحية ونستكثر خيره برشا
1: أنا حبيت نختم هي معناها مشهد في ببليكاسيون هبطتها زميلتنا أسماء بالطيب نسلم عليها برشا ومحليها أسماء كتهبط الحاجات الإيجابيين معناها تحكي على مشهد قدامها قالت لنا بكري شوية متعدية من الكيس القمرة كبيرة بعكازها ويقف على كل معناها البارتي نتاع البيتون باش تتعدى وتستنى باش الكرهب تقف باش تتعدى بعكازها قالت لك يتحرك سي البوليس يوقف السيركيلاسيون الكل يمشي لها يشدها يددش بها عداها حتى للماده وهي شدت له يده قال لكم متعدين مع بعضهم كي وصلت لغادي قال لك عنقدته بسته وبيان سور عمره كبيره دونك باش هو بيدو عليها صحيت دعاها برشا دعاخير مشهد محلاه
3: صحلي
1: انه معناها هو دبرها صحلي اما معناها شو معناها زيدا انا نفرح ياسر بالمشاهد هذه نتاع الامنيين اللي بالحق تحس الامن معاهم والانسانيه محليهم محليهم محليهم
2: هو الجانب الانساني ما يتنحاش منهم الحق للامانه هم حتى ساعات حتى كتبدا في واقف يرا كايرجون ولا فما واحده داخله بعضها مراه ولا كذا خليها تعدى
1: والله يقول لك يعرف ساعات تبدا غلط ويفيق لي انت بالحق الغلطه ماكش عن قصد ولا حاجه ما تعرفهاش البلاصه فماش بلايك ماك تعرف احنا ساعات
2: نتفاجئ بلاك
1: حاجه والله العظيم يقول لك سيس روحك عايش اختي سيس روحك ساعات وساعات يقول لك حماية ليك أي. تبدا خاطر ظاهره اللي انت عملتها بالعاني تتحمس وليد
3: يا ريم امبارح كي مروحين قعدنا مشوار بعد شنو في الطوموبيل يبدو ان عملوا يبدو انا ما عادش في السوق وقفنا العون الامني خذا له اوراق ومشى لغاديكا خرج له زميله غزر في الطوموبيل رد له الاوراق قال له رد بالك علي معاك
1: يا ربي يفضلها
3: كثر خير قديش ربي عزبيه محليهم
1: كثر
2: خير معناتها خاطر انت معروف
3: هذا يبدو انه خاطر معروف
1: والله لا والله يا حسام من مشيرتين معناها هو سحر قلت فاسون في الاخر ما خلت خاطر هي مش خاطر
2: خاطر
1: ولكن راهو انا نراه
2: هو في الاساس راهي مش الهدف نتاعها باش نعمل اختيه هو جوست الردع وكهو
3: اي باش يتربى
1: كيف يفيق بك اللي انت عن حسن نيه نوع وكيف يفيق بك اللي انت عن سوء نيه حرق ضوء قدامك ما يسيبكش راه اما كيف يفيق لي هي عن حسن نيه وانت بالحق صديقة تقول أنا مش بلاستي ولا مش كذا بسيس روحك تفضل سيس روحك ومحليه الجنب الإنساني محليه تحس الأمن معهم تحس لي أنت مأمن فتحية لهم الحقيقة تحية لهم ونسلم برشا على اسمه بالطيبة بيان سور

0: محلاها محلى صوتها.
1: وي
0: معناها نعتبروه النجاح من نجاحاته في الاختيار اليوم.
1: هذه اي
0: هذه اي
1: هذه ما عندي فيها
0: الاخرين ما نشي سردين انا عبد الستار طبعا نعملوا لك
2: ربي يهديك
0: قايمه
2: نتاع عندي ذوق راقي باش هاد الناس رقاق
0: ما شاء الله ما شاء الله جربي انا جربي لي
2: هاني ساكت به
0: قال كذا ذوق راقي. نكملوا مع سيده نعمه
1: الله يرحمها ونعمها. سيده نعمه قبل ما انا سالتك سؤال وما جبتنيش
0: شنو هو
1: شكوني ام الفلافل عرفنا الفلافل امها شكون الفلافل مني حتى في صح طلعت وخدي جبل عارفه قايزه قاعده في قلبي بنجمس
0: ما حبش اي اسمني بيقصر فيا هي
2: يسر في سواليف معناتها اللي ما
1: ام الفلافل هو اللقب اللي كان عتيس عبد العزيز العروي الا اسي العريبي زوجته
0: عليه برافو
1: من عرش كان يقول ام الفلافل قالت في الراديو ام الفلافل عملت شاور ام الفلافل
0: اللي هي قلت لي مرته
1: زوجته الا اسيا
0: الا اسيا ما تطلعش دربيش تربيجه
1: هي تربيجه تطلع فيها تطلع هذيك ام الفلافل
0: الله اعلم
1: لازم صنف هي سنه فماهر هي اسيا صنفها ماهرة اما ممكن خطا طيب مليح ما نعرفش
2: هي الفل وفليف اللي ما عندها برشا معناتها معاني في تونس ما تصور الله اعلم الشخص البيان
1: الله اعلم باش نمشي اليوم اغنيه اخرى من اغاني السيده نعمه حبيبي يا غالي شهيره جدا ومعروفه جدا فيها حول الاغنيه ذي حكايتين قبل ما نسمعوا منها شوي الحكايه الاولانيه هي ان هي حكايتها تغني في الاغنيه ذي في السودان ما هي تقول حبيبي
2: بالأكسون
1: هي في السودان تغني وعندنا تغنيات أخرين زوز والكثة ثم وقتها هذا نحكي في الستينات في طنبك عز
0: مجد
1: وكذا فسيدة نعمة تغني على المدار ومتفطن كل واحد طلع لها في المدار سوداني وصادم عليها خافت
0: ما عليها
1: خافت وراجل صادم عليها وطويل خشينة وكل شيء فحاولت تهرب فالموسيقيين قالوا ليه معناها جاها طبس بس لها ايدها وقال انا جيت هنا مش لازمك تقول لك الغنية تقول فيها حبيبي هذيك
0: هو
2: عجبته الاكسون هذيك
0: الاكسون هذيك
1: جاي على خطرها فغنيتها غنيتها ما كانتش مبرمجه الاغنيه وطلبت من الفرقه مش هذوها قالت وشديته حذانا على المدار قعد حذانا حتى نغنيناها ثم الحاجه الثانيه هو ان الاغنيه ذي اللي تسجلت نهار 5 افريل 1960 مشهور عليها حتى مسجله في
0: لا حبيت نوصل لمحمد خذ لنا مقطع به
1: اللي فيها الباء سجلت كما قلت 5 افريل 1960 والمسجود عندنا في دفتر زمان تاع الاذاعه انا كلمات والحان رضا القلعي لكن
0: مره اخرى رضا القلعي
1: سي رضا ونقول لك شنو الحكايه لكن سي رضا الخويني قال لي من فم الوذني قال لي مش صحيح الله يرحمهم رحمه الكل تفيد الحق قال لي الغنية من تأليفي ونسبت خطأ رضا القلع
0: قديه
2: تأليف ما تحكي كلمات ولا الحان
1: كلمات
0: ايه من الحان قديه يعني قديه باش تقعد نسبت خطأ خطأ سنوات
1: هذا اللي قال لي معنى للأمانة
0: هو
1: اللي قال لي أما احنا في الزمامات وأكثر من هكاية نهاية سجلت الحصة على رضا القلع ولده وقتها يقول لي راه كانت الأغاني هذه كلها بما فيهم حبيبي يا غالي رسائل غرام كي يعمل عملة السميرة برحال زوجته الله يرحمها
2: يعمل عملة
1: يطلب منها
2: أخت علي
1: مش يطلب منها السماح يبعث لها السماح بغنية وعادة صوت سيدة نعمة خاطر عارفة تحبها
0: معناها الله يرحمنا نعمها لا الله يرحمنا نعمها معناها شيخت بالكلمات المزيانه والالحان المزيانه في جرة العرك
2: هو الله يرحمه شيخ بالعمل
1: بين سميره الله تتا سميره بالرحال ورضا القالي الله يرحمه
0: يلا خلينا نسمع منها شويه شكرا لك عبد الستار عميم وحسام الدين الهميمي ميرسي يعطيك الصحه ضيوفنا الكل اللي حضروا معنا شكر بالقاسم احلام المساحلي في الاعداد محمد الغول ومحمد المسعودي مرحبا بك بحضنا محمد المسعودي مرحبا بك في فريق الإذاعة الوطنية التونسية عمر جبيلي في الإخراج وفاطمة أعبار في التنسيق أي غدوة نتلقاو مع ثلاثة إن شاء الله غدوة تكون الحصة خاصة بعيد الجولي إن شاء الله مع بعضنا نبدأ مع ثلاثة نتاع العشية على موجاتنا ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لما تحلى كان بكم إن شاء الله تكونوا في الموعد ونكونوا معكم زد حاضرين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: شفما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه والصباح معانا أحلى، تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
2: يوم جديد، يوم سعيد.
1: وكان بقصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة، من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام السابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل مساء اليوم بقصر قرطاج سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية بتونس غيرتريدوس نسانغ دونغ سوغا، التي أدت زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها ببلادنا. اليوم افتتاح مخبر فاكت 4.0 الأول من نوعه في تونس وشمال أفريقيا، والذي سيقدم تدريبا لنحو 1000 طالب بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل العالمية. المعهد الفرنسي بتونس العاصمة ينظم يوم غد الخميس يوما توعويا للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، وبمناسبة أكتوبر الوردي دار الثقافة السليمانية نظمت اليوم تظاهرة للتوعية والتحسيس بأهمية التقصي المبكر للمرض وفق أستاذة التنشيط الثقافي صبرين ذواتي.
6: توعية للنساء لسرطان الثدي، تعنا عيادات النساء الموجودين الكل مشي وعملوا تقصي، حاولنا ان نوصلوا مساج للنساء توعوي باش اللي ما يفوتوش على رواحهم فرصة متاع الحملات كيف من هذية. ونقولوا للعبيد اللي راهو فما طب المدرسي من اللي هما في المكتب حتى الجامعة مجاني باش يعدي وباش يكون تقصي.
5: في العالم، استشهد فلسطينيين اثنين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. في اليمن، معارك عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين من أجل السيطرة على محافظة تعز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مجددا عن نهاية قريبة للحرب مع إيران وإغراق سفينة وإصابة أخرى في مضيق هرمز في هجومين منفصلين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد عم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات،
7: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش محكيات درويش.
9: لا للمخدرات.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وتغني يا لي.
1: خير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في هذا اللقاء اللي يجمعنا بكم كيما كنا هالاربعه من سبعه حتى لثمانيه. يحلو المساء معنا في هذا اللقاء، تحياتنا لكم، انتم احلى اصدقاء واحلى احبه، وتحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، وهبي الواعر في الهندسه التقنيه، محمد السعيدي زاده في الهندسه التقنيه، في التحاق بالاذاعه الوطنيه التونسية علي ولاد نصر في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، فاطمة العبار التنسيق العام الحصة، معكم أماني بولعريس. كل عادة ديما في لقاءاتنا يكون بحثنا ضعيف، نحكي على تظاهرة، يكون نحاولوا نختزلوا، هي تظهر ساعة لكن ساعة نقدموا فيها حاجة دسمة ومهمة وزيدة توا خطر هذه بينالي. كي نقولوا بينال هي حاجة اللي تصير كل عامين، وبينالي الفن المعاصر اللي تعرفوه بتظاهرة جو باش يكون قريبا في تونس. اليوم صارت الندوة الصحفية، باش يكون من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر. سعيدة باستقبال سي صوفيا النفقي مدير هذا البينالي، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
1: يا عيشك. بينال جديد، ضيوف، تظاهرات، كي نقولوا الفن المعاصر فيما يخص الفنون الجميلة كهو، إلا يعني كل ما يرتبط به معناه.
2: شكرا. هي الدورة الثامنة ما شاء الله، توا 10 سنوات معناها من التجربة ومن
1: الأيامات تجري
2: ومن التحسين. طبعا ما كنتش في الدورات الأولى، ولكن هذه الدورة الثالثة.
1: نذكر من الدورة الأولى احنا نواكبوا فيه معناها في ال
2: بينالي الفن المعاصر. هي تظاهرة معناتها فنية ثقافية تعتمد أساسا على الفنون المرئية، سكون أبيل لي زار فيزويل، بما فيها فنون الفيديو وكذلك الصورة الفوتوغرافية يعني خصوصا، ولكن ينفتح زيادة على اللي نسميه احنا التنصيبات الفنية، لي انستالاسيون معناتها ارتستيك، اللي نجم يكون فيها النحت، نجم يكون فيها زيادة كيف برشا فنون اخرى تنتمي عموما للفنون البصرية معناها لي زار فيزويل،
1: ولكن يعني الفيديو، تنصيبات، الفوتوغرافيا، الرسم، يعني كل أشكال الفنون الجميلة،
2: كل أشكال الفنون الجميلة والتقنيات الحديثة كما الكولاج، كما يعني فهم برشا معناتها وسائل توا فنية يعتمدوها الفنانين في التعبير بالمعناتها في ليزوفغ متاعهم، الأعمال الفنية متاعهم. والخصوصية متاع البينالي الفن المعاصر هي أنه المعارض هذه الفنون البصريه باش يصاحبها ديما معناها احنا نسميوها معناها برنامج موازي، اللي باش نلقاو فيه لقاءات فكريه، باش نلقاو فيه ندوات، باش نلقاو فيه كذلك ورشات، لقاءات ما بين معناتها المهنيين في المجال الفوتوغرافيا والفيديو وغيره، نلقاو فيه كذلك معناها المهنيين اللي هما من مديري مراكز فنون وغيره اللي يجيو باش يشاركوا في الندوات هذه، وكذلك
1: من تونس ومن خارج تونس.
2: طبعا من تونس وخارج تونس، انه بينالي جو تونس اكتسبت معناها صيت على مدى السنين، ويجيوها توا معناتها معروفه، ويجيوها معناها برشا من اماكن عديده.
1: هي من تنظيم مؤسسه كمال الازهر.
2: هي طبعا من تنظيم مؤسسة كمال الأزهر مع طبعا الشركاء نتاعها،
1: الشركاء الثقافيين
2: شركاء معناها عموما فما شركاء اللي ديما يصاحبونا الحقيقة، كما معناتها المعهد الثقافي الفرنسي، كما معناها المجلس البريطاني الثقافي وغيره، وفما شركاء اللي هما يجيو على دورة أو على دورتين ومعناها ويمشيوا على رواحهم.
1: المهم يكونوا موجودين، ويكونوا موجودين في الفعل الثقافي. البينال من نهار 23 حتى 22 كما قلت لي، الفنون البصرية، الورشات كذا، أعطينا فكرة على الورشات، على الندوات اللي باش تصير في هذا البينال.
2: هو البينال هذه فيها زوز معارض أساسيين. المعرض الأول هو اسمه Becoming the Ocean، أن نصبح محيطا، اللي هو سنة معناها باش تكون دورة استثنائية، لأنه نحتضنه احنا في خلال جو نحتضنه لا بينال دو ليماج او موفمون، بينالي
1: الصوره المتحركه
2: اللي هي في جنيف معروفه، هو فيستيفال كبير من 94 عنده عريق
1: في جنيف.
2: في جنيف مختص يعني في الصور المتحركه،
1: في الصور المتحركه يعني هما اللي مش يكونوا ضيف هذه السنه والا مش يكون شريك على مدى دورات اخرى
2: ان شاء الله في المستقبل. اوتوكا هو الضيف الرئيسي سنة في الدوره 2026 دوره ثامنه. والفكره هذه يعني عندها سنوات وهي يعني تمر بالتفكير، ومعناها كما نقولوا احنا باش تتطبخ العمليه لانه هي اول مره تخرج من جنيف لاول مره في التاريخ. وكانت فما تجارب قبل في دوره 2022، كان فما تعاون مع مركز الفن المعاصر بجنيف. في 2022 جبنا بعض الأعمال اللي قبل كانت تعرضت عندهم وحاولنا نعملوا اون بيتيت بيم خاطر بينا دوليماج او موفمون، عملناها في 2022 مع طبعا التقنيين التوانسه، لانه البيم الحاجه اللي معروفه بها انهم هما يخدموا في تكنولوجيا الفيديو الهاي ليفل، معناها المستوى
1: العالي
2: وتتطلب برشا يعني تقنيه تكنيسيتي. إيه
1: لكن اش معناه هو ضيف تونس؟ بمعنى انه مش يجيب صور كيما في عام 2022 والا باش يكون كله البيانال موجود والا باش يكون هو غادي واحنا هنا
2: لا
1: بالتوازي.
2: هي دوره معناها بالنسبه لي مهمه اكسبسيونيل، معناها فيها خصوصيه. اول حاجه الدوره هذه من بيانال الصوره المتحركه تخدمت وانتجت بالشراكه بين مركز فنون جنيف ومؤسسه كمال لازار. هذه الحاجه الاولى. العمل بدا عنده فوق السنتين من خلال اختيار الفنانين. الخصوصيه نتاع البيانال دو ليماج او موفمون تعطي يعني كارت بلانش للارتيست، ما تكونش فما
1: تيماتيك. معناها تعطي كارت بلانش؟
2: ما فماش تيماتيك، ما نقولو لهمش مثلا السنه باش نخدموا على
1: فماش موضوع باش تخدموا عليه.
2: هذيك الخصوصية،
1: حرية
2: يعني كل أرتيست عنده، كل فنان عنده ميزانية مخصصة للإنتاج يتصرف فيها وهو يمشي معناها على حسب شنو الموضوع اللي يحب يتناوله، يصور الحاجات اللي يحب يتناولها ويعمل لي تريتمون ارتستيك نتاعو ويليفغ لوفغ نتاعو.
1: والفنانين اختارهم بينال جنيف؟
2: لا، بينال جنيف مركز فنون يعني الفن المعاصر جنيف ومؤسسة كمال لازار هي الشراكة حتى في اختيار الفنانين.
1: يعني فما من تونس وفما من الخارج ولا فقط هو دولي؟ يعني
2: هو دولي ولكن في من في تونس. فما يونس بن سليمان اللي هو معناها فنان في معروف توا قاعد يتعرف حتى في خارج معناها حدود

0: نتاعنا هو انه نلقاو مكان يتسع، يعني لازم يكون مكان فيه 16 قاعه وكبيره، يعني لازم قاعات كبار
1: 16 قاعه ل 16 عمل
0: طبعا.
1: ايه
0: كانت هذه مهمه صعبه للغايه، لانه باش تلقى 16 قاعه كبيره في نفس المكان وديسبونيبل باش انت تخدم فيها، كانت يعني شبه مستحيله. فما بين الافكار اللي جاتنا انه نمشيو نشوفوا قشه العطارين في مدينه المدينه العربي، ونعرفوها اللي هي مكان فيه معني عديد القاعات وكبير. كي مشينا شفناها بون اكتشفنا اللي هي في حاله سيئه نوعا ما، ولكن قلنا اللي ما احناش باش نلقاو خير منها. وزيد كي ورينا القاعات للفنانين، الفنانين الحقيقه اعجبوا بهذا المعلم،
1: خاطر مكان اي معلم ومبهر، المكان
0: مبهر اعجبوا بالمعلم واعجبوا بالمعناها بالارشيتكتور
1: قشله العطارين.
0: فقلنا احنا معناتها قلنا نمشيو في التشالنج هذا، لانه
1: مازال ما عجب الفنان.
0: اي التحضير يعني صعب للغايه،
1: صعب عند الفنان راه في عينه معناها.
0: اي والحاجه معناتها فريمون لا بلوز انتريسونت انه الاركيتكتور دو ليو ديالوج افيك لو ترافاي ارتستيك، يعني فما
1: تجاوب وحديث وحوار
0: بين الفنان بالعمل في في في انتراكسيون مع
1: مع الحيوط
0: العروس لي زركاد الفضاء. هو بيدو معناها اللي هو
1: يعني خلقوا حكايات مع الفضاء.
0: طبعا طبعا
1: يعني مش يكون المعرض هذايا في قشله البينال هذايا، مش يكون في قشله العطارين في المدينه.
0: افتتاح يوم 24
1: يوم 24
0: افتتاح البينال 23 بينال جو تونس يفتتح نهار 23 بعرض فني راقص لمجموعه ياسمر الدانس ثياتر، اللي هي مجموعة تديرها سامر حداد كينغ فلسطينية وأمريكية في نفس الوقت.
1: وين مش يكون؟
0: مش يكون في الفن الرابع، قاعة الفن الرابع إن شاء الله يوم 23 السابعة والنصف. التذاكر نفذت مالوريزمون،
1: عاش فاهمة
0: يعني لأنه القاعة يعني صغيرة ما تتسعش لبرا البرشا 400 يعني مكان. و من غدوة يوم 24 نفتتح إن شاء الله بإذن الله أن نصبح محيطا اللي هو المعرض معرض الصورة المتحركة لبينا دولي مجموع
1: اللي هو من جنيف، يعني من جنيف. وخلال الأيام يتواصل طبعا المعرض،
0: يتواصل المعرض إلى غاية 22 إن شاء الله نوفمبر، مفتوح كل يوم ما عدا يوم الاثنين يوم راحة. وما يبش يكون مفتوح إن شاء الله من الساعة 9:30 حتى الساعة 6 مساء، مفتوح للعموم طبعا جراتويتمون.
1: يدخلوا بلايش مشيوا يتفرجوا، وفي نفس الوقت مشيوا تعملوا دورة في المدينة هاكا تعرفوا، وعندك وين تشرب قهوة وعندك وين تتحوس
0: تكتشف المعلم
1: وتكتشف المعلم.
0: مش برشا ناس يعرفوه، توانسة يعرفوه، توانسة مالوريزمون ساعات ما نعرفوش شنو الكنوز والدرر اللي عندنا في الباتريمون،
1: وهذا
0: زاد من بين الأهداف متاع بينا اللي جاو تونس، يعني هي تحاول أني من خلال التظاهرات والفعاليات أني توري للتوانسة هيك المعالم اللي هي نسيت أو تركت، كيما مثلا خدمنا قبل في بورصة الشغل اللي برشا ناس ما يعرفوهاش، خدمنا قبل في سيدي بوخريسان، خدمنا في برشا أماكن اللي العباد ما تعرفيش.
1: يعني تسلطوا عليها الضوء وتخليوها، ولو انه قشلة العطارين يعني تم الاشتغال عليها مع سفيان ويسي
0: طبعا
1: يعني اللي يحاولوا يخرجوا كنوز تونس
0: طبعًا.
1: كنوز الثقافية طبعا والفنية واللي خليت أثار ناس وتخلي الذاكرة. بالنسبة للورشات قداش من ورشة فهم تقريبا؟
0: والله العدد مهم الحقيقة، ما عنديش العدد بالضبط. دابور فما ورشات موجهة للجران بيبليك،
1: لكل جمهور
0: للجمهور الكل، نبداو معناها ساعات يكون بوغ لي جون، ساعات يكون جون فامي، اللي هما الورشات هذوما ديما في علاقة بالمعرض. مثلا ورشة في لوكولاج، ورشة في انك تحاول تصور وتحاول تعمل مونتاج فيديو.
1: مفتوحة للناس؟
0: مفتوحة تو باش يخرجوا لي زانونس مع امكانية التسجيل لانه الاماكن محدودة طبعا.
1: اي بالطبيعة.
0: ثم ورشات أخرى في علاقة بالعروض الموسيقية والعروض الراقصة، مثلا فرقة ياسمر دانس ثياتر
1: فلسطينية
0: باش تخدم تشتغل مع مجموعة من ليجون اللي هما من مع بالشراكه مع جمعيه

0: تبصار اللي هما من فقدي
1: البصر.
0: البصر. ولأنه سمر حداد كينغ في تمشيها وفي خدمتها تخدم مع اللي احنا نسميهم لي بوبليك امبيشي، معناها الجمهور اللي هو عنده إعاقة ما تخليش يوصل يوصل للثقافة وللعمل الفني. فعندها في خبرة في المجال هذا ممتاز. وإحنا مشينا شفنا شكون الشريك، لقينا جمعية أبصار تخدم برشا مع فقدي البصر،
1: وبش جمعية ناشطة برشا جمعية أبصار
0: طبعا، ونشكرهم برشا. وبش يكون عمل مع سمر حداد كينغ، فما ورشة قبل نهار 23 الافتتاح باش يجيو باش تعمل بيهم دورة في السين وباش يشدوا
1: يمسوا
0: ولا وتفسر لهم الاسباس وكل غيره. ونهار 24 باش يحضروا في العرض 20 20 شخص
1: منهم باش يكونوا في العرض،
0: باش يكونوا في العرض مع الاوديو ديسكريبسيون، معناها هما باش يقعدوا وباش يكون فما عندهم ديزوريات، فما شكون قاعد يفسر لهم في العرض شنو الحركات اللي قاعده تصير وشنو الواحد.
1: ممتاز،
0: هذه من بين الحاجات اللي احنا فرحانين بها،
1: هذه من بين الورشات اللي والشركات زاد حتى تعتبر مع الجمعيات شركات. هي
0: طبعا عندنا شراكه مع جمعيه
1: فاعلين، يعني فما تفاعل مع المجتمع المدني.
0: عندنا شراكه مع جمعيه غايه زاد اللي هي تخدم على لي جون اللي عندهم لوتيزم، يعني لي نورو ديفيرجون،
1: توحد
0: بالضبط. كيف زاد كيف باش نستقبلوا مجموعه منهم باش تحضر معناها في العرض، وباش يكون عندهم زاد ورشه في الدومين المتحركه، معناها كيف مع سمر
1: يعني حديد. هذه ورشه من الورشات اللي باش برشا ورشات، وكل يوم الورشات معناها
0: مش كل يوم يعني. لانه على مدى شهر احنا انا نظل الورشات هما في حدود 14 ورشه. فما مثلا ليليان شليله اللي باش تجي تخدم عندها عرض يوم 27 اكتوبر الويكاند الثاني، باش زاد كيف من ابصار باش يجيو موسيقيين من فقدي البصر باش يحضروا في الريزيدونس نتاعها، باش تعمل اقامه فنيه صغيره بثلاثة ايام مع موسيقيين توانسه، باش يحضروا في الريبيتيسيون في التمارين، وباش يكون عندهم لقاء مع الفنانة من بعد باش يسالوها على عملها على مسيرتها.
1: هما بيدهم عندهم مهرجان راهو للموسيقى وجمعيه ابصار يعملوه الحال لما حاله ما يلقاوش فيه الدعم، وماذا بينا اللي يسمعوا فينا يعني من المسؤولين. فما ناس اللي تعمل في مهرجانات نوعيه هذيكم اللي يسحقوا بالحق برشا،
0: يسحقوا
1: دعم كبير زاده، فهمت، واحترام كبير. به هذه بالنسبه للورشات الندوات، فما ندوات
0: فما ندوات
1: فكريه
0: طبعا فما يوم الاثنين ان شاء الله 26 والثلاثاء 27 فما ندوه فكريه في موضوع ان نصبح محيطا، وتتناول مسائل الحقيقه اللي هي توا معناتها موجوده، معناها تطرح بكثره على الوضعيه في العالم برمته، على وضعيه المؤسسات الدوليه الامميه، الضعف المنظومات اللي موجوده تو في العالم السياسيه والامميه اللي هي تو قاعده تفقد شيئا فشيئا في مصداقيتها، وتغيرات كبيره في العالم. هذوما مسائل كبيره اللي الفنانين يتناولوهم
1: طبعا.
0: فما زاد مسائل تتعلق بالارث الكولونيالي، فما مسائل تتعرض بمكانة المرأة في المجتمع. هذوما عادة هما المواضيع اللي نلقاهم ديما في اللي بينا دار كونتمبوران، هما يعني المسائل اللي حقيقة معناها
1: مسائل العصر، يعني اللي هو كل يوم يعني تساؤلات العصر اللي يتناولها فكريا واللي يتناولها بالفن واللي يتناولها باللقاءات كما هذه.
0: مسألة البحر الأبيض المتوسط اللي هو مجال مشترك ولكن في نفس الوقت بروبليماتيك، يعني فيه إشكالي، لأنه كما ينجم هو يفصل ينجم يربط ما بين الثقافات، يكون هو معناتها الفاصل وكذلك الرابط
1: على مدى التاريخ يعني
0: بالضبط،
1: يعني
0: ولكن اللي اليوم توا ولا مقبره معناتها الجماعيه للاسف يعني هذه مسائل مهمه. الغربه، الاكزيل، حكايه الحدود، وعلاش فما معناتها الحدود، علاش اللي يجي من النار يكون عنده سهوله كبيره، لورك في العكس معناها تكون فما
1: سجين من جنوب
0: ولا من الجنوب باش يمشيوا للنور
1: الشمال،
0: يعني يتعطلوا
1: الهجره، يعني
0: الهجره اللي هي قبل كانت ليبر وكانت عادي. فضاء يعني للتنقل وفضاء للتلاقح، فهذو من المسائل اللي باش يتناولوها عديد المتدخلين اللي هما من لي زارتيست، من الفنانين اللي موجودين في بيكومينغ ذا اوشن، وفنانين موجودين كذلك في المعرض الثاني اللي هو اسمه ضد التيار. اللي هو كذلك يتناول نفس المسألة متاع البحر الأبيض المتوسط، والفنانين الكل اللي في ضد التيار كونتر كوران هما الكلهم من الدول والبلدان العربية. وهو معرض اشتغلنا عليه بالشراكة مع فيستيفال آرت إكسبلورا اللي هو الشريك الثاني المهم في البينال.
1: في البينال، البينال الفن المعاصر نحكي عليه، جو تونس. الدورة الثامنة هذه نذكره منها 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، يتواصل تقريبا على مدى شهر كامل في تونس. الفضائيات ذكرت لي القشلة، ذكرت لي القشلة،
0: قشلة العطارين، فما الكاتخي ماغ
1: الفن الرابع،
0: الفن الرابع، فما قصر المعارض باش نعملوا فيه زوز،
1: انا هو من القصة اللي في
0: المحمد الخامس،
1: الخامس
0: قصر المؤتمرات،
1: قصر المؤتمرات،
0: قصر المؤتمرات ديما نقول قصر المؤتمرات
1: يقولوا قصر المعارض بالكرم،
0: بالكرم اي فالي دي كونغري قصر المؤتمرات محمد الخامس، باش يكونوا فيه زوز عروض، زوز سهرتين موسيقيتين مهمتين اللي هما سهرة مع الفنانة ياسمين حمدان ومع الفنانة التونسية سوداني، وسهرة ثانية مع الفنان البريطاني شبكة مع الفنان التونسي فايبا في مشروع جديد متاعه أوبوس.
1: هذه اللي بشيء اللي عملوا فيها مقطع
0: موسيقي وكذلك وقع نجاح وصدى كبير. وفايبا احنا من قبل خدم مع مؤسسة كمال الأزهر، خدم في سنتر دار بسيت النوف، ومعناها حتى المؤسسة كان عندها معناها علاقة معاه من قبل، معناها رفقته في بعض المشاريع متاعه ودعمته في بعض المشاريع.
1: أكيد هو دعم في شكل كأنه ورشة عمل، يعني الفنان لما يدخل في شراكة مع المؤسسة ويدخل في كأنه دخل في ورشة يشتغل ومن بعد يخرج، أو إقامة،
0: فما مصاحبة،
1: مصاحبة يعني صلة الفترة اللي يحب يخرج فيها مشروع اللي يقدمه من بعد للناس. تقريبا قد هذوما هما العروض الموسيقية اللي
0: هذوما سهرتين المهمتين،
1: هذوما زوج سهرات
0: الكبار. فما من بعد عروض أقل شوية يعني من حيث الحجم الفنان، ولا كذلك من حيث معناه باش يصيروا في المركز الثقافي بسيت النوف في بحر الأزرق. فما ليليان شليلة من لبنان،
1: بسم الله عليك،
0: عايشك. فما ثلاثي جلمود تومبا و هذوما جايين من الأردن ومن فلسطين. وفما سارة الثالثة نداء الشاذلي من معروفة
1: فنانة
0: سعدة تو من مصر، ومعها باش تكون سارة زيري اللي هي تونسية بلجيكية في نفس الوقت. هذوما ثلاثة سهرات باش يكونوا أيام 29 و 30 و 31 أكتوبر في الفضاء الثقافي بسيت النوف في البحر الأزرق.
1: في البحر الأزرق، شما زال عنا؟
0: ألو، شما زال عنا؟ حبيت نرجع للكلمة متاع المصاحبة والمرافقة متاع الفنان من الفكرة
1: للتجريب
0: حتى الإنجاز. فما زوز عروض مهمين، عرض راقص للفنانة التونسية سيرين القلعي اسمه سيليبراسيون.
1: وقتها مش يكون
0: مش سيليبراسيون، ريفيلاسيون، سيليبراسيون ستي 2022 وباش يكون يوم 29 أكتوبر
1: في البحر الأزرق،
0: لا في قاعة الفن الرابع،
1: قاعة الفن الرابع،
0: وباش يكون عرض كذلك راقص للفنان سليم بن صفية بعنوان لباس. باش يكون ان شاء الله يوم 20 نوفمبر في قاعة المبدعون الشبان في مدينة الثقافة.
1: ممتاز.
0: وهذوما زوز عمال، هذوما تمتعوا زوز فنانين بإقامة فنية كاملة يعني مجانية كاملة. الفنانين اشتغلوا لمدة 8 أيام وتسع أيام بالنسبة لسيرين القلعي في الإقامة الفنية اللي هي تتبع للمؤسسة كمال الأزهر في أوتيك اسمها تلال أوتيك. ووقت اللي بعثوا الملفات نتاعهم لقينا اللي فما معناها فما دي كونتنو، فما معناها موضوع مهم، فتمتعوا بالإقامة الفنية هذه في الفضاء هذيك لوجي نوغي بوندون توت اون سومان، قدموا في المشاريع نتاعهم. وقت اللي لقينا احنا للمشروع حقيقه فيه يعني فيه
1: ما يستحق العرض
0: طبعا، قلنا علاش ليه هذوما نبرمجوهم في جو هذا عنده عام وشويه الحكايه، دونك قعدنا نقراو في الحكايه هذه. ومثلا سيرين القلعي العرض الاول بالنسبه للمشروع نتاعها جديد باش يكون في جو،
1: باش يكون في جو.
0: سليم بن صافي مش العرض الاول، عمل العرض الاول نتاعو في لي بريمير كوريغرافيك في فيفري، ثم من بعد عرضه في بلايص خرين في الحمامات،
1: ومن بعد باش يرجع لل
0: باش يعرضوا في جو
1: مره اخرى في جو. هذا الكلمه دي يعني انه لما يكون الاقامه الفنيه واللي انتم توفروها للفنان بعد كي يخرج العمل ماهوش حصري للجو او للمؤسسه اللي ينجم يخرج به ويشارك به في عديد تظاهرات والمهرجانات.
0: طبعا طبعا يعني طبعاً. ما فما حتى حاجه اللي هي انجاجمون اللي هي تكون كونترينيون للارتيست ديما عنده ليبرتي. احنا نقترحوا عليه, احنا نحبوا الاكسكلوزيفيتي, نحبوا لا بريمير, نحبوا طبعا سي كيما هي مهرجان سي ليجيتيم. من بعد بطبيعة الارتيست احنا نراعيه انه هو يحب يوري العمل ولا يحب, وهذا ما في حتى اشكال
1: اكيد. ملي نحضروا روحنا الجو طبعا. الناس يسمع فينا شو يمشوا يقصوا تسكرهم على بكري يمشوا
0: يشوفوا يدخلوا للصفحتين يما على الصفحات بتاع جو تونس في الفيسبوك والانستغرام ولا على السيت ويب تلقاو البروغرام كاملا مع كل المعطيات على الفنانين الكل على البرنامج الكل. ومن غادي فما بالنسبة للعروض مثلا الرقص وسليم بن صفي سيرين القلعي خليل ايبي ما حكيناش عليه العرض. خليل ايبي سي اون بريمير
1: وقتي
0: خليل ايبي باش يكون
1: عرض كوريغرافي
0: ليه عرض موسيقي. خليل ايبي باش يكون يوم 28
1: في
0: قاعة
1: فن رابع
0: في قاعة سيتي دو كولتور في مدينة ثقافة في قاعة مسرح الجهات
1: خليل ايبي.
0: وهذوما لي
1: زاكسي 29 28
0: 29 هي باش تكون ان شاء الله سيرين قلعي.
1: قلت لي هذوما شنو
0: هي؟ وهذوما بخمسة دنانير
1: كهو
0: خمسة دنانير هذوما معناه سي بريسك باش ما نقولوش بلاش خاطر بلاش صعيب
1: يعني حاجة رمزية
0: لأنه بلاش في قاعة مسكرة ما تنجمش ما تعرفش قديش عبيد باش يجيوك وتعرف خمسة دنانير يعني بلاش متنين. ولكن
1: نتصور خاصة الطلبة أن يمشيوا ويحبوا يكتشفوا ويشوفوا
0: معناها العروض الأدائية كلها بخمسة دنانير. فما كان العروض الموسيقية اللي هما فيهم كل فعالية فاحنا معناها باش نجموا نلقاو لي زيكيليبر والتوازن نتاعنا موجود الكل في البياتريا تلقاو على جو بوينتيان
1: تمشيو وتشوفوا البرنامج وتاخذوا تذكركم الحاجه اللي انتم تختاروها وتحبوها وتنجموا تمشيو وتشوفوا يعني تشبعوا العين والسمع والنظر وتعملوا جو في جو تونس. هذا بينالي الفن المعاصر الدوره الثامنه من 23 اكتوبر حتى 22 نوفمبر. شكرا ليك سفيان الفقي مدير هذه التظاهره هذا البينالي في دورته الثامنه. يعطيك الصحه
0: شكرا
1: ومرحبا بك ديما معنا في الإذاعة الوطنية
0: التونسية.
1: يعيشك شكرا لك.

على روحي غرامك على

أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الوطنية التونسية. كان هذا لقاءنا اليوم على موجات إذاعتنا. بدينا بعد أخبار السبعة وحتى الثمانية. كان اليوم لقاءنا خاص بجو تونس بالبيانالي الفن المعاصر مع ضيفنا الأستاذ سفيان الفقيه اللي كان بحضرنا اليوم على موجات إذاعة الوطنية التونسية. يحلو اللقاء ديما معنا ويحلو المساء ديما معنا في موعد الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة، تبقوا ديما أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي اللي في قدر بي رفقوني اليوم وهبي الواعر، محمد السيد، علي ولاد ناصر، فاطمة العبار. كنت معكم أميني بولاريس. إلى اللقاء.

0: سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الأخباري. أكثر من 6000 مستفيدة ببرنامج رائدات منذ انطلاقه، واليوم إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي بالبريد التونسي 2026-2030 تقوم على 5 محاور أساسية وتهدف إلى تطوير هذه المؤسسة وتحسين خدماتها، وفق الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة.
4: استراتيجية العمل متاعنا 26-30 فيها 5 محاور أساسية. المحور الأول هو الإدماج المالي، قربوا الخدمات البريد، مركلنا عنده شبكة كبيرة عصرية نحب نحسنوا فيها ونقربها للمواطنين في الأماكن كل. المحور الثاني هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ان شاء الله باش ندمجوا بشوي بشوي الذكاء الاصطناعي باش يسهل خدمات المواطنين والمؤسسات، خاصه التشكيات عن طريق الاي اي واللي هي تجاوب، خاطر عندنا مليون تقريبا استفسار في العام، التريتمون بتاعهم يكون صعيب شوي، وعندنا 9 ملايين عمليه ماليه في العام. المحور الثالث هو محور اللوجيستيك والكوميرس الالكترونيك، تو شفت الشباب كل يشريوا اونلاين من العالم كله من تونس هنا باش نسهلوا فرص كبيره مع المناطق الصناعيه، وعندها برشا معناتها مؤسسات في التكستيل اللي هم النجم يخدموا على نقطه اللوجيستيك والتجاره الالكترونيه للبريد، ان شاء الله باش تولي منصه متكامله للوجيستيك والتجارة الإلكترونية. المحور الرابع هو محور التحول الطاقي والبريد الأخضر، احنا ماشيين فيها باش نقصوا من الاستهلاك الطاقة، باش نمشيوا للطاقات المتجددة، باش نقصوا من البصمة الكربونية، باش نزيدوا حتى ندمجوا تاع برتيم العام الجاي سيارات كهربائية في السوق بتاعنا. المحور الخامس هو أهم، هو محور الكفاءات، تنمية الكفاءات، تنمية الثروة البشرية بتاعنا بالتكوين المستمر بالدعم بالتحفيز.
3: الغرفة الوطنية للقصابين تدعو إلى تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. في العالم، الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي ومساع عمانية روسية صينية للتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن. الهجمات في مضيق هرمز تبلغ أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب بعد تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في المضيق أو بالقرب منه منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب. وثلاثة شهداء وعدد من المصابين في غارات صهيونية اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
7: على طريق الإبداع،
8: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
7: دربة مع فؤاد القرقودي.
9: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
10: أهلا وسهلا ومرحبا.
9: من جديد نستقبلكم على أثير تونس الثقافية في موعد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
10: سننظر اليوم في نص بعث به إلينا ريحان الأطرش وعنوانه صمت وتطبيع.
11: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
9: إذن مستمعينا وسمعتنا، لقاء جديد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة، واليوم اختار لنا الدكتور فؤاد نص صمت وتطبيع لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وكالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية نطل على النص وصاحبه مع وقفة أولية موجزة، ثم سنواصل مع تفاصيل هذا النص بعد قليل.
10: نبدأ بالحديث عن ريحان الأطرش كاتب هذا النص، فنقول إنه من أصدقاء هذا البرنامج، وهو لا ينفك يؤكد وفاءه لبرنامج على طريق الإبداع من خلال ما يحرص على إرساله إلى البرنامج من محاولات أدبية. وريحان الأطرش فتى يافعٌ، وهو يشرف على 16 من عمره، ويبدو مولعاً بالكتابة الأدبية، ويبدو مغرماً بالشعر، ويبدو كذلك متعلقاً بلون من ألوان الشعر، هو الشعر العمودي الموزون المقفى. هذا هو ريحان الأطرش. أما نصه صمت وتطبيع فهو من أدب الالتزام والنضال، والقضية في النص هي القضية الفلسطينية، ولذلك نرى هذا النص الذي كتبه ريحان الأطرش يضاف إلى تلك المدونة المترامية الأطراف التي اتخذت من القضية الفلسطينية موضوعا تتحدث عنه، وسؤالا تطرحه، وأملا تتطلع إليه، وواقعا ترنو إلى تغييره، ولا يكون التغيير إلا بتحرير الأرض واستعادة الأمجاد السليبة. هذه كلمة أولى حول النص وصاحبه. وقبل تفصيل القول في نص صمت وتطبيع لريحان الأطرش، نبدأ أستاذ عروسية كعادتنا في هذا البرنامج، نبدأ إذن بقراءة النص، ثم يكون لنا بعد ذلك ما سيكون من التحليل والتعليق. فإليك الكلمة إن تفضلت.
11: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
9: صمت وتطبيع. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب، في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب، بعض الخيانات من إخواننا وصمت بالعار تاريخهم فاسودت الكتب، ماذا جرى؟ صمتكم أضحى تواطؤكم؟ فيما مضى كنتم الفرسان يا عرب، فككتم العروة الوثقى لوحدتنا، في طبعكم إخوة النكران والهرب، أستغرب الفر منكم عند معركة، بل لا مبالاتكم عنوانها العجب، اليوم بالأحمر أرضي مخضبة بالصمت أنتم غدا النار والحطب. الأمر سياني إن خنتم بمهجتكم أو خنتم العهد بالتطبيع يا عرب. كم صرت وحدي وشعبي ينزف الأمل والخوف مستفحل أن يكهم الأرب. خذنا نضالا عمادا في قضيتنا لكن تدبيركم أوتاده الخطب. القصف في أرضنا والحرب قائمة واللهو في أرضكم والرقص والطرب. من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب تأسى على خطفه الكثبان والشهب. إني فلسطين أستجدي عروبتكم هذا عتاب لكم هل ينفع العتب. الإمضاء ريحان لطرش.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، والظاهر أنك قد تأثرت بالنص تأثرا انعكس على قراءتك له. وبهذه الملاحظة نشرع في حديثنا عن هذا النص الذي يبدو مؤثرا كما قلت، وسنحاول أن نلتمس داخله مصادر التأثير هذا. النص إذن قصيدة شعرية عمودية الشكل، نظمت على وزن البحر البسيط، والقصيدة من شعر النضال والالتزام، ورهان النضال والالتزام فيها إنما هو القضية الفلسطينية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني المهدور المغتصب. القصيدة إذن كما قلت في مطلع حديثي منذ حين تضاف إلى مدونة ضخمة تجمع شعرا كثيرا ونثرا كثيرا قيل في القضية الفلسطينية على امتداد عقود من الزمن وعلى امتداد أجيال متعاقبة. هكذا نضع النص في إطاره العام، فإن كان الأمر على ما نصف فمن حق القارئ ومن حق السامع حين يقرأ هذه القصيدة أو حين يستمع إليها أن يتساءل أين مواطن الإضافة تلك التي تبرر كتابة هذا النص وتكسبه شرعية على نحو ما، أعني الشرعية الفنية الأدبية الإبداعية.
1: نعم.
0: سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال من خلال تحليل هذه القصيدة ومتابعة مختلف ما جاء فيها من المعاني وما اعتمد فيها من الأساليب الفنية. نبدأ كالعادة أستاذ عروسية بما تحبين أن تسميه
1: عتبة النص. نعم، العنوان.
0: وأنت محقة في ذلك، وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، فللنصوص أبواب وللنصوص عتبات، والأمر بسيط جدا، فالنص بناء ولا يكون بناء دون مدخل ودون عتبة. عنوان القصيدة صمت وتطبيع. في العنوان أستاذ عروسية تشخيص للحالة العربية العامة كما تراها الذات المتكلمة داخل هذه القصيدة. في العنوان تشخيص ووصف وكشف، هذا في الظاهر، لكن في باطن العنوان ومن خلال التشخيص والوصف والكشف نرى فضحا وإدانة واتهاما صريحا. كل هذا يوحي به العنوان، والعنوان يرسم كذلك بعض الأسئلة، منها من هي الذات المتكلمة التي تشخص وتصف وتكشف وتدين وتتهم، ثم ما هي طبيعة الإدانة التي تتوجه بها الذات المتكلمة إلى من تريد أن تلحق به هذه الإدانة، ما طبيعة هذه الإدانة وما هي حدودها. هي أسئلة كما قلت تحيط بهذا العنوان الذي اختاره ريحان الأطرش ليسمي قصيدته هذه صمت وتطبيع. على هذا الأساس نشرع في النظر في متن القصيدة، ونشرع في متابعة أبياتها المتلاحقة المتعاقبة. نبدأ أولا بالبيت الأول من القصيدة. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟
1: يا عرب.
0: هذا البيت الأول نجد فيه تحديدا لهوية الذات المتكلمة، فالمتكلمة هي فلسطين، والكلام يساق على لسانها، وكلامها سؤال تطرحه على العربي، أين الثأر يا عرب؟ إذن البيت الأول يحدد هوية السائل ويحدد هوية المسؤول ذاك الذين توجهوا إليه بالسؤال، ويبين طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول. المسؤولية الملقاة على العرب هي الثأر، هذا هو مطلب فلسطين في البيت الأول من هذه القصيدة. بعد ذلك نجد أبياتا ثلاثة متتالية، وفيها نرى فلسطين وهي تشكو حالها وتصف ما لحقها من شر جراء أفعال المستعمر المغتصب، لكننا نرى فلسطين في صورة زيتونة تحكي مأساتها وتصف بؤسها ومعاناتها.
1: في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطعوا أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب.
0: بعد هذه الأبيات الأولى التي تتصدر القصيدة وتشكل بدايتها، نمر إلى أبيات أخرى ترد بعدها، وهي أبيات سبعة، وفيها نرى الزيتونة الفلسطينية وهي آخذة في محاسبة العربية محاسبة قاسية، فتفضح تخاذلهم وتدينهم وتتهمهم بالتهاون وبالجبن وبالخيانة وبالعار وبالتواطؤ وبالتنكر للأمجاد وبتفريق الشمل والوحدة وبالنكران والهرب من المعركة. والتهمة الكبرى هي التطبيع. وهذه تهم وردت في النص بصراحة وبشكل مباشر. إذن هي أبيات سبعة خصصت لمحاسبة العربية لتخاذلهم في علاقتهم بالقضية الفلسطينية.
1: ثم كيف يتطور النص ويتطور هذا النداء، نداء فلسطين إلى الأمة العربية؟
0: هو أكثر من نداء أستاذ عروسية، هي صرخة، صرخة مدوية تطلقها فلسطين في الوادي العربي الصامت الذي يخيم عليه السكون، الذي هو كأنه سكون الموت. بعدما بينا المعاني الواردة في القصيدة، نصل إلى خاتمة القصيدة، وخاتمتها أبيات خمسة فيها تعود فلسطين الزيتونة الراسخة في الأرض، تعود إلى نفسها وقد استولى عليها اليأس، فهي وحيدة معزولة تنزف دما، لكن الأمل يحدوها دائما، وصيغة الأمل سؤال تطرحه فلسطين، هو سؤال التطلع إلى غد أفضل من اليوم، فتقول من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، سؤال فيه حيرة وفيه التماس وفيه رجاء وفيه تطلع، فيه اليأس والأمل في الوقت نفسه، وإن كان الأمل غالبا على اليأس. ثم تؤكد فلسطين بعد ذلك تمسكها بالانتماء العربي رغم كل شيء، ورغم ما وجهت إلى العرب من التهم، ورغم ما وصفته من الخذلان والتقاعس
1: والجبن،
0: تعود إلى الحديث عن انتمائها العربي، وتبين الهدف من صرختها التي أطلقتها مدوية بين العرب كما قلنا، وما هدفها إلا عتاب. فتقول: هذا عتاب لكم هل ينفع العتب؟ وتختم القصيدة بهذا السؤال المثقل بالمعاني والدلالات. هذه هي قصيدة صمت وتطبيع لريحان الأطرش.
1: نعم، هذا بخصوص معاني هذه القصيدة. دكتور فؤاد، ماذا الآن عن الجانب التشكيلي الفني؟ كيف صاغ ريحان الأطرش نصه هذا؟ بأي أسلوب، بأي تقنيات في الكتابة الشعرية؟
0: بطبيعة الحال أستاذة روسية، تعرفين كما أعرف وقد أشرنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، تعرفين وأعرف معك أن الأدب لا يكون بما نقول، وإنما يكون الأدب بالكيفية التي نقول بها ما نريد قوله.
1: لا.
0: معنى هذا أن الجانب الفني هو الأساسي في نصوص الأدب. الجانب الفني هو الرهان الإبداعي الحقيقي فيما ننشئه من أعمال أدبية. والملاحظ أن ريحان الأطرش في صياغته لهذه القصيدة حاول أن يسلك بعض المسالك الفنية في تشكيل المعاني التي أراد أن يعبر عنها. من هذه الأساليب الفنية التي اعتمدها التشخيص، فقد جعل فلسطين كائنا حيا ينطق ويتكلم ويصرخ ويحاسب ويتحدى ويستغيث ويستنهض الهمام. فأضفى بذلك على قصيدته حيوية جعلت من يقرأها يتابعها باهتمام ويتابعها بتطلع إلى ما سيقال فيها. مسلك فني آخر سلكه ريحان الأطرش وله علاقة بالتشخيص في الواقع، وهذا المسلك يتمثل في اعتماد الاستعارة. فقد استعار ريحان الأطرش الصورة الرمزية للأرض الفلسطينية وهي صورة الزيتونة، فكانت الاستعارة مرتين في النص. مرة في جعل فلسطين زيتونة، ومرة أخرى في جعل هذه الزيتونة تتكلم وتشكو حالها وتطرح الأسئلة وتنادي وتبعث الحمية في النفوس وتقوم بما قامت به على امتداد أبيات القصيدة. زيتونة جذعها ثابت في الأرض، لذلك هي رمز، هناك اتحاد بين الأرض ورمزها. ورمز الأرض هنا الزيتونة كما قلنا، وهذا معروف. والزيتونة لها ما لها من الإيحاءات التي تحيط برمزيتها بل تبني رمزيتها. فالزيتونة جذعها ثابت في الأرض متجذر في الأعماق، والزيتونة شجرة عريقة في التاريخ وفي الحضارة. فاختيار هذا الرمز وتحويل الرمز إلى استعارة، هذا كما قلت أضفى على النص ما أضفى من طاقة إيحائية وجعله يؤثر في قارئه أو في سامعه. هناك مسلك فني آخر سار فيه ريحان الأطرش كذلك، عبر التصوير الحسي لبعض المشاهد ولبعض الصور، ومن ذلك تشكيل مشهد الزيتونة، تشكيل صورة الزيتونة، كذلك تشكيل صورة الأرض المخضبة بالدماء. لاحظ يا أستاذ عروسية أن اللون الذي يطغى على القصيدة هو اللون الأحمر،
1: لون الدماء.
0: واللون الأحمر له رمزيته وله دلالاته وله إيحاءاته، فهو لون الحياة، فلا حياة بدون دم، وهو لون الموت كذلك
1: والشهادة،
0: وهو لون القتل، وهو لون الشهادة، وهو لون الفداء، وهو لون التضحية، هو اللون الذي تحيط به كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات.
1: نعم.
0: قصيدة غارقة في اللون الأحمر، فلو رسمنا هذه القصيدة في شكل صورة فنية لكان اللون الأساسي لهذه اللوحة هو اللون الأحمر حسب منطق القصيدة وحسب دلالتها الأساسية. سلك ريحان الأطرش كذلك مسلك الاستفهام، واستعمل صيغة الاستفهام مرات عديدة، 4 مرات، والاستفهام له كذلك ما له من المعاني والدلالات. فالاستفهام حيرة، والاستفهام يأس، والاستفهام خوف، والاستفهام كذلك أمل وتطلع إلى المستقبل، واستنهاض

0: الدقيقة لنصه ما يريد له من الأدبيات ومن الشعرية بقدر معلوم، قد يكون هذا القدر محدودا لكنه متوفر وموجود ما في هذا شك. أما حدوده فلعلنا نشير إليها بعد حين.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر مما تفضلت به في ركن كلام على كلام في تحليل وتبيان مختلف معاني هذه القصيدة وبيان كذلك تشكيلها وصياغتها الفنية. سنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مع ركن قبل الأخير في موعدنا هذا وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نتناول النصوص بالنقاش والتقييم وإبداء رأيي فيها، لكن كما قلت في ركن في الميزان مباشرة بعد الأغنية والشعر. ابقوا معنا.

إذن دكتور فؤاد، في الميزان تعودنا أن نضع النصوص دائما في هذا الركن، بمعنى أن نتوقف عند نقاط الضعف في هذه النصوص أو عند بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، سواء كان من حيث الصياغة أو من حيث

0: التعبير، فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقنا ريحان لطرش؟
1: أول تعليقي على هذا النص أستاذ عروسية بعد تحليل ما جاء فيه من المعاني والصيغ الفنية، أول تعليق يتصل باللغة التي يكتب بها ريحان لطرش. وألاحظ أن لغة ريحان لطرش لغة مستقيمة، لغة منسبة تساق فيفهمها القارئ كما يفهمها السامع، رغم ما فيها أحيانا من بعض التكلف. وبهذه المناسبة أوصي ريحان لطرش وهو الفتى اليافع في حياته وفي تجربته الإبداعية كذلك، أوصيه بأن يبتعد قدر الإمكان عن استعمال الكلمات الغريبة، عن استعمال الكلمات التي تستدعي توضيحا وبيانا لأنها غير متداولة، غير معروفة حتى لدى الجمهور المثقف. فيلتجئ الشاعر عندئذ إلى أن يلحق قصيدته بتوضيح لغوي لبعض الكلمات التي استعملها في قصيدته،
0: كما فعل صديقنا ريحان لطرش
1: تماما. أنا أتحدث عن تجربة ريحان لطرش في هذا النص. فهو قال في بعض أبيات قصيدته مثلا: والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، فما الذي دعاه إلى استعمال هاتين الكلمتين أن يكهم الأرب، وما الذي اضطره بعد ذلك إلى أن يعمد إلى شرح هاتين الكلمتين في حاشية القصيدة أو في ذيلها؟ كان بالإمكان أن يفكر في كلمات بسيطة ومعروفة لدى الناس. أنا أعرف إن ما جره إلى ذلك هو جريه اللاهث وراء القافية ووراء الروية ووراء مقتضيات النظم، وهذا لا يعتبر علامة من علامات المهارة في الكتابة الأدبية وفي الصياغة الفنية. أقول لريحان لطرش إذن ابتعد عن استعمال الكلمات الغريبة فيما تكتب من نصوص، وبين يديك لغتنا العربية الثرية الواضحة اليسيرة، فاستعمل منها ما شئت من الكلمات. وبالمناسبة أدعوه إلى مراجعة المعاجم لمزيد تدقيق معنى الكلمتين اللتين أورد لهما شرحا في ذيل قصيدته، أعني قوله أن يكهم الأرب. في هذا السياق أيضا أوصيه بألا يجعل النظم يسيطر على كتابته الشعرية، وأوصيه بألا يضحي بالمعنى الشعري الذي يريد أن يعبر عنه أو بالصورة الشعرية التي يرسمها من أجل الظفر بروي هو يبحث عنه، أو من أجل أن يكون كلامه متناسبا مع الوزن الشعري. فهنا لابد من أن نفرق بين أمرين، بين النظم من جهة والشعر من جهة أخرى، وهما شيئان مختلفان. هذه أستاذ عروسية بعض الملاحظات التي تتعلق بالجانب الشكلي في هذه القصيدة. أصل الآن إلى بعض الملاحظات التي هي في الواقع تتعلق بالصياغة الشعرية بمضمونها وشكلها في الوقت نفسه. تذكرين أنني في بداية التعليق على هذا النص طرحت سؤالا مفاده: إلى أي حد سيكتب ريحان لطرش نصا جديدا يمكن أن يكون إضافة إلى مدونة الشعر الذي قيل في القضية الفلسطينية؟ تذكرين هذا السؤال؟ بعد أن نظرنا في النص أسألك أستاذ عروسية: هل وجدنا معاني جديدة؟ هل وجدنا صورا شعرية جديدة؟ هل وجدنا زاوية نظر جديدة للقضية الفلسطينية؟ هل وجدنا طرحا جديدا للقضية الفلسطينية؟ أعني الطرح الفني الأدبي هذا ما أعنيه هي دائما لا، إنما هي معان مكرورة في نهاية الأمر. هل تفاجأت أستاذ عروسية بمعنى جديد جاء في هذا النص؟ لا،
0: تقريبا
1: كل ما قيل معروف مألوفة. متداول شائع بين الناس. إذن ما فعله ريحان الأطرش هو أنه أعاد صياغة ما هو معروف متداول. هذا في حد ذاته يحسب له، فقد بذل جهدا محمودا في سبيل ذلك لا شك في هذا، لكن ذلك قد لا يكون كافيا في مجال العمل الأدبي وفي مجال العمل الإبداعي بصفة عامة. لاحظنا أستاذ عروسية أن الأسلوب الذي اعتمده ريحان الأطرش هو أسلوب مباشر، أسلوب قريب من الشعارات، قريب من الخطب الحماسية التي تساق في هذه المناسبة أو تلك. وهذا في تقديري لا يرتقي إلى مرتبة الخطاب الشعري الذي يتطلع إليه كل مبدع وكل شاعر. ولذلك أوصي ريحان الأطرش بضرورة الانتباه إلى هذا الأمر وبالحرص على أن يعمق رؤيته للأشياء التي يتحدث عنها. أوصيه بأن يطرح على نفسه دائما هذا السؤال بعد أن يكون قد فرغ من كتابة نصه، فيتساءل: هل ظفرت بشيء جديد؟ هل أضفت شيئا جديدا؟ هل انتبهت إلى معنى دقيق لم ينتبه إليه غيري؟ فإن كان قد فعل ذلك فهو قد نجح في عمله الإبداعي، وإن لم يكن قد تحقق له ذلك بالقدر المطلوب فعندئذ عليه أن يراجع نفسه وأن يبذل مزيدا من الجهد ليصل إلى ما يريد أن يصل إليه. هي نصائح، وريحان الأطرش ما زال في بداية الطريق، وما أراه لديه من الحماسة ومن الولع ومن الشغف بالشعر يجعلني أطمئن عليه، فهو قادر على أن يصل إلى ما أدعوه إلى أن يصل إليه.
0: نعم، سنكتفي دكتور فؤاد بهذا القدر من الملاحظات في هذا ركن في الميزان، لأننا لا تزال لدينا فرصة في ركن منتهى المطاف لنقدم مزيدا من الملاحظات والتوجيهات لصديق البرنامج ريحان الأطرش، لكن مباشرة بعد شارة الركن.

0: إذن دكتور فؤاد، سنواصل مع جملة من الملاحظات والتوجيهات لصديقنا ريحان الأطرش بخصوص الكتابة الشعرية والأدبية وبخصوص هذه المحاولة الإبداعية. بماذا ستتوجه له في هذا الركن الختامي دكتور فؤاد؟
1: في هذا الركن الختامي أريد أن أتوجه بالشكر إلى ريحان الأطرش لأنه يبدو حريصا على اكتساب المهارة اللازمة في مجال كتابة الشعر العمودي، وهذا في حد ذاته أمر مستحسن، فامتلاك المنوال الشعري العمودي ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، ويبدو لي أن ريحان الأطرش قد نجح في أن يسيطر على هذا المنوال وفي أن يتصرف فيه مع احترام قواعده وأصوله، ولذلك أقول أن نصه هذا جاء صورة للمنوال الشعري العمودي. أحاول أن أتجنب كلمة تقليد حتى لا تفهم بالمعنى السلبي، لكن التقليد قد يكون له معنى إيجابي، وحين نتقن عملية التقليد ففي ذلك علامة على مهارة وعلى إتقان ما. أرى ريحان الأطرش من خلال هذا النص قد اكتسب شروط الكتابة الشعرية العمودية ونجح في أن تكون نصوصه نسجا على المنوال الشعري العمودي، وهذا كما قلت يجعله جديرا بالشكر والتشجيع ما في هذا شك. لكنني أرى من خلال هذا النص أيضا أن ريحان الأطرش كأنه أصبح مهيئا لكي ينتقل إلى مرحلة أخرى في تجربته الشعرية. أشرت منذ حين أستاذ عروسية إلى بعض شروطها، إلى بعض مقتضياتها، كالتفريق بين النظم والشعر، كالتعامل العميق مع مفهوم الإيقاع، فليس الإيقاع مرتبطا بالضرورة بالأوزان الشعرية العروضية فحسب، ليس الإيقاع مرتبطا بتلك الأوزان وبأعارضها وقوافيها فحسب، بل للإيقاع معنى أوسع وأشمل يمكن أن يفكر فيه ريحان الأطرش، وفي أن يجربه فيكتب بذلك نصوصا جديدة. أقول لريحان الأطرش بعد ذلك: لعل الوقت قد حان لكي تكون صاحب رؤية وأنت تكتب النصوص التي تكتبها. حاول أن تعمق رؤيتك للأشياء، حاول أن تعمق رؤيتك للكائنات التي تحيط بك، انظر إلى العالم من حولك نظرة جديدة، فعلى أساس تلك الرؤية الجديدة الخاصة بك ستكون نصوصك نصوصا ذات إضافة وذات خصوصية وذات هوية ما في ذلك شك. هذا لا ينشأ بمجرد الأمنية، ولا ينشأ بمجرد الرغبة، ولا ينشأ بمجرد الأمل والتطلع، هذا كله لابد منه، لكن هذه الشروط لا تكفي وحدها، فلابد من الاطلاع، ولابد من القراءة، ولابد من استكشاف التجارب الشعرية الأخرى. مثلا هو اليوم كتب في القضية الفلسطينية، فهل قرأ ريحان الأطرش شعر المقاومة؟ هل قرأ شعر المقاومة بمختلف تجاربه وبمختلف تشكلاته أو تعبيراته كما صرنا نقول اليوم؟ في هذا المجال أريد أن أقترح على ريحان الأطرش أن يعمق قراءته في شعر محمود درويش، في شعر سميح القاسم، في أشعار غيرهما من شعراء المقاومة من الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين كذلك. لا شك في أنه سيجد شعرا آخر وسيتعرف على زوايا نظر أخرى ستساعده على صياغة تجربته الشعرية التي أقدر أنه يرغب في أن يعيشها في مستقبل أيامه.
0: نعم.
1: بهذا الكلام إذن أستاذ عروسية أنهي حديثي عن هذا النص مجددا شكري وتقديري لهذا الفتى اليافع ريحان الأطرش الذي رغم صغر سنه اختار أن يخوض غمار الشعر وبرهن على أنه قادر على أن يعيش هذه المغامرة. أشكره أيضا لثقته في برنامج على طريق الإبداع ولحرصه على أن نرافقه في هذه المغامرة الشاقة والممتعة التي هو بصدد عيشها. هو فعلا يعيش مغامرة على صعيد الكتابة الأدبية وعلى صعيد الإبداع الفني. أرجوه أن يفكر مليا فيما سقته إليه من ملاحظات، وأتمنى له بعد هذا كله مضطردة النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وقد كنا بصدد نص صمت وتطبيع، وقد تناولناه كالعادة بالتحليل والتقييم والنقاش، وختمنا اللقاء بمجموعة من الملاحظات الموجهة لصديقنا ريحان الأطرش. شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الموعد. شكرا لكم مستمعينا وسماعات على المتابعة والوفاء. ننتظر منكم مزيدا من تفاعل مع هذا البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم مقترحاتكم آرائكم، ولكن خاصة اتركوا محاولتكم الإبداعية التي إن شاء الله ستلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فضاء على طريق الإبداع. نذكركم دائما بأن النسخة الرقمية لهذا البرنامج تجدونها متوفرة على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. في الختام مع روسية ترجوكم متبارئة لبقية برامج صوتي رادة الحياة، وإلى اللقاء.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحيه طيبه، اهلا بكم الى هذا المعادله الاخباريه. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس تنطلق يوم 27 أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائيات العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيمان الخليفي يعلن في تصريح للأخبار عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية.
4: السنة بإذن الله الحملة هذه باش تنطلق ابتداء من 27 أكتوبر 2026، تبدأ التلقيح متوفرة إن شاء الله في الصيدليات، باش يكون توفرها بنسق تدريجي دونك حتى كشي لنهاية الموسم. الأسعار دونك باش تتراوح بين 29 دينار و 24 دينار. دونك كما نعرفوا الصيدلية المركزية دونك هي المورد الحصري للأدوية وللتلقيح دونك في تونس. السنة دونك النيكوسياسيون اللي صارت واللي عملتها الصيدلية المركزية مع مخابر الأجنبية الأدوية خلت إنه الأسعار سنة تكون أقل من السنة الفارطة، عوضا عن 38 و42 دينار بالنسبة للسنة الفارطة. بطبيعة زاد مع التلقيح دونك نجموا المواطنين يسجلوا على المنصة نتاع إيفات، دونك وقت اللي يجيوا يقوموا بالتلقيح نتاعهم في الصيدلية ويستظهروا دونك بالتقط التعريف نتاعهم، إن شاء الله يتم تسجيلهم بالمنصة إيفاكس للتلقيح.
3: قال الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سند عبد الحميد النجا يقول إن الشركة تعمل على إعداد خطة استباقية لصائفة 27 والفين بولاية مدنين تتضمن عدة برامج وأنشطة ستنفذها كل من أقاليم سند والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف تجاوز صعوبات الصائفة المنقضية بعد ارتفاع درجات الحرارة وما تبعها من زيادة في استهلاك المياه والكهرباء. لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث توازنات ميزانية 27 و2000 ونسق إنجاز المشاريع العمومية، ولجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم محاضن ورياض الأطفال. ختاما وفي العالم، تعرض سفينتان لاستهداف مباشر في مضيق هرمز وسط تهديدات إيرانية متصاعدة باستهداف الملاحة خارج المضيق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد طهران مجددا بدرس قاس في حال مواصلة التصعيد، بينما فرضت واشنطن عقوبات على 17 سفينة تابعة لوصول الظل النفطية الإيرانية. عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى سبتمبر 27 2000، القاهرة تستضيف حوارا فلسطينيا مصغرا لبحث ترتيبات البيت الداخلية الفلسطينية. ختم هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: إنتاج لقمر.
1: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود.
0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. إنتاج لقمر.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد متجدد مع منوعة تاج القمر حتى لل 11 متاع الليل مع الموسيقى مع الأغاني. نعملوا كيف مع الكلمات اللي ننتقيها مع الشعر أيضا ومع الأخبار الثقافية، ولكن أهم من كل هذا وقبل كل شيء شخصية تونسية متميزة بذكائها، مش بذكائها الاصطناعي فقط إنما بذكائها اللي تفوقت به على ذكاء الاصطناعي بحرفيتها. فبش تكون ضيفتنا بعد قليل هالشخصية التونسية سي شاب التونسي اللي نورنا في طوكيو، باش يكون معانا وباش نحكي على تجربته، على خصائص التجربة هذية، على تميزه، قديش من مشارك معاه. لما حال عندي الإجابة اللي كنحبه هو بصوته يقول لنا قديش من بلاد كانت معاه، قشوم المواضيع، قديش ديم هالتكوين، كيفاش تفتحت له هالأبواب، هالفرصة هذية، كيفاش كانت سعيدة أن يكون معايا بعد قليل محمد أسامة عكير، طالب دكتوراه تونسي بالمدرسة العليا للمواصلة بتونس، واللي عمل برشا حاجات الحقيقة مميزة وشارك في جي سي وورد، توا يحكي لنا على هالبرنامج هذايا. يلا وداد تقول لكم ابقوا معانا. رامي تحياتي ليك في التنسيق، كذلك وهبي معايا في الإخراج. سعيدة وهبي عندي أسبوعين ما بعدنا، فرحانة أنا بهلا أنامل الذهبية في هالإخراج، كذلك دليل نحب نحييه عن بعد هو اللي بشهبتنا هالتيورات المزيانين. بعد قليل نرجعوا لكم كما العادة وكما عودناكم، فريد الأترش يفتتح تاج الأقمار.

0: جميل جميل ملوش مثال، بدينا بالجمال واحنا ديما نقولوا الجمال فاكهة النظر، لكن جمال الفعل، جمال الأخلاق، جمال الكلمات، جمال الروح، جمال العلم والفكر هو اللي ديما يصبغ على وجهنا، فبالتالي كما يقولوا سماهم على وجوههم. وانا اليوم سعيدة اني باش نستضيف دكتور متميز باش نحكيه على الباركور متاعه، كيفاش بدا وين وصل، شنو غرامه، باش نلقاوه متوج عالميا في المرتبة الاولى مش في اي بلاد، في طوكيو. على السلامة أسامة.
1: عايشك السلام عليكم، شنو أحوالك؟ لاباس، ربي يخليك، ميرسي على الانفيتاسيون.
0: عايشك، شكرا ليك لانك زاد جيت من
1: بنزرت،
0: من بنزرت ومشيت لبنزرت
1: ورجعت جيت بالذمة
0: باش تكمل تمشي زاد البنزرت. شكرا ليك لانك خصصت هالوقت هذا وانا شديت فيك. صحيح. عندي مدة وانا نحب نحيي برشا سي جمال بجداري، نحب نحيي برشا لانه كل ما يلقى كفاءة ولا يلقى حاجة يقول لي وداد لازم انهم يكونوا موجودين في الحصة، خاصة في دجلة القمار. وكيما انت اتوجت عالميا، تاج القمار معناها يتوجك زادة
1: ربي خليك عايش
0: السهرة هذية باش تكون معناتها معانا في لقانا باش نحكي على تفاصيل هالحكاية وهالرحلة كيفاش بديت حتى لين وصلت
1: لطوكيو.
0: خلينا نقول من توزر لطوكيو، من توزر
1: مندوز
0: مندوز لطوكيو.
1: انا باش نبدأ من الأول، معناها الطفولة انا الوالد والوالده اصلهم من الجنوب، من جمنه، عماده صغيره بحذا دوز.
0: نعم.
1: اما عباد قلوبها كبيره برشا، تونس كامله هي الحقيقه معروفه بالكرم، اما اهل الجنوب بالذات عندهم يعطيوا قبل ما ياخذوا. دونك انا اصلا حكيت الجينيروزيتي هذه والكرم لقيتها في الخدمه وفي القرايه. اش معناها؟ ريت كي يعطيوني ديما تاش ولا هكا عندي بروجي ولا مشروع ولا كيما حكيت طوكيو، ديما نحب نعطي اكثر من المطلوب. معناها حتى يقولوا اعملك نقول لي خلينا نزيد حاجه،
0: تبذل مجهود اكثر.
1: حتى ساعات ما فيهاش جايزه، ساعات باش نفرح الاستاذ ولا صاحب المشروع ولا
0: نعم. معناتها حاجات هذوما في الجينات،
1: في الجينات مهمين برشا.
0: والله هو صدق قولك قبل كي نمشي للجنوب، ساعات جيني ماشي هكا على كما نقولوا على غير راده هكا ونمشي للجنوب، عاد وتعرف ديما فما الزحمه على النزول وكل شيء، عاد نقول لهم راني كي نمشي للجنوب اي باب ندق عليه راني ندخل من بيت، معناها ما تخافوش عليا. يقولوا لك فيش وماشي توا وباش تعمل حصه وباش تبرمج، نقول لهم راني والله ندق على اي دار يقبلوني، معناتها تلموا معناتها كلامك صحيح، معناتها صدق اللي قولك.
1: انا باش نحكي لك حاجه، طرفه صغيره. كي مشيت الجمنة وقتها مرة وقتها مع العائلة سي عرست وعندي صغار،
0: اي
1: عنا فما واحد يبيع الفطاير وبمبلوني، ما حبيتش نقول له اللي انا يعرف الوالد هون، هما المدينة صغيرة
0: جبنا معناها قداش تبعد على دوز؟
1: 10 كيلومتر.
0: 10 كيلومتر نعم.
1: ما حبيتش نقول له خاطر قلت ما باش يعطيني بلاش، ما حبيتش. عطاني لي انا والابن الصغار والواحد، كي كمل قلت له قداش؟ قال لي لا ما ناخذش عليك. قلت له علاش؟ قال لي ما نعرفكش، ماكش من البلاد، معناها ضيف، معناها حتى كيك ما خديش علي. قلت له مالي انا ود هادي عكير. قال لي مرحبا بك، فرح بي. اما هما كيك من عند ربي، ما برام يستنى شيره هو يعرفني يمكن معاش يشوفني، اما عندهم ضيف.
0: صحيح
1: هكاك
0: مبجل.
1: مبجل
0: صحيح. به اسامه، معناتها انت من جمنا لكن تولدت في تونس.
1: الوالد والوالده من جمنا.
0: الوالده جاو معناها من تعرفوا على بعضهم في تونس ولا تعرفوا على
1: بعضهم؟ هما يقربوا لبعضهم، ولاد عم.
0: اي قال لك قصة حب.
1: اي قصة حب
0: قيس وليلى.
1: اي الحقيقة عشت في طفولة باهية الحقيقة، الجو في العائلة معناها رايض، معناش برشا مشاكل، وهذه مهمة مع توازن في العائلة. الولد ديما موجود.
0: نعم.
1: انا اكتشفت كان بعد اللي مش ديما البو موجود، معناها انا كل يوم الولد الخمسة في الدار، معناش شكل ديما موجود، معناها فماش يمشي القهوة في الليل ولا دونك حاضر معانا الحقيقة. وهذيك عاونتني برشا.
0: مش معناتها معناتها ساعات انا نقول اذا كان اولياء يروحوا مخر برشا ويقول لك انا نهار كامل نخدم من حقي زاد ناخذ وقتي نمشي القهوه نمشي الفين نشوف اصحابي يروح لك العشره ولا يبدا تعب وقتاش باش يشوف صغيره وقتاش باش يلعب معاه وقتاش باش يقريه وقتاش باش يحرسه معناتها باش الصغير يفهم اللي عنده بوره ومعاه مش معناها زاد الامور مصايبه
1: صحيح حاجة أخرى توا نحن يمكن نحسوا بها كان توا تربيت زادة في بلاصات في المروج
0: أي
1: فيش مهمة قبل كنا نلعبوا 30 و20 صغير ونقعدوا برشا نلعبوا تعلمنا برشا حاجات من بعضنا توا المشكلة تشوف الصغار كل واحد في بيت في داره في برتمان شاد إكران دونك هذيك خلقت زادة أنا شفت حتى كي خرجت ولا اللي عندنا كل كوتي سوسيال
0: بعدتها
1: نحن تو كي تربينا على في الحومه ونعرفوا برشا عباد ونحكيوا
0: اجتماعيين قرب لبعضنا اما تو اللي بعدتنا العول ما تنجم تقول بعدتنا بعدتنا برشا مش شويه
1: واللي هي مهمه معناها انا شفت حتى اليابانيين كشعب صحيح هم عندهم هك تحسهم طيبين هك كي تشوفهم اما عندهم المشكله ذي لانهم هم يمكن تو اللي عايشين برشا في وحده ياسر عنده مشاكل في كوميونيكاسيون برانت تلقى حتى واحد عنده اكسبيريونس كبير معناها بارابور التونسي حتى باش يعمل انيماسيون تاع سيريموني ولا حاجه تحسهم خاطر جايه من المشكله هذه اللي انهم ياسر يخدموا وحدهم يقراوا وحدهم
0: عايشين على نفيره
1: يعطيك الصحه
0: نعم كل انسان هو هذا ساعات نشوفوا انا كيف يجيو عنا ابناء الا العائلات ولا الأصدقاء ولا الناس ما عندنا كنا توينسة في نهاية الأمر وقت اللي تقول له أخرج شوف الدنيا شوف العالم يقول لك ليه الدنيا هاي في يدي أوكي الدنيا هاي في يدك ويسيلش باش تثقف باش تقرأ باش تطلع لكن أنك نهار كامل تتفرج من غير حتى شيء لا أما ما فيها بيس تخرج وتشوف أما قاعدة المعلومة هذه صعيبة قاعدة توصل للجيل الحالي وتشوف أنه تعرف كلهم اللي يعديوا امتحانات عن بعد القراءة بالكمبيوتر وغيرها توا بعض البلدين كما كندا رجعوا للورقة الكراسة وستيلو على خاطر تفتنوا بالحكاية
1: صحيح التكنولوجيا كما كل حاجة فيها سلاح ذو حدين نحن ماذا بينا ناخذوا الحاجات الباهية ما نبعدوا عن الحاجات المضرة فيها فهمت
0: نعم به ملا أسامة تربيت طفولة متوازنة مع عائلة معناها دافية كريمة معناها تحبوا بعضكم تربيت كما جيلي أنا نلعبوا في الحومة
1: ونتفرجوا في صور متحركة أنا راحت صور متحركة اللي تفرجنا فيها من احنا أثروا فينا أنا شخصيا سيلي وعلمونا برشا قيم توا حتى صور متحركة فيها معارك
0: صحيح
1: وبروبويت معناها ماهيش ياسر أنا تقول لي أمي سيري نبدأ ما نتحركش معناها سيري لا تعيط لي عشي لا نكونكتي وهي كلهم مصور
0: ونحلة زينة وكابتن ماجد وغيره
1: كلهم فيهم برشا وبيل وسيباستيان معناها علمونا برشا حاجات من غير ما الأولية معناها نتعلموا من غير ونحن نتفرجوا
0: نذكر هنا صور متحركة أثرت فيه أوسكار
1: أي
0: وفيها نوع من القصة الحقيقية شوية فيها معناتك رجعت لها توا معناتها توا حبيت نعرف شنو هو البعد اللي فيها تلمو أثرت فيها هي وكيفاش هي معناها هي مرأة لكن كانت معناها تشقل محاربة معناها رجعت حبيت نشوف قراءة ما بعدها السنوات هذه الكل في الشخصية هذه علاش معناها أثرت فيها التوى مثلا لقيت فيها نوع من الحقيقة معناها كان السيناريو بتصرف وقبل كنت ذكر نتفرجوا في جونجر وغيرها البطل الشجاع نقول معناها كانت عندي تساؤلات نقول هل ترى يجي نهار والعالم يوليو فيه هذوما اللي يقوبوه بالحكرة معناها ويوليوا الحكاية هذوما والألعاب البلاستيكية اللي معناها كنا نلعب بها به كي أنت وصلت لهالعالم الكبير هذية أسامة يا هل ترى من خلال كنت تحكي على بالي وسيباستيان وكل شيء وبعد لقينا رويحنا احنا في حاجات أخرين بدوا يدخلوا بشوية الألعاب هذية كما قلت لك جونجر وغيره هذوما يا هل تراها العالم هذا كان استباقي انه حذرنا عن طريق الصور المتحركه اللي خرجت من هالقيم دخلت للسيرعات عن طريقها صور متحركه باش حتى تهينا في اذهاننا اضافه الى الافلام ايضا شوفوا افلام فيهم برشا عنف وغيرهم باش يحذرونا اللي فما عالم افتراضي وفما عالم روبوتيك جاي.
1: صحيح صحيح اكيد هما نحن خاطر عندنا شويه بصفة عامة أنا سذاجة نستهلكوا كهو ما نسألوش أما أكيد ديما هما فماش قطوس استدربي هما ما يحذروا فينا هما برشا حاجات حتى التو يعملوا فيها في التكنولوجيا يحذروا فينا مثل حتى في النوفيل فيرسيون تاع ايفون عملوا كتسمى الليفي غلاس معناها لي بوتون ولا كل شيء ترانسبارون ماهيش طفرة جديدة جست حسنوا الديزاين هما باش يتنحل السمارت فون الفيزيك باش يتنحى باش نمشيو اكثر كيما لي لونيت شو لي حاجات المشكله نحنا مخنا مش متعود على توسكي نشوف في كتيبه وراها انت مثال فهمت دونك هما يحبوا يعاودونا تو يحبوا يحطوا كتيبه وترانسبارونت وراها تصويره دونك باش يعاودوا المخ بالتليفون بعد كي نحيلك تليفون وحط الواحد يلقانا حاضرين فهمت
0: معناها يولي انا
1: كي تلبس فما كان تعرف توك لي لونيت
0: نلبس نظاره
1: وفيها معلومات
0: وفيها معلومات ومن
1: تمشي في كياس فهمت ما تنجمش تو نحن جيل اللي مش متحضر معناها
0: ومن تو انا سمحني معناتها وسيمه تقول علي طلعت الكوكب اخر انا معاك تو احنا في تجل قمار تقول علي هزيتني لحاجه اخرى انا معناتها بداوا تو يحضروا فينا باش نبدا عندنا نظاره منين نشوف بها
1: وفيها مني معلومات
0: مني نتكلم بها
1: وتقول لك مني نقرا
0: بها منها تمل عليا
1: يعطيك صح
0: يا ربي انا عندي هكا عينيتي نحب نشوف بهم
1: ومن طون لازم تشوف
0: الدنيا هذيا وكهو مهم مش انا ساعات نقول تخبلوا لي العنايه بالخيوط برشا وغيره بالحق راه معناتها لهالدرجه معناها عالم تكنولوجيا
1: هذاك هو اللي طنس تو خاطر
0: معناتها هما بداوا تو اذا كانوا وصلوا لهنا سكو يجربوا فيهم عندهم قديش
1: اي وباش تولي بالتليفونات اللي نتعودوا خاطر تليفون هاكا الناس الكل تستعمل فيه تو لي بوتون كيما قلت لك الايفون فيرسيون الاخرانيين الكل كل شيء ولا ترونسبارون معناها ترا كتيبه وتحتها تصويره
0: نعم
1: فما كليفي باش نتعودوا انه ورا الكتيبه نجموا نشوفوا حاجه اخرى دونك نعم. نجموا نلبسوا نظاره فيها معلومات ونمشي ونحكي مع عباد وهذا يخدموا على حتى 15 سنين هما مش مزروبين
0: نعم هل ترى تشوفوا هذا حاجه اوكي تطور علمي ورقمي واللي تتصور انت معناها الكل وفي هذا الكل هو الانسان اللي خلق هذا الفكر الفكر الانساني هو اللي خلق الحكايه هذه يا هل ترى معناها تتصور انت كثر او قوه هالتقدم هذيا وقوه هالفكره هذيا عندها مردوديه ايجابيه والا فيها نوع من السلبيه
1: والله هي انا رايي الشخصي حقيقه نصورها باش تكون اكثر سلبيه من كي تشوفها من واحد يشوف اللي صار في الماضي القريب منصات التواصل الاجتماعي اللي هي موجوده باش نتواصلوا معنا هي ولات العكس معنا العباد ولات انا نشوفهم في القهاوي تقام اربع اصحاب كل واحد شاف تليفون ويعمل الوغ هي معموله زعما باش نتواصلوا من الاول كانت هكاك انا لقيت صحابي يقراوا معايا قبل وكانت بالعكس فيسبوك 2008 2009 توا العكس هاك تشوف توا وصلوا خاصه في امريكا خاطر فما اكثر عندهم ستاتستيك فما أنا تلامذة يبدأ مع بحث بعضهم في الليسي يبدأ قاعد بحثه ويحكيه بالمساجات
0: نعم
1: وهو بجنبه أما معاش يحكيه معاش يفضل أنه يكتب كي يقول له إيش قولك البارح في
0: كيما في الدار ساعات يبعث المرت ويقول لها حضر لي قهوة ولا كاستي وهو في الدار ومرتها يفتعله في البيت ولا يعمل لها هكا
1: دونك أنا نصور بالحكاية تذوم اللونات وال باش تجلبنا أنه نكونوا أكثر ننفردوا معناها واللي هي راهو نحن كما قال الانسان مدنيين بطبع نحن مخلوقين باش نعيشوا مع بعضنا
0: معناها عمال ونمشيو في العزله
1: يعطيك الصحه انا نذكر على ذكر الجنوب فما جمنه بحذاها مدينه صغيره اصغر اسمها القلعه في طريق دوز معناها علاش قلت لك فما حاجات تقعد في ذاكر نذكر كي نمشيو عندي عمتي غديك ربي فضلها نخرج نلعب في الحومه يشعلوا النار في الليل فما جذو ويقعدوا يجريوا التوا عندي كاللحظات هذوكم من اسعد لحظات رغم وصغار كل ولاد واعمار كل يشعلوا نار يقعدوا يجريوا ونلعبوا ونقزوا ونذكرهم لتو خاطر حاجة مهمة برشا معناها.
0: نعم.
1: أما صغار تولي تشوفهم حتى الناس كل توليت عندها كونسول واحد. الصغير ما تحسوش فرحان في الآخر.
0: صحيح.
1: أنا نحيل الكونسول وغزر له معناها ما تحسوش هي حاجة تجد
0: يضيع يضيع لأنه العالم امتعه الكل فك الكونسول وفك التليفون وفك الأشياء اللي يشوف فيهم قدمه في الكمبيوتر.
1: فما صور متحركة فيلم هو أنيماسيون معناها يعني عاملينه زعما للصغار كما تحكي يحكي شوية شنو باش يصير بإكزاجيراسيون بشوية فما كاريكاتير إنه الإنسان باش نوصله كيف توا توا مثل خاصة فرنسا أنا عشت مدة في فرنسا متطورة شوية على حكاية ليفريزون مثل في الماكلة توا بدات فما في تونس توا أغلبهم عاش يخرج.

0: مخ بطبيعته ينقص في الحجم العضلات يقول لك ما استحقوش
1: اي تنقصه مع ويتعود انه ما عادش يتحرك يولي معناها تنقص الحركه
0: البشريه ولات ما عادش تمشي
1: نعم.
0: ولو كلهم فك الكرسي هذاك يطير ديجا معناها نحب نمشي يطلع لك ونمشي بي وين نحب في بلايص كله كل شيء بالسيغ دوموند حد ما يحكي مع حد الناس كل شيء عندها تحب حاجه تجيك تحب تلعب تحب تاكل وهي في كاريكاتير اما تحس معناها ماشيين
1: ماشي التندونس هذيك يحضروا فينا
0: انه كل واحد اللي تحب هو خاطر شنية مبني على الاستهلاك اللي تحب نعطيك معناها اقعد في بلاستيك واطلب برك المشكله انه لاحظت انه زايد الواحد يبدا في وحده يدخل في كآبه ديبريسيون واحد وهذيك اللي تزيد تشجعه باش يستهلك واللي هو تلقاه واحد ليه مثل نجم يكون واحد عايش في بلاصة فلاحية وعنده برشا حاجات وشيخ ويدور ما يلوش باش يشري نحن الشراء ما هوش هذا زي ما تكون في فما حاجة أما هما يلعبوا على ذيك إنك وحدك وكئيب تقول هاي خان عدي نشري ماكلة نحبها بعد ياكل يلقى روحه ما فرحش يفرح شوية لحظات وتمشي معناه
1: نعم خاصة الماكل جي في البلاستيك وتبدأ هي سخونة
0: يقولوا له توا فيلم توا لازمك فيلم تشري فيلم يشري فيلم نتفليكس وكيك يولي
1: نعم.
0: وينعزل
1: يولي مستهلك ومعنتها ما عادش انا هذيا الحاجات اللي تربينا عليهم كي لازمك تتحرك ولازمك تعمل مارش بعد ما تاكل تخرج تتمشى وتتعشى كيف كيف وتعمل رياضه الصباح بكري والكل هذيا معناتها ماشي والشيء هذا اللي قاعدين نشوفه فيه معناها قاعد يجلب فينا
0: ومش نعطيك حاجه اخرى اللي تظهر انه التكنولوجيا قاعده تفرق مش للاسف انه في الجنوب كي كنت صغير ما يتفرجوش برشا في التلفزيون قبل وقبل اصلا هي فما كان اذاعه واحد تلفزه واحد دونك في الليل هم ما عندهمش كل ثقافه التلفزه برشا يتفرجوا في الاخبار في النهار شوي دونك في الليل ما عندهم تلفزه تحل دونك هو العاب شي يعمل كي يلقى فماش حاجه تلهيه كيما التلفزه يتلموا ديما في دار واحده دونك ديما الخول الكبير ولا العم تلقى الاخوات الكل يجيو بصغارهم ونساهم دونك تلقى النساء يحكي ورجال يحكي والصغار يلعبوا
1: صحيح.
0: كل ليله
1: نعم
0: دونك ما استحقوش تلفزة وفرحانين شيخين أكثر ويخلق بيناتهم
1: مودة
0: محبة وألفة ومودة وكان واحد
1: يعرفوا مش يغلب
0: عليهم يعرف اللي الآخر متقلق من حاجة من غدوة يعرف مش بعد ستة شهور يقولوا راني ما عملت عملية
1: ويهزوا بعضهم زادة وهذا اللي خلق معناها تصديقا اللي قولك أسامة كي نمشيو احنا المهرجان دوز كي نمشيو معناتها مهرجان من أكبر وأعرق وأقدم المهرجانات نشوفوا المسامرات الليلية هذيك علاش عندهم الفصحى اللغة الشعرية تلقاهم إخوة ساعة تقولها تقولك ما قريتش أما تلقي شعر معناها تقول شعر وشكون يكمل بالبيت والآخر يكمل من غادي الحرف اللي يقف عليه وهذا اللي خلق المسمرات وعشتها أنا الحقيقة حتى في دوز معناها المساعتين المثلثة متاع صباح أنت قاعدة هذا شيء معناها تحس الدار دار الناس الكل باهي ملا أسامة نمشي ونسمع ونغم ونرجع تحكي لي على رحلة الدراسة لباريس قريت في تونس وين قريت مشيت لباريس ونرجعوا بالطبيعة حتى لين وصلنا للتلتيج وهبي سمعنا غنية ورجعين

0: 38 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم لقانا في تاج الأقمار، وضيفنا أسامة عكير كما كنا نحكي منذ قليل لأحرز على المرتبة الأولى في العرض الختامي لبرنامج متميز في الذكاء الاصطناعي بطوكيو. طبعا بعد نحكيه بالأرقام، 25,000 مشارك، أكثر من 2900 جامعة في أكثر من 120 دولة ومنطقة بركلة. تم اختيار 17 شاب، ولكن كنت أنت المتفوق وكنت أنت المتحصل اللي أحرزت على المرتبة الأولى. وين في عقر دارهم في
1: طوكيو؟
0: في اليابان، في طوكيو. الله يهديك الله يهديك، يعطيك الصحة، كيف فرحتنا الحقيقة في التتويج هذا. أسامة، حكينا شوية قبل الغنية تأثرك بالعائلة، بالألعاب اللي حكيناهم قبل، عملنا مقارنة بين قبل، بين طفولة توا، بين العلمة معناها ولا الكمبيوتر معناها محاسنوا ما سوقوا. ما زلنا باش نحكيه على بعض الأشياء الأخرى والتفاصيل اللي هي في حياتك. المهم تربية متوازنة، التربية هذه حبيت أنت تحافظ عليها في عائلتك، في دارك معناتها، مع الـ مع الـ مع الصغار.
1: اي اكيد اكيد، انا الحقيقه نحاول برام توا نعم في برشا حاجات.
0: اي
1: اما مثل جت مده نخدم برشا في الشركه اللي نخدم فيها في فرنسا، انا عندنا برشا خدمه. الحل اللي لقيته انه ريت، خاطر هذاك ورثت من الوالد ربي يفضله، انه لازمني ديما نكون موجود في الوقت العشيه
0: كيما هو
1: كان يعمل. انظر لي ذيك على العادي، مش حتى المتميز، حاجة متميز. دونك وليت نقوم بكري، مثلا نقوم الأربعة الخمسة متاع ما ثلاثة على الصباح، كيقعد عندي برشا خدمة باش ما نروحش ثمانية متاع الليل نلقاهم رقدوا. معناها دو تيل فاسون هما الأولاد، كي نكمل أنا الخمسة ودو ما بدات تيلي ترافاي، الخدمة نخدم عن بعد. طلبت إنه نخدم ماكسيموم عن بعد، خاطر في برشا مزايا انه الخمسه كي تكمل الخمسه موجود بحذاهم انا في الدار. فوالا دونك حاولت قدر ما نمكن ان شاء الله نكون موجود في العائلة.
0: بي أسامة، قريت في الليسي وين قريت؟
1: قريت في المدينه الجديده، قريت المروج من بعد المدينه الجديده، بعد نجحت مشيت لايكول بريباراتوار مع التحضيري في مونفلوري.
0: اي نعم. شنو تبعت اختصاصك؟
1: هندسه في الاعلاميه. اي
0: نعم. معناتها مغروم بها الحكايه،
1: مغروم بالاعلاميه يعني.
0: مغروم هكيك من الصغرى ومغروم بالاعلاميه، لقيت روحك متفوق.
1: صح.
0: دونك مشينا لغادي.
1: مشيت لغادي، كان بعد خدمت في تونس في شركه تونسيه ما هم معروفين البر. من بعد في 2016 جاتني فرصه باش نمشي لفرنسا. دونك مشيت للبي ان بي، لان نحب نحكي على حاجه. أنا كي مشيت بي ان بي في باريس بركة 15,000 واحد يخدم في شركة، معناها بي ان بي باريبا البنك،
0: معناها شركة فيها 15,000
1: في باريس بركة
0: وحوازها.
1: نعم. ما هي فيها أكثر، هي خامس أكبر بنك في العالم. أنا دخلت ليكيب أرشتكتور، معناها فيها نقولوا نحن المختصين في حاجات معينة، معناها هذوما ليكيب اللي هي تعاون الناس الكل. دونك المشكله كي مشيت،
0: معناها يظل اهم كيب،
1: اهم كيب
0: على خاطر تعاون الناس الكل.
1: تعاون الناس الكل.
0: دونك كنت انت التونسي الوحيد اللي معاهم.
1: فوالا انا نحب نحكي على حاجه، مش مشكله في كيفاش مشيت، المشكله انه وقتها فقت اللي عندنا حاجه نعممش انا انتوكا، انا شخصيا فما نسبه كبيره من التوانس اللي مو من الصغر نتعودوا اكلي هذا صنع الماني وهذا واحد والابيض والاوروبي، ونحسوا اللي نحن فما دونيه من غير ما نشعروا. الداخل تتربى فينا اكل، تولي كيما العقده شوي. دونك انا كي دخلت ليكيب ساعه نلقاهم، خاطر هذوما اغلبهم تو في الفرق الاخرى في الديفلوبمون انفورماتيك، تلقى برشا توانسه فهذيا فماش اغلبهم فرنسيز. دونك ديجا كي دخلت خايف من الاول، خفت.
0: معناها دخلت واحنا معدلين في
1: المخ، اليوم خير مني ديجا،
0: اللي هو خير منا،
1: هو ابيض فرنساوي وفي بلاده ويحكي مليح، ونحن عندنا مشاكل في اللغه وعندنا مشاكل اللي قوم قلت لك اللي هو معناها فرنساوي، معناها كيبرش كثير، قلت معناها مش نلقى روحي معاه. ولهنا نحب نقول حاجه اخرى، اللي كي تقبلت في الخدمه ذي، الشركه اللي الوسيطه اللي دبرت لي الخدمه ذي قالوا لي فما دو فورميول، يما نعطيك شهريه اقل اما فيكس، معناها حتى ما يقبلوكش ولا تخرج ولا تقعد من غير خدمه، نعطيك شهريه ذيك فيكس. وإلا تاخذ الريسك ونعطيوك 20-30% أكثر. أما راه نهار اللي ما مثال ما تمشيش مع الشركة دي وتقعد بطال في فرنسا شهرين ثلاثة أربعة ما تاخذ حتى فرنك.
0: نعم.
1: أغلب أصحابي خاطر خرجوا برشا بعدي من نفس الشركة يختاروا الحل اللي هو
0: فيكس
1: يعطيك الصح ريسك. أنا اخترت الاختر علاش في حاجات بيه الحقيقة. أنا علاش نشجع على العبيد اللي هي اسمها زون دو كونفور. أنا أصلا كي دخلت بعد مدة قعدت فيها 4.5 سنين البنك نقول لهم وريوني أي كيب نبدأ نتبول عليهم. نقول لهم نقول لكم شكون اللي فريلانس كيفي معناها ما هوش معناها يجي يخدم بالنهار وأي وقت ينجم يقول له برا روح أما يخلص أكثر وشكون اللي هو في الزون دو كونفور حتى من الهيئة تحسوا ماك الزون الأخرين تلقاه مكي وتلقاه ما هوش فرحان وجاي ما عينوش وماش حب يتعلم خاطر هو ما ضمنها البلاصه
0: ضمنها نعم كيما كنت تفدلك عليها قال له شكون
1: لافونتاج كي تولي تخرج من زون دو كونفور كيفانا انا نهار اللي مش فرحاني باين نجم نقولوا لي غدوه اخر نهار هذاك يخليك انك ديما
0: متحمس
1: وتتعلم بالسيف عليك
0: وديما حاضر
1: ولا وديما حاضر وديما مركز وتخدم خير وهذيك
0: وتخمم انك تولد افكار جديده يعطيك
1: الصحه ولازمني نقول كي خرجوني لازمني نتعلم نشوف المارشي شنو طالب معناه يخليك هذيك حاجه
0: بوجودك تثبت روحك نعم
1: دونك تخلي
0: اخترت الصعيب
1: يعطيك الصحه
0: اخترت الصعيب انت
1: معناه ما تقعدش في زون دو كونفور هذاك حبيت تقول بالفكره بعد مشيت لشركه اخرى ستارت اب كانت تجربه باهيه حتى كشي جاء 30 نوفمبر 2022 خرج شات جي بي تي نذكر العشية وانا صارت لي الحقيقة رجع كي حسيت ما قلت لك تو نحكي انا عندي سكون ابيل تي دياش واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
0: نعم
1: اللي هو يعمل مشكلة في التركيز اما ما نحسوهاش كيك نحسوها اللي نحن عندنا مشكلة في consistency معنا ديما نحب نجرب حاجات جديدة حاجة مملة ما نحبوش نعملوها نأجلو
0: تقلق في ساعة
1: نقلق في ساعة أي حاجة تولي روتينية ما نجمش نخدمها ما نجمش نخدم بيعة ساكر في جار كل يوم 20 سنة ما نتصورش روحي أصلا نخدمها خاطر نحن المخ متاع هو تسمى نوغو أتيبيك معناها هو مختلف مش مرض أما مختلف
0: وانت وقتش عرفت روحك اللي عندك فرط الحركة هذية ملي انت صغير هوني في تونس ولا كي خرجت لفرنسا مثلا
1: مش خرجت كي خرجت لفرنسا
0: مثلا انت صغير نشط برشة تحرك برشة تقلقهم ديما
1: هي هذيك هي انا علاش حبيت نحكي عليها الحكايه هو
0: ولا ما كانتش موجوده الحكايه
1: هي هي هي, هي تجي من الولادة ولا ما تجيش ما فهميش ما نجموش نكتسبوها من بعض السوء الفهم في المرض هذا الـ TDAH هو بالفرنسي خاطر أسهل مش نجم فسرها هي تروبل ديفيسيت دو لاتونسيون والهاش هي سون او افيك هايبراكتيفيتي دونك فما عباد اللي نقول عليهم في تونس شيطان وهايج هذوكم افيك هايبراكتيفيتي اش معناه هو مفيد كي واحد يتولد عندنا من بين الخليه والخليه باش يتعدى ميساج طلعوا مهمش لاصقينهم قراب ومش لاصقين اللي يعدي الميساج هو تسمى نورو ترانسميتور اللي هو الدوبامين يجي لاخر الخليه يهز الميساج ويعدي اللي بعده الميساج هو شنو نجم يكون من هنا الكورتكس يقول له جيب لي اسم الغنيه اللي كنا نسمعوا فيها ولا جيب لي ولا سجل المعلومه هذه الفورمول ولا كي يولي ما ثماش الدوبامين دونك الميساجات ما يوصلوش دونك اول حاجه تظهر انه فما مشاكل في الذاكره معناها ديما عندي مشاكل في الذاكره ما نذكرش حاجه نجم عبد نعرف ننسى وين حطيت المفتاح ديما عندي مشاكل في الذاكره هي كلاش ما تظهرش المشكله الثانيه انه المخ هو يفيق انه في مشكله في الدوبامين وحده دونك يقول لك تو نجيبوا الدوبامين الدوبامين كيفاش يجي تو ولينا نعرفوا برشا الدوبامين حكايه لي جو فيديو والريزو سوسيو والتيك توك واللي جيم هي معموله باش تعطيك حافز كي تعمل حاجة باهية باش تشجع انت كان كي تعمل سبور كي تجري برغم فيه مجهود في الاخر كي تكمل فما سنساسيون تصير كيف المخ هو يسيب لك وقتها في الدوبامين باش يشجعك مرة جاي تجري خاطر هو الجري طبيعة واحد ماذا بيه ما يعملش مجهود علاش واحد يقوم يجري يعني هو يقعد قاعد وهو يحب يجازيك المخ بشكل انت تبدا تلوج على السنساسيون هذيك
0: نعم
1: المشكله في دونك فما زوج انواع اللي كيفاش تجيهم الدوبامين المخ يا اما بالنشاط دونك يولي يقول له نقز مس ترى نحي الكابل شنو باش يصير، دونك يحاول
0: يجرب كل شيء،
1: خاطر نجم تصير حاجه باهيه يجي
0: يجرب يقلد يعمل اسباك ما يركحش،
1: يقلق العباد يقلق المعلم هذاك اللي بالايبر اكتيفيتي. وفما اللي سون كيف يعني اللي هي تصير في المخ، مع نبدا قاعد ومخ يخمم في 100 حاجه،
0: سيرح في عالم اخر
1: ديما يخمم في حاجه، كان البروف مثل يحكي في حاجه ممله او طريقه كيفاش هو يحكي ممله
0: طريقه التعبير
1: ديريكت ديكروشي وخمم في حاجه اخرى، ما لازمش المخ ما يقعدش كيما هكا،
0: اما يظهرش عليك تقعد
1: انا بالعكس اللي صغير عاقل يحبوني المعلمين
0: نعم.
1: دونك ما يظهرش علي وقت تجي تظهر مشكله كي دخلت ليكول بريباراتوار كثره المعلومات دونك حسيت اللي وليت معاش نجم من عندي مشكله نتاع حفظ ونتاع تركيز وحتى كي باش نقعد باش نقرا انا عندي الحمد لله ديما الفولونتي موجود نقعد كيف الصغار كل بالعكس وسيريو كي تجي باش نقرا نقول خل نثبت ساعه بعد غدو نبدا نلوج هو مخي قاعد
0: معناها تسرح في حاجه اخرى تصير لك الكوبيور هكا يقول لك تتفكر ليه خل نفكر هذيك وبعد نرجع
1: اي خل نمشي نشوف خل
0: قول عليه ضيع فيك هكا شويه اي نعم
1: لين تلقى روحك عديت برشا وقت ما قريتش تولي من بعد
0: هو يظهر لي ضيع فيك على خاطر ما عندوش قدره انه يحفظ
1: لا عارف اللي هذيك ممله فهمت كيما نقولوا اغسل
0: المعون سيد مش عجبته الحكايه
1: كانك حتى مرتي تقول برغسل المعون هو يعرفها ممله غسل المعون يقول له تو من بعد شوي هو هذيك من بعد شوي يعرف الفم امل يمكن ما يعملهاش دونك يلقى تو اسمه نكمل تو نمشي وبالكش ما يعملهاش دونك ياجل بعد يصير لك الاحساس بالذنب اللي ما قريتش غدوه وتدخل في السيركل هذاك
0: اي نعم
1: بعد انا كان في فرنسا تعاود تقلقت في حكايه الخدمه عندي مش
0: دونك معلشش عليها الحكايه ولا
1: الحقيقه حاولت
0: كنت صغير
1: حاولت مشيت للوالد قلت له عندي مشكله ما نعرفش شنو هي مشيت
0: قالك شي برا اقرا على روحك وريد
1: لا قلت له راه يعرفني ما سيريو قلت له لا راه فما مشكله معناها نحس روحي مش كيما الصغار
0: حسيت
1: فما معناها النيه موجوده نخدم ما مش قاعد نوصل مشيت وقت بيب عصاب قال لي لازم اي ريم خاطر ما نجمش نعرف كي ولي ريم في تونس وقت لازم تعدى بالمستشفيات العموميه ستة شهور رونديفو وما كملتش معناها الحكاية في طاولته رجعت نقرا وجا الكونكور ونجحت من بعد كي مشيت ليكول دانجينيور نقصت شوية خاطر ريتم في البريباراتوار كبير يظهر المشاكل
0: اي نعم
1: في الهندسة نقصت شوية دونك رجعت طفيت الحكاية من بعد كي مشيت لفرنسا عاود جاتني المشكلة دونك المشكلة هو شنو هي في حتى في الخدمة تولي تتجنب اللي باش تخدم خاطره ممل تعمل اي حاجه اخرى من بعد يقربوا الديدلاين وقت لازمك تعطي الخدمه تولي تستريسي الخدمه ديما بستريس معناها وقتها نخدم وتقول قديش بنقعد هكا معناها وديما نلوج على حاجه جديده
0: اي نعم
1: فما شو اسمه لينارد دافنشي علاش خدم برشا علوم عمل ايرونوتيك عمل الغوص عمل رسم هو تيدياش خاطره يقلق
0: يعني نعم
1: وعنده برشا مشاريع ما كملتش عنده غواص عملها مش كامله عنده كي يرجع تو يبدا بروجي انا هكاك مرت نبدا مثال تو عندي فكره ونقول هذا هو المشروع باش نسيبه ونقعد شهر شهرين بعد جيني فكره اخرى تعجبني
0: تقص على ذيك
1: وديما خاطر نحبك البدايات هي البدايات فيها خاطر دوبامين
0: نعم شكون برشا علمي ظهر لي ونبغاء خليني نقول اللي عندهم معناها تي دي اش هكا ولا
1: صحيح فما
0: كيما شكون مثلا
1: ألبر أينشتاين عنده تي دي اش تسلا نيكولا تسلا عنده تي دي اش بيل جيتس عنده تي دي اش معناها اغلب اللي راه فيه معروفين ساعات تلقى عندهم توحد مع التي دي اش خاطر هما الزوز ساعات يجيوا مع بعضهم كيما إيلون موسك هي علاش هما يوصلوا خاطر التي دي اش هو سلاح ذو حدين ما يخليكش تركز اما كان لقيت حاجه تحبها فما مايكل فيلبس كان تعرفه سباح عنده تي دي اش مع النشاط امه لقاته انه ياسر يعمل في المشاكل وهيج حبت تعمل لها روديريكسيون هذيك الطاقه الكل في السباحه دونك كل يوم عشيه يتهز ويترينا سباحه مايك فيبس هو لحد الان اكثر واحد لاعب في الالعاب الاولمبيه خذ ميداليات معناها خاطره يتفوق
0: نعم فهمت نعم به انت دونك معناها علشت عليه في باريس ولا
1: علشت هو من بعد فما دويت
0: في فرنسا معناها في نهايه الامر
1: باش تفهم قداش باش تاخذوا فكره معناها على الحكاية تي دي اش قداش راه فيها امباكت انا كي مشيت فما تيست يقعد اربع سوايع فيه تيست دو كيو اي نتاع ذكاء وفي تيست اخر على ديزيكرون باش يتاكدوا اللي عندك. هما كيفاش يعرفوا؟ يعمل لك تمارين فيها ملل. دونك الطبيبه وقت نهار السبت نذكر 8 نتاع الصباح وهي ورايا وكالم وباللار نتاعها عملته بالعاني ما وري حتى شيء. عطاتني ايكرون وفي الايكرون فما فليش كبير هك يا اما ساهم على اليسار ويهبط بشويه ولا على اليمين ويهبط بشويه. وعطاتني زوز بوتونات كبار في كل يد. قالت لي كي يبدا الفليش متلفت لليسار انزل على اليسار وكي يبدا هابط ومتلفت على اليمين انزل على اليمين. ويقعد برشا للتمرين 4 دقائق 5 دقائق. بالنسبه لواحد تدياش اما انا راوني فيت ديما عندك تلميذ نجيم نحب نخدم اكزرسيس قلت ركز انا نخدم مش فيها هي. قعدت ننزل ننزل يسار وياب بشويه امبليس ننزل يجي يسار ننزل ننزل كملت. جيت وذي مختصه في انا بعثت عليها طبيب اعصاب في فرنسا قال لي امشي لذي راهي مختصه في تدياش. قالت لي شوف راه اختصاصي ونشوف كان في جماعه تدياش عندي 20 سنه. قالت لي اما سي امبرسيونو وانا قلت جامعه زبطو صحيح حضر لها امبرسيونو تي سهل الاكزرسيس بالي على ذي لحد الان ما في باليش. قلت لها شنو هي الامبرسيونو راه سهل الفليش بشويه. قالت لي راك او بو دو 20 سكوند ولا 15 سكوند ما عادش تنزل معناها الفليش يهبط وانا نغزر الاكران وما عادش ننزل اصلا دي كونكتيت معناها وقاعد نغزر كي وسي مخي وانا برغم ما عنديش انا الكنترول معناها انا حبيت نخدم الاكزرسيس اما مخي قلق سي وفهم لي وهي ما عطاتني الكونسيني بالعاني. قالت لي راه باش يقعد كيكه وراه طويل معناها عرف اللي هي
0: الحكايه
1: وهي تحضر في مخي عرفت عارف اللي هي ما فماش شونجمون. دونك قالت لي ما عادش تنزل وراتني بالاورديناتور عندهم نمبر دكلي
0: اللي انت ماك تنزل
1: ما عادش ننزل سي مخي خذا الكونترول معناها ما نتحكموش هذيك المشكل ما عندناش كونترول. قالت لي مخك عنده تيليكوموند راه ينجم كي يلقاك حاجه ممله يبدل الشين بصيف عليك
0: وحده. دونك واخديت الدواء
1: خديت الدواء يعاون برشا الحقيقه. في تخوف وخاطر نحس خاصه للي الصغار نحكي فيها خاطر عندي ولدي عنده فرط النشاط ديما نحسه كي باش نعطيه للصغار اللي هيج راه هو شويه مخدر نقولوا مادام هو هيج ونعطيه الدواء يريض معناه هو مخدر كيما شويه نعطيه فيهم للمرضى اللي عندهم
0: معناها يرخي له اعصابه
1: يرخي له اعصابه هو العكس هو العكس هو ما عارفين اللي مشكله نتاع دوبامين نقص والدوبامين نقص خاطر لقاو منين فما فويت الدواء يصلح المشكله ذيك ديكو ما عادش فما هذيك المونك تاع دوبامين مده 3 6 سوايع ولا 5 سوايع. دونك الصغير ما عادش يبحث على يرجع مود عادي.
0: نعم بي يعطيك الصحة معناتها أسامة حكيت على الموضوع ذي على خاطر بالحق برشا معناها أنا نعرف برشا يبدأوا يقراوا يقول لك إيبر أكتيف نشط برشا لدرجة أنه يضيع قرايته خاطر ما يفهموهش لسيدة بالنسبة ليها مشوش يقلق يعمل كلون يضحك فيه أصحابه العائلة يروحوا معناها حشمتنا بعتلك باش تقرأ مش باش تلعب هذا موضوع معناها مهم برشا ويعطيك صحة أنك معناها حكيت عليه الحقيقة وأنا خليتك خاطر فرصة ومن المواضيع اللي ما يحكيوش فيها
1: ما يحكيوش فيها. أنا أول مرة كي قال لي الطبيب راه عندك تخبل ديفسيد لاتونسيون أول مرة نسمع بيه لوك معناها عندي فكرة شوية نتبع شوية قلت له كيفاش هذا قال لي راك كيما قلت هو المشكل أنه شي يصير الصغير يتعاقب ويروح للدار يزيد يعاركوه والبروف سي نورمال نفهمه معلم يكره خاطره ديما زاد في القسم هو يكره المعلم يولي يكره القراية ديك رشاش تعرف في أمريكا خاطر عندهم أكثر ساتستيك وتدياش من عام 70 ربعتيه حتى في الدوي قديم أنا الحكاية أموين اللي عندهم تدياش يعيشوا 11 سنة أقل من عامة الشعب. علاش انت تقولش مدخل مرض ذا بال قداش يعيش خاطر عندهم تدياش في ساعة يتيحوا في ال في الادكسيون جو فيديو الكول اي حاجه خاطر ما فيها دوبامين ريزو سوسيو
0: حاجات اخرى. نعم
1: دونك كي يتيحوا دونك هما يخرجوا من القرايه ويعملوا سيكس كولير دونك يعيشوا اون جينيرال اقل تصير لهم برشا مشاكل في حياتهم سيك.
0: نعم يعطيك الصحه وسامع على كل ما عطيت لي قدمت هنا وسامع اكيد نرجع لك بعد شويه ياسين يقدم اخبار ال11 ونرجعوا نحكيوا على هالجائزه وعلى هالتتويج.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خلال ترأسه المجلس الجوي للمياه بمدنين، كاتب الدولة للمياه حمادي الحبيب يؤكد أنه سيتم في إطار الاستعداد للصيف المقبل حفر بئرين بجزيرة جربة وخلطهما بمياه التحلية لتغطية العجز المائي وتجديد العدادات والقنوات وفق برنامج رصدت له اعتمادات تتجاوز 9 ملايين دينار.
3: الخطة استباقية لصيفة 2027 واللي تتضمن عديد من البرامج والأنشطة، لابد من توفير موارد أخرى. ذاك علاش عندنا حفر أبار جديدة بئرين، خاصة السنة الفارطة كان العجز في حدود 120 لتر في الثانية. السنة إن شاء الله زوز أبار مش تم حفرهم في جربة. إشكاليات على مستوى التوازنات العادية للشبكة وتجديد العدادات وتجديد القنوات ومد قنوات جديدة والتوصيلات الجديدة، هذا كله عندنا برنامج تقريبا في حدود 9.5 مليون دينار. نفس الشيء في ولاية مدنين، عندنا أبار جديدة للحفر، تقريبا عندنا 5 أبار جديدة سيتم حفرها للحد من العجز والموازنة المائية في ولاية مدنين. وكذلك عندنا أشغال أخرى لاستكمالها اللي هي مد قنوات لتدعيم الموارد المائية المتأتية من محطة الزارات لفائدة ولاية مدنين، واللي هي مش تغطي العجز اللي كان في حدود 12% خلال الصيف هذه. وإن شاء الله بالتوازي مع هذا عندنا عمل كبير برشا على تحسين كفاءة الشبكات، خاصة مردودية الشبكات والحد من فواقد المياه.
2: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يترأس جلسة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز علاج الأورام بتونس الكبرى الممولية بإطار دعم من الصندوق الكويتي للتنمية. والمركز الجديد يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي العمومي وتخفيف الضغط وتقليص أجل الانتظار للمرضى عبر تقديم خدمات علاجية متكاملة ومتطورة تشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة والطب النووي والرعاية التلطيفية. استقطاب الاستثمارات البحرينية إلى تونس خاصة في القطاع الصناعي ودعم تقدم إنجاز مشروع المرفأ المالي خليج تونس، محور لقاء جمع اليوم بمقر وكالة نهوض بالاستثمار الخارجية. المدير العام للوكالة والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب بسفير مملكة البحرين بتونس عبد العزيز محمد عبدالله العيد. ختاما وفي العالم، الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات لفك حصار مدينة تعز. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط الشظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. وواشنطن ترفض تمديد ولاية اليونيفيل وتدعو إلى إطار أمني جديد في لبنان. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

0: دجل القمر
1: في القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
0: وتحلى السهرية مع وداد محمد دجل القمر.

0: يلا رجعنا لكم مستمعينا الكرام في جزءنا الثاني العشرة وتسعة دقائق. الحقيقة أنا في بالي باش نحكي ساعة مع سي أسامة عكير، معناها المتفوق في اليابان وإحرازه على الجائزة الأولى في مشروع الذكاء الاصطناعي، لكن حكينا على موضوع اللي ما يحكيوش عليه برشا واللي هو فيدو في حياته، وعسى أن تكرهوا شيئا
1: لكم
0: معناتها بالحق. حتى كنا توا في درجة معناتها نحكيه على التدياش كيفاش هو اللي يخلي الإنسان تلمو يخمم ومخوك الغليان هذيك هو اللي حتى في التاريخ
1: خرج الناس يمشي ويغامر ويشوف حاجات جديدة
0: برا نبدل قاعدين نعملوا ونشوف في الدنيا والله في أسامة عكير ضيفنا اليوم، طالب دكتوراه زيدة تونسي لأنه تعدي في الدكتوراه السنة الثانية. أتونا نحكيه على هالدكتوراه به كمان. احنا قبيلة السيدة المستمعين نذكروا اللي انتي أسيل مدينة دوز، عشت في تونس لهنا من جمنة وتشبعت بالألعاب، حكينا على الكمبيوتر واستعمالاته، وحكينا على تأثير الصور المتحركة سواء كان في صغرنا ولا توا كيفاش تغيرت مواضيعها. حبيت نسك علاش خلت أغنية مولاي أني ببابك الأولى اللي بثينيها في الساعة الأولى؟
1: الحقيقة خطر ديما عندي خلنا مشكلة التركيز. لو جاء لغنية اللي هكا نحس ترتاحني معنا نزمش تلهيني، أما هكا تعمل لي بالعكس هذي كم الغنيات اللي ديما كي نحط النجمة قد نسمع فيها أمبوك المعنى
0: ما تقلقش منها، حتى بتو ما عندكم القلق في سما ما تقلقش منها. ب 2022 طلع معناها تشات جي بي تي وتبدلت الحكايات وتبدلت المعطيات، اش قررت؟
1: قلت هذه هي نستنى فيها اللحظه. عجبني ذكاء الصناعي، حسيت فما حاجه نجم تحكي معاه وذكيه
0: تفهمك.
1: زدت اكدت قعدت عام بعد قلت لازمني نتوجه للدون ميدان هذا، مع انه توقعت انه نحن كمهندسين في البرمجه باش نكونوا اول ضحايا الذكاء الصناعي. علاش هم مهندسين في البرمجه بالذات؟ خاطر هو الذكاء الصناعي اول حاجه مهمه فيه هي المعلومات الداتا. نحن المهندسين في الاعلاميه اكثر سيكتور ميدان يعطي المشروع المشاريع نتاعهم الكل اوبن سورس، معناها تنجم اي نخدم على مشروع كبير ونحط كل شيء في الانترنت اكسيسيبل للناس الكل، ما تلقاش في اختصاصات اخرى. ما اكسبير كونتابل يجي يقول لك هاو كيفاش نخدم وهاو كيفاش نحسب كل ميدان يخلي ديما نتاعهم. نحن في الاعلاميه نعرفش، خاطر العباد اللي تخدم في الانفورماتيك هكاك عندهم الاوبن سورس ونبارتاج باش نقدموا مايند سيت هي معناها. دونك لقاو انه مادام فما برشا داتا علموا على البرمجه، والذكاء الصناعي متفوق برشا في البرمجه وتوا ولا معناها الحقيقه احسن برشا من احسن مهندس في الاعلاميه دونك انا قلت خلنا نبدا مني نمشي لدومين اخر. حسيت فما هكا موجة جاية، قلت نطلع الموجة ذي قبل ما واحد تغم الموجة معناها. مشيت عملت قريت ماستير ماشين ليرنينغ وانتيجنس ارتيفيسيال ذكاء اصطناعي في باري مين في فرنسا، وان باراليل دكتور في السيبكوم في تونس. نشكرهم، هما اللي في السيبكوم هما اللي تم دعوتهم باش نشاركوا في البرنامج نتاع اليابان نتاع الذكاء الاصطناعي.
0: دونك انت في نفس الوقت حاليا يقول طبعا طالب دكتوراه سنه ثانيه هكا ولا ليه في تونس؟
1: في تونس.
0: وفي نفس الوقت كملت
1: الماستر
0: في فرنسا.
1: الحمد لله
0: ونجحت. بتوقيت العمل نتاعك كيفاش؟ قل لي توقيت العمل ساشون كو لازمنا نذكروا اللي انت مزوج وعندك بنيه وولاد. قداش عمرها؟
1: زوز ولاد وبنيه 7 و10 و13 سنة.
0: 7 و10 و13 سنة.
1: حمزه ياسمين ومحمد يقراوا.
0: حمزه وياسمين
1: ومحمد
0: ربي يفضلها.
1: ربي يخليك. ولا الوقت صعيب، انا معروف ديما ديجا سيغ ايكيب معناها ديما زدت فما توا ريسامون كي مشيت لليابان اقترحوا علينا جامعة نتاع طوكيو انه نخدم معاهم في البحث. وهم يخدموا بالوقت نتاع اليابان، دونك من ساعتين ما 3 نتاع الليل بوقت تونس حتى تكشي للثمانية.
0: معناها من ساعتين نتاع الصباح للثمانية نتاع صباح انت تبدا تخدم
1: مع
0: ديستونس عن بعد مع اليابان. توقيتهم هما في النهار
1: توقيتهم هما ومن بعد عندي خدمه في فرنسا رجعت خاطر في العام هذاك اللي قريت فيه
0: اي
1: دونك رجعت لخدمتي في فرنسا كمهندس في العالميه هذاك تشدني نهار كامل مع عندي الدكتوراه بطبيعه نحاول نقدم فيها
0: دونك برك لا معناتها عندنا الدكتوراه توا في تونس نخدموا مع اليابان نهاريش مع اليابان
1: خمس ايام
0: معناها كل ليله انت بعد بتروح من هوني باش تخدم الساعتين الساعتين بتبدا تخدم حتى للثمانيه وعندك نهارين اللي تطلع فيهم لفرنسا
1: نمشي فرنسا خاطر نخدم عن بعد انا ثلاثة ايام
0: اي
1: ونهارين قالوا لنا لازم تجيو سير بلاس
0: تمشي لفرنسا
1: دونك نمشي الصباح اثنين وروح في الليل نمشي الخميس الصباح وروح في الليل
0: معناها كل نهار اثنين نافي. وخميس
1: أي.
0: تطلع فرنسا
1: اي في نهار
0: كيما انا كي نعمل
1: هيك نابل
0: نابل تبارك الله وتمشي معناتها تخدم غاديك اثنين ولا وخميس وفي هذايا الكل قلت لي انا على خطى الوالد معناها الخمسه
1: نحاول يعطيك الصحه
0: مشيت لهيب الاولاد
1: ساعات الحقيقه يضحيوا شويه كي تولي هكا كيما حكيت اليابان ولا نمشي ولا حاجات ظرفيه اما الاغلب نحاول نكون ديما موجوده
0: نعم وزوجتك في هذا
1: والله الحقيقه تعبه برشا معايا خاصه تلياش عندنا برشا سلبيات النظام والحاجات كي وننسى والرونديفوات دونك هي معاونتني برشا في
0: ايش اسمها؟
1: اسماء
0: اسماء
1: اسماء اسماء
0: نحييها برشا
1: برشا فينا
0: برشا اسماء نحييك برشا خاطر قاعد تشوف فينا توا ومعناتها وتبارك الله ربي يفضل لك معناتها الاولاد ربي يفضل لك ونبعثكم خاطر في نهايه الامر عطيت بالحق معناها عطيت مثال الاسره التونسيه متوازنه ناجحه معناتها متعاونين ما بعثكم والحاجه اللي معناها زايده من عندك نخفف عليك واللي ناقصه من عندك نزيدلك انا معناتها حاجه باهيه برشا ثم خدينا فكره معناها والله بالحق معناتها اسامه انا قديش فرحانه انه معناها نجموا الحالات هذوما نتاع لي بير اكتيف معناتها اولادنا نعاودوا نعملوا ميزاجور ونعاودوا نحكيوا معاهم ونعاودوا نشوفوهم شو كيفاش معناها الطاقه الابداعيه ما شاء الله عليك وهالتميز معناها عبد اخر يقول لك لا هذاك راه ما يصلحش وما يسمعش الكلام ونحكي له يمين يجيني يسار والحكايه هذيك الكل فما ذا بينا الوليدات اللي يبداو معناتها يبر اكتيف والعائلات والاساتذه يقفوا لهم معناتها فما الدويات اللي بالعكس
1: معناتها عندهم بوتنسيال كبير بالعكس
0: نعم نعم ينجموا يعليوا ويحلقوا بينا به وسمع كير طالب دكتوراه تونسي بالمدرسه العليا المواصلات بتونس سيبكوم شاركت في جي وورد برنامج التميز في الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي بجامعه طوكيو برنامج كيفاش حكيته؟
1: به هما
0: كيفاش شاركت فيه؟
1: هما بعثوا عملوا بارتناريا مع سيبكوم نبعثوا ايميل دونك هما سيبكوم شجعونا باش نشاركوا دونك انا قلت برا خلينا تجربه جديده خلينا نتعلم ونشوف كيفاش اليابانيين في الذكاء الاصطناعي برغم هما شويه اون روتار تو نحكي لكم بعد على حكايه الروتار
0: يابان
1: في اي ما فماش ريحتهم في الذكاء الاصطناعي ما فماش ريحتهم دونك شاركتهم 14 جمعة كل جمعة يعطيونا كور أونلاين ومن بعد في آخر الجمعة فما هكا حاجات لازم نخدموهم وفهم نوت ويقعدوا يعملوا سكور على قد 14 جمعة ومن بعد عندنا بروجي كبير في الآخر الباهي فيه أنه يعطيك ذكاء اصطناعي مخصص للميدان معناها بشي حاجة بزنس تجيب فلوس خاطرنا احنا مثال حتى في البحث في تونس عندك البحث للبحث معناها ما فيش مش لازم يجيب نتيجه مش مشكله هاكا نبحثوا
0: المهم بحثوا
1: وتحط في وبعد توفى الدكتوراه يتحط في بلاصه ما نستعملوش
0: ما عادش تنجم تستغلو
1: هاك اللي كان تلقى الموضوع كان جا فما اكسترا تيريستر زعما ياكلوا ملوخيه ولا معناها كي تلقى بحث ما يوصل حتى
0: هما ما نطبقوش
1: هما هما حتى الذكاء الصناعي ديما يقول لك نعطيك مشروع كيفاش في شركه نتاع اتصالات كيفاش تحسن لها العباد ما عادش تخرج مردوديه يعطيك مشروع بالحق منها بعد اختاروا 17 من 25,000 عملوا سيريموني هكا انا حضرت الحقيقه ما كنتش انا وليت ما عنديش توقعات ما قلت نحضر نتفرج وكا دونك خرج اسمي في ال 17 قالونا باش تجيو لطوكيو جمعة.
0: خلينا نقولوا قداش من مشارك شارك؟
1: أكثر من 25,000.
0: أكثر من 25,000 شاركوا معكم.
1: من 120 معكم. بلاد.
0: أي.
1: و 2900 جامعة
0: في العالم.
1: أي. من بلدان الكل معناها فماش بريسك بلدان الكل مثل.
0: أي نعم. وأنت تونسي الوحيد اللي شاركت؟
1: فما تونسي. فما تونسي.
0: فما تونسي.
1: فما تونسي. من بعد قالونا باش تجيو اليابان باش تقعدوا بحذانا جمعة. ما عطاوناش عطاونا أنه باش تكون أكثر حواسة. أما هما طلعوا ما عندهمش برشا حواسة معناها حتى الريتم كان كاسح معناها من 9 ل 10 بريست تاع الليل نمشيو برشا الشركات
0: حواسة عند اليابانيين
1: لا خدمة ولا خدمة
0: عندهم حواسة وهي معناتها خدمة
1: الرحمة لي ولا قطعون حتى باش نحوسوا ما نجمناش معناها من شركة لشركة يعملوا لنا مشينا لتويوتا مشينا شركة تاع روبوتيك الهدف أنه هما حابوا ياخذوا منا عباد من بعد ما قالونا جست قبل ما نمشيو بالعاني ما حبش قالونا قبل اللي راهو غاديك فما مسابقه باش نعملوها في بيناتكم شوفوا شكون باش نعطيو 3 جوائز وما حبوش يعطيونا التفاصيل باش ما نحضروش هما الهدف كي وصلنا غاديك بطبيعتنا ما عادش عندنا وقتش نحضر قالونا راهو نهار اخر نهار باش تعديو قدام جوري لازم كل واحد يجيب فكره تطبق وتنجح كيما قلت لكم يحبوش هيك الافكار مشروع معناه وفي الذكاء الاصطناعي ولازم يطبق وتشوف كيفاش وتعطيني البزنس موديل وقداش دخل فلوس ولازم يكون بالحق نجم ينجح. المهم انه جابوا فما بروفيسور معروف في اليابان اسمه يوتاكا ماتسو باسمه هو اللابوراتوار ديجا اللي منظمين به الواحد هو باش تفهم قداش معناها عندهم هما مهم هو رئيس عندهم كوميتي باش تحط استراتيجي ايام نتاع اليابان كدولة هو رئيس تاع اللجنة ذي لجنة الاستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة اليابان
0: دولة اليابان
1: هو رئيس
0: مش حاجة سهلة
1: اي هو جاي هو رئيس الوحدة هما كي جاي ديجا تحسهم كيفاش يرعشوا تحسوا مهم معناها فرحانين به وجاي وزوز واحدين اخرين واحد معروف من سوفت بانك انفستيسور كبير وواحد اخر من جايكا نحياهم ديجا اجونس يابانية للكوميونيكاسيون هذول
0: هو معاهم سي جميل
1: اي في تونس اي
0: دونك رئيس الجمعيه
1: اللي هي تعدينا لكلنا 17 هو معجب بالمشروع نتاعي خاطر يمس مشكله بالحق اللي هي انه تو الذكاء الاصطناعي تعدينا بالمراحل الكل تعرف من الاول نتعداو بك فما صار ديني ومن بعد العباد اقتنعت اللي هو مهم اما مراوش لحد الان فما زوبعه كبيره حسيناها ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي ما مريناش حاجه الناس كل قاعده تستعمل شات جي بي تي وعندي فار في السطح وعندي معناها حسه ونحب نصلح كذا ما مريناش شركات لحد الان مش قاعده تشوف الامباكت ديريكت عليها وهي فما مشكله في التبني في الادوبسيون الذكاء الاصطناعي كان ناخذوه كيما جات الكهرباء الكتريسيتي وفي معمل كله ميكانيك ما نحاولوش نحطوا الالكتريك في الماكينات وما بيدهم لازم ساعات نعاودوا نخموا البروسيس تقول انا الهدف شنيا من الشين ذي وبريكش نعملها الكتريك اما بطريقه اخرى تو اللي صار انه من الاول حبوا يدخلوه في حاجه موجوده وتجي حاجه هجينه وما تنجحش وتعطي نتيجه خايبه الهدف انه في كل شركه تجي تقول شنيا الحاجه اللي تضيع لكم برشا وقت شنيا الحاجه اللي تنجم تفيد الحريف وين الذكاء الاصطناعي يصلح خطرة وزاد الذكاء الاصطناعي ماهوش حاجة عجيبة مش في كل شيء ينجم يكون نافع وقدمت الفكرة ذي الشركة اسمها شيروكو السيت بتاعها شيروكو دوت نت انه اي شركة تعيط الخبراء وهم يجيو يشوفوا حسب الشركة شنو ينجموا يبنيوا لها باش تعمل الذكاء الاصطناعي وذي بدأت تعمل فيها اوبن اي اي وانتروبيك يبعثوا خبراء تسميوا اصلا الخدمه جديده ولات اسمها ديبلويد انجينير فورورد ديبلويد انجينير يبعث لك خبير ويجي هو يقول لك وين لازمك تحط الذكاء الاصطناعي دونك عجبتهم الفكره وربحت المرتبه الاولى ومن بعد خرجنا تعشينا مش نقول لك على حكايه التاخر نتاع اليابان وقعدوه بالعاني قدامي ماتسو هما انا الحقيقه
0: دونك شوف كيفاش قالها معناها جيت انا الاول من بعدها جاك عندي كنت تتوقع انك المشروع بتاعك باش يكون هو بياخذ الجائزه الاولى عالميا.
1: والله ديما نخدمك باش نحكي قلت لك من الاول كفازت نعمل احسن من نجم اما من هكاك نخدم لاخر وقت معناها
0: يعني تفاجات كي قالوا لك انت الجائزه الاولى ولا لا ولا معناها خدمت
1: الحقيقه لا باش نقول لك علاش خاطر هما عاملين وقت كي تبريزونتي باش ما كل واحد ما يفوتش الوقت مثال عاملين 10 5 دقائق ولا 8 دقائق ما بين الاسئله والبريزونتاسيون كي يوصل الوقت عاملين واحد بالذمه ينزل كي ينزل
0: الوقت فيك هاو
1: يقص حتى جيري يحكي يقص كي انا جاي نشوف الوقت جاي باش ينزل يخذي ماتسو اول مره قالوا
0: خليه
1: ما تقصش يحب يسمع معناه حسيته اهتم بالمشروع وانا الوحيد من 17 قال له ما تضربش وقعدوا يسالوا في طويله الحكايه دونك قلت في اللي يمكن في الثلاثه الاولانيين اكيد باش نتعدى من بعد خرجنا كيما قلت لك في ليله تعشينا معاهم هو جا قدامي سالته خاطر انا السؤال هذا قاعد في ذهني علاش اليابان متخلفه في متاخره برشا تو في الذكاء الاصطناعي ماهيش معناها توقعناها هي تكون من الاوائل كيما
0: تو
1: معناها اليابان روبوتيك ولا سالته قلت له
0: معناتها حتى كي نجيو نشريو حاجه نلقاوها صناعه يابانيه معناتها
1: جارانتي
0: اللي يقول لك مصنوعه في اليابان معناها صناعه يابانيه
1: هو ذا هو رئيس لجنه استراتيجيه الذكاء الاصطناعي نتاع اليابان دونك احسن واحد نسال قلت له علاش اليابان متاخره شويه كي حبيتش قلت شي تغشش قلت له هكا شبيكم شويه كما سمعش عليكم برشا معناها في مشروع
0: الذكاء الاصطناعي
1: يا اخي الحقيقه كان متواضع هو كان نجم يحكي لي اي حاجه خاطر عنده الخبره باش يبرولني اما قال لي معنا واحد معنا جماعه من زوز من مصر قال لي شفت قبل الفراعنه جات مده كانوا هما احسن قوم ومن بعد جاوا الرومان بدا يرجع لي التاريخ قال لي كان جات مده اليابانيين قال هذيك في الماضي قال لي ما عادش نحن فات تو بلدان اخرى قال لي الصين معناه هو بالنسبه اقتنع انه قال لي هو حسب المستعار منها الحكايه متقلقته اما قال هذيك قال هذيك الواقع
0: تو يعني كان كل حقبه فما معناها حذر
1: قال لي فاتتنا
0: السيد
1: تجاوزتهم
0: نعم هذاك علاش ربما ينظموا مثل هال
1: يعطيك الصحه
0: يحبوا يستقبلوا
1: يعطيك الصحه يحبوا يرجعوا
0: الدول اللي هما ينجموا معناها يكون عندهم فعل ايجابي
1: يعطيك الصحه
0: ومعناها ويحطهم في الصفوف الدول الاولى المتقدمه في الذكاء الاصطناعي
1: يعطيك الصحه وهما نجحت هذيك الدوره اللي عملتها هنا الدوره الثانيه اللي هي بدات تو في سبتمبر 70,000 مشارك في العالم تو معناها خاطر سمعوا بها برشا وهما عاطين برشا ايفور معناها تتعلم بالكدا بالحق عاملين بروفيت دونك يصرفوا فهمت
0: نعم.
1: دونك برشا شاركوا فيها
0: نعم يعطيك الصحة أسامة رجعت بهالمشروع هذية عندك نهار معاهم وين تحب توصل أسامة عكير وين تحب توصل بالمشاريع اللي قاعدة تقدم فيها في مجال الذكاء الاصطناعي بعد ما تتحصل على الدكتوراه معناها شنو الهدف متاعك شنو اللي تحب حق وتعمله
1: والله انت طرحت سؤال مهم خاطر انا مش اعتباطي ان رجعت نقرا ماستر ونعمل دكتوراه يا وشاركت فيه خاطر نعرف اللي فما كي باش تمشي تقابل من بعد شركات انا نشوف اللي نحب نخدم ديما حكايه ستارت اب وعندنا نجاحات تونسيه كبيره في تونس شركات نجحت خاصه في الانفورماتيك وفي الانتيجنس ارتيفيسيال انه ان شاء الله نكون من العباد اللي تبني ستارت اب الهدف مش كان حتى الربح خاطر الحقيقه ماديا يعني حتى الخدمه في فرنسا سالير به ونجم يكون ارتح بالعكس معناها قعدت تريكش وكيما قلت لك زون دو كونفور وسي دي اي ذيك وانا نحب ديما تشالنج ستارت اب ديما فما

0: اللي نحن في تونس كيما اللي في امريكا، دونك عندنا نفس الحظوظ. هاك شفت شاركت في مسابقه في اليابان وربحت. تو هو بيدو الموديل، معناها ريت معاش عندنا حتى انا ننصح العباد حتى تحب تتعلم اللي شاريته مش مكفيته ولا راهو في جيبه، معناها قبل فوق صعيب يحتاج يتعلم مع 50 سنه التالي ولا 40 سنه التالي ولا حتى 20 سنه التالي. تو راهو اي حاجه اسله قل له راهو نحب نوصل نحب نحل مشروع. انت تقول ما عنديش فلوس، قل له راني ما عنديش فلوس كيفاش نعمل. تو يعطيك حلول، الحلول يعطيهم لك ما كفيتش، قل له ليه راهو ذي ما نجمش ما نجمش ناخذ قرض، راهو يعطيني شوف لي حل اخر. يقول لك ليه بارامونتي مش مشروع هذا انت شاد فيه صحيح. اما راك فيك حكيت لي انت راك تعرف تعمل لك الحاجه الاخرى، علاش ما تعملش؟ معناها راي فرصه.
1: اي نعم. بي أسامة عكير المتحصل على الجائزة الأولى في التميز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بجامعة طوكيو، متحصل على المرتبة الأولى عالميا. معناها قل لي شبابنا في تونس متقدم في في الذكاء الاصطناعي، متفوق، شنو ينقصه باش ينجم يكون هو على معناها على السلم الاول؟
0: والله الحاجه المشجعه انه انا شاركت حتى في تونس في شويه مسابقات هاكاثون وحاجات. الجينيراسيون الجديده غيرت المانسيت، خاطر انا نذكر كي بديت نخدم اول مره حبيت نبدل من الخدمه، الوالد قال لي علاش، قلت له باش غدوة باش نمشي نعمل اونترتيان، قال لي علاش ماك مترسم، معناها علاش مايند سيت انك دبرت خدمه مادام مترسم. الجينيراسيون الجديدة الحقيقة الحمد لله عندهم حكيت انتربرونيا ويحب يعمل شركة. توا اصلا فرص في الخدمة باش تنقص في الشركات، الشركات باش تولي يمكن حتى ما تطردش، اما باش تعوض بشوية ذكاء اصطناعي شوية. توا فرصة باش كل واحد يبني حاجة في نيش، في وين يفهم هو، يعرف دو ميدان معين يحاول يعمل مشروع. ولات سهلة، معناها لازم برشا انرجي وشد الصحيح الحقيقه، وهي راه كل حكايه بيرسيفيرونس، معناها لازمك تشد الصحيح. فما انا
1: او حلك الكراسه
0: اي فما خاطر اي قرانيه معناها انا تاثر فيه الحقيقه، خاطر راه مهمه. بسم الله الرحمن الرحيم، هي قصه سيدنا موسى كي قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. معناها هذه وقت سيدنا موسى يلوج على سيدنا الخضر باش يتعلم، مشاد الصحيح، قال معناها راني ما نمشي الا ما نلقاه، وقعد يلوج وصار. الفكره انه هذيك معناها راهو معناها نحن ديما كي نعديو كيما التجربه نتاعي نحس وانا ربحت، اما راني تعديت وفشلت برشا مرات وتعديت برشا تجارب، هذه البارتي الظاهره من الايسبرغ معناها. اما وكل تجربه حتى نسميه فشل، معناها حتى شاركت في مسابقه اخرى وجيت ما ربحتش، تعلمت مثلا يمكن تعديت قدام جوري ديجا، معناها انا ولا عندي افونتاج كي مشيت اليابان اني متعدي قدام جوري وغلطت غلطه في تجربه اصغر في تونس ولا، فهمت معناها ما تخافوش
1: صلحها
0: ولا دق البيبان، لازم يسعاو معناها. نحيو لابروش، انا متخرج من تاريخ لازم نخدم في التاريخ، انا متخرج من ايكونومي جيستيون، هذيك قرايه باهيه حلت لك مخك. تو بالذكاء الاصطناعي تعرف تو الموديل الاخرانيين كان واحد يقرا كتاب كل نهارين ثلاثه يقرا كتاب باش ياخذ المعلومات اللي عندهم تو الموديل الاخراني هذايا، لازم يعيش 600,000 عام. نحن برام حتى كان يعيشهم ويقرا الكتب الكل مش يتذكر هو الكل، هذايا الموديل هو يتذكر الكل وزيد يربط بيناتهم. مريت كان كتاب قراه عنده 300,000 سنه والكتاب هذايا بيناتهم فما ليان، يعمل كيما الاربوريسونس. معناها راهو عندك في جيبك اينشتاين وبيل جيتس كلهم في جيبك،
1: علماء الكل
0: عارف شنو تسال وكهو، اما راهو وتشد الصحيح.
1: نعم.
0: مش اول ما تسكر باب دق باب اخر، معناها نعم. بحاول الله اسعى. نعم. فما كان خير.
1: يعطيك الصحة أسامة. قل لي أسامة، توا العباد تقول لك توا تشات جي بي تي ظهرت. توا يقول لك هالسنوات
0: 2022
1: قديش؟
0: اربع سنين.
1: هما بالحق 2022 ولا مقبل قبل؟
0: لا هو
1: وظهروه مع 2022.
0: لا هو مقبل موجود، هو الذكاء الاصطناعي من الخمسينات
1: بدا
0: 56.
1: اي
0: انت تنجم تقول جسم علاش توا ظهر، خاطر كيما حكيت لك بكري الذكاء الاصطناعي لازمه برشا بيانات. هما فيتش يعملوا يوريوه الحاجه برشا مرات لين يولي وحده يعرف.

0: هاي نعم.
1: كي تولي قبل ما كانش فما اصلا معلومات، علاش ما كانش عندنا التليفونات، ما كانش عندنا الكاميرا، ما كانش عندنا التسجيلات، الراديو ما يسجلوش، دونك البيانات كانت صغيره. حاجه اخرى، انفو عندك البيانات باش تدرب الموديل لازمك سكون ابل تاع لي جي بي يو، الكارت غرافيك. اظن قبل ما كانوش، ولا كانوا يعملوا حاجه بسيطه برشا. دونك كانوا كي في التسعينات فرحانين كيفاش كي تعطيه اسم مكتوب بالخط يخرجوا لك صحيح. تكتب اسامه بخطي يقول لك هذه اسامه، خاطر ذكم اكثر حاجه الكتابه عندهم. توا توفرت الظروف، مش هي كفكره موجوده من قبل، انه البيانات ولات برشا. هك شوفوا في الانترنت هي سبب، معناها البيانات ولات موجوده برشا، وسرعه معناها الكالكول توا الجي بي يو طوروا برشا، معناها ولينا دونك وصلنا عندنا ماتوريتي اللي نجموا نخرجوا موديلات ياسر قوي.
0: نعم نعم. أحسن موديل ممكن اللي نجموا يتبعوه ويعاونها،
1: هو السؤال ديما، هو أحسن موديل اليوم وقت توا هو توا كلود ديما. كلود فايت شوي الاخرين، اما هما في عركه معناها. كلود استرا اي جي بي تي خرج موديل، جيميني جوجل خرج موديل، قلت البارح فيسبوك خرجت موديل اسمه ميوز وندر، معناها اما ما زلت كلود فايتتهم شوي.
0: نعم
1: نصور مده اشهر ما زلت باش يقعد فايت شوي.
0: يعيشك أسامة عكير، نورتني برشا.
1: الدكتورة
0: التونسي بالمدرسة العليا المواصلة بتونس سيبكام، شاركت في البرنامج التميز في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بجامعة طوكيو، فزت بالجائزة الأولى قدام فريق 17، معناها 17 مشارك اللي هما خيرة أكثر من 25 ألف مشارك من 2900 جامعة في العالم التونسي. هذا هو الدماغ التونسي، هذا هو الفكر التونسي، وهذا هو الشباب التونسي الطموح اللي بالحق نفتخر بها على الصعيد العالمي. شكرا لك أسامة، نورتني في اليوم ودمت متوج دائما بالتتويجات العالمية.
1: شكرا
0: شكرا. اخترت نختم اللقاء معاك بمجدة مع جريد، علاش علاش
1: تعجبني برشا، جات مدة نسمع فيها برشا.
0: نعم شكرا لك أسامة، تفضل وهبي نسمعوا مع جريدة وراجعين.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: يلا مسيرنا لقنا 10:49 دقيقة. فهمتش في الوقت الحقيقة كيفاش هكا جري جري جري. كما تعرفوا موعدكم مع أم كلثوم كل نهار أربعة باش نسمعوكم. باش تغني أم كلثوم الليلة؟

0: من أجل عينيك عشقت الهوى من أحلى ما غنيت أم كلثوم، الكلمات للأمير الشاعر عبدالله الفيصل والألحان لرياض السنباتي، وتقدمت أول مرة عام 72. وتعرفوا الغنية ذي وراها حكاية، لأنها تقدمت البليغ حمدي أول حاجة، وقعد بليغ ربما عنده جنون الفن هذه كما قعد اليوم يلحنها غدوة يلحنها، حسوا أنه طالت شوية الحكاية وهي حبت ترجع بها للموسم المقبل مع أغنية جديدة. فدخل زوجها والحكاية تقول أنه بليغ تقلق شوية وبطل على تلحينها، وصحبت الأغنية منه ومشيت للسنباتي، لكن كانت من أروع ما تقدم هكا ولا ليه. وهبي ورامي يوافقوني، لكن ما عارش أنك لحنها بليغ كانت شنو النتيجة بتاعتي.
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
0: من أجل عينيك عشقت الهوى، بعد زمان كنت فيه الخلي، وأصبحت عيني بعد الكرى تقول للتسهيد لا لا ترحلي. يا فاتنا لولاه ما هزني وجد، ولا طعم الهوى طاب لي، هذا فؤادي فامتلك أمره واظلمه إن أحببت أو فعدلي. من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنيني، وعلى دربك أنا رحت أرسلت عيوبي، الرؤى حولي غامت بين شكي ويقيني، والمنى ترقص في قلبي على لحن شجوني. أستشف الوجد في صوتك آهات دفينة، يتوارى بين أنفاسك كي لا أستبين. لست أدري أهو الحب الذي خفت شجونه، أم تخوفت من اللوم فآثرت السكينة. ملأت لي درب الهوى بهجة كالنور في وجنة صبح ندي، وكنت إن أحسست بي شقوة تبكي كطفل خائف مبهدي.
1: تاج القمر.

وانا مين علمني الهوى غيرك من احلى الانغام اللي نختموا بها سهرتنا الليله في تاج القمر مع ذكرى محمد. كان معنا اسامه عكير المتحصل على الجائزه الاولى في التميز في الذكاء الاصطناعي. شكرا لكل من تبعنا، يعطيك الصحه وهبي، يعطيك الصحه رامي. غدوه انا 6:30 في حلقه خاصه بعيد الجلاء ذكرى متميزه وعزيزه على قلوبنا التوانسه الكل. وشكرا ليك سي جمال على هالعنوان الجميل اليوم اللي قدمته لنا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تدعو منظورها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق يوم 27 أكتوبر الجاري بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينار للجرعة الواحدة وفق نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث توازنات ميزانية 27 و2000 ونسق إنجاز المشاريع العمومية. ختاما، وفي العالم، المنظمات البحرية تعلن غرق سفينة حاويات وبضائع قرب مضيق هرمز بعد تعرضها لإصابة مباشرة بقذيفة وسط اتهامات لطهران بابتكار أساليب تصعيدية جديدة لاستهداف الملاحة البحرية. الدفاعات الجوية السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي اطلقه الحوثيين باتجاه العاصمة أسفر عن تناثر شظايا أحدثت أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية وإصابة أحد المقيمين. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية
1: متعة الاستماع.

0: تسمع بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش
3: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
4: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
9: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. نستحتفل اليوم الخميس 15 أكتوبر بالذكرى 63 لعيد الجلاء. يوم 27 أكتوبر الجاري انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة. وفي العالم، واشنطن ترفض تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. تحتفل تونس اليوم الخميس 15 أكتوبر بذكرى 63 لعيد الجلاء، جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 أكتوبر من سنة 1963، تاريخ انتهاء الوجود العسكري الفرنسي بشكل كامل في تونس. ويعد الاحتفاء سنويا بتاريخ الجلاء كموعد وطني قار، محطة تاريخية مشعة سيتوارثها أبناء تونس جيلا بعد جيل. وفي إطار الاستعداد للاحتفال بذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد وحرصا على إنجاح مختلف الفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة، أقرت مصالح شرطة المرور ببنزرت جملة من الإجراءات المرورية إلى غاية عصر اليوم الخميس. في شأن آخر، وخلال ترأسه المجلس الجوي للمياه بمدنين، أكد كاتب الدولة للمياه حمادي الحبيب أن هذا المجلس هو الأول وطنيا للنظر في الاستعدادات الاستباقية لصائفة 27 و2000، وأنه سيتم في إطار الاستعدادات للصائفة المقبلة حفر بئرين بجزيرة جربة وخلطهما بمياه التحلية لتغطية العجز المائي وتجديد العدادات والقنوات وفق برنامج رصدت له اعتمادات تتجاوز 9 ملايين دينار.
10: الخطة استباقية لصائفة 2027 واللي تتضمن عديد من البرامج والأنشطة، لابد من توفير موارد أخرى. ذاك علاش عندنا حفر أبار جديدة بئرين، خاصة السنة الفارطة كان العجز في حدود 120 لتر في الثانية. سنة إن شاء الله زوز أبار مش تم حفرهم في جربة. إشكاليات على مستوى التوازنات العادية للشبكة وتجديد العدادات وتجديد القنوات ومد قنوات جديدة والتوصيلات الجديدة، هذا كله عندنا برنامج تقريبا في حدود 9.5 مليون دينار. نفس الشيء في ولاية مدنين، عندنا أبار جديدة للحفر، تقريبا عندنا 5 أبار جديدة سيتم حفرها للحد من العجز الموازنة المائية في ولاية مدنين. وكذلك عندنا أشغال أخرى لاستكمالها اللي هي مد قنوات لتدعيم الموارد المائية المتأتية من محطة الزارات لفائدة ولاية مدنين، واللي هي مش تغطي العجز اللي كان في حدود 12% خلال الصيف هذه. وإن شاء الله بالتوازي مع هذا عندنا عمل كبير برشا على تحسين كفاءة الشبكات، خاصة مردودية الشبكات والحد من فواقد المياه.
9: دعا رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى ناصر في تصريح للإذاعة الوطنية، دعا إلى دعم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة بهدف كبح جماح ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، واصفا وضعية القطاع اليوم في تونس بالحرجة جدا.
11: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء وضع حرج جدا، تم نقص كبير في العرض ونقص كبير في السلع المعدة للمجازر. حاليا لحم العذور التونسية شهدت ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. لحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار. السعر هذا إذا كان بيشيمشي للتتاب بيشيمشي للتجزئة بيشي يولي في حدود من 45 حتى 50 دينار لحم الهبرة. ما عناش حتى حل آخر نجمه نطبخوا به جماح الأسعار إلا أن ندعم السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار. بالنسبة للعلوش التدعيم يكون باللحوم المبردة من الضأن.
9: وفي شأن آخر، تنطلق في تونس يوم 27 أكتوبر الجاري الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية عبر الصيدليات الخاصة والمستشفيات العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيمان الخليفية في تصريح للأخبار، أفاد بأنه تم تخصيص 280 ألف جرعة بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينارا بفضل الآليات التعديلية للصيدليات المركزية.
12: أثناء بإذن الله الحملة هذه باش تنطلق ابتداء من 27 أكتوبر 2026، تبدأ التلقيح متوفرة إن شاء الله في الصيدليات، باش يكون توفرها بنسق تدريجي دونك حتى كشي لنهاية الموسم. الأسعار دونك باش تتراوح بين 29 دينار و 24 دينار. دونك كما نعرفوا الصيدلية المركزية دونك هي المورد الحصري للأدوية وللتلقيح دونك في تونس. أثناء دونك النيكوسياسيون اللي صارت واللي عملتها الصيدلية المركزية مع مخابر الأجنبية الأدوية خليت أنه الأسعار سنة تكون أقل من السنة الفارطة، عوضا عن 38 و42 دينار بالنسبة للسنة الفارطة. بطبيعة زادة مع التلقيح دونك نجموا المواطنين يسجلوا على المنصة بتاع إيفات دونك وقت اللي يجيوا يقوموا بالتلقيح نتاعهم في الصيدلية ويستظهروا دونك بالطاقة التعريف نتاعهم، إن شاء الله يتم تسجيلهم بالمنصة إيفاكس للتلقيح إن شاء الله.
9: تم توقيع أمس على اتفاقية إطارية استراتيجية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وشركة اتصالات تونس تمتد لخمس سنوات، وتشمل بالخصوص تطوير مجال الاتصالات والتحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بدندان. رئيس مدير عام شركة اتصالات تونس لسعد بن ذياب:
13: عن طريق الشراكة الاستراتيجية اتصالات تونس تضع كل الخبرات متاعها، كل الإمكانيات التقنية متاعها لتطويع هذه التكنولوجيات باش تكون هي اللي تسرع في رقمنة الخدمات داخل الوزارة وكل المؤسسات رجع لها بالنظر، وخاصة يكون عندها أثر إيجابي على منظومة التكوين المهني في بلادنا. اعتمادنا على الخبرات الموجودة سواء في اتصالات تونس ولا في وزارة التشغيل والتكوين المهني، اعتماد التكنولوجيات هذه باش نوفروا التكوين عن بعد، معناها استغلال كل الأجهزة الطرفية الذكية اللي في الحقيقة باش تسرع واللي باش تستجيب لحاجيات المتكونين. الخاصية الثانية في شركتنا هذه، احنا في الحقيقة كمشغل وطني نقدم رواحنا كحاضنة للمؤسسات الناشئة للإسهام في إثراء المحتوى، للإسهام في تطويع التطبيقات باش تكون عندها وقع إيجابي على كل الفاعلين في المنظومة التكوينية.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، نجحت الدفاع الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، أسفر عن إصابة أحد المقيمين وتضرر مباني مدنية شملت مجمعا للعيادات الطبية وروضة أطفال. في الأثناء شنت قوات التحالف سلسلة ضربات جوية استهدفت منصات ومواقع حوثية. أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية رفض بلاده تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إلى ما بعد 31 من ديسمبر المقبل، وأرجعت الخارجية الأمريكية هذا الموقف إلى ما اعتبرته فشلا للبعثة بعد وقوع 7 صراعات خلال فترة عملها. وفي الشأن الفلسطيني، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة حوارا فلسطينيا مصغرا لتقريب وجهات النظر وتمهيد الاجتماع فصائلي شامل، وذلك في عقاب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر 27 2000. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تونس تحتفل اليوم الخميس 15 أكتوبر بذكرى 63 لعيد الجلاء. يوم 27 أكتوبر الجاري انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينارا. وفي العالم، واشنطن ترفض تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وتصبحون على خير، وإلى اللقاء.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قول اللي تحسوا.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش
3: عروش قلب. لكن نقد مهاريتي سيئين، نقد راسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

سلامتكم، مرحبا بكم، شكرا لكم وبارك الله فيكم على اختياركم موجتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نص الليل و 18 دقيقة من توا حتى الماضي 3 نتاع الصباح. يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله تقضيوا معنا احلى وارق وامتع وانبل الاوقات. رافقني اليوم في الاخراج فتون الجميله فاتن حسني، وترافقوني انتم احلى وارق مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. طبعا الليل وياتي الليل يعني محمل دوما بالحكايات، يوقظ فينا ذاكره لا تنام ويعيد ترتيب ما بعثرته الايام في ارواحنا. وفي حضرة الليل تتعلق الذكريات مع الموسيقى. لأنه بعض الأحداث لا يطوي الزمن، يعني يقف الليل عند الذكرى 63 لعيد الجلاء، الحدث اللي خلد التاريخ، شاهد على إرادة الشعب التونسي وتوحد الشعب التونسي في مواجهة الاستعمار، وتلاحم الشعب التونسي في سبيل السيادة والكرامة الوطنية. ومن ذاكرة الوطن إلى ذاكرة الأغاني ونمشي للنوستالجيا أيضا. اليوم إن شاء الله نحكي أيضا على الرحابنة، أقعدوا معنا باش نمسوا برشا برشا نوستالجيا الليلة. أقعدوا معنا ما تغيروش الموجة. الحقيقة هي اليوم هذا غير عادي، يعني ذكرى غير عادية، ذكرى عيد الجلاء، يعني نجم نقول محطة مشعة في رحلة الكفاح الوطني لتحقيق السيادة الكاملة. إن شاء الله يا ربي، ديما نقول إن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا. وأكيد كي نحكي على الذكرى هذه، الذكرى 63 اللي تعتبر من أجمل الذكريات الوطنية، ذكرى تحرير تونس، ذكرى بزوغ شمس الاستقلال التامة، يعني تقريبا كل المؤرخين عندهم قناعة واحدة وتقريبا تاريخ واحد هو تاريخ 15 أكتوبر 63، يعني محطة مشعة نجم نقول في رحلة الاستقلال الكامل اللي حققتها تونس في ستينيات القرن الماضي. يعني أنا كيفاش نحكي على عيد الجلاء والمشهدية التاريخية المعاصرة، ونحكي على الدماء اللي سالت في صفوف الفلاقة، ونحكي أيضا على تقريبا الصراعات اللي كانت في مطلع خمسينات القرن الماضي، وشهداء أحداث 8 فبراير 58، سقيط سيدي يوسف، المجزرة اللي ارتكبها جيش الاحتلال الفرنسي ضد القرية الحدودية ولاية الكيف، حرب التحرير الجزائرية أكيد نذكر وقتها، وقرار الحكومة التونسية في السنة نفسها أنه يطحر بقايا الاحتلال العسكري والفرنسي، خصوصا معركة الجلاء نجم نقول هي الجلاء النهائي، رغم الحصول على الاستقلال السياسي عام 56. يعني فما برشا قواعد عسكرية وثكنات فرنسية مرابطة في تونس وتضم ألاف الجنود، وهذا اللي اعتبرته الدولة التونسية آنذاك مساس بالسيادة متاعها. هو رهان، كانت المعركة هي رهان الفترة هذيك، وكان يعني فيه استراتيجية قوة عسكرية فرنسية ضد تونس في المجمل عزل، وتقريبا أبرزت المعركة هذه قوة الشعب التونسي، صلابة الشعب التونسي، وأهمية التأزر اللي كان عليه الشعب التونسي في الفترة هذيك وفي كل فترات الحقيقة. يعني ديما احنا عندنا المضمون بتاع التونسي اليد في اليد. أنا ديما نقول الذكرى هذه وذكرى 63 عيد الجلاء نرجع فيها لتونس اللي قاومت، بنزرت اللي حملت في أراضيها المواجهة والتضحية. عام 63 وقت اللي غادر آخر جندي فرنسي قاعد بنزرت بعد مسيرة طويلة من النضال التونسي، بعد ما دفعوا التونسة ثمن الحرية دم وصبر وأعمار. التاريخ مش مجرد سنوات نحظوها ولا أحداث نعود نحكيها
كل ما تجي مناسبة تاريخ ذاكرة شعب وأجيال وحلم ناس يمكن ما عاشوش اللحظة اللي استناوها أما أمنوا بها ضحاوا على خاطرها. يمكن أجمل ما فما في الجلية مش فقط خروج آخر جندي أما المعنى اللي خذيناه إحنا حتى اليوم أنه الشعوب تنجم تتعب وتنجم تتوجع عمكية تتمسك بحقها وتتوحد إرادتها تولي أقوى من الخوف وأبقى من الاستعمار. اليوم بعد 63 سنة هنقفوا قدام الذاكرة مش باش نعيشوا في الماضي ما باش نفهموا الحاضر خاطر الوطن كيف الإنسان ينجم ينسى برشا تفاصيل أما ما عندوش الحق ينسى الثمن اللي اتخلص باش نكونوا كنا أحرار.

مرحبا بكم من جديد. نسجل 33 دقيقة، ندخل مباشرة في مواضيع الحصة بعد ما استعرضنا يعني نغم الخالد هذا لبيع الحال لعليا. وطبعا نعود نذكر أنه نحتفل بالذكرى 63 لعيد الجلال، الحدث التاريخي، الحدث أيضا الهام اللي خلو التاريخ وبصمة نضالية تعبر وتثبت عبر العصور عن تلاحم وتآزر الشعب التونسي. اليوم باش نحكيو هذا القصبجي ايضا، باش نحكيو على بليغ مع كوكب الشرق ام كلثوم، ونحكيو على فترات يعني من الجدال اللي شابت نوعا ما واثرت نوعا ما على علاقه بليغ بام كلثوم. ايضا كما عودناكم مبدعات التسعينات، وباش نمشيو الاغاني التونسيه واغاني شرقيه، باش نسمعوا مطرب ممكن تنسيه برشا اسمه ايمن كفاروني، باش نسمعوا ايضا بدايات واجواء ايهاب توفيق مع نوستالجيا ايهاب توفيق، ونرجعوا لرجب مليح، ونرجعوا ايضا للفنانه في البدايه نتاعها طبعا سميره سعيد. شوية ندخلوا في المود متاع الأغاني نوستالجيا، ثم ندخلوا في موضوع الحسن اللي هو موضوع اللي اخترتوه انتوما، يعني وقت الإنسان يختفي الشغف متاعه فجأة بشوية بشوية. ليه فجأة

مش هكا يحضروا ولا يحطوا في المود، فجأة يلقى روحه ما عادش عينه في حد شيء. كل حماس اللي يغيب فجأة دون سبب واضح، وقت اللي الإنسان يدفى من الداخل، وقت اللي ما يعرفش شنيا الأسباب. ساعات نمر بكل لحظات هذيك اللي نقوموا فيها من نهار نحسوا أنه حاجة الداخل تبدلت، الحاجات اللي كنا متحمسين لها البارح ما عادش تثير الاهتمام اليوم، الأهداف اللي كنا نتحثوا عليها بشغف وليت غريبة أو بعيدة نوعا ما، المهام اللي كنا نعملوها بسهولة وليت تحتاج مجهود مضاعف، وحتى الأشياء الصغيرة أيضا اللي كانت تعطينا شوية سعادة ما عادش تخلي الأثر نفسنا، حتى السعادة وليت تقل. يعني الأغرب من هذا نجم نلقاها تفسير أنه إنسان رغم هذا الكل ما يعرفش يحدد السبب. ممكن إنسان يقول ما فماشي حاجة صارت تستحق الفتور هذا وما لقيتش حتى شيء معناها خليني نولي هكا، وما تلقيتش صدمة واضحة، وما خسرتش بالضرورة شخص عزيز، وما تعرضتش الموقف يمكن أنه يأثر فيها. واللحظة هذه نحس فيها تغيرت، يعني كل ما نعرفه أنه ما عادش إحنا أنفسنا، ما عادش متحمسين نحاولوا نستعيدوا النشاط متاعنا، ما نجموش نأجلوا قليلا، نلقاو روحنا بعدنا برشا برشا على اللي كنا عليه. ساعات الإنسان يقول ما يصيرش تو اليوم يتعدى غدوة تولي خير، ثم يجي غدوة هو نفس الشعور ذاته، ويدخل الإنسان فك الدائرة متاع يلوم روحه، يقول علاش أنا وليت أقل إنتاجية، علاش أنا وليت أقل إيمان بروحي، علاش أنا وليت صامت أكثر، علاش أنا وليت عندي طاقة غريبة عليا، يعني ما عادش عندي كل الحماسة وكل الحب وكل التدفق أني نعمل كل شيء. 71-844-404 الرقم موضوع على ذمتكم، أيضا تنجموا ترسلوا على صفحة الإزحكية. نمشيوا النوستالجيا، نخليهم نعيشوا النوستالجيا، نعيشوا النوستالجيا مع بعضنا. أجواء الأغاني متاع التسعينات نحكيت عليها برشا، وأغاني الستينات حكيت عليها برشا، لكن فما فترة بين الثمانينات وبين التسعينات فترة جيت فيها أنغام حلوة برشا وأغاني حلوة حلوة برشا، هذاك علاش بغات راسخة فينا. ممكن محبتنا للفترة هذيك نابعة، كل إنسان عاش ذكرى. ساعات الغناء أو موسيقى تهزك البحر متاع ذكريات ومتاع أجواء أخرى. هيت نسمع النغم الأولين اللي اخترته لكم، ثم نعود لنتحدث عن النغم. ولي تفضلوا.

0: الإذاعة التونسية
1: خايف عليكي مشغول عليكي
2: بيه. أنا ما حبيش ندخل مع صوت إيهاب توفيق طبعا أغنية مشتاق معروفة لأن النغم ممكن صوت غاب علينا برشا. هذا مطلب اسمه أيمن كفاروني عمل الأغنية هذه تقريبا في بداية الثمانينات تقريبا. غريبة أن الصوت هذا غاب هو صوت رومانسي مسيرة غنائية غنى فيها العاطفي غنى فيها الأعمد نجم يقول الترانيم المعروفة يعني خايف عليك. هذه مش الأغنية اللبنانية متاعو جات أغاني أخرى كما أسلك وحغني لك وخايف عليك اللي تقريبا تعتبر اللي تقريبا توجت المسيرة متاعو غاب لكن الإصدار هذا رجع بشكل كبير المدة هذه وبرشا ناس تسألوا على غياب هذا الفنان. تفضل.

كنا نسمع في أيمن كفاروني باش نسمعوا تو مصطفى قمر ومن بعد باش نسمعوا رجيب مليح في أغنية من نوستالجيا غايب عيوني. لكن مصطفى قمر حبيت نحكي عليه شوية. هذه الأغنية راهي من فيلم أصحاب ولا بزنس، لهنا نتذكروا الفيلم اللي كلنا تغرمنا به مصطفى قمر وهاني سينما. برشا ما يحبوش مصطفى قمر الحقيقة وصوته وكذا، لكن فما الكثير عاشوا مع صوت مصطفى قمر. هنا نحكي على مصطفى قمر وهاني سلامة وعمر واكد. لهنا نذكروا دور جهاد في فلسطين والفيلم هذا اللي ممكن أصحاب ولا بزنس ممكن من الأفلام التجارية نوعا ما، لكن جيت فيه الغنية هذه بصدق أنا ذكرني بفترة فترة قوة متاع أغاني التسعينات وبداية الألفينية. يعني برشا ما يحبوش صوت مصطفى قمر، لكن في الغنية هذه الحقيقة عطاها نغم دفء كثير من صوته. تفضل.

0: بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير.